هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهنية. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. بح شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وأنت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت اضافة لحياته؟ اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه العشم يسبب الحزن. جميل، طبعا وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما اعطيت حد اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار، يكون بسبب اللي كنا نتمنه يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت، لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس، شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تتخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخيل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح، مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد إن يكون شخص يوعدك إن هو يستمر معاك مدى الحياة ويكون معاك سند ليك
ويوقف معاك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشته معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمت عليها في التعليقات، اللي قلت الفقد. الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش، ومازال أنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معك حياتك، ركزوا لي في الكلام، وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إن حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء، من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف. وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك، الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا نقطة، هذه بالذات النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، وأنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود، لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه، وهنا الإنسان لازم يسأل علاش، شن درت أنا، شو اللي تغير، هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلاً الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس
يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعد ونسألوا في أنفسنا احنا ايش درنا لهم، علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا. سواء تعلمنا منهم شيء ايجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. اي صحيح، انا ما ننكرش ان فيه ناس فعلا ما يجيش في مكانها حد، ما يجيش في مكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزنوا بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة ليكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إن هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقول عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من قال ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انك انت تفقد الاحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح والى ما ذلك؟ من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت ان الرجولة انك انت ما تبكيش، انت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر، يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك، لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لأن البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا أنفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب الروح، يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك، البكاء يخفف عليك لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة

جداً، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبداً أبداً، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا، هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني ألمي أوجاعي فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش؟ قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى، ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي هم وحزن لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إنه هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا، لكن لازم نفرقه بين انك انت تاخذ وقت لنفسك
وبين انك تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش اي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا انا معاك، انا واقف معاك، ويطبطب عليه يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص انه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف انت شخص ساكت هالايام، وشخص صاير معاه شيء معين وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا او ميت، ما تقولش لا خليه بروحه تو هو يرتاح، او خليه بروحه باش يهدى. حاول انك انت تبعث له او تتصل بيه، قول له مثلا شن اخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي انا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص انسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض انكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن إنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء إنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ إنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس إنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك، وسط أحبابك، وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبداً. مرات احنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. أصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصياً نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جداً، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين.
لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار الشخص هذا. لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شنو الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شنو الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيده على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك، عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكونوا رحيمين بيهم، وما نعرفوش شنو اللي قاعدين يمروا بيه. مرات ان مرات في حروب مخفيه، راه حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والأشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم وأي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح؟ ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. ما حمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسى ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في أمور مش لازم تعرفها، إنك تسامح لما تكون قادر إنك أنت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم إنك تنسى، مش لازم إنك تنسى، لأن بعض الأشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الأشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معاك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في أشياء نقدر ننسوها وفي أشياء صعب إن إحنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما أنت تتفكرها في يوم من الأيام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف إحنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟
كيف نقدروا نطلع من الحزن هذا؟ أول حاجة أنت أو أنتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك. ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبيرو واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة واحرق الورقة هذه، وابعد شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك، أبعد شوية عن الأشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصاً إنك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم. مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، من فتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك ما عادش عنده تواصل معه، يطمن عليه من بعيد لبعيد مثلا، تشوف واش ندار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للأسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ اللي أنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، انت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الاساس سكر الباب هذا، ومش لانك انت تكره الشخص، لا ابدا، لانك انت تحب نفسك وتقدر نفسك وما تحبش تهين نفسك. خلاص، انسان طلع من حياتي، مع السلامه، له كل الاحترام والود والتقدير، فيش داعي اني نراقبه لاني حنفتح جروح اخرى، فيش داعي اني نتابع اخباره اللي اني انا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الاساس، وتقعد العشره موجوده والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك،

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها ان انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناه انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تاخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحه، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر. ممكن احنا ما نشوفوش فيه توا في الوقت الحالي، لما احنا نكونوا في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق، احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء اللي نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيا حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين انك انت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة أو بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلاً، كان سبب انك انت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت ما دام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله، ترى معي، لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش هنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شنو رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله لا يسامحك، والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك، يعني هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل الناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيي للأبد، ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم ما تعطوا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أهلنا وعليك يا رب العالمين، تفضل يا أم زياد.
3: كبدت موزعتين وتعى قلبي هربة.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها أنا عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بيننا وبينها موت. عز إنسانة عندي أمي، كانت هي كل شيء. وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي، استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك أم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعا أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما يكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا لما هي كلها حتى لزينب بسمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت لي كلمتها وقلت لها متى تقول نحسي قلبك حاجة مغطتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هيك يحس روحي في حكاية ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصلي والحمد لله حتى فجر نصلي حاضر والحمد لله لكن حاجة بس حاجة من ذلك حزن هيك ما فهمتهاش والله العظيم الدنيا هذه سبحان الله صعب إذن صعب في القلب مفروض بنادم يفضفض كلنا لكن مهما يكون سبحان الله يعني
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد اسمعيني كويس بهي أنا شن قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب فهمتي؟ فهذا علاش أنت صاير معاك هذا علاش أنت صاير معاك هيك يعني؟
3: بالأكيد لما يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حل بقى من ناش من وجهة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة أكثر شيء هذا الموت هذا حق على كل إنسان يعني صح هذا واحد بيفقد الضغار أو أوليه وكله صح يتأثر لكن اللي في الحياة صعبة هلقى
2: يا والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية وبعدين أسألت فوزية تريك يعني قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها تلفونه كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها وإن شاء الله يومكم مبارك خلي فرصة لغيرك
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلعي منا في الكلام اللي احنا ما نبوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: ولي دموعي تعفي دفتر وعرفت ما يخدعكش ملاك يعني نغني او يخدعك اني بعد البرامج واني نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء تقال تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكين خاطري، الفقدان

0: بالنسبة هي روحية، لكن كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 95 في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة لقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي درى واندمل وانتهى انقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات الايامات الحلوه اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني اني شو قلت يا ملاك، قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل، نقض جرحها سمرها، يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي من كسر خاطرها، يعني هذه نورس، عرفتي؟ ما يخدعكم الشيء، يعني من يوم فقدت بوي فقدت امي فقدت اعز الناس ليا، نضحك ملاك تشوفيني لابسه ومهندمه وكله، تلقيني ماشيه للفرح وكله ونغني ونستمتع، لكن فيا جراح واثر جراح في داخلي، عرفتي؟ راه ما يخدعكمش انسان يضحك، راه ما يخدعكمش انسان يغني، ما يخدعكمش
1: يا نورس
0: يهدرز ويتكلم.
1: نورس ربي لكن عوضك بخوك.
0: لا ملاك بصراحه في حاجات ما تعوضتش فيها، في حاجات ما تعوضتش فيها، انا قلت لك تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكم خاطري، فهمتي؟ في حاجات ما برتش يا ملاك، في حاجات ما برتش مني، فهمتي؟ انتم تشوفوا فيا المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيا نضحك ونغني كل شيء، لو يا ملاك تشوفيني كيف اني نبكي، عرفتي؟ اللي قال نشيل في الغطاء والرد، مش قال لك نبكي في الحيط الجمد، حتى ني الحيوط تبدا تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسية. راه ما يخدعكمش اي حد ان هو تقول عليه سعيد، راه اي حد متوفي ابوه وامه واي حد انفصلت علاقته او اتطلق وصارت لحاجه، راه يقعدت في اثرى جراح غويره، جراح معناتها تنزف، جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابده في الليل، عرفتي؟ واني مقعنزة على السرير مرات يمر علي الشريط الماضي كله، كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدا نبكي بالصوت، نبدا نكتم في صوتي، نقول مرات معناتها العائله يسمعوني، فهمت كيف؟ يعني في حاجات مره واحد ملاك جرحوا لي يدي، عرفتي؟ تقلب اجرحوا لي حتى يدي الثانيه، قالوا لي معلاش؟ قال لهم اني مجروح، داووني مره واحده، عرفتي؟ داويني بالتي هي الداء، واني واثقه ومتاكده واني نتكلم، وفي ناس تسمع فيا، وفي ناس فاقده الاب والام، وفاقده معناتها الحبيب، وفاقده معناتها الصحه، وفاقده الحاجات، هي اكيد دمعتها في عينها، انا ملاك نكلم فيك، واني كلني توا دموع، وكل جراحي تنزف، لانك انت نقضتي فيا جرح كان مدمن، كان هيك غوير، هو مش انت نقضتي، زاد الكلام من تحت انت نقضت، فهمتي؟ فانا قاعده نقول لك نقض جرحها صورها، فهمتي؟ ملاك انت ديما تجي تمشي تمشي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا، عرفتي؟ في حاجه حتى يوم تتكلم على الخراب البيوت تلمستيني، راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك، فهمتي؟ مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك، كانت تحيه امي شو تقول يا ملاك؟ تقول المحوله متباله لو عروقها في المويه، عرفتي؟ معناتها في جراح راهي تركت البشر صعبه جدا، بدات يفقدوا ولاداتهم وبنياتهم هذا الشكل هيك، راهي الام تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراح اللي تنزف في داخلها.
1: اي أيوة والله
0: يعلم ربي يا ملاك، توك متكلمي بجرح بوي كيف ينزف، جرح امي ما نحكي لك اضعاف مضاعفه، عرفتي؟ يعني ملاك انا قد ما نحكي لك نخلص لك الجرح نتاعي، فهمتي؟ خليني نحييك، نحيي ام زياد اللي كانت قبلي، قول لي فوزية تراكي ان شاء الله ربي الف لاباس عليها، ولا قالت توفت هي سني ما سمعتهاش زين.
1: لا ما اعتقدش توفت، صح؟ ما سمعتش ان هي توفت.
0: المهم ذكرت فوزية، مش عارف بنيتها فين فوزية تراكي، نعرفها صديقتنا، عندك علم ملاك؟ خلينا نختم معاك، فقدان ماما نعيمة وعمي الهادي الطبال،
1: اي والله،
0: وعمر الشريف،
1: اي والله،
0: وعمي الفيتوري بالحاج، عندك علم تركت فينا اثر وجراح؟ مرات لما نتكلم انا واحده من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمه، ونبكوا على عمي الهادي الطبال، ونبكوا على عمر الشريف، وعلى ام البنات، وعلى خالتي بهلوله،
1: وكل نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب،
0: اي ام نصر الدين، وكلهم هما اصدقائنا تركوا جراح فينا، الفقدان راهو صعب، اني ملاك ما نكذبش عليك.

0: مشاعر حساسه جدا على الاخر، واني راني حساسه توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقطروا مني. كانت ثاني مالات ما نبيش نبكي الناس اللي فقدت باها وامها وفقدت حبيبها حاجه شكلك ولا اخوها ولا ولاداتها. فاني نقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. فهمتي؟ فاني نحييك مالات، نحيي قناه السرايا. انت راك تلمسي فينا عرفتي، رانا غير ماناش قادرين نتكلموا. فهمتي كيف؟ انا راني ما كلمتكش راه، هذا اللي قلت، انا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل فيا. فاني نحييك ملاك وان شاء الله عليك سعيده.
1: تسلمي تسلمي يا نورس، تسلمي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وان شاء الله ربي يخفف عليك وجعك. وكنا عندنا ملفات قديمه، وكنا عندنا اشياء صارت معانا، وكنا فقدنا، وكنا خسرنا عز الناس عندنا، سواء بالموت سواء بالفقد في الحياه. فيشهد الله ان كلامك اثر جدا، اثر فينا كلنا. الو السلام عليكم.
2: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. خالص ملاك
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
2: بخير ونعمه الحمد لله. في نصار
1: الحمد لله في نعمه والله.
2: كيف حال استاذ يونس؟
1: والله لا كويس الحمد لله.
2: دوم يا ربي ان شاء الله، ربي يسعدكم ويهنيكم
1: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي.
2: ان شاء الله
1: تفضلي.
2: نحكي عن الحزن.
1: نحكي عن الحزن. هذه بروحة، اسمعي انت قبل ما تتكلمي، التنهيدة هذه بروحة تحمل من الأحزان ما يكفي.
2: والله يقول لك لي كيف هذا ثلاثة.
1: اي والله
2: والله يلا. طبعا مسي اليوم زياد، نقول عشان ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك، خليك تاس وبروسك يا ربي. والله يرحم أمينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك.
1: هم مين يا رب العالمين؟
2: كل أخوتنا وأخواتنا وكل مسلمين مسلمات، كنا أخوت وكنا أخوات وأمهات وبعض. صلى ربي يرحم كل متوفي يا ربي، يشفي كل مريض.
1: اللهم مين يا رب العالمين؟
2: طبعا والله الزعل هذا، ولا كنت أنفكي والله اليوم زياد، قلت لها كنت في رأسي كئيبة حزينة متكتفة هيك حاجة بيبدي نديرها وما نقدرش نديرها، الجو مش عارفة كيف، والله ما فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب، ما فهمتش، ما تلقيش حاجة تفرح هيك، حاجة هيك ناس هيك حاجة. اليوم جيت الضي، جيت المية، جيت السيولة، جيت الجو العام، حتى تيجي بدري بحساب تقول لك الخلوبي. الله المستعان وخلاص.
1: الله المستعان والله، الله المستعان.
2: طبعا فقدان والله هذا الاسبوع ديما حطاني والله عندي غير الامور هذا نحس روحي وفهي. حطاني والله كان عندي كل متوفي خاص في الاربع سنوات توا. قسما بالله مغيرات عليك انما في اليوم. خاصة كان حطيت راسي عن صدى. ما نبيش نتلفت لجهة ثانية يقولوا شكوني واحد. وكانت عملتي بحثي ودرستي يدعي قلت مريبة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي على الخيط حتى لو تحك الضحكة هكي قوية تجي دموعي هم الأولاد
1: اي والله
2: صراحة هكي نفخ هكي هبة هكي على الناس بدأت هكي حاجة حتى فيها نبقى لين ما عاش نبقى كان نبقى تصدي ما عاش تدري دموعي ينزل هم الأولاد لين نتحسن والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تفكر
1: اي والله اي والله بارك الله فيك
2: صلى ربي يكون في عوننا
1: اللهم امين يا رب العالمين
2: ان شاء الله صلى في الجنه يا رب
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك على المداخله
2: لكن طبعا معك زينب
1: اكيد اكيد عارفاتك زينب بارك الله فيك
2: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وانا دخلت معك
1: لا مرحبتين بك في اي وقت
2: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد ربي يحفظه يعطيه الوقت الطيب نقول لربي مكالمتك
1: بارك الله فيك
2: وأجل لله الغياني حتى هي والله اللي قدر فيه ناس ما صوتها نقول إن شاء الله تكوني بصحة وزيدة بخير نقول إن سلمت نسادة سلمت نسادة وخيتي ديما تسأل عليا نقول إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله تحياتي لكم
1: تحياتنا لك شكرا يا زينب وشكرا على المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشي فاصل ولا في مكالمة هي جاهزة باه أعطيها لي الو السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم فصلت المكالمة اعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول: الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. ها حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعده ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله، ولكن تبقى الجراح للأسف. وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي، بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت أن الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، إحساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في أنك أنت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك اللي نورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: كلمة نبي نقولها ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قهدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال حزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعدة. ملاك أنا بنقول الكلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بني وليد على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدق من 2008 حوشنا راه حوش بوي. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خش ناس، عرفتي، هربت ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من قدامنا. أنا بفقدان الولدين يا ملاك خلاني في مفترق الطرق، فهمتي كيف؟ زي تأسى راه كل من ساقد وأمه، أني نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنيات اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، رغم ديما حاملين الحزن، الحزن يا ملاكي خلي الإنسان في مفترق الطرق. أني مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاكي، أنت راك تأثر علينا، تشوف أنا الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكي.
0: اتصلي بي يا نورس، نورس اتصلي بي تنواسيك في الليل، تنواسيك اتصلي بي تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة مغراطيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزن أكتر، لا والله لا والله. الغرض منا والغاية إن إحنا كيف نتخطوا الحزن هذا أو كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لأكتر ولا أقل، لأن أنتم عارفين إن موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب إن فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، إنه مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن. أنا عارفة وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيه هلبة ولا زال مأثر فيه، زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كذا. فأنا مريت بالشيء هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخدوا الغاية والغرض. هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكر كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترف بأخطائنا ونعترف بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
2: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب
2: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم
2: ولا بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب انا
0: بارك الله
2: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم.
2: ومش غير انت تحيي لله الغرياني
0: اكيد،
2: حتى لي نحييها وقيتنا ربي يحفظها ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يحفظها يا رب.
2: وموضوعك يا استاذه
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك ان شاء الله. احنا امتى فرحنا من نهار ذاك اليوم؟ ما عاش لنا فرحه احنا والله. بدينا من ازمه لازمه، ازمه السيوله، ازمه الكهرباء، غلاء المعيشه، واخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش ميه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: بالله هذا فيه حزن اكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية، نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل المدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقول لك؟
2: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة أنا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين، إلا هذا اللي مسكر السانيسكا إنه ولد حرام. هذا ولد حرام هذا. كيف انت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها سانيسكا؟ انت راي فصل المدينة احنا.
0: اي والله، اي والله يا عمي عبد الحميد، والله
2: والله العظيم حالة يقرت لها والله سبحان الله. ما عاش عرف الواحد شو بيقول. معقولة 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد بتاع شركة المياه والصرف الصحي محمد كريم. بعد ما درت مداخلة في أحد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبها في الفسكية. هذا حل أنت درته لي يعني، وتخلي الناس الثانية. أنا ما نبيش الحل هذا، أنا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية. مش أنت تجيب لي بوطي أنت، هذا مش حل هذا يا استاذ محمد. بعدين كيف مرضى لي نفسي ليه ناخذ انا ونخلي الناس الثانيين كلهم هيك؟ والله انت بتجيب لهم بطياتهم كلهم، واو ما عنديش فسكيه انا وين نصبها المي انا؟ يجيبوا لك في اعذار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد،
2: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقه يا والله نحسب فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سانيسكا هذا ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عمي. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضلوا المساحه مساحتك، و مدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك يا عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا هذا شيء ما ما ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع لان برنامجي بس مش مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص، والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبري شنو يقول، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين استاذة ملاك. اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد عليه موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زيه زي الفرح، زيه زي الخوف، زيه زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، كلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك، مرات نحزن ونقولوا عادي يومين ثلاثة وننسوا فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت، في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج إنك أنت تحكي عليها، تحتاج إنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات إنك تقول إيه نعم أنا إنسان نتوجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجوده فقط، انما لما نبغى نتكلم ونتكلم حتى على اشياء نحس بها في داخلنا، وهذا الغرض والغايه من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمه وموعظه في نهايه البرنامج، ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة اختصار لموضوع الحلقة. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك، مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش انك انسان تتظاهر بالقوة امام الناس، مش لازم كل مرة تقول انا نقدر على كل شيء، حتى اقوى انسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها اساسا، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الانسان اللي يحتاج فعلا ان حد يسنده ويوقف معاه. علاش نحزنوا او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا. مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. اسباب الحزن خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا انك انت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللأسف ما صارش. وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بانه يكمل معاك الطريق وللاسف تنقلب الموازين كلها، وبسبب ظروف او اشياء كانت بقصد او من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حاله، وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو كذلك، واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته. وهذا هو النوع من الفقد، موجع جدا، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى، بعض الابواب تتسكر في وجوهنا لان وراها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الانسان يتحشم انه هو يبكي، خاصة الرجال؟ علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة ان الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك انت ما تحسش؟ من قال الرجولة انك انت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا علينا. الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش، انت راجل، انت كذا، وهذا غلط. الانسان عمره ما كان حجر، الدمعة عمره ما كانت ضعف، الدمعة هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع نوض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الألام والأوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف لأن البكاء يخفف لكن الاستسلام هو اللي يكسر. إنك تستسلم وتفقد الأمل هنا أنت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل ان انت عندك ضعف في ايمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن في فقد السيده خديجه، في فقد ابنائه وبناته، في فقد عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حزن. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام ابنه. حتى الأنبياء، أنبياء الله حزنوا، لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام، على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفوا، ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني لله. ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني لله، يعني بنحكي لربي، بنشكي لربي. فأنت هادو أنبياء، فما بالك إحنا ببشر. فأنتم قولوا إن إحنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي نتعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني على حزني على ضعفي. مرات أقرب الدعاء يكون بسيط، بكلمات بسيطة جدا، يا ربي ساعدني، يا ربي قويني، يا ربي متخليش نحتاج لحد، يا ربي يا ربي. تبدأ مناجي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزن دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن إحنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها، لكن لازم نفرقوا بين إن إحنا ناخذ وقت لأنفسنا وبين إنك أنت تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول أنا ما نبيش حد توا، لكن في الحقيقة هو فعلا محتاج إن في حد يطبطب عليه ويقول أنا موجود معاك ووقف معاك. محتاج إلى كلمة، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة إنك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك إنك أنت حاجة بسيطة درتها، أخذت منك دقيقة أو تانية جزء من الثانية، بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة إنك أنت تفكرتني، إنك أنت أنا في بالك، ويعتبره كطوق نجاة. حد مد له يده قال له هو امسك يدي خلنا نطلعه من اللي انت فيه. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط الناس، وسط احبابك واهلك وجيرانك واي حد قريب منك، لكن للأسف الشديد أنت مش قادر تحكي، مش قادر تشكي. مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش أنك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمر بيه، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مره باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، الدس في الحزن هذا ورا ضحكة. النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطة ما تستاهلش. تلقاه هو أكتر الناس يتوجع، أكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لأن الضحكة هذه بالنسبة ليه دفاع، بالنسبة ليه محاولة للهروب من وجع كبير يمر به. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر به، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته. ممكن كلمة منك انت قاعد ترفعه، وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل بكل شيء. لكن هل اختار في بالكم انه اكتسلوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفي شرا، في مواضيع تشفى بالوقت وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفاية، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجه نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عندنا نقطه معينه حزنانين فيها او زعلانين فيها. ثاني حاجه، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش انك انت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير وتسأل نفسك وتسأل وتجاوب وكذا. ثالث حاجة، لازم انك انت تحكي مع شخص توثق فيه، شخص عندك ثقة بيه وعارف كيف يتعامل معاك. رابع حاجة، وهي المفروض اول شيء، ان هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة، ألا وهي المهمة، أنك أنت لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها والحزن اللي أنت فيه، تحاول أنك أنت تغير جوك، تطلع تمشي تقعد مع ناس تحبهم، تمارس هوايات تحبها، حاجات تحبها، تكتب اللي في خاطرك واللي في قلبك في ورقة وتحرق هالورقة هذه، وأبعد شوية شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك أو تذكرك بالوجع هذا. خصوصا في ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عليها وبنعاود نكررها، إن فيه ناس تراقب في أشخاص تانين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص معش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، من عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش أنا قاعد موجوع؟ لأنك يا أخي ببساطة أو يا أختي أنت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، أنت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الأول سكر الباب، مش لأنك أنت تكره الشخص أو تكره عشرته، لا بالعكس، أنك أنت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك وأسراره وإلى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن انت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك اساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي بتمر بها. اي شيء، ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك انك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لأنك قادر. فأنت أكبر من التجربة اللي مرت بها أيا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا أنك أنت إنسان فاشل، حشاكم وحشى الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها ان الحلم هذا انتهى، ممكن انت محتاج انك انت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت ابوابها في وجهك، مش معناها ان ابواب ربي تسكرت. الو، السلام عليكم.
2: يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
2: ملاك، أهلا وسهلا بك، هلا مرحبا يا مستمعينك الكرام والمنفذ الكريم. سبحان ربي بعد علينا الحزن والله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: مع أن عجبتني الكلمة اللي تقولي فيها الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن، في الأحاديث، في الأشعار، حتى في كلامنا يعني. في اللي حتى ما كان يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت.
0: الناس
2: لولا تقول شاعة. لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا هنا يا رب نقول لأنت خالفت السنة، أو أنت خالفتي السنة، لأن في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك أنت حزين؟ كيف ناتك عيب على خاطر مثلاً شن يعني أنت خشيت للنار أو تخش للنار برا أحزن؟ مذكورة أوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني أنت بتحزن لشني؟ أول حاجة بتركب لي روحك مرض وبتاكلها في نفسك. اوكي ماكل حد قريب، انت فرض تطعد به 3-4 أيام 7 أيام بعدين خلاص ترى كل كرا كل رجل معلقة من كرا حولك، كيف يقولوا فيها هي. يعني يوم يفر المرء من اخيه، يعني بنقعد حازن ليوم القيامة، يعني مات بوي الله يرحمه، خلص صيت وخلاص، يعني ماتت حناي ماتت شدودي، خلفوا لنا الورث الله يبارك، مدعو لهم بالرحمة، بنقعد نبكي عليه من اليوم مثلا. لا، انا خالفت السنة فأحذروا. هذا كلام عموم، يعني كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه، يعني كيف تحزن؟ انت لازم تضحك. شوف الرسول كان عنده عليه الصلاة والسلام الابتسامة، كيف لكن عنا يحزن، لكن مش الحزن، هو كان يحزن ويغضب على الدين متاعه، مش تحزن على يعني حتى الحزن نتاعها على ولد ابراهيم وتعرفوا القصه نتاعها، ما قعدش طول عمره حزين هو عليه. نحزن مرات حاجه موضوع ما تمش، ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها في غيرها. صح ملاك ولا؟
0: صحيح.
2: ايه الحزن مش كويس راهو. شويه اوكي تحزن على حاجه. انا والله كان كنت ربي في قطوف قعد معي 7 سنين. والله حزنت عليه فعلا، والله يجي 7 ايام تعرف تاثرك اني كبدت عليه. لكن بعدين خلاص ما عادش قدرت نربي قطوط حشاكم، ما عادش قدرت نربي لنا بعد فتره حيموت لانه ما يعيشش العمر هذا كله. عندي عصفور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين، ممكن ديما يغرد معي. حتى هو مات وحزنت عليه شويه لكن خلاص. يعني ما بالك يعني بني ادم مات لك قريبك او ولدك او امك او جارك بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمه، لكن الحزن ديما مش باهي. بعدين ربي خلق النسيان. النسيان شنو؟ هذه مش نعمه، هي اكبر نعمه هي الحزن راه مقابل النسيان. لازم تنسى انت كيف لازم قصدي لازم في امور تديرها، لازم تطلع لازم تشوف الناس لازم كذا هادر ايه بس تنسى لازم من السوق، وانت لازم تطلع من الحزن اللي انت فيه لانه مش باهي والله صراحه. يسبب مرض نفسي او تهدر مع اي دكتور مخش في العلم راه يسبب امراض نفسيه راه كآبه راه تقعد طول عمرك حتى تدوم معاه صعب تجري بعدين راه. فديما استعين بالله وادعو الله اللهم انا نعوذ بك من الحزن. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم انا نعوذ بك من الحزن والهم والكسل والخمول وغلبه الدين وقهر الرجال. ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عنده موضوع بيديره وما صارش منه قول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا. وفي ايه ربي قال لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. علاش بتحزن؟ وبنختم بآية في سورة أعتقد البقرة هي مكي رجع فيها إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف شن قال ربي في الربع الأخير هي ممكن 280-279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني واضحة الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واضحة. يعني لو كان في يعني في عسرة لازم في يسر بعدها. أنت قلتيها الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الإن هنا أداة توكيد أكد ربي فإن مع العسر يسرا. بعدين قال إن مع العسر يسرا اللي يفهم اللغة العربية الله شنو يقصد فيه فإن بعدين إن هذه أداة توكيد ورفض ما فيش معناها سمعنا وطعنا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب الله يرحم والديك وخيك ملك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا هنيبال على المداخله وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا. وايضا الناس اللي علقت ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا. في ختام حلقتنا لليوم اي والله سلام كمسك الختام. نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليكم. لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق توكل على الله وخلي وقول يا رب انا تعبت لكن ما فقدتش املي فيك. قولها من قلبك، قولها بنية وبصدق، لان مرات الانسان ما يحتاجش حل لكل مشاكله، يحتاج بس يحس ان ربي إن فيه رب يسمعه. إلا كل شخص فقد إنسان ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك، ولا كل شخص فقد علاقة اجتماعية أيا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة بكنتش أنت تتوقعها في يوم من الأيام. وإلى كل شخص خسر حلم من أحلامه ربي يفتح لك باب أكبر من الحلم اللي تمنيته. وإلى كل شخص يبكي في صمت ربي يجعل دموعك آخر دموع للحزن وأول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت. خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليش شي يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت، قولها مازال ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خذلوك، قول يكفيني ان ربي موجود وما خذلنيش. ولو الباب تسكر، قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر، قول ربي يجبره بطريقة أجمل من قبل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك اليوم في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش كل تأخير حرمان، ومش كل فقد شر. مرات ربي ياخذ منك حاجة باش يعطيك حاجة، ومرات يبعد عليك إنسان باش يقربك منه، ومرات يخليك تمشي في طريق صعب باش توصل لمكان عمرك ما كنت توصل له لو الطريق كان سهل. فاصبر، مش لأنك ما تتوجعش، لكن لأنك واثق إن بعد الوجع في جبر، وبعد الليل في الفجر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة، ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك. من القلب نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة، وكل خوف أمان، وكل ضيق فرج. كانت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. وفي كل مرة تحسوا الدنيا تقيل عليكم، تذكروا أنتم مش بروحكم، احنا معاكم وتواجدين معاكم في برنامجكم من القلب. فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

ربهم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين

فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلق

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستشر مهطعين إلى الداعِ يقول الكافرون هذا يوم عسير.

بصير ففتحنا أبواب السماء

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما نفسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو خلال اعتكافه. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. بتروح فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع والله في البيوت من برة، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يعني يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في الطريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه، فأسرع الخطى يعني تباعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن يشوفوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني شنت كيف تبين نظن بيك يعني، أو كيف تتوقع أننا. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معناه الشيطان يجري ابن آدم؟ يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مشكلة من الرسول، هذا التفسير من هنا، يسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول هذه؟ من فلانة؟ تريد تعدد في زوجاته وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاته؟ فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاته، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معاه في الليل، وين ماشيين وكذا. وهكذا يساء الظن، كما صار مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجاء جوا مع بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس ضم قاعدين لا وراء يديروا وما يديروا، وبدأ الحديث حول حادثة الإفك المعروفة. الحادي أو القصة هذه بتقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أي ظن. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم. أنت ما تقدرش تظن روحك الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض، والله هذا من بعض الإثم، والله من الجزء اللي مو فيش إثم، ما تقدرش تضمن هذا دائما. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، لأن الظن في الأخير بكل غالبا الشيطان والنفس تشيله إلى الجانب السلبي، ما تشيلهاش إلى الجانب الإيجابي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا الآن شفت واحد

ماشي طالع من كنيسة، من كنيسة طالع قدامي، طالع من باب الكنيسة. أنا ممكن نظن ظن حسن ونقول لا لا، هو أكيد الدنيا مطر، خش عبارة عن صب شوية تحت الباب جوا من المطر، بعدين لما كملت المطر هذا طلع. أو أني نظن نقول لا هو خش يدعيهم إلى الإسلام ويبين لهم البتاع. لكن الظن الآخر أيوة هذا شكله عنده علاقة بالكنيسة، شكله يعطيه فيه فلوس، شكله أنه هو مغير دينه وداس علينا، شكله هو كذا تبدأ. فأيهما اللي عادة الناس تذهب إليه في الغالب؟ يذهب إلى الظن السيء، وهذا نتيجة ليش؟ لأنه الشيطان يوسوس في نفس الإنسان طبيعي جدا. يحتاج الأمر إلى يكون إيمان قوي، يحتاج من الأمر إلى أن يكون عندنا إيمان قوي. ولذلك يعني بشي يمنع هذا الشيء، لابد الإنسان دائما يذكر نفسه بأنه أنا لو أخطأت بالظن الحسن أفضل بكثير مما لو أصبت بالظن السيء. القيمة اللي ذكرها الشيخ الراشد في كتابه نقرأ عليكم جميلة، يقول سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر، أي شيء يؤدي إلى سوء يؤدي إلى شر، هذه معروفة حتى في الفقه الإسلامي، باب يسموه باب سد الذريعة، وأصل من أصول عند بعض الفقهاء وخاصة المالكية. يقول سد ذرائع الشر والبعد عن مضان الريب، يعني عن مواطن الريب، مواطن الريبة، مواطن الشك، مواطن اللي فيها مش واضحة. يقول هذا حزم ديني، يحاول المؤمن تفويت الفرصة على عدوه أن يتهمه بتهمة. وانتوا شوفوا الآن كثير من العلماء والصالحين والدعاء يتهموا بتهم، يا شافوه ركب سيارة كويسة يقولوا عليه هذا حصل فلوس من جهة مشبوه. ما فيش واحد يعني إلا قليل طبعا يقول لا هذا الرجل عنده ممكن عنده بزنس خاص به، أو عنده جاته مثلا ورثة، أو كان عنده دين عند ناس وحصله وبعدين شرى سيارة، أو إنه هو حتى اقترض عشان يشتري السيارة هذه، الظن هذا بعيد شوية مش عشان الناس، يمشي للأقرب اللي هو الأسوأ اللي هو اللي يخدم وسوسة الشيطان، يقول لا هذا هي جهة تدعم فيه، أو إنه هو عنده علاقات مشبوعة مع سلطات معينة أو غيرها من الأشياء. ويعني زي ما حتى لو إنسان مثلا حتى رجل يرى في تليفون زوجته اسم رجل، الاسم ممكن يكون يقبل اثنين، زي تو كلمة صباح، صباح هذه تعني اسم مرأة واسم رجل، في خاصة في الشرق عندنا في الشرق العربي يعني لبنان والشام، صباح يسموا حتى على الرجل، فهي يظن أن هذا اسم رجل، هي اسم مرأة، بدل ما يتثبت من زوجته من هذه يقول لها أنت كيف عندك علاقات مع من وتكلمي في من وتعرفي في كلام هذا، هذا موطن شبه كويس. وبالتالي احنا محتاجين إلى أنه الآن أنا أتكلم على صاحب الشأن، ما أتكلمش على المشاهد، يعني الآن احنا بنجول المشاهد نقول له يا راجل اجتنبوا كثير من الظن كما قال الله سبحانه وتعالى، يا مطلوب منك أنت أيضا ما تتجسس على الناس، ما تحاولش تتأكد كويس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذه في الحديث. هذا بالنسبة للناس، لكن أنا أتكلم على صاحب الشأن الداعية اللي هو طبعا الإنسان اللي مهوش مش ذا شأن، الغالب المحيط بتاعه بسيط ويعني مقدور عليه، لكن نتكلم عن الإنسان رجل العامة، خطيب المسجد، الداعية لله سبحانه وتعالى، المحاضر في بين الناس، يعني اللي ماسك منصب سياسي أو منصب عنده منصب اجتماعي زي شيخ قبيلة أو الرموز والأعيان اللي موجودين في البلد،
عندنا تو الان ناس زي مجالس حكماء وكذا، هذوما شخصيات عامه. فدائما وابدا فيه ان هم هذوما محطوطين تحت المنظار اكثر من غيرهم، مراقبين في كل لحظه من لحظات حياتهم. وذلك الواحد منهم بيكون حذر في سلوكه وتصرفاته اكثر من اي انسان اخر، لانه هو معرض انه هو يفهم كلامه او يفهم فعله او تواجده في مكان معين بصوره خاطئه.

0: يعني أحيانا أنا وهذه تحدث معي كثيرا نلتقي بأحد الإخوة كويس فنلقاه زعلان مني، ليش فلان زعلان؟ والله كيف أنا ذلك اليوم لقيتك في مكان فلاني شيرت لك وبحثت فيه أنت ومش ترد علي، مش حتى تشير لي، مش حتى تبحث تكلمني، تكلم فيك ونادي فيك. فنقول أنا والله صح المكان أنا كنت فيه لكن ما أتذكرش إني شفتك، أنا كنت ممكن هذيك الساعة مشغول عقلي ذهني في حاجة، فأنا عيوني تبصر ترى أشياء لكن لا ما تجيبش للعقل أي معلومة، أنا نشوف في أشكال، نشوف في أجسام، نشوف في خيالات، لكن هذه الخيالات لا شيء بالنسبة لي، دماغي ما جيش صورة إن هذا فلان وهذا فلان، وإنما هذا شخص شخص شخص كل شخص رجل كان أو امرأة ما يبانش عندي من هو، وذلك ما رأيتش ما رديتش عليه ما شفتش إنه يكلم فيه ولا يشير عليه يشير لي. فلما وضحت قلت له والله أنا رغم أنا والله ما شفتك وممكن كنت مشغول وذلك اليوم صراحة كان عندي حاجة مشغلتني ومضايق منها وكذا، فما أكيد ما شفتكش يعني هذا كيف ليش ما رديتش عليه. وهذا ذكرني موقف صار لي حقيقة، صار موقف معين يعني حز في نفسي كثيرا. أنا في يوم من الأيام كنت في مكان معين، المهم المكان هذا هي جيت لقيت مجموعة من الإخوة جالسين على كراسي، فواحد منهم يعني قام وقال لي تفضل يا دكتور تعال جمس. قلت له بارك الله فيك الله اقعد مكانك، انا ما نحبش حد يصبي لي، ما نحبش نجلس مكان حد هيك. قلت له طبع فيه لا حلال ولا حرام، طبع عندي ما نحبش نجلس مكان حد. انا طبعا شو صار الان، انا وضحت ليش ما نبيش نجلس مكانك، فهو فهمني. فبعد ما كملت المجلس طلعت فلحق بي واحد من الشباب وجاء وسلم علي ويعتذر بشده، يقول لي انا اسف جدا وسامحني والله انا غلطت فيك ومش عارف ايش. قلت له انت ما غلطتش فيه يا رجل، ليش غلطت فيه؟ سامحك الله يسامحك، شنو المشكله كانك انت؟ قال لي لا اصلا انا من مده، وقال لي حتى مده غريبه شويه كانت من مده سنه، قال لي صار نفس الموقف هذا وبس انا اللي قمت لك وقلت لك تفضل يا دكتور، انت قلت لي لا اقعد ما بيش مجمس. فشعرت بانك انت احتقرتني وانك انت مثلا تقول يعني قلت من قدري وهزبتني قدام الناس ومش عارف. انا طبعا في المره الاولى شكلي ما وضحتش ليش، قلت له لا جامس خليك مكانك خلاص، هو فهمها اني انا، لكن تو قال لي اليوم لما شفت الموقف فهمت ليش درت تدرك. فطبعا شوفوا الموقف الاول لاني ما وضحتش فهم غلط، الموقف الثاني لاني وضحت ليش انا ما نبيش يعني انا ما نحبش نجلس مكان حد يعني يصبي لي، عامه هذه طبع فيا مش حاجه خاصة لا بشخص ولا بحلال وحرام، وإنما هي مسألة متعلقة بشخصية تربيت عليها كي. ففهمها خلاص ما زعلش منه، وهذا كاي شعر بأنه غلط لأنه هو فهمني غلط. فهنا الموقفين يبين أنه أحيانا الإنسان أحيانا محتاج أنه يشرح ليش دارك هو حتى ولو ظن أن الأمر واضح، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الرسول في الليل بتحرك مع منهم أكيد واحدة من زوجاته، إن ما شاء الله تسعة مش واحدة ولا اثنين، عشان مثلا تقول يكون واحدة ولا اثنين يقول لأ هذه فلانة ولا فلانة، لا مش إنه لكن هذه التسعة أنت تقول الآن يعني. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلش مجال، وذلك الرسول شرح ليش، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هو قاعد في جسمك معاك يعني يوسوس لك من حيث لا تدري ولا تدري، يعني عارف زي ما يقول يعني يدخل لك من 60 مدخل، يدخل لك من مدخل عقلك، يدخل لك من مدخل نفسك، يدخل لك من مدخل قاربك، يدخل لك من مدخل يعني مداخل مختلفة ما تخطرش على بالك، كله علشان إيش؟ علشان يبين لك أو يقول لك راهو أنت يعني هضيارة ودار حاجة غلط. بينما لما توضح المسألة ما عادش في مجال خلاص. أنا لما فرضا كنت سيارتي تعبانة وبعدين ربي افتح علي وحصلت فلوس وشريت سيارة، الناس المقربين مني واللي يعرفوني والكنت رجل عامة ممكن اكتبها حتى في صفحتي نقول يا أخواننا راني أنا اليوم الحمد لله رب العالمين ربي رزقني بكذا وكذا وكذا من المكان الفلاني وشريت سيارة وكذا، راهو هذا أبرأ للذمة تريح روحك. الناس في الغرب رجال العامة عادة شي يدروا لهم في اسمه فيها زي التصريح بأملاكك قبل ما تولى مصر. انا عندي ارض، عندي بيت، عندي شقه، عندي سياره، عندي مش عارف ايش، عندي كذا كذا فلوس في البنك، كلنا تقولهم قبل ما تمسك. ويوم اللي بتطلع حتجي برضه وتشوف، يشوفوا املاكك زادت ولا ما زادتش. كان زادت معناها في زادت زياده مش طبيعيه، في زياده طبيعيه اللي هي حكم انك انت عندك مرتب، عندك دخل، وربما حتى عندك املاكك هذه قاعده تنمو بروح، يعني ان في استثمار، زياده طبيعيه واضحه. تمام، في زياده مش طبيعيه مش واضحه، يجي حق معك من اين لك هذا؟ ربما احنا للاسف ما عندناش اللي يجي يطلع يطلع بالهطا، وما تقدرش تقول انت لك ولا مش لك، لان ما حدش فتش عليه، ما حدش قال انه هو ايش كان عنده وشنو. الناس ربما تعرف ايش كان عنده، هذا معلومات عامه، قد يكون هذه اشياء مدسوسه بس طلعت توه، الله اعلم. فمثلا لكن هي لا شك ان الانسان لما يوضح عن نفسه افضل بكثير من انه هو ايش يطلب من الناس ان هي تظن به الظن الحسن. مش كل الناس عندها هذا الظن، في ناس نعم يظنوا بالناس ظن حسن، كما فعل سيدنا ايوب زوجته لما سالها قالها يعني هل تظنين لو انك انت مكان عائشه كنت تدير الادارات؟ قالت لها، قال عائشه افضل منك. فهي سالت نفس السؤال، قالت لو كانك انت مكان صفوان هل كنت تفعل شيء؟ قال لا، قالت له صفوان خير منك. يعني هم ظنوا بهم بالسيدة عائشة رضوان الله عليها والسيد وصفوان المعطر رضي الله عنه، ظنوا بهم أنهم أحسن منهم، بينما في آخرين لا، اعتبروا أن هذوما يديروها ويديروا أكثر منهم. فبالتالي هذه النفوس طبيعية، النفوس البشرية مجبولة على إيش؟ على بعض الأشياء. فبعض الناس يسمو بأخلاقهم، بعض الناس ينزلوا ما يعني مش مستوى واحد الناس. وذلك هو ابن آدم مش معصوم، ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لكن اللي يميزه أن الإنسان عندما يتبين له الحق يتوب يستغفر ويرجع. وذلك حتى لما نزلت الآيات المؤمنين الصادقين صدقوا وآمنوا واعترفوا بخطائهم وتحملوا العقوبة، بينما المنافقين اللي هم كانوا يشتغلوا من تحت لتحت سكتوا، مش لأنهم اقتنعوا بأنهم أغلطوا ولا أخطأوا، وإنما هم ولذلك حملوا هذه الرسالة. وفي من يعاود يعيد كلامه على السيدة عائشة إلى الآن، رغم أن القرآن صريح واضح جدا برأها. بالتالي الآن قولوا للإنسان الداعية انتبه لأفعالك، انتبه ل يعني مواقفك، انتبه لكلامك. الانسان احيانا يقول كلام ولا يعني كلام هذا انه هو يؤيد الراي المقابل او ما يؤيد شر المقابل، العكس يضعف رأي. لا، هو عنده راي وسط لكن ما ذكرش راي المقابل، فاخذ على انه هو متبني الراي هذا وهو ضد الراي الثاني، رغم انه يقول لا ينسب لساكت قول، يعني واحد ما قالش حاجه في الموضوع هذا، ما تقولش انه هو يقصد وما يقصدش، لا ما قالش، لكن لانه ما قالش يحمل انه قال ايجابيا، يعني قال انا معاه رغم انه هو ضده. كويس، وذلك مرات تجي تدافع على الانسان فيجي واحد يقول لك يعني انت راضي باللي داير هذا؟ انا ما قلت لكش انا راضي، انا بس انا بقول لك راهو يعني راعي هذا، راهو قريبك، راهو هذا ولد عمك، راهو هذا اخوك، راهو هذا جارك، لكن مش معنى هذا اني انا راضي باللي دار فيك. يعني انا قاعد زي ما يقولوا نتشفع او نشفع له باعماله اللي دارها لك من قبل، لكن هو اخطا في هذه، فنقول لك راهو هو اللي داره غلط. وذلك تو بعض الناس حكماء يجي يقول لك اسمع اللي دار هذا فلان راهو غلط، وما حد يقدر يدس وما حد يقدر يقول لك هذا غلط صح، وانت عندك حق في موقفك تجاهه، ثبت له حقه تو. الان تجي تقول له باهي خلينا بها نسأل سؤال، هذا يا أخوك هذا ما هو في يوم اللي كان يدي لك كذا، وفي يوم اللي صب معك في الموضوع الفلاني، في يوم لفلان قال كذا، وفي يوم لفلان دفع عليك في المكان الفلاني، وجارك وقول لما تغيبي يرد باله من هلك، وعيالك يشل فيهم ويجيب فيهم، باهي يعني تنسى لك كل الأعمال هذه مقابل أخطأ في حقك في خطأ معين. هذا عاقل، هذا وضح. أنا منيش معاه في الإدارة توا، لكن أيضا منيش الناس اللي دار زمان في حقك، يعني حتى هو دار في حقك حاجة وجداتي. ولذلك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في التعامل. هو ذكر بالنسبة للزوج زوجته يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يظلم مؤمن مؤمنة زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني هي ما هيش خلق واحد، هي مجموعة أخلاق. إن كانك ما عجبتكش خصلة خصلاتها أو خاص خلق من أخلاقها، راه عندها مجموعة أخرى. ولعل يعني فيه مرة الدكتور إبراهيم الفقير الله يرحمه كان ماشي في سيارة تاكسي مع واحد سواق تاكسي، كان سواق تاكسي زعلان جدا، فلما الدكتور سأله قال له زوجتي دارت لي وهذه مش كويسة وهذه كذا، وبدأ يشتم فيها ويسب فيها ويسب في جدود أهلها. فالدكتور قال له ظهر أن هي مش كويسة، قال لا مش كويسة، قال يعني هي واضح ان هي مثلا ما مش نظيفه، ما تنظفش بيتها ونفسها و... فقال لا هي تنظف البيت وممتازه في النظافه. قال معناها اذا هي ما تطبخش كويس. لا تطبخ كويس، معناها مش واخده بالها من الاولاد، معناها مش كل ما يقول لها حاجه يقول لها لا، يقول لها هي فالراجل بعد فتره بحث الدكتور قال له لا تعرف دي مش بطاله، يعني انتبه. الدكتور ده أذكر بخصائصها أو بخصالها الجميلة، مرة نظيفة، رد بالها من حوشها، رد بالها من عيالها، مرتبة أمورها. يعني كونها أن هي زعلتك في كلمة أو في موقف ما يعنيش أن هي إنسانة سيئة بالكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني حتى يوم القيامة مع عباده اللي خلقهم واللي هو يصرف فيهم كما يبي، يعني ما حد يسأل، يقول لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يجيبك عشان ما يضلكش، يجيب لك الحسنات والسيئات ويحط لك ميزان، بل يجعل مرات حسنة واحدة علشان صعب، لأن في صالحك يغلبها على مئات السيئات، كما هي مع بطاقة التوحيد لا إله إلا الله، يخليها تطيش كل السجلات من أجل أنت بس غير جيب لي حسنة واحدة بس أنا مشيك. يعني جاب لك الحسنات والسيئات. وذلك ولا يجرم منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هم منعوكم دخلوا أن تعتدوا، ما يمنعكم خليكمش هذا تعتدوا، ما يخليناش نعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عمر جاء واحد قال له نبي كذا وكذا، فسيدنا عمر قال اسمع، قال ولا من حبك، قال له هل حبك هذا ماني حقي، يعني أنت ما تحبنيش يمنعني حقي، قال له لا، قال له إنما يبكي على حب النساء. سيدنا عمر عادل، كوني أنا ما نحبكش ما نحبكش هذه مسألة شخصية، لكن أنا ما قدرش نمنعك من حقها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه وحشي، وحشي كان قاتل عمه، وعم الرسول كان أحب الناس إليه، وكان يعني زي ما تقول لم يتألم لموت أحد من أصحابه كما تألم لموت حمزة عمه، ومع ذلك قال خلاص الإسلام يجوب ما قبله. قال لكن أنا ما عادش نقدر، ما عادش خليني نشوفك، لاني ما عادش اتحمل نشوفك، لاني نشوف قاتل عمي حمزه مش عندك. فوحشي قاعد يتستر من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما منعش حقه، ما قالش لا لن يغفر الله لك، انت قتلت سيد الشهداء سيد الناس حمزه بن عبد المطلب اللي كذا واللي كذا، لا انت ما لا لا لا لا، ميزان الله سبحانه وتعالى عدل. اول هو قتل في حاله كفر، وإذا قتل من أجل مصلحة مش من أجل مثلا ما عندش عداوة شخصية ولا عداوة حتى ضد الدين، رجل يبي ينقذ نفسه من الأسر ومن العتق ومن العبودية. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كون اني نكره فلان مش معنى هذا لما لو انا فرضا بنحكم عليه نحكم عليه ظلما لان انا نكره، بل بالعكس انا هنحاول اني انا نكون فعلا يعني اقرب للعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد وجه قبل الموعد، قبل موعد الدين يعني كان عنده دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجه قبل الموعد وقال له بس ما زال الموعد، قال له انت يا بني عبد المطلب قوم من بطل مطل مطل تمطل يعني تعطلوا في السداد الديون تاعك. سيدنا عمر غضب للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف انت الرسول بالكلمه دي وانت كذا وانت كذا؟ فسيدنا الرسول قال له يا عمر شوي يعني. كنا احوج منك الى غير ذلك، كنت تمره هو بحسن الاداء بحسن القضاء وتامرني بحسن الاداء. وبعدين قال له خلاص عدي هذا، قال له عدي امشي عطيه وزن له كل محتاجه وزيد عليها. قال له ليش نزيد به؟ قال له لان افزعناه، لان انت فزعت هجمت عليه ودرت له كذا كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقف الرجل ذاك ما خلاش الرسول يقول لا انا حنعطيه لك بالعكس تو انا عطل اسبوع اخر، دبنا اتهمني انا حنعطل اسبوع حنعطل اسبوعين اخر خليه توريها توريك كيف القضاء يكون. لا لا بالعكس عجل وزاد اخر زي ما يقولوا كرامية من باب كرام الشخص. وهذا خلق خلق عالي جدا جدا. فنحن اليوم من صح التعبير نبو مسألة انه فعلا انت لما تسد ذرائع الشر، يعني ذرائع الشر شو معناها؟ الصحبة السيئة مثلا، او الذهاب الى مكان هو فيه سوء اكثر من الحسن ومش مضطر اليه، ممكن تجي مكان احسن منه. يعني لو اخترت انا مكانين نمشي المكان فيه معروف بالخير ومعروف بال يعني بالمكان الكويسه ولا يساء بي الظن في اني مشيت لاني ندير حاجه كويسه، ولا نمشي مكان معروف اصلا انه هو مكان سوء، لا نمشي المكان الكويس مانيش مضطر لهذا. انا مش مثلا ماشي عمل والله ماشي، لو اني مضطر لازم نبين للناس يا جماعه راه عندي تجاره غادي بنديرها، لكن انت مش معروف انك عندك تجاره او مش معروف انك صاحب يعني شركات والله كذا، وبالتالي ماشي غادي تدير ومش مش ماشي مكان مش مكان معروف بالدراسه عشان تمشي مش تدرس ولا حاجه، لازم تبين. ابعد عن مواطن الشر. ايضا حتى انت نفسك يعني انا ما نجيش نحط روحي لا خلي والله انا اجرب ايماني بصراحه، انا بخش للخماره ومش حنشرب او بخش ملهى ليلي ولا كذا ومش حنقرب النساء وانا قدامي كما خلقهن الله سبحانه وتعالى، لا ما تجيش. ذلك هو الان في كثير من الاشياء المحرمه حرمت مقدماتها، كما اذا حرم الزنا حرمت ايش؟ حرم النظر، لان النظر مقدمه الزنا. الخمرة حرمت وحرم الجلوس معها، جلوس في مجلسها وحملها وبيعها وشراءها كلها، لأن هذين كلهن أبواب. لذلك الخمر أمر باجتنابها. ليش؟ لأن أنت لو قربت منها حتطيح فيها تباعد. وهذه هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذلك الإنسان لما يبتعد عن المحارم يجعل بينه وبين المحارم سور عالي ومسافة، تقرب راهو خلاص خطوة في خطوة حتى تقع في الشر. وكذلك نبدو عن مواطن اللي هي الشبهة كما قلنا، سواء كان في المواقف سواء في الكلام سواء في السلوك او في الافعال، نبتعد اي موطن في شبهه، والا نوضح اذا مضطر نقف موقف لازم نوضح حتى لا نجعل لاحد انه سبيل الى الظن السيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وأن يحفظنا في سيرتنا، وأن كما سترنا فيما مضى من أعمارنا أن يسترنا فيما بقي منها، وأن يسترنا يوم العرض عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الموضوع المتعلق بالوقت، وهذا الموضوع من أخطر الموضوعات، لأن الإنسان وقت، لأن الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. الحقيقة الأولى أن هذا الوقت الذي هو أنت، أن هذا الوقت الذي هو رأس مالك، أن هذا الوقت الذي هو أثمن شيء تملكه، إما أن ينفق استهلاكاً أو أن ينفق استثماراً. ينفق استهلاكاً كما يفعل أهل الأرض، نأكل ونشرب ونتمتع بالحياة الدنيا، ثم يفاجأ الإنسان بتطور خطير في صحته ينتهي به إلى الموت. وأحياناً يأتي الموت بغتة من دون أي مقدمات، وقصص لا تعد ولا تحصى، لا يشكو من شيء، خلال ثواني أصبح من أهل القبور، كان شخصاً فأصبح خبراً. فلذلك إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي قضية سهلة جداً. إن عمل النار سهل بسهوة، هيك استرخاء، عدم مبالاة، عدم انضباط، هذا إنفاق الوقت إنفاق استهلاكي. وينفق الوقت إنفاقاً استثمارياً، دقيق، حينما تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الوقت. الحقيقة في ضابط لهذا الموضوع دقيق، أي شيء من أعمالك الصالحة يدخل معك في القبر، هذا العمل الذي يعد إنفاقاً استثمارياً للوقت. أما الإنسان إذا مات يترك كل شيء في البيت، مقتنياته، خزانته، حساباته، أشياء ثمينة يملكها، البيت نفسه، أساس البيت، مكتبه الخاص، لكن أهله يمشون في الجنازة إلى شفير القبر، حتى أقرب الناس إليه يودعه عند القبر. ما الذي يدخل معه في القبر؟ عمله الصالح. يا قويس إن لك قريناً تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت، فإن كان كريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، ألا وهو عملك. فأنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، هي الحقيقة الأولى. إذاً استهلاك الوقت خطأ، استثماره صواب. استثماره أن تفعل في الوقت الذي سينقضي عملاً يدخل معك في قبرك. طلبت العلم، دعوت إلى الله، ربيت أولادك، عملت الصالحات، أنفقت من مالك، رعيت يتيماً، رعيت أرملة، أطعمت فقيراً، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. الشيء الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما سواهما. أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واعٍ. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة. العام الدراسي زمن هدنة، الطلاب كلهم جميعاً واحد، هذا كسول لكن ما ظهر، هذا مجتهد ما ظهر. طوال العام الدراسي الطلاب لا فرق بينهم، يأتي الامتحان يفرزون، ناجح، متفوق، الأول، وسط، مقبول، راسب، مع الخزي والعار. إنكم في زمن هدنة. الآن كل الناس ساكن البيت، يأكل، يشرب، عنده مركبة، يعمل نزهة، يعمل لقاء، يزوج بنته، مو مبين شيء. لكن بعد الموت، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، صار في مسلم ومجرم، مؤمن وكافر. إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. فقال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ فقال: دار بلاء وانقطاع. دار امتحان، شوف، انقطاع. الموت ينهي غنى الغني، ترك 83 مليون، الموت أنهى هذه الثروة. ينهي قوة القوي، كان طاغية كبير ترتعد منه المفاصل، صار خبر. ينهي غنى الغني، قوة القوي، ضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي، محدودية المحدود. إنكم في زمن هدنة. قال: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور، صار في ضلالات، شبهات، طروحات فكرية ضالة، تسفيه للدين، فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن، فهو شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أنه رأى الصديق في منامه فقال له: أوصني. قال: كن ابن وقتك. فسر هذه الكلمة بعضهم: في وقت الفجر أنت في المسجد، يوم الجمعة ظهراً أنت في الجامع، في النهار أنت في العمل، في الليل أنت في بيتك، كل وقت له عبادة مناسبة، كن ابن وقتك. أخواننا الكرام، الوقت من خصائصه أنه نسبي، يطول ويقصر، هو في الحقيقة لا يطول ولا يقصر. الوقت وقت، 60 دقيقة 60 دقيقة بالعالم كله، لكن يطول على المعذب: إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. قالوا: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. نحن كنا طلاب في الجامعة، امتحان 3 ساعات، والله أيها الإخوة كيف الوقت يمضي ما بعرف. عم بكتب راح ساعة، مرة ثانية ساعتين، ثالثة انتهى الوقت. صرت أستاذ في الجامعة، 3 ساعات مراقبة، 3 سنوات راقب، استنى، اقلب الساعة لورا، قول مضى شي نص ساعة، افتح 3 دقائق مضوا، استخدمت 3 ساعات. يمكن أصعب شيء بحياة أستاذ الجامعة المراقبة، 3 ساعات 3 سنوات. أنه ما في عمل، الطالب منهمك بالعمل، فالوقت يطول

0: ويقصر.
1: نعم.
0: هلأ تطبيق الكلام، الوقت يخف على المؤمنين ويثقل على الكافرين. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني 6000 سنة ضرب 365 كل سنة ضرب 2 غدواً وعشياً، والخير لقدام. لذلك القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. لكن في شيء ببشر، إن أعرابياً قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. كان بالشام في شيخ بدأ بالتعليم، أنشأ مدرسة خاصة إسلامية، بدأ بالتعليم في 18 من عمره، وتوفاه الله في 98. علم 80 سنة. كان يرى الشاب في الطريق يقول له: يا بني، أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. حينما يسأل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. زرت والد صديقي، قال لي: أنا عمري 96 سنة، عملنا البارح تحليلات كاملة، كله تمام، طلع كله طبيعي. قال لي: والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا بعرف الحرام الثاني، حرام النساء. أيها الإخوة، في شيء ثاني في الوقت، سرعة انقضائه. يعني كل واحد منا له عمر، كيف مضى هذا العمر؟ كلمح البصر. يمر الوقت مر السحاب، يجري جري الرياح. إن كنت في مسرة أو في فرح أو في اكتئاب وترح، إن كانت الأيام أيام سرور أو أيام أخرى، الوقت يمضي، يمضي سريعاً. فلذلك الوقت لا يرجع إلى الوراء أبداً. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. عاش 38 سنة، 98 سنة، 78 سنة، ساعة من النهار. لبسنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل العادين. أيها الإخوة، من خصائص الوقت أن ما مضى منه لا يعود. لذلك الأغبياء يتحدثون عن الماضي، الحديث عن الماضي لا يجدي، إلا إن أخذت العبرة منه فقط. أما التحسر والتأسف كلام فارغ، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الآن من جهل قيمة الوقت لم يعبأ بالوقت، سيأتي عليه حين يعرف قيمته ونفاسته، ولكن بعد فوات الأوان. وقد ذكر القرآن موقفين اثنين يندم فيهما الإنسان أشد الندم. الموقف الأول في قوله تعالى عند ساعة الاحتضار: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا الموقف الأول. الرد الإلهي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموقف الثاني في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى ما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون إلى الدنيا إلى دار التكليف ليعملوا عملاً صالحاً، ولكن هيهات، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. يقول تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. الآن دقيق، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قفوا عند كلمة نذير، وجاءكم النذير. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مفسر كبير، فسر كلمة نذير بتفسيرات عديدة رائعة. النذير هو رسول الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لأنه قال عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. قال الكيس من دان نفسه ضبطه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه الشريفة الصحيحة هو النذير، والقرآن هو النذير. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما

أرض المحشر والمنشر. ولا شك أنه لا تعارض كما بينت هذا في ما سبق، أنه قد يطلق الجزء ويراد الكل، قد يطلق الجزء ويراد الكل. فعندما قال مثلا بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، قد يكون أشار إلى أهم مكان في تلك الجهة في أرض الشام. وما اكتسبت أرض الشام البركة والفضيلة إلا لوجود بيت المقدس فيها، والله تعالى أعلم. فيكون المراد أن نحمل حديث بيت المقدس أرض المحشر والمنشر أن أرض الشام هي الجهة التي يحشر الناس إليها في آخر الزمان. ونحن علمنا فيما سبق أن هلاك الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج يكون في أرض فلسطين، وأنه بعد ذلك يبقى ابن مريم عليه السلام يحكم في الأرض حتى يدخل الناس في جميع الأرض في الإسلام، ولا يبقى هناك دين غير دين الله عز وجل، ويعبد الناس جميعا ربهم سبحانه وتعالى. ثم يتوفاه الله، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم بعد ذلك يعيش الناس مدة من الزمن حتى يزين لهم الشيطان ما كانوا قد تركوه في السابق من المعاصي، ثم يتوسع فيهم الشيطان حتى يزين لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى تعبد الأصنام مرة أخرى في جزيرة العرب، ويبقى الإسلام شيئا فشيئا يعود إلى غربته. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذه الدورة إيش التي قلنا عنها الكبرى، وهي الدورة الكلية. بدأ الإسلام غريبا يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيعود غريبا في آخر الزمان. وهذا لا ينفي وجود فترات في أثناء الزمان يعود الإسلام فيها شيئا فشيئا، لكن لا يكون كزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون في الشر والتراجع كزمان آخر الزمان قبل قيام الساعة. فعندما يدرس الإسلام كما ورد في الحديث، كما يدرس وشي الثوب، الثوب اللي يكون عليه شيء من الرقوم والزخارف، هذه تمحى حتى لا يظل لها أثر، أو تكون خفيفة جدا مجرد لون باهت هكذا على الثوب، كذلك يكون الإسلام حتى لا يدرى إيش صلاة ولا صيام ولا حج. هذا في آخر الزمان، حتى لا يدرى لا إله إلا الله، بل يكون الناس في آخر الزمان يقولونها ولا يدرون معناها، ويقولون وجدنا آباءنا. تمر على المرأة العجوز الكبيرة تقول الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والرجل الكبير المسن يقول الله الله أو لا إله إلا الله، فيقولون لا ندري ما معنى هذا، ولكننا وجدنا من يعني من آبائنا وأجدادنا من يقول هذه الكلمة فنقولها. وهكذا السنن، هكذا السنن. فليحرص الإنسان لما يسمع مثل هذه الأخبار أن لا يكون حاله كحال هؤلاء، وأن يظل على صلة بالله تبارك وتعالى وبإحياء شعائره، وأن يظل يذكر الله تبارك وتعالى قائما قاعدا على جنب، يعلم أبناءه ويتذاكر في نفسه مع إخوانه أمر هذا الدين، ويحيي العلم، يحيي العلم الشرعي، يحيي فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الحج. هكذا لا يكون الإسلام غريبا ولا يدرس ولا يمحى من الناس، وهذا واجب شرعي. لا يجوز للإنسان أن يتكل على ما ورد من أن هناك أحداث ستكون وتصل. أنت ليس مطلوبا منك أن توصل نفسك إلى هذا الأمر، ولا مطلوب منك أن توصل الناس وزمانك إلى مثل هذا الزمان، أعوذ بالله، بل أنت مطلوب منك شرعا أن تحيي شعائر الدين في نفسك وفي قومك وفي بيتك وفي مجتمعك. مطلوب منك وجوبا شرعيا أن تحيي الصلاة والصيام والحج وهكذا أمور الدين. أما إن وقع قدر الله فهذا الذي يوقعه من؟ الله سبحانه وتعالى. وأنت تحرص على أن تحيي الدين لعلك تساهم في تجديده. والنبي

0: لما قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، هذه من ليست للمفرد ولا للمجموع، قد تكون للمفرد وقد تكون للمجموع. فالذي يجدد الدين قد لا يكون شخص واحد باسمه معين، بل قد تكون أمة، مجتمع، طائفة في الأمة الإسلامية، قد يكون جيل كامل، ما في مانع إن شاء الله تعالى يتعاونون على إحياء الدين وتجديد معالم الدين. هذا هو الواجب الشرعي الذي يجب علينا أن نسعى إليه. فإذا وشي الإسلام، يعني اندرس الإسلام، لنقل إذا اندرس الإسلام في آخر الزمان ما يظل في شعائر، حتى الحج ينسى ولا يحج إلى البيت، فيتسلط على الكعبة رجل قيل هو ذو السويقتين الذي يأتي من الحبشة فيهدمها ولا تعمر بعد ذلك، لم يعد أحد يحج إليها. أما إذا كان هناك من يحج حتى وأن خربت في زمان، فسيأتي من يعمرها بعد ذلك الزمان إذا كان ذلك. هذا لا يعني أنه والله، أما في آخر الزمان إذا هدمها ذو السويقتين فإنها لا تعود لأنه لا يحج إليها. ثم بعد ذلك تأتي النار التي ذكرناها، تخرج من قعر عدن أو من بحر حضرموت، وأنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقلنا أنه معنى من المشرق إلى المغرب يحتمل أمرين، إما أن يكون من المشرق إلى المغرب يعني من جميع جهات الأرض، من كما نقول نحن هذا أسلوب تعميم للأرض، أنها تحشر الناس جميعا في جميع جهات الأرض. إلى أين؟ لأن الجهتين الرئيسيتين المشرق والمغرب، إلى أين تحشرهم؟ كما قال عليكم بالشام، إلى الشام، تحشرهم إلى الشام. فإذا حشرتهم إلى الشام يكون هناك بعض الناس فيهم خير، لا يزال فيهم خير، هؤلاء يحشرون إليها طاعمين كاسين راغبين، يعني هم يطمعون بالنجاة، والله تبارك وتعالى يعينهم على هذا الحشر، فيحشرون إليها خيارا، يعني باختيارهم وطواعية. وهناك أقوام يحشرون إليها سعيا ومشيا، وهناك والعياذ بالله أقوام تحشرهم الملائكة تسحبهم على وجوههم إلى أرض المحشر. فإذا اجتمعوا في أرض المحشر هناك طبعا تحصل علامات أخرى، وآخرها إيش؟ النفخ في الصور، هذا آخر العلامات. ولا ينفخ في الصور إلا ولا يكون على الأرض مؤمن، لأنه قبل النفخ في الصور إيش فيه؟ الريح، الريح التي تأتي من أي جهة؟ من جهة اليمن، وتدخل كل مكان في الأرض وتقبض نفس كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا شرارها. وهنا يأمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق جميع من في الأرض ويموتون. هذا الحشر ليس حشر يوم القيامة، هذا الحشر حشر الدنيا، كما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة إيش؟ باسم الحشر، وإلها اسم ثاني، إيش اسمها الثاني؟ كان ابن عباس لا يرضى أن تسمى سورة الحشر، يقول هي سورة بني النضير، لأنهم المقصودون في هذا الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وأين أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو النضير؟ لأنه ابن عباس فسرها، وجاء عن غيره من التابعين تفسيرها إنهم بنو النضير، وعن عائشة كذلك رضي الله تعالى عنها وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم من المدينة إلى أين ذهبوا؟ إلى الشام، فكانت هي أول حشر في الدنيا لبني إسرائيل، لبني النضير يحشرون إليها هناك. أما آخر حشر فيكون يوم القيامة، قبل يوم القيامة، وهو هذا الذي ذكرناه عندما تخرج النار العظيمة وتحشر الناس جميعا إلى محشرهم في أرض الشام في بيت المقدس، تحشر الناس جميعا إلى تلك المكان، إلى ذلك المكان. أما حشر الآخرة، العلماء يسمون الحشر هذا، حشر بيت المقدس، حشر الدنيا، لأنه يكون في الدنيا ولا تقوم القيامة بعد. أما حشر الآخرة فهذا الذي يكون بعد أن يصعق الناس جميعا، فإذا صعقوا نفخ النفخة الثانية، فيفيقون فيحشرون. إلى أين يحشرون؟ هل يحشرون على أرضنا هذه ولا على أرض أخرى؟ بعض العلماء يقول لا، هي أرض ثانية ما لها علاقة في أرضنا، ولكن حقيقة الله تعالى أعلم في هذا، أمر في الغيب. إلا أن معالم الأرض هذه التي يحشر عليها الناس لا شيء فيها من معالم الأرض الموجودة اليوم، لا شام ولا حجاز ولا عراق ولا مغرب ولا مشرق، وإنما هي أرض بيضاء. إيش يعني بيضاء؟ يعني ما في عليها غير التراب، نقية. يعني شبهها بالخبز الذي نقي من القشره وصار مثل خبزنا يعني اليوم، إيش؟ صافي ناعم. هذه الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة، والله تعالى أعلم. لا شك أن هذه الأحداث كما قلت فيها عبر، وإن كنا نعيش في زمان قبل الزمان الآخر، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يأمنون على أنفسهم، ويقول أحدهم لا، الدجال بعيد علينا. هذا الكلام حقيقة كلام من لم يستقر الإيمان في قلبه، إيمان ضعيف، هذا يقين ضعيف. اللي يقول إنه والله لن أدرك الدجال، نقول وما أدراك، وما أعلمك الغيب، هذا أمر من الغيب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحثوا عن الدجال بين أشجار بين نخيل المدينة. عائشة رضي الله عنها لما كانت تسمع خبر الدجال وتذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تدخل إلى حجرتها تبكي خوفا من أن تدرك هذه الفتنة. احنا نستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة في قبل التسليم، حتى يجي واحد يقول والله الشغل بعيد بعيد علينا. لا يا أخي، هذا كلام حقيقة من لم يستعد لآخرته، بل الذي يستعد لآخرته يعلم أنه أجله وموته وقيامته الصغرى قبل خروج الدجال، فيستعد لها أكثر. هكذا يكون المؤمن الموقن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يقينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا لا ينفد ويقينا لا يرتد. هذا أفضل ما سئل الله تبارك وتعالى، ما سئل الله شيء أفضل ولا أحسن من العافية بعد إيش؟ العافية بعد اليقين. فنسأل الله تعالى اليقين والعافية، اللهم آمين. واجبنا بعد هذه الأحاديث وهذه الرحلة التي يعني سمعناها من أحاديث الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نقول إن واجبنا نحن الآن أن نساهم في استعادة بيت المقدس من اليهود. هذا واجب شرعي وفرض متعين على كل مسلم، هذا كلام أهل العلم، أن تحرير القدس واستعادته من اليهود هذا واجب على كل مسلم بحسب استطاعته وبحسب علمه. فما أتاك الله تبارك وتعالى من استطاعة أنت تعرفها فيجب عليك أن تقوم بها، استطاعة مادية، استطاعة اجتماعية، إعلامية، استطاعة اقتصادية. يا أخي دعاء، لو جعلت لإخوانك هناك وللقدس دعاء في كل يوم، يا رب أعد إلينا المسجد الأقصى، هذا تعجز عنه؟ هذا واجب، الدعاء واجب. يجب أن نعلم أنفسنا وأهلينا وأبناءنا هذا الأمر، محبة المسجد الأقصى دين وإيمان وعقيدة، ليست مسألة قومية ولا وطنية، وليست مسألة اقتصادية، أعوذ بالله، هذه قضية دينية متعلقة بالإيمان. أقول لا يغفل عن حب الأقصى إلا جاهل أو منافق، لا يغفل عن حب المسجد الأقصى إلا جاهل، فيجب أن يتعلم، أو إنسان منافق والعياذ بالله. وكذلك يجب علينا أن نقف مع إخواننا هناك المرابطين، وأن نقدر رباطهم، وأن نقدر ما يمرون به، وأن نعذرهم، أن نعذرهم وإن بدرت منهم بعض ما نراه نحن خطأ، سواء خطأ في السياسة، خطأ في غير ذلك، نحن نقول غفر الله لهم وعفى الله عنهم، وما يقدمونه أكثر بكثير من هذه الأخطاء. فلا يجب علينا أن نضخم أخطاء إخواننا هناك وأن ندور بها وأن ننشرها وأن نركز عليها. يا أخي سدوا المكان الذي سدوا، جزاهم الله عنا كل خير، سدوا المكان الذي سدوا، هم الآن في مواجهة وهم قد يجتهدون فيصيبون أو يخطئون، اجتهادهم إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، أما نحن عن بعد ننشر الأمور التي تثير القلوب وتنفر الناس عنهم فهذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. واجبنا تجاه القدس أقول هو فرض عين، ليس فرض كفاية الآن، طالما أن القدس تحت احتلال هؤلاء القوم اليهود فواجب على كل مسلم أن يبذل ما يستطيعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من اليهود وأن يجمع كلمة المسلمين. هذا آخر يعني آخر وصية وواجب، وهو جمع كلمة المسلمين، المصري والشامي والخليجي، مهما وقع منا من أخطاء ومهما وقع بيننا من مظالم يجب علينا أن نتسامح وأن نغفر لأنفسنا وأن نعفو عن أنفسنا، يجب علينا أن نسدد وأن نقارب وأن نجمع الصف لا أن نفرق، وأن نتواصل فيما بيننا على يعني الشحناء والبغضاء وعلى التفرقة، الغرب والأعداء اليهود والصليبيون هذا الذي يريدونه، ولهم في ذلك وسائل وقوات يعني إعلامية كثيرة جدا، نحو إيش؟ أن يفرقوا صفوف المسلمين عموما عربا وعجما، وتجدهم يثيرون الفتن ويثيرون البلابل بين المسلمين ويدسون المنافقين فيما بينهم. نعم بيننا منافقون يتكلمون يعني ألسنتنا وهم من جلدتنا، هؤلاء موجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحسن من زماننا، لما لا يكونون الآن؟ فلنحذر من المنافقين ولنحذر أيضا من أنفسنا أن نكون ونحن في غفلة سببا في تفرقة الأمة، فلنعمل على توحيد صف الأمة الإسلامية، نعلم أبنائنا حب كل مسلم وإن ظلمك تدعو له بالهداية، وإن ظلمك نعم تدعو له بالهداية، تسعى إلى أن تقومه، تدعو له بالصلاح، تسعى إلى أن تقومه، أما أن نعمل على زيادة الفرقة فهذا لا يقبله الله. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قضية القدس هذه امتحان من الله تبارك وتعالى، كما هي الصلاة كما هي الصيام كما هو الحج، هذه امتحانات من الله. الصلاة يشوفك ربنا بتصلي ولا ما بتصلي، والصوم بتصوم ولا ما بتصوم، والحج تحج أو لا تحج، هذه امتحانات، فإن نجحت بها أثابك الله وارتفعت عنده. قضية القدس كذلك هي امتحان في جانب آخر، في جانب آخر من الجوانب، يريد الله تبارك وتعالى وهو أعلم أن يرى منك صدقك وإيمانك ويقينك وتحقيقك للعبودية، أنك تعبد الله حقا كما يحب في قضية المسجد الأقصى، أن تبذل وتسعى وتجتهد وتعمل حتى تعبد الله تبارك وتعالى في كيفية استعادة المسجد الأقصى كما يحب الله تعالى وكما يرضى، لا كما يريد الأفكار الاشتراكية ولا العلمانية ولا الليبرالية ولا غير ذلك. الله تبارك وتعالى جعل هذه القضية للناس عموما يختبرهم فيها، فأنت مسلم عليك أن تنجح في هذا الاختبار بأن تسير على مراد الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أقول نهاية ما أصبت فيه فهو من توفيق الله، وما أخطأت فيه وهو كثير فأستغفر الله تعالى منه، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ولأمهاتنا وآبائنا ولجميع المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من إخواننا الحجاج الآن وأن يكتب لنا أجر حجة وثوابها إنه على ذلك قدير، فهذا أمر بالنية، كم من إنسان تبلغه نيتهم مبلغ من يعمل وربما أكثر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثانية من برنامج خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت قلنا أن دراسة قصة فلسطين دراسة حتمية لكل مسلم غيور على دينه. قلنا أن هذه أرض محتلة ولا بد للمسلمين أن يحرروها، وقلنا أن هذه أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها بكثير من الأمور، تعرضنا لبعضها وسنتعرض لأمور أخرى كثيرة في أثناء هذه الحلقات بإذن الله. وقلنا أن هي قضية أمن قومي ليس فقط بالنسبة لفلسطين ولكن بالنسبة لكل البلاد التي تحيط بفلسطين بل ولكل العالم الإسلامي، وذكرنا أدلة على ذلك من تاريخ نشأة دولة اليهود في أرض فلسطين. ذكرنا أن هذه الأرض لابد للمسلمين أن يفقهوا قيمتها لكي يحرروها، وهذا واجب لكل مسلم كما ذكرنا يهتم بأمر دينه وعقيدته. ومش معنى كده يا إخواني وأخواتي أننا هننسى بقية قضايا الأمة الإسلامية. أنا بطمن الناس كلها أن دراسة قضية فلسطين ليست بديلا عن دراسة قضية العراق والشيشان وكشمير وأذربيجان وسبتة ومليلة وتركستان ومناطق كثيرة احتلت من بلاد المسلمين وقد لا يعرف المسلمون الآن أسماءها. هذه قضايا في غاية أهمية، جميعها مهمة، لكن قضية فلسطين قضية عاجلة جدا. قضية فلسطين قضية الآن تعاني معاناة كبيرة. قضية فلسطين يا إخواني لو تدرسوا الأرقام والإحصائيات من سنة 2000 لسنة 2008 شوفوا سبحان الله أكثر من 5500 شهيد في أرض فلسطين. شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بإزهاق روح مسلم واحدة يخرج جيش كامل في حرب مؤتة زي ما سنتعرض بإذن الله في تاريخ قصة فلسطين عشان أحد المسلمين قتل في أرض الشام فأرسل جيشا بكامله وهيج الأمة بكاملها لهذه القضية. ما بالك ب 5500 شهيد، مش بقول في تاريخ القصة، بقول في 8 سنوات فقط من سنة 2000 لسنة 2008 أكثر من 50,000 جريح في هذه الفترة، أكثر من 50,000 دار هدمت في هذه الفترة. هذه الأرقام لابد أن تفزع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد على أكثر من جزئية. منهجنا في الحلقات دي بيعتمد أولا على التوثيق، لن نروي قصة أو رواية إلا إذا تأكدنا من مصادرها سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الحديث. منهجنا بيرتبط بالموضوعية. يعني إيه الموضوعية؟ يعني إذا كان للمسلمين حق في قضية من القضايا فسنثبت هذا الحق، وإن كان لليهود حق في يوم من الأيام في فترة من فترات تاريخ فلسطين فسنثبت هذا الحق، وإن قال منصف كلمة فسنثبت هذه الكلمة ولو كان هذا المنصف غير مسلم. منهجنا في هذه الحلقات عدم التجريح، لا للسباب ولا للعان، ليس مؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. سنتكلم بهدوء بموضوعية بأدلة ببراهين حتى نصل إلى ما نريده بإذن الله رب العالمين. ومنهجنا طبعا هيكون للأسف الشديد الاختصار. كان بودنا نفصل في كل الأحداث وكل المواقف، لكن هذا فعلا يصعب حصره. بنتكلم على تاريخ أمة طويلة جدا، 1400 سنة إسلام، وقبل كده تاريخ إيماني طويل في هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، وقبل كده تاريخ إنساني طويل برضو في نفس الأرض. لابد لنا من الاختصار. أصول فلسطين يا إخواني وأخواتي، فلسطين قصة طويلة جدا جدا في البشرية، قصة سبقت الشريعة الإسلامية وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول بعشرات أو مئات السنين ولكن بآلاف السنين، بل لا أبالغ إن قلت أنها ملايين السنين حقيقة. لكن في الأول لازم نسأل سؤال، يا ترى لازم أدرس التاريخ اللي قبل الإسلام؟ في بعض الناس تقول لك والله كفاية علي التاريخ الإسلامي من أول الرسول صلى الله عليه وسلم ومرورا بالخلفاء وما بعده من دول إسلامية، لكن أنا بقول ضروري علينا أننا ندرس التاريخ اللي كان قبل الإسلام في هذه الأرض المباركة. أولا أرض فلسطين أرض إسلامية، ودراسة التاريخ الذي قبلها لا يغير من عقيدتنا، عشان أطمن كل الناس اللي بيسمعوا هذا البرنامج. لكن أنا في نفس الوقت بقول أن معرفة أدلة من السابق نستطيع أن نرد بها على دعاوى اليهود. لما أكون عارف تاريخ القصة من أولها لآخرها،
تاريخ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا داود، سيدنا سليمان عليهم السلام، تاريخ الأنبياء الذين عاشوا في هذه الأرض المباركة، تاريخ الأمم غير المسلمة أو غير المؤمنة التي عاشت في هذه الأرض، تاريخ اليهود نفسهم عملوا إيه في هذه الأرض. أستطيع أن أرد على غير المسلمين في الدعوة التي يقولون بها، سواء كان من اليهود أو من غير اليهود. خليني أقول لكم قصة تثبت لنا أهمية أن يكون عارف التاريخ اللي قدامي حتى لو ما كانش تاريخ إسلامي صرف. الرسول صلى الله عليه وسلم في لقاء له مع عدي بن حاتم، قبل أن يسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن هذا الرجل كان نصرانيا وحرف في النصرانية واتبع ديانة تسمى الركوسية، فرع من النصرانية. فتحدث معه وقال: ألست ركوسيا؟ فقال عدي بن حاتم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسير في قومك بالمرباع؟ يعني المرباع يعني أنه إذا أخذت القبيلة غنائم من أحد أعدائها فإن قائد القبيلة أو زعيم القبيلة يأخذ ربع هذه الغنائم. فقال: نعم، أسير في قومي بالمرباع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني لا يحل لك في ديانتك المحرفة، يعني هذا التحريف الذي حرف أنت تخالف أصلا التحريف الذي عندك في ديانتك. فماذا فعل عدي بن حاتم؟ قال: فتواضعت له، يعني عرف أن هذا الرجل يعرف تاريخه فسكن وبدأ يستمع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تخاطب اليهودي أو غير اليهودي بالحجة والدليل والبرهان، وعندما يزور التاريخ القديم فتقول له أن هذا التاريخ تاريخ مزور والصواب فيه كذا وكذا وكذا، فإنه يتواضع لك، يعلم أنك تعرف تاريخه صغير، كل صغيرة وكبيرة في هذا التاريخ. وما ننساش إخواني وإخواتي أن تاريخ فلسطين تاريخ أنبياء. وأنا أقول لكم حاجة قد يستغربها الكثير من المشاهدين والمشاهدات، يا إخواني ويا أخواتي، نحن والله أحق بأنبياء بني إسرائيل منهم، نحن أحق بأنبيائهم منهم. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما دخل المدينة المنورة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، وسألهم عن هذا اليوم فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وأغرق عدوه فنحن نصومه شكرا لله، بماذا رد عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى عليه السلام نبي اليهود من اليهود، لأنهم أرهقوه كثيرا في حياته وبعد مماته بكلمات كثيرة وبتحريفات كثيرة وبشذوذ كبير في كل الأخلاق الفاضلة. خرجوا عن كل ذلك ولم يتبعوا نبيا من أنبيائهم، بل وقتلوا أنبياءهم. ونحن نعظم ونبجل ونقدر كل أنبياء الله عز وجل، مع أنبياء اليهود، مع أنبياء النصارى، كل من بعث الله عز وجل من أنبياء نعزه ونقدره ونبجله. وقال صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة في حق عيسى عليه السلام، وقال: أنا أولى بعيسى بن مريم. تخيل الكلمة: أنا أولى بعيسى بن مريم، المسلمون أولى بعيسى بن مريم من النصارى. يا إخواني ويا أخواتي، هذه حقائق في تاريخنا وفي ديننا. لما نيجي نسمع ما يقوله اليهود عن أنبيائهم، والله الإنسان يخجل من ذكر هذه الكلمات. على سبيل المثال، ما يقولونه عن يعقوب عليه السلام، عارفين من يعقوب؟ يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، يعني بنقول بني إسرائيل هم بني يعقوب عليه السلام، ومع ذلك ماذا يقولون عنه؟ يقولون أنه سرق البركة من أخيه الأكبر، أخيه الأكبر عيسو. فيقول تقول التوراة المحرفة أن إسحاق عليه السلام نبي الله عز وجل عندما أراد أن يبارك عيسو، عيسو هذا الأخ الأكبر ليعقوب، فجاء يعقوب وتحايل عليه، وكان إسحاق عليه السلام ضريرا لا يرى، تحايل عليه حتى أقنعه أنه عيسو، فحلت بركة إسحاق على يعقوب بطريق الخداع وطريق الغش. هكذا يذكرون في كتبهم ضحك على سيدنا إسحاق عليه السلام، وضحك على يعقوب عليه السلام، وضحك على كل من قرأ هذا الكلام. أليس هذا كله على عين الله عز وجل؟ كيف يسكت ربنا سبحانه وتعالى على مثل هذه الأنواع من الخداع والغش؟ هذا في كتبهم نحن أحق بأنبيائهم منهم. لما يقولوا أن سيدنا يعقوب عليه السلام اصطرع مع الرب، تخيل هذا الكلام في التوراة، أنه دخل في صراع مع الرب. الكارثة يا إخواني وأخواتي أنهم يقولون أنه انتصر على الرب، تخيل، فصرعه يعقوب، يعقوب عليه السلام صرع الرب في رواية اليهود كما
في التوراة. انظروا إلى هذا التحريف وإلى هذا الكلام. وعندما صرع الرب لكي يتخلص الرب من هذه الصرعة التي فعلها يعقوب، ماذا فعل؟ قال أعطيك البركة لك ولنسلك. تخيل، يعني أعطاه البركة مضطرا لنسله، لنسل بني إسرائيل، لنسل بني يعقوب. أهذا كلام يعقل؟ ثم نقول أننا لا ندرس هذا التاريخ، نحن ندرس تاريخ هذه الأرض لنطهر أنبياء اليهود مما ألصق بهم من كلمات في روايات اليهود وفي توراة اليهود في عهدهم القديم وفي عهدهم الجديد. القصة طويلة جدا، هنبتديها من أول ما ظهر إنسان قبل نزول البعثة النبوية أو قبل نزول الإسلام إلى هذه الأرض. دراسة مهمة، وذكرنا بعض الأسباب لهذه الأهمية، وهنبتدي ندرس قصة فلسطين من أول ما ظهر إنسان في هذه الأرض. تخيلوا أول إنسان ظهر في الأرض دي ظهر من إمتى؟ تخيلوا أقدم حفريات وجدت في الدنيا وجدت في أرض فلسطين من 1.5 مليون. تخيلوا أرض فيها تاريخ طويل جدا جدا، من العصور التي تسمى بالعصور الحجرية. وليه تسمت العصور الحجرية؟ لأن كان لسه المعادن ما اكتشفتش، وكان كل الآلات بتتعمل من الحجارة، فسميت هذه العصور بالعصور الحجرية. وكل تفاصيل العصور الحجرية موجودة في أرض فلسطين. بيقسم العصور الحجرية لأربع فترات. الفترة الأولى هي فترة جمع الكوت والصيد، ما كانش فيها أي نوع من الاستقرار، كان الإنسان بيمشي من مكان لمكان حسب ما يلاقي الأكل بتاعه. وبعدين فترة انتقالية، فترة انتقالية يعني كان بيستقر أحيانا، يجمع الصيد وبعد كده يستقر أحيانا ثم ينتقل إلى مكان آخر وهكذا. ثم مرحلة القرى الزراعية، وظهرت القرى الزراعية في أرض فلسطين. وبعد كده مرحلة القرى الزراعية الحرفية. دول أربع مراحل. المرحلة الرابعة الأخيرة ديت بيسموها أحيانا في بعض الكتب بالعصر النحاسي، لأن اكتشف فيها النحاس واستخدم النحاس في صناعة الكثير من الآلات. كل هذه المراحل وجدت في أرض فلسطين. ولعل ده يخلينا نسأل إشمعنا أرض فلسطين يكون فيها كل هذه التجمعات الإنسانية على مدار السنوات الطويلة، آلاف ومئات الآلاف وملايين من السنوات. يا إخواني وإخواتي، ده جانب من البركة اللي موجودة في هذه الأرض والتي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه أرض مباركة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى للعالمين. الأرض ديت فيها خصوبة ما شاء الله، فيها أمطار طول السنة، فيها درجة حرارة معتدلة طول السنة. أنتوا عارفين بعض الأماكن في فلسطين لا تنزل فيها درجة الحرارة عن 19 درجة مئوية ولا ترتفع فيها عن 27 درجة مئوية، وده طول السنة صيف وشتاء. مكان متوسط في العالم، أي حتة قريبة من هذا المكان، أفريقيا، آسيا، أوروبا قريبة من هذا المكان، خيرات هذا المكان وبركات هذا المكان لا تنقطع أبدا. ولذلك سكن الإنسان في هذه الأرض منذ مئات وآلاف وملايين السنوات. لنا بعض الملاحظات على هذه العصور الحجرية. بنقول إن في فلسطين ظهرت أول مدينة في تاريخ الدنيا. أول مكان اجتمع فيه الناس ليؤسسوا مدينة كان في فلسطين 8000 سنة قبل الميلاد، يعني 10000 سنة من دلوقتي. وهذه المدينة مدينة مشهورة كلنا عارفينها، وهي مدينة أريحة. أريحة هي أقدم مدينة في البشرية جميعا. سكان فلسطين في العصور الحجرية غير معروف الأصل، يعني ما نعرفش جم منين، من الشرق من الغرب، ما نعرفش أصول هذه الفترة. لكن أنا أقول إن في آخر هذه الفترة، الفترة دي على فكرة استمرت منذ العصور السحيقة إلى 3200 سنة قبل الميلاد، في آخر هذه الفترة حصل تطور هائل في الأرض، وهو اكتشاف الكتابة. أول ناس تبتدي تعلم الكتابة كان من 3200 سنة قبل الميلاد، وبذلك دخل الناس في مرحلة ما بعد التاريخ. ما قبل التاريخ هي العصور التي لم يكن فيها كتابة، عشان كده كل توقعاتنا فيها عن طريق الحفريات. لكن من 3200 سنة قبل الميلاد، يعني من حوالي 5000 سنة من دلوقتي، بدأ الإنسان يكتب، وبدأنا نعرف تفصيلات كتيرة جدا عن حياة الناس على الأرض. دخلنا بعد 3200 سنة دولت فيما يسمى بالعصور البرونزية. العصور البرونزية هي اللي اكتشف فيها الإنسان القصدير، وخلط القصدير بالنحاس وعمل البرونز، وهذا أدى إلى اختراع آلات أكثر وأكثر. وكل مراحل العصور البرونزية ممثلة في أرض فلسطين. بيقسموا العصور البرونزية لثلاث مراحل: العصور البرونزية القديمة والمتوسطة والحديثة.
العصور البرونزية القديمة 3200 سنة قبل الميلاد ل2000 سنة قبل الميلاد، يعني مدتها 1200 سنة تقريبا. اللي بيهمنا في هذه المرحلة أننا عرفنا نوعية البشر اللي سكنوا فلسطين في هذه الفترة، وهذه النوعية ترد على دعاوى يهودية كثيرة جدا. اليهود ينشروا في وسائل إعلامهم في الشرق والغرب في القديم والحديث أنهم أول من سكن أرض فلسطين، وأنهم أول من عاش في أرض فلسطين، ويربطون عند كثير من الناس أحقيتهم بهذه الأرض من أنهم أسبق الناس إلى السكنة فيها. وإحنا بنقول تعالوا للحفريات وتعالوا للكلام المكتوب قبل كده في سجلات الفراعنة وفي سجلات البابليين والأشوريين وفي بعض السجلات التي وجدت في بعض الكهوف والمعابد في داخل فلسطين، لنرى من كان يسكن فلسطين في هذه الفترة في العصر البرونزي القديم 3200 سنة ل2000 سنة قبل الميلاد. وطبعا لما نقرب على الميلاد كل ما الوقت بيتقدم كل ما الأرقام بتقل، اللي بيقول 2000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، لحد ما يجي ميلاد عيسى عليه السلام كما هو معروف في التاريخ. بنقول ان الشعوب التي سكنت في ارض فلسطين في هذه الفترة، اول شعب كان الشعب الكنعاني، والشعوب الكنعانية هي شعوب عربية هاجرت من جزيرة العرب الى داخل ارض فلسطين. وناس كتير ما تعرفش هذه الحقيقة، ان اول من سكن في ارض فلسطين هم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية. والعرب دول على فكرة كانوا وثنيين، لم يكونوا أهل ديانة، ونحن لا ننتمي إليهم، ولكن نرد على دعاوى اليهود بأنهم أول من سكن هذه الأرض. نحن لا نعتز بالكنعانيين لأنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل، ولكن نثبت أنهم أول من سكن أرض فلسطين، لنعلم اليهود أن ما يذكرونه من حقائق ليست إلا أباطيل. اليهود نفسهم في توراتهم المحرفة والمزورة يعترفون أن الكنعانيين عاشوا في أرض فلسطين قبل اليهود، يعني في تناقض كبير في كلام اليهود. بل إن الله عز وجل يقول كما في توراتهم أنه وهب هذه الأرض أرض كنعان لليهود، يعني يذكرها بهذا الإثم بهذا الإسم، ويعرفوا ويعترفون جميعا أن هذه الأرض كان يسكن فيها الكنعانيين قبل اليهود. الكنعانيون أسسوا أكثر من مدينة في فلسطين، أسسوا أكثر من 200 مدينة في أرض فلسطين، منها على سبيل المثال نابلس، ومنها بيسان، ومنها عسقلان، ومنها عكا، ومنها حيفا، ومنها بئر السبع، ومنها بيت لحم، يعني أكثر من مدينة أسسها الكنعانيون قبل قدوم اليهود. بداية دخول الكنعانيون إلى أرض فلسطين كانت 2600 سنة قبل الميلاد تقريبا، يعني قبل أول دخول اليهود في أرض فلسطين ب 1400 سنة. اليهود ما دخلوش أرض فلسطين إلا بعد 1400 سنة من دخول الكنعانيين إلى أرض فلسطين. برضو في شعوب تانية سكنت في أرض فلسطين مشهورة، وهي الشعوب الفينيقية، والفينيقيون هم فرع من الكنعانيين وعاشوا في شمال فلسطين بالقرب من سوريا. طبعا أسسوا حضارة كبيرة مشهورة معروفة في التاريخ، حضارة الفينيقيين، والفينيقيون أيضا فرع من القبائل الكنعانية العربية. من الشعوب برضو اللي سكنت في أرض فلسطين شعب العموريين، ويطلق عليه في بعض الروايات الأموريين، وبرضو الشعوب دي كان لها جذور عربية، واللي منهم بعد كده خرج الهكسوس اللي انتوا كلكم تسمعوا عن قصتهم، ولما احتلوا بعد كده مصر وفلسطين وأجزاء أخرى من الشام. يجي شعب أخير هو شعب اليبوسيين، دخل في نفس الفترة برضو إلى أرض فلسطين، وهو أيضا له جذور عربية، وهاجر من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين. وأشهر أعمالهم تأسيس مدينة القدس، يعني اللي أسس مدينة القدس هم اليبوسيون، وأطلقوا عليها اسم أور سالم اللي تحول بعد كده لاسم أورشليم كما يطلق اليهود على أرض فلسطين. يبقى شعب أخير لم يدخل إلى هذه البلاد في هذه الفترة، لكن دخل بعد ذلك بعدة مئات من السنوات، وهو شعب البلست. وشعب البلست هذا قادم من البحر، من البحر المتوسط، من جزيرة كريت وما حولها من جزر. وهؤلاء حاولوا غزو مصر، ولكن ردهم رمسيس الثالث، واتفقوا في النهاية على أن يسكنوا في أرض فلسطين. وشعب بلست هذا هو الذي أعطى فلسطين اسمها، شعب بلست أو شعب بلستاين، اللي هو اتاخد بعد كده اسم بلستاين لأرض فلسطين، وتحرف بعد كده لكلمة فلسطين. ودول طبعا برضو ليسوا من اليهود. يبقى ده كان العصر اللي هو بنتكلم عليه، بنقول ان هو عصر البرونزي القديم، وبيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العرب هم اول من سكن في ارض
فلسطين. مش بنقول الكلام ده إخواني عشان أقول إحنا فلسطين بتاعتنا عشان إحنا عرب، لا، أنا بقول الكلام ده علشان أرد على كلام اليهود في دعواهم أنهم أول من سكن الأرض. لكن حقيقة الأمر كما ذكرنا في الحلقة الأولى أن أحقية المسلمين بهذه الأرض لا لأن العرب سكنوا فيها أولا، فهؤلاء العرب كانوا وثنيين، ولكن لأن الإسلام حكم هذه البلاد من العام 16 من الهجرة النبوية المباركة، ومنذ ذلك الزمن وأرض فلسطين أرض إسلامية. يا ترى إيه اللي يحصل في العصر البرونزي المتوسط؟ يا ترى هي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا العصر، وكيف دخل الأرض فلسطين، وما هي قصة أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض فلسطين، ومتى دخل اليهود إلى هذه الأرض؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: أسئلة الأخوة المشاهدين التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات، الآن هو ظاهر كذلك على الشاشة. من خلال هذا البريد الإلكتروني نستقبل رسائلكم، مقترحاتكم، مداخلاتكم، مطالباتكم للبرنامج ولفضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. وبعد الانتهاء من كل سورة أو سورتين نقف وقفة، وهذه هي وقفتنا الآن بعد الانتهاء من سورة الطور. بداية من الأخ مبارك بن زهرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مقدمي الخير للناس، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. سؤالي: في بعض القرآن تنتهي الآية ويتمم معناها في الآية التالية، وضرب على ذلك مثال، يقول: الآيتان 49 و50 من سورة الرحمن، وكذلك الآيتان 60 و61 من نفس السورة، هل في ذلك بيان خاص؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سؤاله وجيه وصحيح، يعني كثير من الآيات لا ينتهي المعنى فيها ثم يتمم المعنى في الآية التي بعدها، وضرب لنا أمثلة من سورة الرحمن وفي كثير من السور. يعني مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، تنتهي الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. ذوات أفنان يعني تتمم معنى جنتان ذوات أفنان. فهو يقول: هل من ضابط للعملية؟ نقول له: ليس له من ضابط، هذه آيات الله تبارك وتعالى أرادها هكذا، ليس من شرط الآية أن ينتهي المعنى.
0: طيب تفصيل الآيات هذا أمر توقيفي؟
1: توقيفي نعم، هذا الذي
0: أقول. طيب إذن لماذا اختلف بين العد المدني والمكي؟
1: توقيفي، لك

0: عدد سور القرآن صحيح؟ هذا أمر متفق عليه.
1: نعم.
0: ترتيب السور كذلك متفق،
1: المصحف موجود،
0: المصحف ترتيب المصحف.
1: نعم.
0: لكن مسألة الآيات وتقسيمها يعني يقال أحيانا 59.
1: نعم.
0: أو يقال 60 على اعتبار ليس آية زيادة وإنما يعني
1: الوقوف.
0: آية تكون آية تكون مقسمة إلى قسمين.
1: جميل. أنت في من رأي في رأيك من أين أخذ الصحابة رضوان الله عليهم تقسيم الآيات حين كتبوا في عهد عثمان مثلا؟ أخذوه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،
0: الوقف التام
1: يعني. عندما يقف ربما والله أعلم في قراءات يربط، أنت أحيانا تربط.
0: صحيح.
1: قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، فبشكل عام هم متفقون، وحين يختلفون فاختلافات تكون في آية، يقول في سورة ياسين 100 وكذا، وبعضهم يقول أقل من ذلك. فلذلك بارك الله فيك يعني العد توقيفي، عفوا تفصيل الآية كما هي توقيفي. ولذلك سؤال الأخ مبارك كيف تتمم الآية الثانية الأولى؟ نقول لو ليس من شرط أن يتم المعنى، لله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. احنا مررنا بسورة الطور، لو جئنا وقلنا في رق منشور هذه آية، هل انتهى المعنى فيها؟ قبلها وكتاب مسطور في رق منشور، المعنى يتممه. فالآيات هكذا أنزلت وهي توقيفية. نأتي إلى سورة الشعراء، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذه آية.
0: إيد المودن من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير. سؤالي لماذا سمى الله القرشيين في القرآن بالأميين؟
1: نعم.
0: هل كانوا فعلا لا يكتبون ولا يقرؤون؟
1: نعم.
0: رغم بلاغتهم في اللغة، بارك الله فيكم وزادكم علما.
1: بارك الله فيك، هذا سؤال جميل وهذا واقع وحق. فعلا كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني قليل منهم من القليل جدا من كان يقرأ ويكتب، أما كلهم كانوا فصحاء. هنا الإعجاز، كانوا كلهم فصحاء وأبيناء وبلغاء وشعراء لكن لا يكتبون.
0: من كان منهم يكتب
1: القليل
0: يعني كان معروف،
1: كان معروفا، عمر بن الخطاب كان يكتب،
0: لقلة أعدادهم،
1: لقلة أعدادهم، واستعان بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة. أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت أمة شاعرة، أمة الخطابة، أمة البلاغة. وهنا جاء الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يفوق بلاغتهم. وفعلا والأمية طبعا الأمية في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب، أمة لم تكن هناك تقرأ وتكتب، بعد ذلك تطور، الآن كل الناس يقرؤون ويكتبون. في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الأمية مدح وثناء، لأنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وأتى بكلام أعجز كل علماء العالم وكل بلغاء العالم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون. فالأميون، لكن في القرآن أريد أن أوضح للأخ السائل الأستاذ رشيد، كلمة الأميين عندما تطلق في القرآن أحيان في معظم الأحيان هم القرشيون أو المخاطبون من العرب. ولماذا يسمون أميين؟ بقوا كما ولدتهم أمهاتهم،
0: لا هكذا،
1: هكذا
0: يعني حينما يقال للشخص أمي،
1: نعم،
0: يقصد فيه أنه بقي كما ولدته أمه،
1: لم يتعلم لا القراءة ولا الحروف ولا الكتابة. هذا لا يعني أنه ليس فصيحا وليس بليغا وليس مثقفا وليس عاقلا، لا، إنما لم يتعلم الكتاب. أنت الآن مثلا لا تعرف اللغة الصينية وحروفها فرضا، يعني هل هذا ينقص من شخص إنسان إذا لم يعرف لغة وكيف تكتب؟ فلغلبة يعني على تقدم السن بقوا كأنهم كما ولدوا من أمهات. هذا المعنى الأول. والله امتنى هو الذي بعث في الأميين رسولا، هذه آيات.
0: لكن ما وقفنا على التطور الدلالي لهذه الكلمة. يعني هو لا شك أن هذا المعنى جاء في القرآن. كما ذكرت الآيات السابقة. لكن قبل القرآن هل كان هذا المعنى موجود؟ أنه يطلق على الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي؟
1: حسب ظني نعم، يعني الأمي، وإلا كيف خاطبهم الله بها يفهمونها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو على أميون، بمعنى لا يقرأ ولا يكتب، أما المثقف أما القارئ أما الكاتب فكان يعرف حسب علمي. نعم. أيضا سمى الله من أهل الكتاب.

0: في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه تنطبق على أهل الكتاب. على أهل الكتاب فيهم طائفة من العلماء وهم الأحبار الذين يعلمون ويكتبون ويقرؤون، ومنهم عوام، هؤلاء العوام أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. المفسرون يقولون من أهل الكتاب عوام ليسوا مثل العلماء، فعلماؤهم وعوامهم يستوون عندما قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فكلمة الأميين في بعض الآيات وفي كثير من الآيات تعني العرب الذين لم يكونوا يقرؤون ويكتبون. ولا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. ثم جاء القرآن وأحدث انفجارا معلوماتيا عجيبا، وبالتالي أصبح التدوين وأصبحت الكتابة. لذلك
1: كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب،
0: نعم الشهر هكذا،
1: هذا ليس في مجال الندب يعني، أو ليس في مجال المدح والافتخار،
0: بارك الله فيك،
1: حتى لا يفهم، حتى لا يفهم أنه يبقى الإنسان على أميته، هذا أمر مطلوب.
0: لا
1: يعني
0: لا لا دين، شكرا على التوضيح، لكن هو وردت في سياق معين، قال نحن والشهر هكذا، وأشار إلى الشهر 30 يوم و29 يوم وطوى أسبوعا. لكن آيات القرآن هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، يفهم آية أو يفهم حديث ويعزله من سياقه. أنا لا أتحدث عنك، الذي يريد أن يفهم هذا
1: جيد،
0: الذي يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بالأمية، ماذا يفعل بإقرأ باسم ربك، ماذا يقرأ بإن قل أتلو كتاب الله، آيات
1: لا
0: آيات.
1: وكان لا يفك أسر المشركين إلا حينما يعلمون أطفال المسلمين،
0: بارك الله. فالإسلام يؤخذ متكاملا، وإن كان ثمة آية لها سياق خاص تفهم في سياقها، أو حديث له سبب ورود يفهم في سياقه، بارك الله.
1: طيب أنا لا أريد أن أترك هذا الأمر حتى أعرج على مسألة يعني قريبة جدا، هي مسألة مرتبطة بالأدب ومرتبطة بعصور وتقسيم عصور الأدب. أحيانا يقال العصر الجاهلي، والجاهلية تشترك في الأمية في بعض المسائل، وأحيانا لا، البعض يعني لا يفضل هذا الاسم، يقول عصر ما قبل الإسلام،
0: ما قبل الإسلام.
1: الجاهلية وارتباطها بالأمية، هل هناك ارتباط؟
0: لا ليس شرطا، الأمية تبارك الله فيك هي عدم القدرة والقراءة، بينما الجاهلية من الجهالة، من ولا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجاهلية ضد الحلم، والجاهلية في الاعتقاد، جاهلية في الاعتقاد، الذي يعبد صنما مثل العزة واللات ثم يكسر ثم يأكله، هذا في جهالة عظيمة في الاعتقاد، في العقيدة وفي الصفات، فكانت لهم جاهلية. ولذلك بارك الله فيك عندما الذين يطلقون على العصر الجاهلي هذا تسمية عقدية، بينما عندما جاء الإسلام قال العصر ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام يشمل كل التاريخ القديم، والإسلام هو الفيصل، وخصوصا عندما العصر الذي
1: البعثة، قصدك الهجرة أو البعثة،
0: عمر بن الخطاب سنها بواحد هجرية فبدأ هذا العصر العظيم. أما الأمية لا، قد يكون الإنسان أميا ولكن ليس جاهلا، ليس جاهليا، إنما يحب الناس له حلم. وكم من العرب، قص بن ساعد الإيادي وفلان، أمية بن الصلت كان شاعرا، ليس شرط أن يكون كاتبا، فهذا هو المقصود. الله
1: بارك الله فيكم.
0: الله يبارك.
1: الأخت خولة طه من أبو ظبي تقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان من موقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم توضيح الملامح البلاغية من توحيد الإجابة لله في الآيات من 84 إلى 89 من سورة المؤمنون مع تباين الأسئلة، لمن من ما يوحي بجمود عقلي لدى المسؤولين، هي لعلها تقصد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
0: ليقولون الله أو لله، هذه في سورة المؤمنون بارك الله فيك.
1: نعم هو هذا الذي تقصده، نعم صحيح. نعم. طيب زادكم الله علما وحكمة والسلام عليكم.
0: هي سؤالها جزاء الله خير الأخت خولة من أبوظبي حفظها الله، سؤالها الأسئلة التي وردت في سورة المؤمنون، قوله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، لما أنت تطرح السؤال قل لمن هذا القلم، قل لفلان.
1: لا من الملكية.
0: لا من الملكية، بارك الله فيك. نأتي الآن السؤال الثاني، اختلف، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟
1: لا يتعدى باللام.
0: كان المفترض في غير القرآن سيقولون الله، من رب السماء الله، هو القرآن قال لله في سورة قل أفلا تتقون الله. الجواب قل سيقولون لله أيضا. إذن اختلف السؤال واتحد الجواب، هذا سؤاله. هي جزاء الله خير،
1: هي تقول هل يدل هذا على جمود عقلي لدى المسؤولين؟
0: لا، احنا نقول، انا عجبني احد المفسرين لما نقول من صاحب الدار مثلا،
1: فلان،
0: تقول فلان لمن هذه الدار، اين تقول فلان
1: محمد،
0: يعني فالجواب فلان او لفلان يعني يتحدان. انا نقول من صاحب القلم
1: محمد،
0: محمد لمن هذا القلم
1: محمد،
0: صحيح. يجوز، لكن هنا لماذا في آية الرعد، انتبه، ما هي نأتي الآن نعطيها أكثر من هذا. في آية الرعد، سورة الرعد، نعم، قل من رب السماوات والأرض، سؤال، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل الله، مش قل لله، لا قل الله. لماذا هنا قال قل الله، هنا قل لله؟ السياق دائما، السياق يتحكم، أو السياق له حضور. في سورة المؤمنون، بارك الله فيك، الأسئلة كلها عن الملك. أول سؤال هو المبدأ، قل لمن الأرض ومن فيها، كأنه من يملكها، قل لله. يا أخي قل من رب السماوات، قل لله. فهو يعني الدليل الآية الثالثة، قل من بيده ملكوت كل شيء، يستطيع قل الله، قل لله. لا، احنا الآيات لمن الملك فهو لله،
1: لتثبيت معنى الملكية لله،
0: بارك الله فيك، هذا هو. وعندما يقول مالك الملك، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة، فلله الملكية، تجاب لله. فاتحد الجواب في لوحة فنية قرآنية، بارك الله
1: واضح فيك. جدا، بارك الله فيك. الأخ جمال الدين تلمساني من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. طبعا الأسئلة تصلنا تعرف على مدى فترة طويلة،
0: بعضها يعني من رمضان، صحيح، جزاهم الله خير.
1: يقول بعدما تجولنا شوقا مع حضرتكم في رحاب سورة قاف، رسالتي هذه المرة وقفتان أشاطر فيهما تماما فضيلة الشيخ الدكتور المستغاني. الوقفة الأولى تخص التشابه بين سورة قاف وسورة صاد، وكأنهما من نفس العائلة كما أوضحه فضيلة الشيخ. وفعلا تدبري لسورة صاد الذي راسلتكم فيه خلال الحصة السابقة، قلت فيه إن صاد وقاف السورتان الوحيدتان اللتان اسمهما هو نفسه بدايتهما المقطعة.
0: نعم، يعني سورة صاد
1: تبدأ بصاد واسمها صاد،
0: بينما نون تسمى نون وتسمى صوت القلم،
1: صحيح،
0: يعني ملحوظته جيدة،
1: وهما متكاملتان ومتناظرتان. نعم. إضافة إلى ذلك لهما خصوصية فريدة، وهي أحودية الحرف الأبجدي المقطع فيهما. ما المقصود أحودية الحرف؟
0: أحودية يعني أحادية، يقصد أحادية المقطع، يعني الصورة بنيت على حرف واحد،
1: على حرف واحد،
0: ليس على ياسين أو طاسين ميم أو،
1: لكن نون كذلك على حرف واحد.
0: نعم، نعم.
1: يقول فهو حرف واحد فقط، فهاتان فهذه الخصوصيات فريدة لهما في كل القرآن. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الأخرى يقول وقد أشار لها الشيخ المستغانمي في الحصة الرابعة من سورة الحجرات، تخص التدبر والتفسير القرآني من زاوية الإعجاز العلمي ليكون تكملة ونظرة جديدة للتفاسير المعهودة. ومن أي زاوية وتساءلنا نكتشف بتوفيق من الله أسرارا وحقائق أخرى من آيات القرآن، وكما قال الله لرسوله ولا يأتونك بمثل كبالحق، وسوف أراسلكم في هذا الموضوع مستقه تعالى وبإذنه. شكرا لكم والسلام عليكم.
0: في سورتي صاد وقاف، وخصوصا إذا كنت تذكر حين وعاد كذبت احتجأت في الآية الثانية عشر وإن كل إلا كذب الرسول، هنا كل، فيعني له تدبر جميل، وهما من مشكات واحدة. وحتى في الاسم هذه أطلق عليها سورة قاف فقط، وهذه صاد فقط، بينما مثلا سورة نون تسمى القلم. فجزاه الله خير وهستفيد منها، بارك الله فيك، ليس لي تعليق أكثر من هذا.
1: الأخت عائشة تاجوري تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الدكتور محمد، الله ثم لكم.

0: في ميزان حسناتكم لي سؤال في قول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين. سؤالي هل لنا
1: طبعا الإنسان هل أجبرك أحد على السؤال؟ هل أجبرك؟ قال لا، فأنت مخير فيما تأتي وما تذر. الآن تشرب ماء أو تشرب عصير، والعياذ بالله يشرب الإنسان خمرا، فمسؤول عن أفعاله، هو مخير في كل ما أمر الله افعل أو لا تفعل.
0: فألهمها فجورها وتقواها،
1: وهي التي أتت بالآية وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، وعلمنا هذا حلال فخذوه وهذا حرام فاتركوه. إذن الإنسان مخير فيما يستطيع أن يفعل. جيد، إنسان مريض مخير أم مسير؟ لا، هذا وقع عليه المر. إنسان يسوق سيارة وعمل حادثا مخير؟ لا، مسير. إذن الإنسان مخير ومسير في نفس الوقت. ما لا قبل لنا به من طول وعرض وسمرة عليه.
0: أنت لا تختار أمك وأباك
1: مثلا، يعني وهكذا طولك عرضك لونك، وقع لك مرض، وقعت مصيبة، كل بيد الله. آيات كثيرة أنا لا نريد أن نقرأها، يعني كثير من الآيات، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ها مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا نقول مسير قدره الله سبحانه، إلى غير ذلك. يعني مثلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أسند لك الإرادة،
0: صحيح،
1: تستطيع أن تتحرك. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. مثلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في النهاية حركتك لا تكون إلا وفق ما أراد الله، وفق علم الله. أنت عندما تتصرف الله يعلم كيف تتصرف. لذلك نقول الإنسان مخير فيما أمر أن يفعله وأن لا يفعله، وهو مسير فيما لا طاقة له به.
0: لكن كيف نفسر من يهدي الله فهو المهتد؟
1: نعم.
0: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: في النهاية أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، هذه العقيدة الصحيحة، أنك لا تهتدي إلا إذا وفقك الله للهداية. صحيح أنت تجتهد، قل جيد، واحد يقول أنا ما وفقني الله للهداية، نقول له من أعلمك؟ العلم الغيب ليس عندك، أنت مطالب أن تجتهد، وحين تجتهد وتختار طريق الحق وتجتهد بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن، نقول الله على علم بذلك ووفقك إلى ذلك. إنسان يختار طريق الشر الله لم يهده إلى ذلك. قضية القضاء والقدر كما تعرف قضية فلسفية تحتاج إلى المعتزلة والأشعرية وأهل السنة كتبوا بها مئات المجلدات. نحن يكفينا أن نقول اللهم اهدنا وعلينا أن نعمل، كل ميسر لما خلق له. الأسئلة في هذا لا تجدي فتيلة صراحة.
0: وأذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يأتي في يعني قريبا من هذا الباب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو من يريد الله به خيرا يرزقه خليلا صالحا إذا نسي ذكره وإذا ذكر عنه. معنى الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أسباب الهداية وأسباب الخير، لكن عليك أن تبذلها،
1: عليك أن تبذلها وأن تجتهد في الاختيار. بارك الله فيك. آيات القرآن التي تسند الإرادة للإنسان كثيرة جدا، لكن أنت تختار وتفعل، والله يخلق الفعل. المعتزلة يقولون أنا أستطيع أن أفعل، لا تستطيع أن تفعل، تفعل عندما يوفقك الله. أنت اجتهد، وخلق الفعل من الله. هذا هو المعنى العقدي السليم الذي يؤمن به أهل الحديث،
0: ليس في ذات الباب وإنما قريبا من هذا الباب. يعني نجد أحيانا بعض الأفعال تنسب لله سبحانه وتعالى، ينسبها الأنبياء، ينسبها الصالحون في القرآن. والبعض الآخر لا تنسب لله سبحانه وتعالى. وأدل دليل على ذلك وأشهر دليل على ذلك قصة ذي القرنين. حينما قال، أو الرجل الصالح،
1: الرجل الصالح
0: حينما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، حينما قتل الغلام. فهذه كذلك يعني وقفة سريعة،
1: وقفة سريعة جميلة. بالعكس، هذا الرجل الصالح ملهم. الله قال آتيناه من لدنا علما، يعرف يتكلم وينطق بالحكمة. حين خرق السفينة، طبعا بكل شيء بإذن الله، لكن هو تأدبا قال فأردت أن أعيبها،
0: نسب الفعل لنفسه.
1: جيد، لما كان قتل الغلام ظاهره شر وباطنه خير، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. أنا الذي قتلت والله قدر وأتى بغلام آخر. لما كان أراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهو الغلامان،

0: لإقامة الجدار،
1: وهو خيل محض أسنده لله
0: في ظاهره وفي باطنه.
1: جيد، هذا من قبيل قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ويفعل كل شيء جل جلاله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وبيدك الشر، بمعنى تقدر كل الكون. الآن فيضانات تحدث يعني من غير قدرة الله ومن غير علمه، لكن الأسباب تختلف ولا يسند هذا الأمر تأدبا مع الله سبحانه.
0: طيب، وإن طولنا في هذا الأمر لكن أعتقد جيد أن نقف عنده. البعض يقول أو يفسر تفسير هكذا حينما يقول يهدي الله من يشاء.
1: نعم.
0: قال يهدي الله من يشاء هو لنفسه الهداية.
1: هذا تفسير المعتزلة العقليين، يهدي من يشاء يعني هو عليه أن يهدي. لا، يهدي الله من يشاء هو، ومشيئة الله مطلقة، وأعطاك الوسائل وأنت عليك أن تجتهد في غير هذا الإطار.
0: فمن يشاء الله سبحانه وتعالى.
1: الله الله. وأنا أعطيتك يوما ما مثالا جميلا ضربه الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو جميل هذا المثال لو نستحضره. يا أخي الكريم، أنا أستاذ في مدرسة، نعطي مثالا هذا يقطع قول كل خطيب. أستاذي درس ثانوي عام البكالوريا، صحيح؟ وبدأ يدرس في شهر سبتمبر بداية السنة، يطرح أسئلة، هؤلاء بعض الشباب يجيبون وبعضهم يتكاسلون. من بداية الشهر الأول بدأت الملامح النجابة وملامح الضعف والإهمال عند البعض. قال هذا الأستاذ يا شباب كذا كذا، فلان فلان فلان سينجح، فلان فلان فلان سيخسر، ويعني لن ينجح المسابقة أو دعني أقول الشهادة. جاء في شهر ستة، يا كما قال الأستاذ، ثلاثة أو أربعة الذين عينهم نجحوا، خمسة أو عشرة خسروا في المسابقة. سؤال مطروح، الأستاذ هو الذي نجح هؤلاء
0: أم أعمالهم؟
1: أعمالهم هو فقط يعلم من خلال ماذا؟ من خلال قدراتهم، من خلال نشاطهم، ما بالك والله أعلم.
0: علام الغيوب،
1: ولله المثل الأعلى، هو أعطاك قدرات ولكن أنت الذي اخترت.
0: بارك الله فيكم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور على التوضيح في هذه المسألة المهمة جدا، العقدية المهمة جدا،
1: وتبقى دائما هكذا يعني،
0: وتبقى دائما مثار جدل.
1: نعم، بارك الله.
0: الأخ منيب داود يقول السلام عليكم، عندي سؤال. أوضح الدكتور صافي المستغانمي أن السور التي تبدأ بنفس الآيات لها علاقات بينها، مثل سورة الملك وسورة الفرقان، تبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي نزل الفرقان. هل يمكن أن تكون السور التي تنتهي بالآيات المتشابهة لها روابط بينهما كذلك، كسورة الواقعة وسورة الحاقة تنتهي فسبح باسم ربك العظيم، لذلك كلتا السورتين لهما نفس الكلمات مثل حق اليقين، تنزيل رب العالمين، وقعت الواقعة. كلا السورتين تتحدث حول الناس عن اليمين والشمال، الطعام في الجحيم، كلاهما يقسمان بنفس الطريقة فلا أقسم، وفي النهاية تتحدث عن مشهد الموت. هل يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا بالنسبة لهاتين السورتين أو غيرهما من سور القرآن الكريم، لأن النهاية متماثلة، آيات مثل الحمد لله رب العالمين في سورة الصافات والزمر، أو ربما سور أخرى تنتهي بقل ما هي أفكاركم حول هذا الأمر، بارك الله فيكم جميعا. منيب داود،
1: جزاه الله خير أستاذ منيب، يعني هو يعني تمثيلا بما ذكرنا في
0: اجتهد
1: جزاه الله خير. اتحاد المطالع، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، أو المسبحات أو سور الحمد، أقول له القضية تحتاج إلى مزيد من البحث، ولا يكفي أن نجد بعض المتشابهات. المتشابه في القرآن كثير، قرآنا متشابها مثاني. هو جزاه الله خير لما انتبه إلى سورة الواقعة مثلا وسورة الحاقة تنتهيان بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال أيكون ذلك دليلا ومؤشرا على أن ثمة مقارنة. أنا بحثت في السورتين وجدت ثلاث متشابهات، يعني حق اليقين، وجدنا أن في سورة الواقعة في بدايتها إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا يقابلها، هناك في سورة الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني في تقابل، لكن ليس لا نستطيع أن نجزم أن اتحاد نهايات السور يؤدي إلى أو هو دليل على مقارنة كبيرة. بينما حين ذكرنا مثلا سورة الملك اللي فيها صفحة ونص أو صفحتين مع سورة الفرقان وأكثر من 22 أو 23 وجها، وصور الحمد التي بينها هندسة مضمونية عجيبة، أقول له هذه متشابهات في هذه الصور، وأنا شخصيا لم أهتدي، لعله هو يهتدي أو غيره،
0: لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والاستقراء.
1: وأعطانا مثال سورة الصافات وصورة الزمر، هاتان سورتان طويلتان تحتاجان إلى مزيد من التدبر، جزاه الله خير وبارك الله فيه. وهذا هو الاجتهاد، من يحجر على إنسان أن يقرأ الآيات بطرق مختلفة شريطة أن لا نلوي أعناق النصوص. بارك الله فيك.
0: الأخ مبارك بن زهرة يقول: السلام عليكم، سؤالي في سورة الذاريات التي أنتم بصددها أو كنا بصددها، إذا كانت الواو في البداية هي واو القسم، فما الفاء بعدها؟ وأعتقد أننا أجبنا على هذه المسألة، لكن نذكر
1: سؤال، جزاء الله خير، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. تذكرون حينما تحدثنا المفسرون ذهبوا مذهبين في هذه الآية، بعضهم قال هي أوصاف لنفس الموصوف وهي الرياح، الرياح الذاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات. إذا نقول له الواو الأولى هي واو القسم، والفاء لترتيب الصفات، والفاء لترتيب الصفات. وفي اللغة العربية الفاء عندما نقول جاء عمر فبكر فعمر، هذه تفيد الترتيب والتعقيب. بينما عندما نأتي إلى سؤال آخر، الجهة الثانية، عندما قالوا الذاريات هي الرياح والحاملات هي السحب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة، نقول له الواو الأولى هي للقسم، والفاء لترتيب المقسم به، رتب الله أقسم بالذاريات ثم أقسم بالحاملات ثم أقسم، إذا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب في القسم. لكن لا نقول فاء القسم، لا يوجد فاء القسم،
0: لا يوجد فاء قسم.
1: بارك، هو هذا سؤاله وهذا توضيح. فإما أن ترتب الفاء الصفات على أن الموصوف به هو الذاريات هي الريح فترتيب الصفات، أو ترتيب المقسم به، وهذا ما ذكره الزمخشري والرازي وغيره، يعني هذا متفق عليه.
0: يعني هي ليست فاء قسم، ولكن ما يأتي بعدها مقسم عليه باعتبار العطف، هكذا؟
1: ترتبه ترتيب، فقلنا إذا الذاريات والحاملات والجاريات هي كلها الرياح فترتيب صفات، وإذا كانت مختلفة فترتيب ذوات مختلفة.
0: واضح.
1: لكن الواو الأولى هي مفتاح القسم.
0: واضح،
1: جزاك الله خير.
0: سؤال الأخت بهيجة حافظ تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي سؤالان. الأول: ما الحكمة من خلق اللوح المحفوظ وكتابة مقادير كل شيء فيه إذا كان لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والله سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسيا، فما حاجة الله لأن يكتب كل شيء في هذا اللوح المحفوظ؟
1: جيد.
0: هذا السؤال الأول.
1: نعم، نجيب عنه لأنه مفصل. تفضل السؤال الثاني. ما هو
0: السؤال الثاني؟ يقول: ما الحكمة في عدم تحريم ملك اليمين مثل ما حرم الله تعالى في القرآن الدم والميتة بآيات واضحات؟
1: نعم.
0: ولو تدريجيا مثل ما حرم الخمر تقصد يعني، ولماذا لا تعتبر أو يعتبر ملك اليمين نوع من الزنا بعد الإسلام؟ لأنه للأسف لا يزال البعض يعتقد أنها محرمة دوليا وليست دينيا، والبعض يعتقد أن الخدمة تعتبر من ملك اليمين. أرجو أن أكون قد شرحت سؤالي بطريقة مفهومة، فقد حاولت الاختصار قدر الإمكان حفاظا على وقت البرنامج ومعذرة على الإطالة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني لعله فقهي أكثر، يعني
1: فقهي لكن مش الكلمة بسيطة.
0: طبعا الأخت بهيجة من أستراليا،
1: جزاها الله خير، وسؤالها جميلان. السؤال الأول هي سؤال، وقالت الله لا يضل ولا ينسى، لماذا اللوح المحفوظ؟
0: ولا يطلع عليه أحد،
1: ولا طبعا لا ملك مقرب ولا رسول مرسل، ولا
0: لماذا كتب إذن؟
1: جيد، أنا سبحثت في الموضوع جيدا. هو الله تعالى يعطينا المثال، أولا إثبات علم الله المسبق، إثبات الله عليم، وحين قال أنا كل شيء كتبته في اللوح المحفوظ
0: إثباته لنا
1: طبعا، فإثبات علم الله المسبق بأنه علم لا يتبدل، هذا رقم واحد. طبعا لعلك تذكر والكل يتعلم، قال فما بال القرون الأولى عندما ناقش موسى فرعون، وناقش فرعون موسى، قال له فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل شيء مسجل، دليل على أن يعني علم الله المسبق الذي لا يتبدل هذا تعليم لنا حتى نثق. واحد. اثنين، تطمين العبد المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطوية السماء،
0: كل شيء مكتوب.
1: مكتوب. أنت الآن يعني جاءك مرض، أنا لو فعلت ولو فعلت ما مرت. لا يا أخي، كل شيء مقدر، اطمئن، عليك أن تأخذ بالأسباب فقط.
0: يعني كل شيء مكتوب ليس بمعنى مقدر، بل مكتوب يقينا.
1: مكتوب يقينا، نعم، وسيقع، ولكن هل تعلم به؟ أنت لا تعلم، عليك أن تجتهد لتحقق الأحسن. وطبعا أحاديث في هذا، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلام في هذا طويل. جيد. الحكمة الثالثة، بيان، هذا كلام أصحاب العقيدة، أنا نقلته من كتب عقادية، بيان لمشيئة الله النافذة التي لا راد لها ولا معقب. فهو كلام مكتوب في اللوح المحفوظ ولا راد ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. رابعا، إثبات عظمة قدرة الله وكماله لإقامة الحجة على الخلق، لإقامة الحجة على الخلق. مقادير الخلائق، صفاتها، أحوالها، صغيرها، جليلها، رطبها، كل شيء. الآية القرآنية، ألم تعلم يا أيها الإنسان أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير، يسير. يريد الله أن يثبت عظمته وكماله وعلمه المطلق ومشيئته المطلقة. هذه عقيدة. لما يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب، هذا هو من قبل أن نبرأها أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير. ماذا يريد الله سبحانه؟ أن يبين علم الملكوت، علم الدنيا، علم الآخرة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا يطمئن ويثبت قدرة الله المطلقة وعلمه الشامل المطلق. هذه هي العقيدة. إذا واحد يعبد إله، يعبد إلها لا يعلم، أنت تعرف موجود في بعض الإصحاح أو كذا، أين أنت يا موسى؟ إله لا يعلم لماذا أعبده. فأنت عندما تعبد الله الذي يعلم حركتك وسكناتك ويعلم سرك ونجواك ويعلم، فهذا يزيدك طمأنينة. الإمام القرطبي عنده كلام جميل، قال من حكم الكتابة في اللوح المحفوظ تعليم الخلق الكتابة والتدوين، تعليم لنا، لأن البشر أيضا على الرغم أن الله من صفات الجلال والكمال ولا ينسى إلى غير ذلك ومنزه عن الخطأ، فما بالك أنت أيها الإنسان تخطئ، تنسى، كذب، عليك أن تكتب. هذا كلام الإمام القرطبي في مطول يعني. فحكم اللوح المحفوظ كثيرة، ليس معنى ذلك الله يضل أو ينسى، إنما فيه إثبات لقدرته، لعلمه، لمشيئته.
0: طيب إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور، البعض يخلط في الفهم بين الكتاب اللوح المحفوظ والكتاب الذي هو القرآن فيما يرد في القرآن الكريم.
1: في قصدك في النصوص.
0: في النصوص، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل المقصود القرآن الكريم أم المقصود ما فرطنا في اللوح المحفوظ؟ وحينما تقول الآيات التي ذكرتها، بعض الآيات واضحة أن المقصود فيها اللوح المحفوظ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
1: مثلا علمها عند ربي في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، يثبت ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
0: أم الكتاب.
1: نعم، آية كثيرة.
0: لكن البعض يفسر ما فرطنا في الكتاب من شيء بأنه القرآن، والبعض يقول لا، هو اللوح المحفوظ.
1: جيد، هذه الآية بالضبط فيها كلام أستاذ محمد، هذه الآية. أما الآيات التي تلوتها قبل قليل
0: متفق على أنها اللوح المحفوظ،
1: علمها عند ربي في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في إلا في كتاب، علمه المحفوظ الكتاب. أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، تحتمل هذا وتحتمل القرآن. لكن عندما نقول القرآن ما فرط الله فيه من شيء، هل معنى ذلك أنت تجد آية فيزيائية هكذا أو آية كيميائية أو آية في التشريح؟ إنما أعطى الله الخطوط العريضة للعلوم. فعلا هذا موجود، الكون مخلوق، توسع الكون، خلق السماوات، خلق الجنين، أعطانا في خلق الإنسان وفي خلق الكون، وأعطانا سبحانه وتعالى في خلق، دعني أقول، آيات في الإدارة، آيات في الاقتصاد، هذه خطوط عريضة، منها جاء العلماء وفصلوا كثيرا من الكلام. عندما تقرأ مثلا آيات الميراث في سورة النساء، يعني شيء عجيب، في مطلع سورة النساء: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة، تفصيل عجيب. ومنه انطلق العلماء وأخذوا هذه القواعد في تنزيل الأحوادث على هذه الآيات، زائد ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نقول يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يحملها البعض وهي تحتمل أن الله أعطى كل شيء والخطوط العريضة في القرآن الكريم، وجاء في السنة وجاء في الفقه وجاء في تدبر العلماء ما فيه تفصيل ذلك. أما آيات اللوح المحفوظ التي لا تنطبق إلا عليه فكثيرة في القرآن كما تفضلت.
0: بارك الله فيكم. يروى قصة على باب الطرافة، صراحة لا أذكر يعني مدى صحتها. يقال إن شخصا أراد أن يختبر أحد العلماء، حتى لا أذكر اسمه في الحقيقة، قال: تقولون أن القرآن لم يفرط في شيء وأن القرآن ذكر كل شيء، فأنا أريد أن أعرف إذا كان اسمي قد ذكر في القرآن أو لا. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي كوك. قال: وتركوك قائمة. هكذا يعني من باب الطرافة طبعا، لكن لا أعتقد أن القصة يعني فيها صحة، على اعتبار أن حتى الاسم يعني ما في حد يسمي نفسه كوك يعني، لكنها يستشهد بها بأن القرآن سبحان الله ذكر كل شيء، لكن من باب الأصول، يعني لم يفرع في فرعيات، وإنما ذكر الأصول العامة.
1: بعض الفرعيات ذكرها تعجيزا للعالمين، نطفة فعلقة فمضغة مخلقة غير مؤهلة تفصيل. عندما جاء علماء الأجنة اليوم بالمجاهير ووجدوا فعلا الجنين زادوا إيمانا. أما بعض الأشياء أتى بها عموميا، إذن ما فرضنا في الكتاب من شيء يدخل فيه هذا. بارك الله فيك.
0: الآن مسألة ملك اليمين والتحريم الدولي وغيره، والمسائل هذه
1: بارك الله فيك، طبعا أقول للسائلة أستاذة بهيجة وللجميع، الإسلام لم يأتي بملك اليمين. الإسلام جاء ووجد ملك اليمين موجودا عند البابليين والأشوريين وعند الجاهليين وعند العرب وعند كل الأمم والشعوب. الإسلام وضع حلولا لملك اليمين، لكن من غير المعقول أن يأتي بجرة قلم كما نقول إحنا بآية: حرروا كل الجواري والعبيد، يخرجون إلى الشوارع. إلى أين يخرجون؟
0: يعني حل إشكالية وصنع إشكالية أخرى.
1: الإسلام يحل المشاكل ويحل القضايا بالتدرج. الدليل: الخمر كانت متأصلة، كيف حلها القرآن؟ قال: يسألونك، ذكرني بالآيات.
0: نعم.
1: أتى بها بالتحريم:
0: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في البداية،
1: بارك الله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين فيهما إثم للناس وما نافع، بعد ذلك إلى أن حرمها الله. التدرج سمة بشرية، لذلك ملك اليمين موجود. ماذا فعل الله؟ قال: والله من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، من ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي فتحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام. يعني ماذا فعل؟ جفف ماذا؟ كل الأسباب المؤدية إلى اليمين. إلى الآن لا يوجد لا ملك اليمين ولا هم يحزنون، إلا إذا وقعت حروب ووقع أسرى، هناك قد يعود العلماء إلى تطبيق القاعدة، نقول لها: الإسلام يحرر العبيد ولا يستعبد الناس.
0: بارك الله فيك الأخ عبد الفتاح حسين. فيما تبقى لنا من الوقت بعد السلام والشكر، أخوكم أبو صادق من شرق إفريقيا خاصة من كينيا، يقدم الشكر والجزيل. يقول: قال الله تعالى في سورة البقرة: أن يحيي هذه الله بعد موتها. طيب، هو ما كتب هكذا، يقول: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا في سورة البقرة. في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لماذا اختار الله تعالى أغلاب جسد أهل الكهف واختار كلمة رقود؟
1: هو يقصد لماذا اختار الله تقليب ونقلبهم
0: يمكن يقصد. نعم. وهنا قال رقود.
1: جميل، سؤاله واضح ووقف عنده العلماء. لماذا قال الله تبارك وتعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، إلى أن يقول وهم رقود؟ جيد، علميا وهذا من الإعجاز الذي تحدثنا عنه، تخيل الآن الذين ينامون في غيبوبة إكلينيكيا، هذا يؤدي النوم عدم التقلب يؤدي إلى تقرحات جلدية عجيبة.
0: لذلك الأطباء يحركون.
1: يحركون والتهوية معينة، كل هذه الوسائل مذكورة في سورة الكهف.
0: سبحان
1: الله. وترى الشمس إذا طالعت تزاور، لا تقع على أجسامهم إنما تقع على الكهف، وتقوم على تهوية الكهف.
0: ونقلبهم ذات
1: ويقلبهم اليمين. الله ذات اليمين كأنهم أحياء تجافيا وإبعادا للقروح عن أجسامهم. لكن انظر المعجزة سلمها. وكلبهم باسط لا يتقلب، لماذا؟ وجد العلماء في دراسة الكلاب والتشريح أن لدى الكلب تحت ذراعيه غددا يعني تفرز مواد تمنع التقرح.
0: سبحان الله.
1: بالعكس هذا من وهم رقود، أي وهم نائمون، إلا أن الفرق بين النوم والرقود، النوم يكون اعتياديا 5 ساعات 4، الرقاد يكون طويلا. والدليل على ذلك لما يفيقون يوم القيامة يقولون من بعثنا من
0: مرقدنا،
1: مش من نومنا، حاجة طويلة هذه 5 قرون 100 قرن من مرقدنا هذا. فبارك الله فيك وجزاك الله.
0: بارك الله فيكم. بقي لنا سؤال الأخ وفير عبد الغني من الموصل، ولنا من الوقت دقيقة. يقول ما الفرق بين الوقت والزمن، ولماذا ذكر الوقت في القرآن دون الزمن؟
1: الوقت محدد باختصار، يعني في الدقيقة الوقت دائما محدد، وقت محدد لأداء شيء محدد. الزمن زمن نسبي،
0: مفتوح.
1: الزمان والمكان مفتوح. ولذلك في القرآن استعمل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين
0: كتابا موقوتا،
1: قل هي مواقيت للناس. كل شيء محدد نقول له وقت، أما الزمن زمن مطلق وشامل.
0: يقول هل يوجد بلد عربي يتكلم أهله العربية الفصحى دون قواعد وعلى الفطرة السليقة؟
1: والله أنا لا أدري.
0: هي القواعد جاءت يعني متأخرة، حينما يعني أقصد في اللغة العربية، حينما يعني دخل الأعاجم الإسلام وبدأوا يتعلمون اللغة العربية، اضطر العلماء إلى أن
1: استنباط
0: يقعدوا القواعد
1: من لغة العربية الفصيحة.
0: الفصيحة.
1: أين الفصحاء اليوم الذين يرفعون الفاعل وينصبون المفعول دون خطأ؟ في العصر ما قبل الإسلام كانت القبائل على السليقة، فجاء العرب بعدها العلماء واستنبطوا.
0: يعني في القديم ما كانوا يقولون مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا مجرور ولا منصوب ولا غيره، وإنما يتحدثون
1: يا أبا فلان. والله الآن كل المجتمع تقول يا أبو فلان، ويقول أين البلد العربي؟ يقول والله لا أعرف يا أخي. لا يوجد بلد عربي الآن.
0: إذا عرفه الأخ نتمنى أن يدلنا عليه.
1: نحن بحاجة إلى دراسة النحو، ولكن آخر كلمة، ندرس النحو الوظيفي التطبيقي. كثيرون يدرسون النحو يحفظ الألفية ولكنه لا يحسن ولا يبين. نريد النحو الوظيفي التطبيقي ونتعلم اللغة الصحيحة.
0: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل مع مقدمة لسورة النجم. إلى ذلكم الحين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان. السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، فانوس مش عارف مين علاء الدين، ولا وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل واجهة الدين وواجهة الإسلام. إحنا ندعي أنه إحنا دين النظام والاحترام والنظاف، بس وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته ويوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إحنا لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقي لي دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 على الكل موجود. فبسأل واحد من الموظفين بقول له: يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي: أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له: كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي: يعني أوصل 8:15. قلت له: أنت دوامك 8:30. قال لي: لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3 و13 دقيقة، 3 و17 دقيقة. موعد كان في الباص اللي احنا فيه ساعة 3 ولا كانت ساعة 10، 10 و37 دقيقة. جاء الباص الساعة 10 و34 دقيقة، قبلها بثلاثة دقائق. بعدين الساعة 10 و37 دقيقة إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت، هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10 و37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد، يقول لك ما فرقت 10 دقائق ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب، ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه، أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 2020، هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا قارنت باليابان وفيننا وفين اليابان. لا، إيش فيننا وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول if you aim at the stars so if you miss you land on the moon، إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم، يا رب كأس العالم مو عيب، كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارف ايه، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده، يعني ان شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله ان شاء الله، لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن أصبحت فيه علاقات تبنى أحياناً على الخوف أكثر من الطمأنينة وعلى الهروب أكثر من القناعة، لم يعد الزواج عند البعض مشروع حياة ورسالة ومودة ورحمة، بل تحول في كثير من الأحيان إلى محاولة نجاة من واقع مؤلم أو سباق اجتماعي لإرضاء الناس ومجاراة التقاليد والمظاهر. فتاة تهرب من قسوة بيت أهلها إلى بيت لا تعرف عنه شيئا، وشاب يختار بدافع الشكل أو المكانة أو ضغط المجتمع، وآخرون يندفعون نحو الزواج خوفا من لقب العنوسة أو هربا من كلام الناس، فتكون النتيجة علاقة بدأت دون وعي وفقدت منذ بدايتها أهم الأركان الشرعية والإنسانية التي تبنى عليها البيوت السعيدة. فالزواج ليس عقدا فقط ولا صورة جميلة أمام الناس، بل هو مسؤولية وميثاق وسكن ورحمة يحتاج إلى وعي. فالزواج ليس عقدا فقط ولا صورة جميلة أمام الناس، بل هو مسؤولية وميثاق وسكن ورحمة يحتاج إلى وعي واختيار ناضج وإدراك لعواقب القرارات الخاطئة.

وفي حلقة اليوم من برنامج نوافذ على الدرب على راديو سرايا نبدأ معكم الحكاية، حيث نفتح نافذتنا، نافذة مهمة على قضية تمس الكثير من الأسر والمجتمعات بعنوان الاختيارات الخاطئة وفقدان الأركان الشرعية لبناء عش الزوجية. لنحاول معا أن نفهم لماذا تفشل بعض الزيجات قبل أن تبدأ، وكيف نصنع اختيارا واعيا يحمينا من الألم والانهيار. أولا، عشان نحن نفهم الموضوع لابد أن أضع بعض الأسئلة ونتحدث عنها ونفهمها، لأن من المعروف والمعلوم لدى الجميع أن هذا البرنامج عمل خصيصا للتوجيه والإرشاد النفسي والأسري والوعي أيضا بمعالم الحياة والسلوكيات وتصحيح المفاهيم لدى البعض. يأتي أمامي سؤال: ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ طبعا هذه الأسئلة يعني عن طريق بعض الشباب.

ولديه مخاوف، بعض المخاوف فيسألوني. فأنا حاولت أن أنا أقنن هذه الأسئلة في لكي تصل إلى الجميع. والسؤال الأول، ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح ومن أين تكون البداية؟ والسؤال الثاني، ما هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية؟ حاولت أني نضع هذه الأسئلة عشان تواكبوني في حلقة اليوم. كل أتمنى أن كل الشباب والفتيات في هذه الساعة يستمعوا لهذه الحلقة عشان يكون لديهم معرفة ووعي بهذه الخطوات، ويكون لديهم معرفة صحيحة. في حالة مش موجودين شباب، ممكن الأم أو الأب أو إحدى الأخوات تسمع إلى هذه الحلقة، وممكن هي تعلم أولادها أو تعلم بناتها الأشياء اللي ينبغي أن يتعلموها الشباب والفتيات قبل الزواج. السؤال الأول، ما هي الأركان أو أركان أو معايير الاختيار الصحيح ومن أين تكون البداية؟ حقيقة دائما السؤال هذا يجيني، وكنت دائما نقول أن الزواج يبدأ من الاختيار الصحيح. نختار صحيح، نحط معايير للشخص اللي أنا بنتقدمني أو أنا بنتقدم لها، شن هي المعايير اللي أنا حاب تكون في شريكة الحياة أو في شريك الحياة. أولا، الاختيار الصحيح يبدأ بمشاعر وحدها أو ولا بالمظاهر أو الإعجاب المؤقت، بل يبدأ من الوعي والنضج والفهم لمعنى الزواج الحقيقي. ابدأ بنفسك، مش من اختيار الزوج. يعني أنا نحط اختيار للزوج المناسب أو معايير للزوج المناسب، لكن هل أنا سألت نفسي من أنا وكيف نكون وشن هي طلباتي وشن هي رغباتي؟ وهل أنا سألت نفسي هل أنا فعلا أستطيع أفتح بيت وأستطيع أني أتحمل مسؤولية بيت وأسرة وزوج وأولاد في المستقبل؟ أستطيع أني أحتك وأختلط بأسرة جديدة وأقيم علاقة جميلة مع أسرة جديدة، أسرة الزوج؟ هل أنا في هذا المستوى، هل أنا أستطيع أني أنا أتقبل مثلا ظروف زوجي وأتقبل أهل زوجي وأتقبل نفسي؟ كثير من الناس تندفع إلى الزواج مجرد أن زواج، وبعدين تحصل المشاكل ويقولوا ما نش عارفة شنو المشاكل اللي صارت. لا، هو المشاكل اللي صارت بدايتها كانت منك أنت، لأنك أنت ما عرفتش نفسك. هل أنت مقبل على الزواج عشان تتجوز؟ هل أنت فاهم نفسك؟ هل أنت عندك القدرة؟ سألت نفسك هل أنا عندي القدرة الجسدية على الزواج؟ هل لدي القدرة النفسية على تحمل تبعيات الزواج ومسؤولياتي؟ هل أنا عندي القدرة المالية والنفسية والعقلية أني أنا أتحمل هذه المسؤولية الجديدة ونفتح بيت؟ هل أنا عندي القدرة على الفهم والتفاهم لشريك الحياة؟ هل أنا عندي فكرة أن شريك الحياة عنده تغيرات، تحصل معه تغيرات، ممكن أنا نكون متفاهم في الجانب النفسي والجانب الروحي لهذا الشخص اللي أنا بنكون معه؟ هل أنا هذا الشخص، هل أنا لدي الفكر والمعرفة أني أنا أعرف كل هذه الأشياء؟ نسأل نفسي أولاً. الإقبال على الزواج مش مجرد أني نختار صح وبس، أنا نفهم نفسي صح أولاً، ونسأل نفسي هل أنا قادر كرجل على فتح بيت وتحمل مسؤولية امرأة والتكفل بحياتها بالكامل؟ لأنك أنت بتكون أسرتها بالكامل، هتكون الأب والأخ والأم وهتكون كل شيء في حياتها. هل أنت وصلت لمرحلة تستطيع أنك تكون لها وطن ومأمن؟ هذا السؤال. بعدين تعرف نفسك، شن هي احتياجاتك، شن هي رغباتك، شن هي ميولك، شن هي احتياجاتك اللي أنت محتاجها من هذا الزواج. لو أنا عرفت نفسي وعرفت احتياجاتي ورغباتي وطلباتي وعرفت معنى الزواج وعرفت نفسي أنا أولا وعرفت في طريقة فكري، لا أن بنغير من أسلوبي، هذا الأسلوب هذا ممكن يضرني في الحياة الزوجية. ممكن لو شخص مثلا على سبيل المثال، يعني عفانا الله وعفاكم، يتعاطى يقول لا خلاص أنا بنتجوز، نبي نبتعد عن أصحاب السوء، نبي نبدأ نستقر، نبي نبدأ يبقى عندي بيت وعندي زوجة وبنقعد مسؤول. هل أنت قادر أنك أنت تتخلى عن هذه الأشياء؟ هل قادر أنك تتخلى عن أصدقائك وعن العلاقات المشبوهة وعن الأشياء اللي زي هذه؟ هل أنت قادر أنك أنت توازن في العلاقة ما بين أمك وأسرتك وما بين زوجتك
اللي بتحصل مشاكل، وانتم عارفين القصة هذه.

لأن معظم بعض البنات مش الكل طبعا أول ما تأخذ الرجل حال غاية إنه يكون ما عندهش أسرة ما عندهش هل تبي هو بس لا عنده أسرة وعنده أب وعنده أم وعنده أخوات وعنده أخوت وعنده عيلة مش وقتي مقطوع من شجرة لا هو فرع من شجرة موجود مش هيكون لك لوحدك هل أنت نفس الشيء تسأل البنت نفسها أنا عندي قدرة أني أنا قدرة على التكيف الاجتماعي مع الأسرة جديدة هل أنا عندي القدرة على التكيف مع البنات وأخوات الزوج وأمه وأهله هل أنا بندير مؤسسة اجتماعية فبيشاركوني فيها جزء من أهلي هو بيتشارك معايا في أهلي وأنا بنتشارك معاه في أهله لما القطيعة والبعد لا هذا غير مقبول لا أخلاقيا ولا شرعيا ولا اجتماعيا هذه امرأة لما بتخش في عيلة بتفسد العلاقة بينهم أو تحطهم الند أو بالعكس صحيح قد تكون أم الزوج هي اللي رافضة الزوجة مع أن ابنها يحبها ومع أن هي لديها مقومات لكن الأم كارهة بدون أسباب امرأة نظيفة امرأة مهتمة بزوجها امرأة كذا كذا كذا إلى آخره لكن مش متقبلتها ما تعرفش هي أرواح سبحان الله أرواح تلاقي أرواح لكن بالمقابل في بعض النساء وكأنها داخلة بيت الزوجية على حصان من جهنم ناوية إفساد العائلة وفصل الشاب عن أمه أو الزوج عن أمه هذه علاقات بدأت ميتة في مهدها حقيقة يعني هنا تبدأ المشاكل خاصة إذا كان الزوج على وعي وعلى إدراك يقدر كيف يوازن لو الرجل استطاع أن يفهم هذه الأشياء ويحددها قبل الزواج ويوضحها لنفسه باش يكون هو مستعد للتعاطي مع هذه المواضيع لو حصلت لا قدر الله أيضا البنت لازم تكون هي معدة إعدادا جيدا للإقبال على الزواج مش مجرد ما كبرت لا بنجوزوها لا بنفرحوا بها لا بنلبسوها فيل بنعزموا صاحباتها بنديروا ليلة هيك ومش عارفة ليلة هيك هذه ليلة ما لهاش علاقة بالزواج لها علاقة بالبرستيج الاجتماعي داروا أحلى فرح لبست أحلى فستان والكلام اللي زي هذا لكن هل أنت أعددتي بنتك أنها تكون امرأة صالحة في البيت؟ هل أعددتي بنتك أنها تكون على قدر من المسؤولية؟ تسأل بنت نفسها هل أنا أمي أعدتني أعدادا جيدا؟ هل أنا عندي قدرة على تحمل الرجل وتبعيات الرجل ومشاكل في العمل وكيف أنا نخفف عنا وطأة حدة العمل وحدة المشاكل الرجال يرى يواجهه في مشاكل برا البيت أنت معظم وقتك في البيت الرجل هو اللي يشوف في في في في صارع في الحياة من أجل أنك تعيشي أنت عزيزة كريمة ولما يدخل البيت لا يلقى طعام ولا يلقى بيت نظيف ولا يلقى ريحة كويسة ولا يلقى شكل كويس ولا يلقى أي من مقومات البيت السعيد والمحترم البيت النظيف نظيف صاحبته نظيفة وهي نظيفة وبيت فيه استعداد كامل يحس إنه هو داخل الجنة بتاعه وهي فعلا جنته المرأة سكن للرجل لما يخش على المرأة ما فيش أي سكن في في في يعني في مشاكل قدامه موجودة لابد أني أنا كشاب أو كبنت أني أفكر في المواضيع هذه قبل ما نفكر من هو الشخص اللي بناخده أفكر في نفسي هل أنا عندي هذا المستوى من الوعي والقدرة والتحمل والمسؤولية ومعرفة احتياجاتي وما لي وما علي هنا نبدأ نقول لأمي موافقة على الزواج أو الشاب يقول لأبوه أو الأمة أخطبوا لي أنا مستعد للزواج بعد ما نفهم نفسي أستطيع بعد ذلك أن أقدم على فكرة الزواج بعد ما فهمت نفسي وبعد ما حددت احتياجاتي ورغباتي في الزواج الآن نبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني ما هي أهم المعايير الصحيحة للاختيار الزوج أو الزوجة المعايير الحقيقية والمعايير الصحيحة الذي ارتضاها الله عز وجل لنا هي أول معيار ومعروف لدى الجميع والدين والأخلاق لأن الأخلاق هي الأمان الحقيقي داخل أي علاقة وهي التي تحافظ أو تحفظ الاحترام وقت الخلاف قبل وقت الحب لأن الأخلاق هي أعلى قمة في الهرم إذا كان الزوج لديه أخلاق لا يمكن أن تظلم المرأة لأن يحكمن أخلاقيات شرعية ومجتمعية تحكم أخلاقيات تربى على الأخلاق فلا يمكن يظلم المرأة
وكذلك الزوجة إذا تربت على الأخلاق والقيم الحقيقية حسب أمها وبوها ربوها، فبالتالي ما تخافش عليها مهما واجهت من مشاكل، هتسيطر على الموضوع بأخلاقها، لأن المرأة اللي ذات الأخلاق هي أيضا أمان نفسي للزوج. الزوج لما بيطلع بيسلم البيت أمانة ليها، لما يطلع للعمل بيسلم شرفه وكرامته وعزه وقيمته لهذه الزوجة، فلابد الزوجة أن تحافظ على هذه القيم السامية لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الشرط الأول والمعيار الأول والأساسي لوضع الاختيار أو المعيار الصحيح لاختيار الزوج أو الزوجة: الدين والأخلاق. ساعات ممكن يتراءى لكم سؤال يقول لك: باهي أنا أشوفها هيك عندها دين وأخلاق، ولكن هذا الظاهر أمامي، ولكن بعد الزواج اتضح لي أن الأشياء هذه بعيد عنها كل البعد. ولذا دائما من وجهة نظري يعني أن كل ما امتد شوية المسافة خلينا فترة الخطوبة، كل ما مع الوقت الإنسان اللي يمثل مع الوقت ينفضح، يطيح القناع مع الوقت، يطيح يصير له فلتات لسان. الفلتات اللسان نقصد بها يغلط بلسانه، يعني هيطلع من طورة، يطلع من شكله الحقيقي زي ما نسمو فيها نحن بعض اكتشاف الشخصيات عن طريق فلتات اللسان. يعني ساعات الإنسان يقول كلمة وما يندرش على روحه. الذكي في وقت الخطبة لما تكون في جلسة بين خطيب أو مخطوبة أو مراسلة يحكم على بعض كنوع من التعارف قبل الزواج، بعد طبعا بإذن الأسرتين الأهل، وخلاص تمت الخطبة ونخلوها فترة شوية من هم يشوفوا أجواء بعضهم، يعني زي ما يقولوا يعرف أخلاقها، يعرف مطالبها، يعرف شن هي تحب، شن هي تكره، شن هي احتياجاتها. هذا أمر الآن يعني نظرا للتطور ونظرا للأشياء تغيرت في الحياة، فكل واحد منا يحتاج أن يتعرف من هو الشخص اللي بيرتبط به ويتعرف عليه، ولابد أن يكون ذكي ولماح وفطن لكل كلمة يقولها الطرف الآخر، مش عشان يصيد أخطاء، لا، من أجل أن يدرس هذه الشخصية ويعرف هل هو شخصية صادقة أم شخصية تدعي الأخلاق والدين والقيم. لأن بعد الزواج هتحصل صدمة كبيرة، ولذلك بعض الناس عندها القدرة على إخفاء حقيقتها قبل الزواج وتظهر بعد الزواج، ولذلك الله عز وجل أنزل صورة فيها أحكام، وأنزل صورة سماها صورة الطلاق، وإن شاء الله يا ربي ما نوصلش لهذه المرحلة، مع أن المحاكم تعج بهذه القضايا للأسف الشديد. يعني الركن الثاني من أركان أو المعيار الثاني من معيار الاختيار الصحيح النضج النفسي والعقلي. فليس كل شخص مستعد للزواج حتى وإن كان في العمر المناسب، مرات قد عمره 35 لكن ما عندهش استعداد نضجي ونفسي وعقلي إن هو يتجوز، مازال عقله مش ثابت أو الفكرة مش راسخة في ذهنه. يعني سألت أحد الشباب كم عمرك، قال لي 40 سنة. متجوز؟ لا مش متجوز. ويعني ممكن تفكر إنك تجوز؟ لا ما فكرش إني أتجوز. طبعا لي أسباب خاصة به، هو أسباب طبعا إن هو بيختار صح، أو هو عنده ظروف خاصة به يعني زي ما قلت. وفي نفس الوقت للأسف شديد بعض الشباب والرجال يقولوا لي نفس الكلمة، بنات توي خوفا، زي الرجل اللي حكالي والآن على مشارف الطلاق، زوجته فرضت عليه زي ما تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، تبي تدير زي ما يصير في السوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا. أنا مش عارفة ما مشاهيرش في شنو، أنا أعرف شيء يعني. عرفت تبي تطلع براحتها، تبي تعيش حياتها براحتها من غير ما يسألها وين طالعة وين خاشة، زيك ومن هذا القبيل، مع طبعا تغيير الشكل بالتجميل وإلى آخره. هذه من الأشياء المقززة حقيقة يعني. إذن لابد أن نعرف أن هذه الإنسانة اللي أنا بنرتبط بها يكون لديها نضج نفسي وعقلي ومعرفي أيضا، يكون لديها معرفة ولديها نفسية مرتاحة هادئة، مش بعد الجواز يكتشف أنها تعاني من مرض نفسي أو تعاني من أزمة نفسية وأنها كانت تعالج
عند دكاترة نفسيين، والعكس صحيح، تكتشف بعد الزواج إن هو لديه المرض النفسي. مش عيب، العيب إن نحن نخفي على الزوج أو نخفي على الزوجة مرض ابننا أو مرض بنتنا، إن هي تعاني من مرض وأنها تأخذ في علاج نفسي. هذا اسمه غش، ومن غشنا فليس منا. الأسرة الحقيقية المسلمة لا تغش الآخرين في الزواج، تحكي حقيقة الأمر، تحكي عن طبع، تحكي إذا كان مريض، تحكي إن كان عنده مشكلة. فلابد أني أنا لما نكون مقدمة على الزواج وجاءني عريس أو شاب بيتقدم لخطبة فتاة، لابد أن يكون لديه نضج نفسي وعقلي ومعرفي، لأن النضج يظهر في طريق، والنضج لما نقول لك كيف نعرف أنه هو عنده نضج؟ سهل جدا، يظهر في طريقة الحوار. هل هو حوار يعني مكتمل الأركان، بمعنى أن حوار تشعر أن رجل فاهم، أو تشعر أنها فتاة تفهم، ولا مجرد تحكي غير على العواطف والمشاعر ولا وقيس وليلى والكلام اللي زي هذا؟ لا، ما فيش منها. لابد أن تكون إنسانة، أي العواطف مش معناها بننهي العواطف، لا، ولكن طريقة حوارها، أكثر كلام هي تتكلم فيه شني، أكثر حوارها على أي جانب، وأنت أيضا أكثر حوار يتكلم عنه الشاب شنو هو يتكلم عنه، أكثر حاجة تشدك فيه هو يتكلم، أو هو مركز على موضوع شنو لما يتكلم معك. لازم أنتوا اثنين تركزوا شنو هو أكثر موضوع، كل ما نحكي معه تجيب لي سيرس الموضوع. هو هنا أنت تعرف إذا كان هي إنسانة فعلا مستوفية وإنسانة كاملة والكمال لله طبعا، يعني لديها نضج عقلي ومعرفي، وإذا فعلا تزن الأمور وتعرف معنى الحياة الزوجية، هنا ممكن يصير تفاهم والتقاء. أيضا المعيار الثالث وهو التكافؤ الفكري والاجتماعي. ليس المقصود التشابه بالكامل، بل وجود تقارب في القيم وطريقة التفكير، زي ما حكيت توا، ونظرة الطرفين للحياة والأسرة والتربية. يعني أن ممكن الخطيب يسألها شن فكرتك عن الحياة الزوجية أو بناء الأسرة، أنت شن تفهمي في الموضوع هذا أو كذا. بعض الشباب يقولي أنا لما نتجوز أول شرط أن ما ندروش أطفال في البداية، نوزنها، نقيم هل فعلا هي تصلح تكون أم أو هو يصلح يكون أب، لأن تربية الأطفال مش سهلة، تبدأ من اختيار الأم الصالحة ويبدأ من اختيار الأب الصالح، لأنه بيكون قدوة لأولاده. ولذلك التكافؤ الفكري والاجتماعي مهم من بين الأسرتين. بعض الأسر قد يتم، يعني أسرة تكون على قدر من الوعي والفكر والمعرفة، تأخذ أسر مستواها العلمي منخفض جدا أخرى، وبعدين يحصل تصادم. تخيلوا أنت وحدة في أم بنت، أم عروس على أساس أنها مخطوبة خطيبة، مستواها رابعة ابتدائي، مش عيب هي ما كملش دراستها، هذا عيب يرجع لها هي أخرى، من ملاش علاقة بي. بعد ما شافت أم الرجل إنسانة مثقفة وإنسانة لها مكانة في مكانة، طلبت من زوجها إن هي تكمل دراستها. يعني الإنسانة اللي كملت دراستها ووصلت إلى هذا المستوى، كافحت وصهرت الليالي وعدت سنين من عمرها، مجرد إنها جلست قدامك تبي تيجي دي كيف؟ أنت مرات تكوني أحسن منها لو كنت زوجة ناجحة في بيتك، أنت لا نجحتي في بيتك ولا في تربيتك لأولادك، وتبي توصلي دراسة من أول وجديد؟ لا، أنت بس لو تركزي في إصلاح بيتك وتهيئة بنتك لأنها تكون زوجة صالحة وأم بعدين في المستقبل أم صالحة، كان أفضل من أنك قلتي هذه. والله لما قيلت أمامي هذه الكلمة في مجمع ناس، أنا استغربت، يعني ذهلت، هل هو حسد؟ هل هو مكر؟ هل هو يعني عباطة سامحوني في الكلمة، أو غباء؟ ما نعرفش. يعني مش أنت تصل لمستوى أنك تكوني دكتورة نساء، ولا تكوني دكتورة في محاضرة في جامعة، ولا دكتورة أي دكتورة، ولا تكوني في مستوى معين. الناس ما وصلوش بسهولة اللي أنت متخيلتيها، أظن وصلوا بجهد وتعب وصهر وليل وامتحانات وبحوث وأبحاث وجري، مش وصلت لهذه المستوى. جي أنت مستواك أنت رفضتي العلم وتجوزتي مبكرا، هذا أمرك أنت، بس ربي عطاك زوج وعطاك بيت وعطاك أولاد، وأعظم مسؤولية وأعظم شهادة ممكن تقدميها أنك تهتمي ببيتك وتهتمي بتربية أولادك، تخرجي جيلا صالحا، هذا أعظم شهادة وأعظم من 100,000 شهادة.
لكن انت لا رب لا اهتميتي بزوجك ولا ربيتي اولادك وتبي تقعدي زي الاخرين. هراء حلم ما يخطرش على بال حد يعني. انت اهتمي بيتك وبعدين طوري من جانب العلمي مش عيب. هذه واحدة من الأشياء. فالتكافؤ الاجتماعي أمر مهم جدا. هذه قناعة أنا عن نفسي وصلت لها. ما تأخذش إلا الشخصية أو العائلة تناسب العائلات، مش تفرقة ولا طبقية، لكن هذه حقيقة. هذه مآسي وقعنا فيها في المجتمع صراحة. لما تكون الأسرتين غير متكافئتين لا يمكن يحصل توأم ما بينهم، ولا يحصل أي التقاء، لا فكريا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا معرفيا. هيكون في شك وغيرة وحسد ومكر. بالعكس ممكن أنا ندير أعدائك، لأن الجانب المنخفض أو الجانب الفكري المنخفض هيعتبرك أنت عدو له، يبدأ يحارب فيك وأنت مشغول مع نفسك ما تندريش عليه بكل. بعد شوية تجد نفسك في في في دوامة ما تخطرش على بالك. أنا سألت يعني بعض الآراء، يعني استطلاع، يعني أحد مجموعة من الشباب يعني عن فكرة التكافؤ، يقول لك لا أنا أخذها نفس المستوى بتاعي. وهذا صح مستوى، عشان الأهل، لأن هذه راه الزواج ما هوش رجل وامرأة، الزواج أسرة وأسرة. الأسرة الصغيرة نشأت عن طريق أسرتين كبار، والأسرة الصغيرة تبي تنشئ لي أسر لقدام. فلابد التكافؤ أمر مهم، التكافؤ الفكري والاجتماعي والمعرفي أمر مهم. أنا لا أتكلم عن التكافؤ المادي، لكن التكافؤ الفكري والمعرفي لأمر مهم صراحة. المعيار الرابع هو القبول والراحة النفسية. فالزواج الذي يبدأ بالنفور أو التردد أو الإكراه غالبا ما يحمل تعبا مستمرا مع الوقت، وهذا أمر واقع واقع واقع. لما اليوم تحديدا كانت مع شاب وجهل التحية صراحة، فيقول لي أمي دائما تقول لي اتق الله يجعل لك مخرجا، ويقول لي أن أمي، أنا في يوم الأيام ما سمعتش كلام أمي، نصحتني بأمر كنت مقبل على أمر نوع من العمل يعني أعمال يعني، فأنا صممت على عمل ثاني، وهي تقولي ما تخشاش العمل هذا هيكون مضر لك بعدين في المستقبل. أنا صممت كنوع من الإثبات الرجولة، شاب مازال صغير يعني، فلما خشيت للمجال وشفت أن المجال غير صالح ندمت وقلت كلام أمي كان صح وكلام بويا وأمي كان حقيقة. الأم والأب لما يقول لك هذه المرأة لا تصلح بيك رغم أنك أنت شايفها بدر البدور، لكن هم لما احتكوا في بيت أهلها وشافوها شافوا علامات وشافوا أمارات، لأنك أنت بتنظر من زاوية ما أنت ما تشوفهاش، هلك هيشوفوا زاوية أنت ما تشوفش فيها. أنت تشوف في مرأة هيك ساكتة، المسلسل بتاع المسلسلات تمثل دور البراءة. هذا كثير من الرجال انخدعوا في بعض النساء، وبعد الزواج ينكشف إنه واخذ أفعى سامة حقيقة. فلما الأم تقول يا ولدي ورا الموضوع مش معانا، هذا ترجع النقطة هذه تتوافق مع النقطة السابقة اللي هو التكافؤ الاجتماعي والثقافي. القبول والراحة النفسية لما أنت تجد في تردد وفي نفور وأن أهلك مش راضيين، اعرف أن في موضوع، بشرط أن تكون أمك على وعي، مش ديرتها مثلا مكر أو حاجة زي دي، سمح الله سامحوني في كلمة، هذا واقع اجتماعي تكلموا عنه ومؤثرات تأثر على الجانب النفسي لابد نحكي فيه بكل صراحة. فتجد أن الأم لما تقول لك يا ابني أفصل أو أترك هذا الموضوع، أترك أن الوالدين يحبوا أبنائهم، مستحيل يكونوا يعني هيكونوا ماكرين في أولادهم إطلاقا. فبالتالي لما تجد أن الموضوع اللي مقبل عليه مش راضين عليه أهلك أو مش راضين عليه أهلك، أنت أمك تقول لك لا العيلة ما عجبتنيش، الأم فيها كذا أو الأب الراجل فيه كذا والشاب ما عجبنيش مثلا فيه، أسمع كلام أمك لعل خير. يعني الجوز هو هذا الشخص ينموت ينكتر روحي، عشان نقول لا يعني التحدي، وصلنا مرحلة التحدي، وبعد فترة يا ريتني ما خديت، يا ريتني سمعت كلام أمي. ليش ما نسمعش كلام من البداية؟ لأن ما قالتش لا إلا وهي في موضوع. فإذا القبول والراحة النفسية أمر مهم جدا جدا جدا جدا في اختيار الزواج. أيضا زي ما تكلمنا المعيار الآخر هو القدرة على تحمل المسؤولية، سواء مسؤولية الإنفاق أو بناء أسرة
أو اتخاذ قرارات ناضجة أو إدارة الخلافات بطريقة صحيحة. وتكلمنا من بدري عن الكلام هذا من شوية، تكلمنا على القدرة على تحمل المسؤولية. لما أنا نسأل نفسي في فترة ما قبل أننا سألت نفسي، هل أنا لما سألت نفسي أني أنا عندي القدرة على تحمل المسؤولية وجاوبت ولقيت الجواب صحيح، الآن دخلت المعترك وبديت نختار في شريك الحياة. لما اخترت شريك الحياة أنا نبدأ نشوف البنت أو أنا نشوف الشاب هل هو عنده قدرة يتحمل المسؤولية، حتى لا بنحط معيار. أول معيار عندي أن الرجل يكون عنده قدرة يتحمل المسؤولية، زي ما أنا توا قضيت قرار أني أنا عندي قدرة يتحمل المسؤولية، أني أنا قادرة أني أنا نبني بيت، حتى هو قادر أنه هو يكون رجل قيم وينفق على الأسرة. أيضا البنت من خلال الخطبة أو أنا كبنت من خلال الخطبة شفت الشاب عنده قدرة في اتخاذ قرارات ناضجة وإدارة الخلاف، حتى ما يحصل بينه وبين خلاف على موضوع معين حس فيه أسلوبه حلو يعني معايا، مش يرفض يفرض علي ولا يقبل، ولكن يجيبها لي بطريقة حسيت أنه عنده طريقة دبلوماسية في إدارة الخلاف لو حصل خلاف لا سمح الله. هذه المعيار.

طبعا النقطة الأخرى من معايير الزواج بعد ما أخذت قراراتي الأولى طبعا بعد ما نبدأ أتقدم لخطبة أو اختيار زوجة، أهم نقطة حتى هي من النقاط الوضوح والصدق، وأشرت إليها في النقطة السابقة ولكن هنا بطريقة مخصصة. يعني الوضوح والصدق لابد يكون واضح. العلاقات الناجحة تبنى على الصراحة لا على الأقنعة والتزييف ومحاولة إرضاء الطرف الآخر مؤقتا. لا بدنا كويسة، لا إن شاء الله، لا توت إن شاء الله عندك أنت تربى، أنا بنجوز وأنا بنربي، أنا بنستمتع ونعيش حياتي مع زوجتي، وأنا بناخذ بنت عندها عناد وعندها سكراس وعندها عيوب وناخذها ربيها. أنت ما ربيتيها أنت 20 سنة، نربيها أنا؟ أنا رجل بنشتغل بنمشي للعمل بنجمز حوش ربي لك بنتك؟ أي منطق وأي أي وأي فكر نحن عايشين فيه؟ لا توه، ولا ولدنا يتعاطى، ولا ولدنا فاشل، ولا ولدنا قاعد نجوزوه بشي تربى بشي يتحمل المسؤولية. لا بنت الناس ما ما ما, ما تبيش تتجوز عشان تربي لك ولدك. انت اللي اب ما عرفتش تربي ولدك، تربي لك مرأة وتربي أسرة أخرى باش يضحكوا عليك. لابد من الصدق والوضوح منذ البداية، مش نجيب بصورة الملاك وبعدها نرى وراها حقيقة الشيطان. هذه صراحة نقول هيك، وهذا اللي وجدناه وهذا اللي قاعد يصير، تلقاها آخر أدب وآخر نوع النعومة، هدوء والصمت اللي فيها تقول ما شاء الله، حتى الصوت ما يسمعش، حتى تحكي معك نتمد ودنك قريب منها باش تحاول تسمع صوتها، وبعد الزواج تشوف اللعلعة والصوت يجيب سبع شوارع، يسمعوه سبع شوارع في المنطقة. أو العكس صحيح، الرجل اللي قد عنده مرض أو اللي قد عنده أزمة أو اللي قد عنده خصال غير مقبولة، لا ولادنا كويس، لا ولادنا ما شاء الله، غير نحب نجوزوه بش يعني قداش الكلمة هذه تزعجني. لو لما تجوز تو تغير، ما فيش حاجة اسمها تو تغير، في حاجة اسمها طبع ماشية بيه، طبعك أنت طبع أبوها اللي ربيتوها عليه، هي كانت ضحية تربية أصلا، تربية فاشلة وخاطئة من أم فاشلة وأب ما عرفش يربي وما كانش مسيطر على بيتها، طالق الحبل للمرأة والمرأة دي روحها إن هي أم وحيسة فيها وأنتجت لنا بنت في منتهى الفشل. هذه صراحة نقولها. والعكس صحيح، أب 24 ساعة في العمل ولا مسافر مش قاعد، والأم هي اللي ماسكة تربية وطلعت لي شاب ضايع، لا تندري عليه يسهر وين ولا يمشي مع من ولا شنو يتعاطى ولا. والله تحكي لي وحده من الـ الـ الـ الـ الـ الاخوات تكتشف ان زوجها عنده مرض عصبي، قالت استغربت ان اهله ما مخليني يعني راحتي ما يكلموش فيه وما يجوش للبيت وما يحتكوش فيه، تريته شنو جوزوه واخفوا حقيقه مرضه وما يجوش للبيت باش ما يجيش موقفهم محرج معاها. اكتشف ذلك بطريق الصدفة لما فتحت السيارة الصندوق اللي في السيارة الداخلي، وجدت حبوب نفسية وحبوب أمراض عصبية، عرفت هو بعض التصرفات اللي يصدر منه بعض التصرفات. ابنك مريض عنده الصرع، عنده مرض عصبي، عنده العصبية، عنده احكي باش نتدارك الأمر منذ البداية، مش بالضروري سيبة، لكن ممكن نعالجه قبل الزواج، نعالجه الأمر قضية، يعني مش نعالجه رجل لا يعالجوها، لا احنا ما نعطوا بنتنا ونقعد نعالجوا في رجلها، هذه اي منطق هذا؟ احنا اعطيناه باش نتهنوا عليها، باش نقعد نعانوا فيها ونعانوا في زوجها؟ يعني هذا اللي يعني حقيقه هذه النقاط ليست بالسهله وليست بالهينه، وانا اتكلم بمحض الواقع والتجريب، امور حقيقيه واقعيه تجريبيه موجوده على ارض الواقع في معظم البيوت الليبية، فانتبهوا إلى هذه النقاط. أما البداية الحقيقية للاختيار الصحيح فتكون معرفة الإنسان لنفسه، هذه أول حاجة حكيناها، ويفهم احتياجاته زي ما قلنا بنعودها، بس عشان خاطر يكون الكلام مفهوم، معرفتك لنفسك وفهمك لاحتياجاتك، الكلام للرجل والمرأة نقصد البنت والشاب، والتحرر من الضغط المجتمع، خلي عندك شخصية خاصة بيك، والخوف من كلام الناس، أنا ما اتجوز عشان الناس يقولوا هذا خير، لا توه ما اتجوز أكيد عنده علة ولا عنده خصلة ولا عنده مرض ولا عنده كذا، لا
يا حتى رسالة للمجتمع، بالله عليكم دعوا الخلق للخالق. ما تسألوش البنت ليش ما جوزتي لا توا، ولا الرجل ليش ما جوزت لا توا. هذه أمور تخصهم هم، ما تخصكم أنتم. شو بتستفيدوا من السؤال؟ واش بتستفيد؟ معقولة قاعدة عند توا بلا جواز؟ أنت مالك؟ أنت شن علاقتك في الموضوع أصلا؟ شو بتستفيد إني جوزت ولا ما جوزتش؟ هل الموضوع هذا بيسبب لك دخول نار ولا جنة؟ هل هذا بيسبب لك أنك أنت بتخسر أو تفوز في ورقة اليانصيب؟ هل تبي تخش للبورصة الأسهم؟ هذا له علاقة بالأسهم المالية؟ هل له علاقة بحياتك أنت؟ ليش علاقة؟ دعوا الناس، خلوا الناس في حالة. اللي بيجوز قولها مبروك، واللي بيسيب قولها سعيد وراجل جديد ولا مرأة جديدة، واللي ما بيش يجوز قولها براحتك. أمور الناس أمورها، ما تتدخلوا في حياة الناس. زعما خير اللي أنتم مجوز، زعما خير اللي أنتم مجوز، زعما فيها مشكلة. هذه أمور غير صحيحة، هنتناولها في الحلقات الجاية. بعض الأمراض القلبية وبعض الناس السوفسطائية السطحية اللي تتدخل في حياة الناس. هذه نقطة، لابد أن يتحرر البنت أو الشاب من ضغط المجتمع والخوف من كلام الناس في هذا الجانب. أيضا لابد أن السؤال والاستخارة، استخيروا الله. المؤمن دائما يكون قريب من الله. من شوية كنت نحكي مع يونس في الكلام، نقول من يتق الله يجعل له مخرجا. كل ما أنت كنت قريبا من الله، وكل ما استخرت الله في أمورك ولو في ذرة ملح، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما أنت كنت قريبا من الله، كل ما الله عز وجل فتح لك البصيرة، وتصبح أنت ترى الأشياء على حقيقتها. وأيضا الاستشارة، ما خاب من استشار. والاستشارة قبل اتخاذ القرار، نستشير أمي، نستشير بويا. ولابد استشارتي ما تكونش مبنية على أن فرض الرأي، لا، مبنية على التفاهم. لازم نفهم أمي ليش رافضة، أو نفهم بويا ليش رافض العيلة هذه، أو أنا نفهم كبنت ليش بويا وأمي رافضين العيلة هذه متقدمت لي. لابد أن نستشير العيلة. العيلة أنت مش مخلوق بروحك، مخلوق معك بوك وأمك وأهلك، لابد تستشيرهم، ولابد يكون ليهم رأي في حياتك، حياتك الزوجية، أو في اتخاذ القرار في الحياة الزوجية، لأن هم أدرى بمصلحتك وأدرى بحياتك. فالزواج الناجح لا يقوم على العجلة، بل على وعي يبصر المستقبل قبل دخول إليه. من السؤال الآخر المهم جدا أعزائي المستمعين، ربما يتبادر إلى أذهان البعض، ما هي، أو الشباب تحديدا نقصد والبنات، شن هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت أسسا واضحة تحفظ كرامة الرجل والمرأة، وتضمن استقرار الأسرة. ومن أهم أركان الزواج الصحيح وجود الإجاب والقبول. لابد إذا ارتاحت النفس وإليها، لما جاء أحد المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تسعفنيش القصة حقيقة بالكامل، ولكن معنى القصة، لما جاء سأل، ما سأل شيء، فرحان يبشر في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا نبي نتجوز، زي ما تقول حصلت امرأة ونبي نتجوز. فالرسول سأله قال نظرت أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب وانظر إليها، ومش قصده شوف عيونها خضر ولا شعرها أصفر ولا شيء شكل جسمهم، لا هو ما قال شكي، قال انظر إليها، أي اسأل عنها، اسأل عن أهلها، اسأل عن أخلاقها، اسأل عن مبادئها، اسأل عنها. والعكس صحيح للمرأة، أول ما يجي رجل لابد الأهل، الأسرة تسأل عن الرجل، وتسأل عن حياته، عن مكان شغله، وتسأل عليه وتبحث، لابد من البحث في هذا الجانب حتى لا نقع في المحظور.

0: طبعا زي ما قلت وجوب الإيجاب والقبول، أي موافقة الطرفين الصريحة على الزواج دون إكراه أو ضغط من أحد الأسرتين. أيضا يونس ذكرني بحديث شريف اللي يقول تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، واظفر بذات الدين ثربت يدك. يعني ياريت ياريت أنك تختار وحدة تكون جميلة مثلا ولديها مال وحسب ونسب ويكون عندها دين، تكون هيك هي فازت بالكلية. لو وحدة منهن توفرت ماشي الحال، لو الكل اجتمعت مثلا عندها جميلة وعندها مال وعندها حسب لكن ضعيفة في الدين صراحة، لا صلاة لا عبادة لا تقوى الله، وماشي على حل شعرها زي ما يقولوا، لا هذه يفوتها يعني نصيحة يعني لأنها تعبك، يقولك لا الحياة موضة وما فيش داعي نحط إشارب على راسي. يعني هذه كثير تحصل يعني من في الخطبة، تقولك لا أنا أخذتني هيك تأخذني هيك شعري هيك، ما تأخذني هيك سنفوتنا فوتها. فهمت؟ لو هي مثلا جميلة وعندها مال وعندها دين، يا سلام، مال وجمال وحسب ودين، هنا فاز الرجل حقيقة. يعني هذه حقيقة يعني المعيار طبعا احنا ارضاء اليونس وقلنا الحديث وايضا وصلوا لكم الفكرة، وشكرا يونس على التذكرة بهذا الحديث. ايضا المعيار الاخر للزواج المكتمل الاركان او من اركان الزواج الصحيح حسب الشريعة الاسلامية وجود الولي، وهو من شروط صحة الزواج عند جمهور العلماء حفاظا على حق المرأة ومصلحتها. طبعا وجود الولي يقصد ولي أمرها، إن كان بوها حي وأخوتها، لو ما عندهاش أخ وبوها متوفي ممكن عمها أو ممكن خالها، أو مهم الولي القيم عليها، مش تمشي من وراها لها تتجوز في السر وتولع لي الأغنية اللي تقول فيها للأسف أم البنت يعني مصبية وتغني الأغنية بتاع نتجوز في السر، فرحانة إن بنتها ماشية تتجوز في السر، هذه إحدى القضايا الموجودة في المجتمع، فرحانة إن بنتها جوزت في السر. أنا منعرفش العائلات هذه على أي أساس مبني، الله الذي يعلم. طبعا المعيار الآخر وجود شهود، لازم شرط العقد الصحيح هو وجود شهود على هذا الزواج حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق. لما يكون في شهود يعلموا إن فلان تزوج فلانة ونحن شاهدين على هذا الموضوع. زمان ما كانش في عقد قران اللي هو الورقة يعني المأذون الشرعي وكتابة ويوثق في المحكمة، كان زواج يعني ما بين الأسرتين والناس محاضرة موجودة وشهدت إن العائلة هذه أعطت بنتها، وافقوا على العائلة الثانية إن ابنهم يتزوج بنتهم وكان يتم الموافقة. لكن الزمن تغير والأوضاع تغيرت، وأصبح الآن لابد من مأذون شرعي وورقة وتصدق في المحكمة، وبش يبقى حقوق المرأة محفوظ شرعا وقانونا. للأسف في زمننا الحاضر نحن عارفين كنا إن في مأذون شرعي وفي عزمين رجال حاضرين ونديروا العقد القران، ويبدأ مسك الميكروفون المأذون ويسمع الناس إن العائلة هذه قبلت بزواج من عائلة هذه وتمت الموافقة والكل يفرح والكل يهني. هذا أمر جميل ومعلن ورائع وموثق. الكارثة في زمننا هذا اللي احنا نديره فيه الشيء هو المقبول في نفس الوقت زي ما حكينا في الحلقة السابقة، هناك زواج عرفي وفي السر وبدون علم أحد، وخروج البنت من منطقتها وتزويجها في منطقة ثانية سرا. تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أهلها نزلوها من منطقتهم وطلعوا بها للمدينة هنا في طرابلس وزوجوها الواحد مصري زواج عرفي، وقالوا لها أهوا زوجك، لا شوف لا فرح لا شيء ولا جلسة ولا صارهم في الشارع، تم في الشارع، هذا زوجك أخوها وأمها انتبهوا، وقالوا لها عدي هذا زوجك وقالوا لها خذها وحلال عليك مقابل طبعا مبلغ مادي، وهربوا وسيبوها في الشارع. خذاها المصري وأنجبت منها 3 أطفال، بعد 3 أطفال صار ما فيش طلاق يعني، هو سيبها يعني، يقول طلاق لما يكون في محكمة، فيش سيبها وهربت وجوزت واحد تاني بنفس الكيفية وجابت منها 2. طبعا عندها 3 من الأول المصري و2 من الثاني، وكل زواج على ورقة مكتوبة بخط اليد نظام. هل موجود هذا في مجتمعنا؟ للأسف الشديد موجود. توا كيف انعرفت الحقائق هذه؟ لما جت هي تسجل أولادها في المدارس، وبتسجل أولادها أو بتسجل هي في جمعية خيرية وتبحث عن أوراق الزوج المصري. طبعا هرب، أنا لا أطعن في الجنسيات الأخرى، ولكن كيف تزوج بنتك لواحد مصري بدون ما توثق هذا الزواج في المحكمة، وبدون لابد تكون هناك موافقة من وزارة من وزارة، ولابد أن يوثق هذا الرجل في الوزارة أوراقه، يكون أوراقه سليمة وتوثق. تخيلوا على أثر أنه أجنبي، على أثر ما فيش توثيق ولا أي دليل يثبت أن زوجها. هذه موجودة قصة، غير نهيك عن قصة أخرى من أبشع من هيك. هذه أمها أعطتها 5,000 وقالت تعال أدخل على بنتي في بيتي، والبنت في وضع غير صحيح، بنت خرساء ما تتكلمش، تم الاعتداء عليها، وبطنها زي ما قالت أمها مليانة، فاضطرت تعطي 5,000 للمصري وقالت تخش قد معنا وتو نقول إن هي زوجتك، مش أنت العيل هذا تعترف بيه. في قضايا من أبشع القضايا، ولذلك انتبهوا انتبهوا، واحمدوا ربي على نعمة الزواج الصالح، واحمدوا ربي على النعمة اللي أنتوا فيها بدل ما تثيروا مشاكل. هذه أمور مهمة، ولذلك نقول من أهم المعايير الزواج هو وجود الشهود حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق، هذا أمر مهم. ثاني شيء أو الشيء الآخر هو المهر، وهو حق شرعي للمرأة يقدم تكريما لها وليس ثمنا لها. المرأة لا تقدر بثمن ولا الرجل يقدر بثمن، إنما تكريما لها ونوع من الكرامة لها فقط. طبعا الإشهار وعدم السرية حكينا عليه وتكلمنا عنه، لكن هناك أركان معنوية أيضا ما نبش ننسوها ولازم نذكرها قبل نهاية الحلقة، أن هناك أركان معنوية وإنسانية لا تقل أهمية عن الأركان الشرعية، بل هي مستمدة منها أيضا، ألا وهي لابد أن يكون عشان يكون الزواج صحيح ورائع ومكتمل الأركان الشرعية زي ما ذكرنا، هناك أركان معنوية داخل النظام الشرعي أو الأركان الشرعية، ألا وهي المودة والرحمة والاحترام والأمان النفسي وحسن المعاشرة والتعاون على بناء بيت قائم على السكينة كما قال الله عز وجل في كتابه. فالزواج في الإسلام لم يبنى على السيطرة أو المصلحة المؤقتة، بل على السكن النفسي والرحمة والتكامل بين الطرفين. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا كل علاقة تفتقد الاحترام والوعي والرحمة حتى وإن اكتمل شكلها الخارجي تبقى مهددة بالانهيار من الداخل. هذا أمر مهم أعزائي المستمعين، لابد أن نفهم. زي ما قلنا ودائما نقول، هذا البرنامج قائم أو يهدف إلى التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والمجتمعي والوعي بالحياة النفسية وأيضا بالحياة الأسرية والتربوية. وفي ختام حلقتنا، يبقى الزواج من أعظم القرارات المصيرية في حياة الإنسان، لذلك لا يجب أن يبنى على الشفقة أو الخوف أو الهروب أو ضغط المجتمع، بل على الوعي والقبول والتكافؤ النفسي والديني والأخلاقي. فالبيت الذي يبنى على الاختيار الصحيح والاحترام والحوار والرحمة يكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتقلباتها. رسالتي إلى كل فتاة ولكل شاب مقبل على الزواج، لا تتعجلوا خوفا من العمر أو كلام الناس، فالوحدة المؤقتة أهون من حياة مليئة بالتعب النفسي والندم. تعرفوا جيدا على الطرف الآخر واسألوا عن الأخلاق والدين والوعي والمسؤولية، فالمظاهر قد تخدع لكن القيم الحقيقية هي التي تصنع الاستقرار. وتذكروا دائما أن الزواج الناجح ليس حظا فقط، بل اختيارا واع ونضج ورحمة وقدرة على تحمل المسؤولية، كما قال الله عز وجل دمتم بخير ووعي ومحبة. وإلى لقاء جديد في برنامجكم نوافذ على الدرب، معي أنا زينب رمضان الزوي، الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا في برنامجكم كالعادة برنامج من القلب. معكم دائما ملاك محمود. نبدو على بركة الله. وقبل ما نبدو دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكل من يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. لكل واحد قاعد بروحة، سواء كان في السيارة أو في بيته يسمع فيها حاليا، وممكن هو قاعد يبتسم قدام الناس لكن في داخله حكاية ما قالهاش لحد. فمساء الخير لكل إنسان قال أنا بخير وهو في الحقيقة مش بخير. لكل شخص يضحك ويبصر ويخدم ويمشي ويقابل في الناس، لكن لما يجي الليل للأسف مرات يسكر على روحه الباب ويقعد دائما مع نفسه ويفكر مع نفسه، ويكتشف أن في حاجة في داخله ما زالت توجع أو ناقصاته. حلقتنا اليوم من القلب للقلب، عنوانها الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مقصد كلامي، احنا مش اليوم حلقة مش حنحزنوا، بس احنا حنتعلموا كيف نتخطوا الحزن، وكيف في حاجات تستاهل ان احنا نحزن لا، وفي اشياء ما تستاهلش. فالحزن ممكن كلمة بسيطة لكن وراها عالم كامل. حزن على شخص

سمعناش للأسف الشديد، وحزن مرات حتى من غير سبب واضح. مرات الإنسان ما يعرف إيش يقول، مرات يقول أنا خيرني هيك، شن فيا، شن صاير معاي، لكن يعرف حاجة واحدة ألا وهو إنه هو مش مرتاح. فيقول لك أنا ما نبيش نحكي، ما نبيش نشوف حد، خلوني بروحي. ومرات حتى هو ما يعرفش شن هو اللي يبيه وشن يبي. وهنا السؤال، هل الحزن ضعف بالنسبة ليكم؟ هل الإنسان الحزين يعتبر إنسان ضعيف ولا لا؟ يلا نبيكم أنتم، نعطيكم فرصتكم. طبعا الساعة الأولى حتكونوا معاي أنتم مجموعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم، والساعة الثانية حنعطي للمكالمات. هل الحزن ضعف؟ يقولوا ضعف، عسكري يقول ضعف. هل لما نحس أن الدنيا ضاقت علينا معناها إيماننا ناقص ولا لا؟ ولا الحزن جزء من طبيعة الإنسان زي أي شيء تاني؟ طبعا بتختلف الآراء في مش ضعف، مجرد ردة فعل طبيعي لمشاعرنا. جميل جميل جميل، يعني الحزن من طبيعة الإنسان. فتعالوا اليوم نحكوا على الحزن، احنا مش باش نزيدوه علينا لا، لكن باش نفهموه. الحزن من طبيعة الإنسان وجزء من طبيعة الإنسان، الحزن ليس ضعف. جميل، باش نقول لكل شخص مجروح وموجوع، من حقك انك انت تحزن وتزعل وتضايق، لكن لازم تعرف ان انت مش بروحك. كنا نتضايقوا، كنا تصير لنا اشياء، وايضا للناس اللي تبكي في الخفاء، خاصة الشباب ما يبكيش قدام قدام الملأ، وما يبكيش قدام اي حد. يقول لك لا، ما هو الراجل عيب انه هو يبكي، عكسا تماما، يعني حتى هو يحس. يعني فنحب نقول للناس اللي تبكي في الخفاء وما تحبش تبين دموعها، دموعك عمرها ما كانت عيب. ولكل شخص يقول أنا تعبت، من حقك أنك أنت تتعب، من حقك تحس بالتعب زي أي شعور آخر، لكن عمرك ما تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى والأمل في نفسك. بطبيعة الحال دائما نبدو بفقرتنا الأولى، لازم نعرفوا شن معنى الحزن أو شن هو الحزن. احنا نعرفوا أن الحزن هو الشعور، صح؟ بخلونا أول حاجة نفهم الحزن شنو. الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، طبيعي جدا، مهما كان قوي، كان قوي الشخصية، إنسان صلب، الحزن ضروري منه، زيه زي الفرح، زي شعور الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش انك انت تكون حزين، المشكلة لما الحزن هذا يسكن فيك ويولي جزء من حياتك بشكل يومي وروتين بالنسبة لك. مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا. على فكرة موضوع اليوم يمسني حتى أنا شخصيا صراحة، يعني حتى أنا عندي النقطة هذه. احنا نحزن على أي شيء في الدنيا بهي؟ أصلا لو أنت ما تحزنش معناها أنت ما عندكش ضمير وقلبك ميت. لأن الحزن بطبيعة الحال زي الفرح، زي أي شعور في الدنيا. فإحنا مرات نحزن ونقولوا عادي، يومين وننسوا، فترة وننسوا، أيام وننسوا، كذا وننسوا. لكن مش كل حزن ينسيه الوقت، في حزن يقعد مدفون في قلبك، في حزن

وبعد ليه أثر، حتى لو بعد سنين يفتحوا لك موضوع معين أو ذكرى معينة تحزن. في أحزان أنت لازم تواجهها، تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك تبكي وتفضفض على نفسك، تحتاج مرات تقول أنك أنت فعلا موجوع، أنك أنت تتعب من الحزن هذا، أنه صير لك شيء معين. لأن أول خطوة للشفاء وللعلاج أنك تعترف بوجعك. مش لازم تكون قوي طول الوقت، راهو هذا ضعف. راه لما تكون انت قوي طول الوقت وانك انت ما تبكيش وانك انت ما تتأثرش وانك انت عندك عادي وانك انت كذا وكذا، لا، هنا عندك خلل معين. مش لازم تقول كل مرة انا نقدر على كل شيء، انا قادر على كل شيء. حتى اقوى انسان عنده لحظات ينهار فيها، يفقد توازنه. حتى الشخص اللي الناس تشوفه سند ويسندهم فعلا، مرات الشخص هذا اللي كان سند لهلبة أشخاص في حياته، هو يحتاج من يسنده، يحتاج من يسنده، واحتاج من يوقف معاه. به، علاش يا ملاك نحزن احنا؟ علاش نحسوا بالحزن؟ خلوني نسألكم، شن أكتر حاجة تسبب الحزن؟ هل هو الفقد، الخيانة، الفشل، الوحدة، الخذلان، ولا الكلام الجارح؟ أعطيتكم خيارات: كسرة الخاطر والفقد، الفقد، المهندس الفقد، جميل، كسرة الخاطر، حلو. في ناس بتقول لي توا أكتر شيء يخليني حزين إني نفقد شخص في حياتي، سواء أخداه الموت أو بعدات المسافات والظروف. وفي ناس تقول لك أكتر شيء يزعلني ويخليني نحزن هي الخيانة، إن إنسان يطعني ويخونني. في ناس بتقول الفشل، إني نفشل سواء في مجال دراستي أو في المجال المهنية. في ناس تقول الكلام الجارح هو اللي يخلي فيها نحزن، التعليقات السلبية والكلام الجارح والقذف وإلى ما ذلك يسبب لي الحزن. فالناس بتنقسم عليه، يعني نقول احنا كل واحد جزء معين. بح، شوفوا، انك تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك، ركزوا في كلامي اللي بنقوله، هل تحزنوا لما تعطوا شخص مكانة كبيرة في قلبكم وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته؟ ترى جاوبوني بكل صراحة، هل تحزنوا لما أنتم تعطوا للشخص مكانة كبيرة في قلبكم بالمقابل الشخص الآخر يعطيكم جزء لا يتجزأ، بسيط جدا في حياته، وأنت يكون في حياتك الأولوية والأفضلية والأسبقية والأحقية، والطرف الآخر يعتبر فيك شخص بسيط، بس انك انت اضافة لحياته؟ اعتقد كلكم جاوبوني لا، ايه، العشم يسبب الحزن. جميل، طبعا، وهذه مشكلة كبيرة. عمري ما تتحد اكبر من مكانته. جميل، مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار،
يكون بسبب اللي كنا نتمنى يصير وللأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الخذلان. ركزوا في كلامي اللي بنقوله، مرات الحزن ما يكونش بسبب شيء صار، لا، يكون بسبب شيء كنا نتمنوه يصير ولكن للأسف ما صارش، وهذه من أصعب أنواع الأحزان. إنك ما تحزنش على حاجة صارت فعلا، تحزن على حاجة كنت تخيلها تصير. كنت تخيل مثلا إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح، شخص يكمل معاك الطريق، وفجأة كل شيء ينتهي. هذه نقطة، النقطة هذه نقص لي بس شوية في الصوت لو شوية بس. النقطة هذه نبيكم تركزوا فيها كويس. شخص يكمل معاك الطريق وفجأة كل شيء ينتهي، هنا انت تحزن على حاجة انت كنت تتخيلها ان هي حتستمر معاك وحيكمل معاك الشخص هذا الطريق، وللأسف الشديد فجأة كل شيء يختلف، تنقلب كل الموازين وينتهي كل شيء، وتلقى روحك انت مش قادر تحزن على الماضي بس، تحزن حتى على المستقبل اللي كنت تتخايل فيه مع الشخص الفلاني. صح؟ صح. مفيش حد منكم ما تخيلش الموضوع هذا، مفيش حد منكم ما جربش هالشعور في أي علاقة اجتماعية، ما بيش نحدد إن يكون شخص يوعدك إن هو يستمر معاك مدى الحياة ويكون معاك سند ليك ويوقف معاك في كل المواقف، وفجأة يختلف كل شيء، تنقلب الموازين، تتغير الأشياء، وينتهي هذا الشعور وينتهي هالشخص من حياتك، وحتى لو عاد ما يعودش بنفس الطريقة، وتلقى روحك مش قادر انك انت تحزن على الماضي اللي فات والماضي اللي عشت معاه، لكن تحزن على مستقبل كنت تخايل فيه معاه. باهي نشوف لي نقطة مهمة، ألا وهي اللي تكلمت عليها في التعليقات اللي قلتوا الفقد. الفقد أو الحزن بعد الفقد، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان هو الفقد. كلكم بتوافقوني في الآراء، أصعب شيء ممكن يمر به الإنسان ألا وهو الفقد. وفقد الإنسان مش شرط يكون بالموت، وهذه تكلمت عليها قبل شوية، مش شرط ياخذ منك الموت، مرات تاخذ الظروف، مرات تاخذ المسافات، وإلى ما ذلك أسباب عديدة. مرات تفقد الشخص وهو مازال عايش ومازال إنك أنت على تواصل معاه، شخص كان كل يوم معك، كنت تحكي له في كل شيء من أدق أدق أدق تفاصيلك، عايش معاك حياتك، ركزوا لي في الكلامة، وأنا متأكدة لكل شخص يسمع فيها حاليا حيخطر عليه شخص في باله، اسم شخص. قلت لكم إن حتفقدوا شخص هو مازال عايش في الدنيا، يتنفس زيك زيه وعايش في حياته وانت عايش في حياتك. الشخص هذا كان كل يوم معك، عايش تفاصيل حياتك، كان جزء لا يتجزأ من حياتك، يعرف كل شيء صغيرة وكبيرة في حياتك، يشاركك كل شيء من همومك، من تعبك، من فرحك، من كل شيء، من مواقف، وبعدها للأسف الشديد أصبح هذا الشخص غريب عليك. الشخص هذا بدي غريب عليك، اللي كنت تحكي له في كل شيء
واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير في حياته. موضوع هذا يا النقطة هذه بالذات، النقطة هذه بالذات ما فيش حد مش عايشها، هو أنا أولهم. بعد ما يولي الإنسان هذا غريب عليك، أو بالأحرى حتى لو ما كانش غريب، ولكن ما عادش في تواصل زي قبل، ما عادش تعرف عليه حتى شن صاير معاه في حياته، ما عادش عندك الجرأة أو القدرة إنك أنت تسأله شن صاير في حياتك، كيف عايش حياتك. أعتقد أصعب شعور هذا، وهذا النوع من الفقد موجع بشكل كبير جدا، وأنا متأكدة كلكم عايشينه، لأن الشخص هذا موجود لكن وجوده في حياتك انتهى، مش بنفس الكيفية، مش بنفس التأثير، مش بنفس القرب، مش بنفس المحبة اللي كانت متواجدة. حتى لو كان بينك وبينها محبة، لكن خلاص مع الوقت تقل المحبة هذه. وهنا الإنسان لازم يسأل، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص الآخر؟ هل أنا نستاهل فعلا الشيء هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها إنك أنت إنسان سيء أو كنت إنسان سيء، ومش كل شخص يمشي معناها إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى، دورهم في حياتك انتهى، وبعض الأبواب تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا. بعض الناس لما يطلعوا من حياتنا ونحزن عليهم ونقعدوا نسألوا في أنفسنا احنا شن درنا لهم، علاش تغيروا علينا كذا وكذا، لازم نقتنعوا ان دورهم انتهى من حياتنا، سواء تعلمنا منهم شيء ايجابي سواء كان شيء سلبي، سواء كانوا درس لينا حكمة لينا، على حسب. وبعض الأبواب اللي تتسكر في وجهنا تتسكر لأن وراها طريق ما كانش مناسب لينا، وهكذا تنتهي كل علاقة اجتماعية أيا كانت نسبة التعلق، أيا كانت نسبة القرب، أيا كانت نسبة المحبة، فالدنيا كلها فانية، فما بالك ببشر، فما بالك ببشر. إيه صحيح، أنا ما ننكرش إن فيه ناس فعلا ما يجيش في مكانها حد، ما يجيش في مكانها حد، وفي نفس الوقت مش حترجع زي ما كانت، مش حيجي في مكانها حد، بالمقابل مش حترجع زي ما كانت. ليهم مكانة ولكن مش بنفس المكانة، ليهم شعور ولكن مش نفس الشعور الأول، اختلف تماما. بح لما احنا نحزنوا بطبيعة الحال دائما نقولوا حنبكوا، أول حاجة حتنزل دموعنا على الإنسان هذا، على الوقت اللي كان معاه، على الذكريات اللي جمعتنا، على المواقف إلى ما ذلك. هل البكاء ضعف بالنسبة لكم؟ في ناس قالت لي لا ضعف، وفي ناس قالت لي لا مش ضعف، هذه طبيعة من طبيعة الإنسان، وشعور زي أي شعور آخر. فخلونا نحكو على البكاء، علاش الإنسان يتحشم إنه هو يبكي؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله عليه الراجل ما يبكيش، عمره ما ينزل دمعته؟ علاش لما نشوفه راجل يبكي نقوله الراجل عمره ما يبكي وما تبكيش انت راجل؟ ومين قال ان الرجولة معناها انك ما تحسش؟ من
قال إن الرجولة إنك أنت ما تبكيش، إنك أنت تفقد الإحساس بشعور البكاء والضعف والحزن والفرح وإلى ما ذلك. من قال؟ من حدد هالشيء هذا؟ معتقداتنا، مجتمعاتنا حددت الشيء هذا، صح؟ حددت إن الرجولة إنك أنت ما تبكيش، أنت راجل ما تبكيش. لكن لازم تقتنعوا إن الإنسان مش حجر، والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك. لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزلوا دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا. هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو كظيم. بح شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن. لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش؟
قال: أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى. ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي همه وحزنه لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها أدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو: يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزن في الأساس، وين حتى لما احنا نحزن بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إن هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزنه نبتعده على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرقه بين أنك أنت تاخذ وقت لنفسك وبين أنك تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول: ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول: لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه، يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام، وشخص صاير معاه شيء معين، وعنده وجع معين، فاقد شخص، سواء كان حي الشخص هذا أو ميت، ما تقولش لا خليه بروحة وهو يرتاح، أو خليه بروحة باش يهدى. حاول أنك أنت تبعت له أو تتصل به، نقول له مثلا: شن أخبارك؟ طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي أنا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص إنسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض أنكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. أصعب حزن أنك أنت تحزن بروحك، أصعب شيء أنك أنت تحزن بروحك. تعرفوا شن أصعب حاجة؟ أنك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس أنك بروحك. تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك، وسط أحبابك، وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستاهلش أبداً.
مرات احنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمع لنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، او انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، او عادي كنا مرينا بها تو انت بروحك تتمر بها، او مش عارف شني، او الكلام على اساس انه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لان اللي حاط يده في الميه مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. اصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وانا شخصيا نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون ورا ضحكه. في نوع من الناس خطير جدا، اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستاهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه ورا الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين، أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار. الشخص هذا لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيد على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك، عندهم ناس هستيريا الضحك في الحزن، تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، او يحاولوا انه يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكونوا رحيمين بيهم، وما نعرفوش اللي قاعدين يمروا بيه. مرات ان مرات في حروب مخفيه، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سير الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والأشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم وأي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح؟ ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا،
الوقت ما يشفيش، لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسى ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحة مش كفاية أمانة. الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في امور مش لازم تعرفها، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم انك تنسى، مش لازم انك تنسى، لان بعض الاشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الاشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في اشياء نقدر ننسوها وفي اشياء صعب ان احنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما انت تتفكرها في يوم من الايام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ اول حاجة انت او انتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير وإلى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبير واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة واحرق الورقة هذه، وابعد شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك، أبعد شوية عن الأشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا أنك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم. مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، من فتح حسابك مدير حساب يراقب بي شخصك معاش عنده تواصل معه، يطمن عليه من بعيد لبعيد مثلا، تشوفه شن دار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للأسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا علاش خاطئ؟ اللي أنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا،
انت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الاساس سكر الباب هذا، ومش لانك انت تكره الشخص، لا ابدا، لانك انت تحب نفسك وتقدر نفسك وما تحبش تهين نفسك. خلاص انسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير. فيش داعي اني نراقبة لاني حنفتح جروح اخرى، فيش داعي اني نتابع اخباره اللي اني انا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الاساس، وتقعد العشرة موجودة والتقدير موجود، وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك.

انت مش حزنك. ايش معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها انه انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان ابواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل. عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناها انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد ايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناها الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر ممكن احنا ما نشوفوش فيه. توا في الوقت الحالي لما احنا نكونوا في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق، احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء اللي نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيها حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد. لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي. لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش هنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله الله لا يسامحك، والله والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك يعني هذا، هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل بالناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول، بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للأبد ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شن يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم ما تعطوا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضل يا أم زياد.
3: كنت أسمع وزعتين وتعى قلبي هربا.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إن سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها أنا عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بيننا وبينها موت. عز إنسانة عندي أمي اللي كانت هي كل شيء، وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك وأم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا. طبعا أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما يكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا اللي مات هي كلها حتى لزينب بسمعت البرنامج ومقدمة البرنامج قلت لي كلمتها قلت لها لماذا تقول نحسي قلبك حاجة مغططتني حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: هكي نحسي روحي شبح كافي ما فهمتش والله ماني عارفة والله والحمد لله نصلي والحمد لله حتى فجر نصلي حاضر والحمد لله لكن حاجة بس حاجة من ذلك حزن هكي ما فهمتهاش والله العظيم الدنيا هذه سبحان الله رو صعب إذن صعب في القلب مفروض بنادم يفضفض كلنا لكن مهما يكون سبحان الله
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد اسمعيني كويس بهي أنا شن قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب إمكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب فهمتي؟ فهذا علاش أنت صاير معاك هذا علاش أنت صاير معاك هيك يعني؟
3: بالأكيد هيك لما يكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حل ده من ناش من وجعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة أكثر شيء هذا الموت هذا حق على كل إنسان يعني صح هذا واحد بيعرف بالضغار أو أوليه وكله صح يتأثر لكن اللي في الحياة صعبة هلقى
2: يا والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قديش مرة دحية وبعدين أسألت فوزية تريك يعني قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها تلفونك كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها ولو تسمع فيها وإن شاء الله يومكم مبارك خلي فرصة لغيرك
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلع منا في الكلام اللي احنا ما نبوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا، علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: ولي دموعي تعفي دفتر وعرفت ما يخدعكش ملاك يعني نغني او يخدعك اني بعد البرامج واني نتكلم في القنوات، لكن تاجر ودار الماء تقال تاجر ودار ملاك الحزن في تراكين خاطري الفقدان الأم مكانك اللي كنت تعيشي فيه بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم يعني شخص ارتبطتي بيه جتي روحك انت في مكان وهو في مكان جراح غويرة يا ملاك كان تفلها الزمن طلعت معايا نفل يا ناس أحياء أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيها ملاك اللي كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90 انفصلت أنا وياه في 94 رجع لي توا شهر 7 جيت صدفة لقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي دري واندمل وانتهي انقض من جديد فهمتي في الذكريات الايامات الحلوة اللي كنا نعيشها مع بعض يعني أنا شو قلت يا ملاك قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل نقض جرحها صمرها يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي من كسر خاطرها يعني هادي نورس عرفتي ما يخدعكم الشيء يعني من يوم فقدت بوي فقدت أمي فقدت عز الناس ليا نضحك ملاك تشوفيني لابسة ومهندمة وكله تلقيني ماشية لفرح وكله ونغني ونستمتع لكن فيا جراح وأثر جراح في داخلي عرفتي راه ما يخدعكمش إنسان يضحك راه ما يخدعكمش إنسان يغني ما يخدعكمش
2: يا نورس
4: يهدرز ويتكلم
2: نورس ربي لكن عوضك بيخوك
4: لا ملاكتي بصراحة في حاجات ما تعوضتش فيها في حاجات ما تعوضتش فيها أنا قلت لك تاجر ودار ملاك الحزن في تراكين خاطري فانتي في حاجات ما بردتش يا ملاك في حاجات ما بردتش مني فهمتي انتم تشوفوا فيا المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيا نضحك ونغني كل شيء لو يا ملاك تشوفيني كيف اني نبكي عرفتي اللي قال نشيل في الاخطاء والرد مش قال لك نبكي في الحيط الجمد حتى ني الحيط تبدا تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسيه راه ما يخدعكم شيء حد انه هو تقول عليه سعيد راه اي حد متوفي ابوه وامه واي حد انفصلت علاقته او تطلق وصارت لحاجه راه يقعد في اثر جراح غويره جراح معناتها تنزف جراح مرات الناس مرات ملاك الناس كلها رابدة في الليل عرفتي ونيم قاعدة على السرير مرات يمر علي شريط الماضي كلها كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدأ نبكي بالصوت من نبدأ نكتم في صوت نقول مرات معناتها العائلة يسمعوني يعني في حاجات مرة واحد

0: وانا كل توا دموع وكل جراحي تنزف، لانك انت نقضت فيا جرح كان مدمر كان هيك غاوي روحه، هو مش انت نقضتي زاد الكلام نتاعك انت نقضت فهمتي. فاني قاعده نقول لك نقضت جرح صورها فهمتي، بلاك انت ديما تجي تمشي تمشي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا عرفتي في حاجه. حتى يوم تتكلم على خراب البيوت المفتيني راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك فهمتي، مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك. كانت حياة امي شو تقول يا ملاك، تقول المحوله متباله لو عروقها في المويه عرفتي. من في جراح راهي تركض البشر صعبه جدا، بدات نفقد ولاداتهم وبنياتهم هذا الشكل هيك، راهي الام تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراح اللي تنزل في داخلها. اي
1: أيوة والله
0: يعلم ربي يا ملاك. تو تكلمي بجرح بوي كيف ينزل، جرح امي ما نحكيش اضعاف مضاعفه عرفتي يعني ملاك. انا اللي قد ما نحكي لك نتخلصت من الجرح نتاعي فهمتي. انا نحييك نحيي ام زياد اللي كانت قبلي، قول لي فوزية تركز على 100,000 لاباس عليها ولا قالت توفت هي سنة ما سمعتهاش زين.
1: لا لا ما لا ما اعتقدش توفت صح؟ ما سمعتش ان هي توفت. لا
0: المهم ذكرت فوزية مش عارف بنيتها سنة، فوزية تركي نعرفها صديقتنا. عندك علم ملاك خلينا نختم معاك، فقدان ماما نعيمة وعمي الهادي الطبال
1: اي والله
0: وعمر الشريف
1: اي والله
0: وعمي الفيتوري بالحاج، عندك علم تركت فينا اثر والجراح. مرات لما نتكلم انا واحده من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمه ونبكوا على عمي الهادي الطبال ونبكوا على عمر الشريف وعلى ام البنات وعلى خالتي بهلوله
1: نورس نورس نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: اي ام نصر الدين وكلهم هما اصدقائنا تركوا جراح فينا. الفقدان راهو صعب. اني ملاك ما نكذبش عليك، انا صاحبه مشاعر حساسه جدا على الاخر، وني راني حساسه توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقصروا مني فهمتي. ثاني مالات ما نبيش نبكي الناس اللي فاقده باها وامها وفاقده حبيبها حاجه شكلك ولا اخوها ولا ولاداتها. فاني نقول صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه فهمتي. فاني نحييك مالات نحيي قناه السرايا، انت راك تلمسي فينا عرفتي، رانا غير ماناش قادرين نتكلموا فهمتي كيف. انا راني ما كلمتكش راه هذا اللي قلت، انا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل فيا. فاني نحييك ملاك وان شاء الله ليلتك سعيده عرفتي.
1: تسلمي تسلمي يا نورس تسلمي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وان شاء الله ربي يخفف عليك وجعك. وكنا عندنا ملفات قديمه وكنا عندنا اشياء صارت معانا وكنا فقدنا وكنا خسرنا عز الناس عندنا سواء بالموت سواء بالفقد في الحياه. فيشهد الله أن كلامك أثر جدا أثر فينا كنا. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: أيوة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام خالد ملاك.
1: الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيبة يا رب.
2: بخير ونعمة الحمد لله في نصار.
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: كيف حالك سادينك؟
1: والله لا كويس الحمد لله.
2: دوم يا ربي إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم
1: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. تفضلي. تفضلي.
2: نحكي على الحزن.
1: نحكي على الحزن. هادي بروحها. اسمعي انت قبل ما تتكلمي التنهيدة هادي بروحها تحمل من الأحزان ما يكفي.
2: والله يقول لك مني كيف حدث العبرة.
1: اي والله.
2: والله يلا. طبعا مسي اليوم زياد نقول عشان الله ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك خليك تاج في دروسهم يا ربي. الله يرحم امينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: كل اخوتنا واخواتنا وكل المسلمين والمسلمات كنا اخوت وكنا اخوات وامهات وبعض. الله ربي يرحم كل متوفي يا ربي يشفي كل مريض.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: طبعا والله الزعل هذا ولا كنت انفكي والله اليوم زياد قلت لها حسيت براسي كئيبه حزينه متكتفة هكي حاجة جديدة نديرها وما نقدرش نديرها الجو مش عارفة كيف والله ما فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب ما فهمتش ما كنديش حاجة تفرح هكي حاجة هكي ناعسة هكي حاجة اليوم زيت الضي زيت المية زيت السيولة زيت الجو العام حتى تشوف هذا البحثات تقولك الخلوبي الله المستعان وخلاص
1: الله المستعان والله الله المستعان.
2: طبعا فقدان والله هذا الجوع ديما حطني والله

0: الظهور هذا مكسرة في أو فهد. قلت له والله كان عندي كل متوفي خاص 4 سنوات توا، قسما بالله مديرات عليك إنما اليوم، خاصة كان حطيت راسي على الصدر، ما نبيش نتلفت لجهة ثانية يقولوا شكوني واحد. وكانت عندي بحثي ودرستي بدعية التمريضة، والله كان عندك دموعي ينزل قبلك، دموعي ديما هكي يا أخي، حتى لو ضحك الضحكة هكي قوية تجي دموعي هو نورات
1: اي والله
0: صراحة. نسخة فكي هذا على الناس بدأت هذا التدفية، نبدأ لين ما عادش نقدر، كان نبدأ تصبي ما عادش تدري، دموعي ينزل هم الأولاد لين نتحسن. والفضل هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تفكر.
1: اي والله اي والله بارك الله فيك،
0: الله
1: بارك
0: ربي يكون في عوننا
1: اللهم امين
0: وكل
1: يا رب العالمين،
0: مكان ان شاء الله، ان شاء الله في الجنة يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك على المداخله.
0: لكن طبعا معك زينب
1: اكيد اكيد عارفاتك زينب، بارك الله فيك.
0: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وما دخلت معك.
1: لا مرحبتين بك في اي وقت.
0: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد، ربي يحفظه يعطيه الوقت الطيب، نقول الرب في مكانتك.
1: بارك الله فيك.
0: وأدلى لله الغياني حتى هي، والله اللي داخلين ناس مبسوطة، نقول إن شاء الله تكوني بصحة وزايدة بخير، نقول سلمت من السادة، سلمت من السادة وخيتي ديما تسأل عليا، نقول إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب، إن شاء الله تحياتي لكم.
1: تحياتنا لك، شكرا يا زينب وشكرا على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشي فاصل ولا في مكالمة؟ هي جاهزة؟ باه أعطيها لي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة، أعطيني فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعين الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول: الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. ها حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعدة ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله ولكن تبقى الجراح للأسف، وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي، بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة حاليا 27 دقيقة. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 0092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت ان الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، احساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في انك انت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك اللي نورس، رجعت لك
0: يا مرحبا.
1: كلمة نقولها أنا ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قعدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال الحزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعد. ملاكني بنقول لك كلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بنولين على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدق من 2008 حوشنا راه حوش بوي. تعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خفش ناس، عرفتي، هربت، ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من قدامنا. أني بفقدان الولدين يا ملاك خلاني في مفترق الطرق، فهمتي كيف؟ في فأسة راه كل من فاقد أمه أني نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنياتي اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، ما ديما حاملين الحزن، الحزن يا ملاك يخلي الإنسان في مفترق الطرق. أني مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاك، أنت راك تأثر علينا، تشوف أنا الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكاء.
0: اتصلي بيا يا نورس،
1: مواضيع
0: نورس نورس نورس نورس، اتصلي بيا تنواسيك في الليل، تنواسيك
1: ملاك،
0: اتصلي بيا تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة غراطيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزن أكتر، لا والله لا والله، الغرض منا والغاية إن إحنا كيف نتخطوا الحزن هذا أو كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لا أكتر ولا أقل. لأن أنتم عارفين إن موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب إن فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، إن مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن. يعني أنا عارفة وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيا هلبة ولا زال مأثر فيا، زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كده، فأنا مريت بالشي هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخدوا الغاية والغرض، هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضعها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكر كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترف بأخطائنا ونعترف بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
2: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا ربي
2: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ولا بنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب أنا
0: بارك
2: إن شاء الله
0: ربي
2: يحفظك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم.
2: ومش غير أنت تحيي لله الغرياني
0: أكيد،
2: حتى ليه نحييها وخيتنا ربي يحفظها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظها يا رب.
2: وموضوعك يا أستاذة
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك إن شاء الله. إحنا هم تفرحنا من نهار ذاك اليوم، ما عاش لنا فرحة إحنا والله. بدينا من أزمة لأزمة، أزمة السيولة، أزمة الكهرباء، غلاء المعيشة، وأخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش مية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بالله هذا فيه حزن أكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل مدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقول لك،
2: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة أنا، والله تقولي مع احترامي ليك والمستمعين، إلا هذا اللي مسكر السانيسكا إلا ولد حرام، هذا ولد حرام هذا. كيف انت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها سانيسكا انت؟ رأي فصل مدينة احنا.
0: اي والله، اي والله يا عمي عبد الحميد، والله
2: والله العظيم حالة والله سبحان الله ما عاش عرف الواحد شو بيقول. معقولة 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد نتاع شركة المياه والصرف الصحي محمد كريم بعد ما درت مداخلة في أحد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبة في الفسكية. هذا حل أنت درته لي يعني وتخلي الناس الثانية؟ أنا ما نبيش الحل هذا، أنا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية، مش أنت تجيب لي بوطي أنت. هذا مش حل هذا يا أستاذ محمد. بعدين كيف مربالي نفسي ليه ناخد أنا ونخلي الناس التانيين كلهم هكي؟ والله أنت بتجيب لهم بوطياتهم كلهم، واو ما عنديش فسكية أنا وين نصبها المية أنا؟ يجيبونك في أعدار سبحان الله.
0: يا والله عمي عبد الحميد
2: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقة يا والله نحسبوا فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها سانيسكا هذا إن شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك إن شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عم. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضل المساحة مساحتك، و مدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا شيء ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع لان برنامجي بس مش مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص، والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. عالسفر 92-150-59-99 092-150-59-99. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبر شنو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، أحلى مساء الورد والياسمين أستاذ ملاك. اللهم بعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول: السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد عليه موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا. لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، كلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك، مرات نحزن ونقول عادي يومين ثلاثة وننسوا، فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت، في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات أنك تقول إيه نعم أنا إنسان نتوجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجوده فقط، انما لما نبغى نتكلم حتى على اشياء نحس بها بداخلنا، وهذا الغرض والغايه من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمه وموعظه في نهايه البرنامج، ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة، اختصار لموضوع الحلقة. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك، مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش انك انسان تتظاهر بالقوة امام الناس، مش لازم كل مرة تقول انا نقدر على كل شيء، حتى اقوى انسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها اساسا، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الانسان اللي يحتاج فعلا ان حد يسنده ويوقف معاه. علاش نحزنوا او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا. مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. اسباب الحزن خيانة، فشل، وحدة، الخذلان، الكلام الجارح، ولا انك انت تعطي شخص مكانة كبيرة في قلبك وهو يعطيك مكانة صغيرة في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللأسف ما صارش. وهذه من أصعب أنواع الأحزان، إنك ما تحزنش على حاجة صارت، تحزن على شيء أنت كنت تتخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تتخايل فيها، كنت تتخايل إنك أنت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بأنه يكمل معاك الطريق وللأسف تنقلب الموازين كلها وبسبب ظروف أو أشياء كانت بقصد أو من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حالة وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت أو فقد إنسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو كذلك. واليوم ما عادش تعرف حتى شن صاير معاه الشخص هذا في حياته، وهذا هو النوع من الفقد موجع جداً، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش؟ شن درت أنا؟ شن اللي تغير؟ هل أنا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى، بعض الابواب تتسكر في وجوهنا لان وراها طريق ما كانش مناسب لينا وما كانش خيرة لينا. اكثر تعبير للحزن الا وهو البكاء. هل البكاء احنا نشوفه فيه ضعف؟ علاش الانسان يتحشم انه هو يبكي؟ خاصة الرجال، علاش لما يبكي يتحشم؟ علاش عندنا مقولة ان الراجل ما يبكيش، الراجل ما ينزلش دمعته؟ ومن قال ان الرجولة معناها انك انت ما تحسش؟ من قال الرجولة انك انت ما تبكيش؟ هذه هي معتقداتنا، هذه هي مجتمعاتنا، وهذا اللي تربينا عليه، ان الراجل من الولد من صغره يقولوا له ما تبكيش، ما تبكيش، انت راجل، انت كذا. وهذا غلط. الانسان عمره ما كان حجر، الدمع عمره ما كان الضعف، الدمع هي اللي تخليك تعبر وتخلي القلب هو اللي يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك نقول احنا ما تتحشمش مثلا، ما تخجلش من نفسك، بالعكس انت احنا انسان عندك ضمير وقلبك حي. لو حسيت انك انت محتاج انك تبكي فابكي، رفه على نفسك، لكن بعد ما تبكي ارجع نوض، اوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى مخليه يخفف علينا من الألام والأوجاع اللي نحس بها. لكن البكاء يخفف قلنا البكاء يخفف لكن الاستسلام هو اللي يكسر. انك تستسلم وتفقد الامل هنا انت تكسر في نفسك. باهي ديما نخلو في علاقة الحزن، دائما نربطه في الحزن بالإيمان وبضعف الإيمان. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني بالله كان ضعيف. لا وألف لا، الحزن في حد ذاته دليل على مش دليل إن أنت عندك ضعف في إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم حزن في فقد السيدة خديجة، في فقد أبنائه وبناته، في فقد عمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا حزن. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام ابنه. حتى الأنبياء، أنبياء الله حزنوا، لكن الفرق وين؟ إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل في ربي. في قصة مني سيدنا يعقوب عليه السلام، على حزن يوسف، في حزن يوسف لما فقد يوسف عفوا، ما خلاش الحزن هذا يفقد ثقته بالله، بالعكس قال إن ما أشكو بثي وحزني لله. ما قالش ما نحزنش، لا بالعكس قال أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني بنحكي لربي، بنشكي لربي. فأنت هادوم أنبياء، فما بالك إحنا ببشر. فأنتم قولوا إن إحنا ادعوا لربي، قولوا والله يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني على حزني على ضعفي. مرات أقرب الدعاء يكون بسيط، بكلمات بسيطة جدا، يا ربي ساعدني، يا ربي قويني، يا ربي متخليش نحتاج لحد، يا ربي يا ربي. تبدأ مناجي الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال أول ما نحزن دائما نبتعدوا على الناس، هذه طبيعة البشر، إن إحنا لما نحزنوا نبتعدوا على الناس. في ناس لما تزعل وتحزن تحب العزلة، تحب تكون بروحها، لكن لازم نفرقوا بين ان احنا ناخذ وقت لانفسنا وبين انك انت تقطع كل الناس. مرات الانسان يقول انا ما نبيش حد توا، لكن في الحقيقة هو فعلا محتاج إن في حد يطبطب عليه ويقول أنا موجود معاك ووقف معاك. محتاج إلى كلمة، محتاج إلى فعل، محتاج إن الشخص يسمع له بدون ما يحكم عليه، محتاج لشخص ما يعطيش آراء وحلول، فقط يسمعه. ممكن توا رسالة منك لشخص موجوع أو عارف بحزنه، تبعت له بس رسالة انك تطمن عليه، طمني عليك، هذا تكفي، هذا يكفي، هذا يحسسك انك انت حاجة بسيطة درتها، اخذت منك دقيقة او ثانية، جزء من الثانية، بعت له مسج مثلا، هو بالنسبة لي حاجة كبيرة انك انت تفكرتني، انك انت انا في بالك، ويعتبرها كطوق نجاة. حد مد له يده قال له هو امسك يدي خلنا نطلعه من اللي انت فيه. فردوا بالكم انكم انتم تحزنوا وانتم بروحكم، لان اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، انك مرات تكون وسط الناس، وسط احبابك واهلك وجيرانك واي حد قريب منك، لكن للأسف الشديد أنت مش قادر تحكي، مش قادر تشكي. مرات ما فيش حد فاهمك، تضحك معاهم، تبصر معاهم، تمشي معاهم لمشاوير باش أنك تلهي نفسك، لكن لما ترجع للبيت ترجع لنفس الفراغ ونفس الدائرة ونفس الانطواء ونفس ونفس ونفس. مرات احنا راهو مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، احنا محتاجين شخص واحد صادق معنا، شخص واحد فقط يسمعنا من غير ما يقلل من وجعنا، شخص ما يستهزاش بينا وبالوجع اللي نمروا به، ما يجيش يقول لنا لا والله انت موضوعك بسيط وانت مكبر الموضوع وما يستاهلش وكذا ونقللوا من اوجاع بعض. لا، انت محتاج شخص يسمعك الف مره باش تتخطى، باش تطلع من اللي انت فيه. فاختاروا ناسكم صح. في ناس تعبر على الحزن بهستيريا من الضحك، تدس في الحزن هذا ورا ضحكة. النوع هذا خطير جدا من الناس اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر، ديما يقول الدنيا بسيطة ما تستاهلش. تلقاه هو أكتر الناس يتوجع، أكتر الناس مر بمواقف. لما يقعد بروحه ويختفي عن الناس ينهار. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، لأن الضحكة هذه بالنسبة ليه دفاع، بالنسبة ليه محاولة الهروب من وجع كبير يمر به. لهذا انتم كونوا رحيمين بالناس، انت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك قاعد يمر به، او ما تعرفش شن الحرب اللي قاعد يخوض فيها في صمته وسكوته. ممكن كلمة منك انت قاعدة ترفعه، وكلمة منك انت تكسره وترجع لنقطة الصفر. ودائما نربطه في الوجع والحزن بالوقت، ونقوله مع الوقت ننسو، مع الوقت حنشفو، مع الوقت حيمر، وهكذا وهكذا. الوقت كفيل بكل شيء. لكن هل اختار في بالكم انو اكتسلوا انفسكم تقولوا هل فعلا الوقت يشفي؟ الوقت ما يشفيش. را في مواضيع تشفى بالوقت، وفي مواضيع ابدا مهما حاولت. الوقت مش كفاية، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار معاك، مع الشيء اللي سبب لك الوجع وسبب لك الحزن، انك انت تتقبل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى ومكتوب من الله، انك انت لازم تفهم ان هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى. ومرات انت مش محتاج انك تفهم كل شيء، انك انت تسامح لما تكون قادر انك تسامح، انك تتعلم من الحزن والصمت ومن كل شيء في الحياة. مش لازم انك انت تنسى، لان في بعض من الاشياء لا يمكن انك انت تنساها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها ولكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وهذا هو الشفاء الحقيقي، ان احنا نطلع من الحزن باقل اضرار. ان احنا اول حاجه نديروها ان احنا ما ننكروش حزننا، نعترفوا بالشيء هذا ان احنا عندنا نقطه معينه حزنانين فيها او زعلانين فيها. ثاني حاجه، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تقعدش انك انت دائما تجلد في ذاتك وتعاقب نفسك وتحس بتأنيب ضمير وتسأل نفسك وتسأل وتجاوب وكذا. ثالث حاجة، لازم انك انت تحكي مع شخص توثق فيه، شخص عندك ثقة بيه وعارف كيف يتعامل معاك. رابع حاجة، وهي المفروض اول شيء، ان هالشيء هذا بيقربك من الله سبحانه وتعالى وبيخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجه، ألا وهي المهمة أنك أنت لازم تطلع من القوقعة اللي أنت فيها والحزن اللي أنت فيه، تحاول أنك أنت تغير جوك، تطلع تمشي تقعد مع ناس تحبهم، تمارس هوايات تحبها، حاجات تحبها، تكتب اللي في خاطرك واللي في قلبك في ورقة وتحرق هالورقة هذه، وأبعد شوية شوية عن الأشياء اللي تزيد وجعك أو تذكرك بالوجع هذا. خصوصا في ناس في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عليها وبنعاود نكررها، إن فيه ناس تراقب في أشخاص تانين في حياتهم رغم إن طلعوا من حياتهم خلاص ما عادش في أي وسيلة تواصل، ولكن مديرين حسابات وهمية أخرى يراقبوا بها في الأشخاص ويطمنوا ويشوفوا شن دار في حياته، شن انشر في حياته، شن ينزل، شن من عمل يطلع، عمل يتكلم، وين مشي كذا وكذا. وبعدين يقول علاش أنا قاعد موجوع؟ لأنك يا أخي ببساطة أو يا أختي أنت قاعد كل يوم تفتح في نفس الجرح، أنت قاعد كل يوم تلف وتدور وتفتح في نفس الجرح. فمن الأول سكر الباب، مش لأنك أنت تكره الشخص أو تكره عشرته، لا بالعكس، أنك أنت تحافظ على العشرة هذه، تحافظ على ذكريات الشخص معك وأسراره وإلى ما ذلك. ولكن لما تسكر الباب هنا يمكن أنت تحفظ في نفسك وتحفظ في كرامتك أساسا. لا تجعل حزنك يعرفك، أنت مش حزنك، أنت أكبر من التجربة اللي بتمر بها. أي شيء، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطي فيك في شيء عارفك ومتأكد منك إنك حتمر بالشيء هذا وحتفوته لأنك قادر، فأنت أكبر من التجربة اللي مرت بها أيا كانت التجربة في الحياة. لو فشلت ما تربطش الفشل هذا إنك أنت إنسان فاشل، حشاكم وحشل الناس اللي تسمع فينا. لو شخص خلاك في نص الطريق وما وفاش بوعده معاك وهو إلى ما ذلك، مش معناه أنك أنت إنسان سيء وأنك إنسان غير محبوب. لو حلمك تأخر وما جاش في وقته، مش معناها أن الحلم هذا انتهى، ممكن أنت محتاج أنك أنت تحارب عليه الحلم هذا لحد ما توصل له. لو الدنيا سكرت أبوابها في وجهك، مش معناها أن أبواب ربي تسكرت. ألو، السلام عليكم.
3: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
3: ملاك، أهلا وسهلا بك. هلا مرحبا
0: يا مرحبا
3: مستمعيك الكرام والمنفذ الكريم. سبع ربي بعد علينا الحزن والله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: مع أن عجبتني الكلمة اللي تقولي فيها الحزن شيء طبيعي، ما تقول في القرآن في الأحاديث في الأشعار حتى في كلامنا، يعني الشيء اللي حتى ما كان يقول لك اللي ما يحزنش قلبه ميت.
0: الناس
3: لولا تقول شاعة لكن لازم تحزن ولازم تتأثر بنفسك وبغيرك. كيف تو في ناس طول عمرها حزنة، وهذا هنا يا رب نقول لا، انت خالفت السنة او انت خالفت السنة، لان هنا في نهي رسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ العين تدمع وقلبه يحزن، وليس منا من نطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. كيف تحزن طول عمرك انت حزين؟ كيف تكعيب على خاطر مثلا شن يعني انت خشيت للنار او تخش للنار برا احزن؟ مذكورة اوني في آلي في سورة آلي عمران، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يعني انت بتحزن لشن؟ اول حاجة بتركب لروحك مرض وبتاكلها في نفسك. اوكي ما اكلت حد قريب، انت فرض تطعد به 3-4 أيام 7 أيام بعدين خلاص ترى كل رجل مالقة من كراحة حولك كيف يقولوا فيها هي. يعني يوم يفر المرء من اخيه، يعني بنقعد حازن ليوم القيامة، يعني مات بوي الله يرحمه خلص صيت وخلاص، يعني ماتت حناي ماتت شدودي خلفونا الورث الله يبارك مدعو لهم بالرحمة، بنقعد نبكي عليهم اليوم مثلا. لا انا خالفت السنة فأحذروا. هذا كلام عموم، يعني كلام حتى في الشيوخ يقولوا فيه، يعني كيف تحزن انت لازم تضحك. شوف الرسول كان عنده عليه الصلاة والسلام الابتسامة كيف، لكن عنا يحزن، لكن مش الحزن، هو كان يحزن ويغضب على الدين متاعه، مش تحزن على يعني حتى الحزن نتاعها على على ولد ابراهيم وتعرفوا القصه نتاعها، ما قعدش طول عمره حزين هو عليه. نحزن مرات مرات حاجه موضوع ما تمش، ممكن تحزن لكن تقول يلا خيرها خيرها في غيرها. صح ملاك ولا؟
0: صحيح.
3: إيه الحزن مش كويس راهو. شويه اوكي تحزن على حاجه. انا والله والله كنت ربي في قطوف قعد معي 7 سنين. والله حزنت عليه فعلا، والله يجي 7 ايام تعرف تاثر كاني كبدت عليه. لكن بعدين خلاص ما عادش قدرت نربي قطوف حساكم، ما عادش قدرت نربي لنا بعد فتره حيموت لانه ما يعيشش العمر هذا كله. عندي عصفور نفس الشيء بسم الله ما شاء الله طقوه بعين، ممكن ديما يغرد معي. حتى هو مات وحزنت عليه شويه لكن خلاص. يعني يعني ما بالك يعني يعني بني ادم مات لك قريبك او ولدك او امك او جارك بتحزن عليه وخلاص بتدعي له بالرحمه، لكن الحزن ديما ديما مش باهي. بعدين ربي ربي خلق النسيان. النسيان شنو؟ هذه مش نعمه، هي اكبر نعمه. هي الحزن راه مقابل النسيان، لازم تنسى انت كيف لازم لازم قصدي لازم في امور تديرها لازم تطلع لازم تشوف الناس لازم كذا هذا ايه بس تنسى لازم نسوك، وانت لازم تطلع من الحزن اللي انت فيه لانه مش باهي والله صراحه. يسبب مرض نفسي وتدرس مع اي دكتور بخش في العلم راه يسبب امراض نفسيه راه كآبه راه تقعد طول عمرك حتى تدوم مع صعب تجري بعدين راه. فديما استعين بالله وادعو الله أي اللهم إنا نعوذ بك من الحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والهم والكسل والخمول وغلبة الدين وقهر الرجال. ودعاء ثاني اللهم اللي حزين عنده موضوع بديره وما صارش منه قول اللهم لا سهل لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وفي آية في آية ربي قال لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. علاش بتحزن؟ وبنختم بآية في سورة أعتقد البقرة هي مكي رجع فيها إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف إيش قال ربي في الربع الأخير هي ممكن 280-279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني واضحة الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واضحة. يعني يعني لو كان في لو كان يعني في عسرة لازم في يسر بعدها. أنت قلتيها الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يرحم والديك إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الإن هنا أداة توكيد أكد ربي فإن مع العسر يسرا بعدين قال إن مع العسر يسرا اللي في اللغة العربية الله شنو يقصد فيه فإن بعدين إن هذه أداة توكيد ورفض ما فيش معناها سمعنا وطعنا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتحياتي لكل مستمعينك وعلى حضورك الطيب الله يرحم والديك وخيك ملك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا هنيبال على المداخلة وكل المستمعين اللي اتصلوا بينا كلهم بارك الله فيهم جميعا وجزاكم الله خيرا. وأيضا الناس اللي علقت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم جميعا. في ختام حلقتنا لليوم اي والله سلام كمسك الختام. نبي كل واحد يسمع فينا يدير حاجة بسيطة بالله عليكم. لو انت حزين او صاير معك شيء معين متضايق توكل على الله وخلي وقول يا رب انا تعبت لكن ما فقدتش املي فيك. قولها من قلبك قولها بنية وبصدق لان مرات الانسان ما يحتاجش حل لكل مشاكله، يحتاج بس يحس ان ربي إن فيه رب يسمعه. إلا كل شخص فقد إنسان ربي يصبر قلبك ويربط على قلبك. ولا كل شخص فقد علاقة اجتماعية أيا كانت العلاقة ربي يعوضك براحة ما كنتش أنت تتوقعها في يوم من الأيام. وإلى كل شخص خسر حلم من أحلامه ربي يفتح لك باب أكبر من الحلم اللي تمنيته. وإلى كل شخص يبكي في صمت ربي يجعل دموعك آخر دموع للحزن وأول دموع للفرج. وتفكروا الحزن ضيف مش صاحب بيت، الحزن ضيف مش صاحب بيت، خليه يمر، خليه يعلمك، خليه يقويك، لكن ما تخليه شي يسكن فيك ويسكن في بيتك. ولو الدنيا قالت لك انتهيت قولها مازال، ربي ما كتب ليش النهاية. ولو الناس خذلوك قول يكفيني ان ربي موجود وما خذلنيش. ولو الباب تسكر قول ربي قادر يفتح لي ألف باب. ولو قلبك انكسر قول ربي يجبره بطريقة أجمل من قبل. وخلي دائما آخر حاجة في قلبك اليوم في حلقتنا اليوم، مش كل حزن نهاية، ومش كل دمعة ضعف، ومش كل تأخير حرمان، ومش كل فقد شر. مرات ربي ياخذ منك حاجة باش يعطيك حاجة، ومرات يبعد عليك إنسان باش يقربك منه، ومرات يخليك تمشي في طريق صعب باش توصل لمكان عمرك ما كنت توصل له لو الطريق كان سهل. فاصبر، مش لأنك ما تتوجعش، لكن لأنك واثق إن بعد الوجع في جبر، وبعد الليل في الفجر، وبعد الحزن في فرحة، وبعد الدعاء في استجابة. ولو بالشكل اللي ربي اختاره لك من القلب، نقول لكم ربي يربط على كل قلب موجوع، ويجبر كل خاطر مكسور، ويبدل كل حزن فرحة، وكل خوف أمان، وكل ضيق فرج. كانت معكم ملاك محمود في برنامج من القلب. وفي كل مرة تحس الدنيا تقيل عليكم تذكروا أنتم مش بروحكم، احنا معاكم وتواجدين معاكم في برنامجكم من القلب. فيه الله سبحانه وتعالى يسمع لكم ويشوف دائما لدمعتكم، يعرف وجعكم حتى بدون ما تحكوه. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودامت قلوبكم عامرة بالأمل والثقة بالله. وإلى اللقاء.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا

عدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

تبعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

الأحزاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعوا

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: احضر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

يقول عندي قسوة قلب، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. يقول نعمل إيه؟ تلجأ إلى الله عز وجل ابتداء. يعني الواحد لما يقوم ما يكسفش أن يقول لربنا كده. بعض السلف بيقول والله إني لأسأل الله في علف حماري. أنت بتصور بقى لما واحد يقوم بكده بالليل ويقول يا رب أنا مش قادر أكل الدبة بتاعتي، ارزقني لها طعام، ارزقني لها كل حاجة تنزلها به. هو أنت ليك غيره؟ مالكش غيره، هتقعد تلف وتدور تروح في كل حتة لحد في النهاية تلاقي أن أنت مالكش إلا هو سبحانه وتعالى. فقوم اشكي كده، قول له يا رب قسى قلبي، مش قادر أتعامل كما يتعامل أقراني. الناس يسمعون القرآن فيخشعون وأنا لا، لا أكونن أشقى خلقك، والأمل فيك معقود، واليد إليك ممدودة. قول ده أول حاجة. ثم أكثر من قراءة القرآن. بص يا أخوانا، اللي بيقرأ قرآن وهو ملهي ملهي بيصلح قلبه، فضلا عن اللي بياخد باله. القرآن عظمة، فعشان كده أكثر اقرأ، كتر الورد شوية. مش كتره يعني، يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بتقرأ كل يوم إيه؟ طالما بتقول بشتكي من قسوة قلبي يبقى أكيد الورد بتاعك مضطرب ومش منتظم ومش محدد. يعني بتقعد تقرأ قرآن، بتقعد على المصحف كل يوم، بس إيه؟ مفيش كده. السلف كانوا بيحددوا لما حضرت الوفاة أبو بكر بن عياش رحمه الله، بكى عليه عياله فقال لا تبكون فإني والله لأرجو رحمة الله عز وجل. ختمت القرآن في هذه الزاوية 20,000 مرة. يعدهم عدا، آه يعدهم عدا، يقول ختمت هنا كده. لازم يكون في ورد وثابت. كل يوم حارة جزء، حارة جزئين، حارة نص جزء، حزب مش مهم، بس المهم ان ايه؟ ان ثابت، لان الثابت دلوقتي بيزيد بكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادوامها وان قل، بيزيد بكرة. انما المضطرب اللي على ما تحب ده يعزز من هوى نفسك، يقوي هوى النفس، وكمان ايه؟ وكمان يضعف وردك، لان النفس اللي هتأمر بعد كده فتاخذ اعمالها. لا، يبقى تحدد ورد من القران، تقرا قران. يا حبذا بقى كمان لو في ورد سماع، تقعد كده تجيب بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان. كنت عايز قلت اما اقولها كده وبلاش اقولها، وانا في رمضان بقول لما اجي الدرس اقول يعني بعد رمضان فبحضر كده. فكنت عايز اقول من الاعاجيب الانسان سمعها في رمضان من القراء، فعلا القرآن ده فعلا محتاج ناس كبيرة في السن تقرأ. انك تسمع واحد هو بيقول، عارف المد المدود، بقيت تسمع المدود حاجة اغاني مش مد. ما بقاش القرآن اللي هو القرآن اللي بتقري كده، القرآن تحس كده تحس واحد بيقرأ. على رأي بعض اخواننا مرة سمعنا قارئ كده، فانا استعجبته هو بيقرأ كده ليه. فالاخ قال لي ده شكله كده قاعد وحط رجل على رجل، مش بيقرا عدل، مش بيقرا قران يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يلاقي عبد الله بن مسعود بيقرا، بس سمع صوته عمل ايه؟ وقف مكانه عليه الصلاه والسلام، وقف ووقف ابو بكر وعمر وسمعوا لما خلص قراءه وخلص صلاه وجلس فمد يده للدعاء فقال ايه؟ سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. قال عمر رضي الله عنه فغدوت من الصباح لاسبق ابا بكر فابشر بها ابن مسعود، فدخلت فاذا بابي بكر عنده. بقى شوف القارئ اللي يستوقفك. فانا عايز اقول لك تقعد تسمع بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان اللي بيقول لك كده الشيخ محمد رفعت مسجلين له المصحف بالهواء ليه؟ حتى لا تظهر نهنهاته. ما بيقراش لما يفضل يشهق هو بيقرا كده. ان المصحف بتاع المنشاوي خد كام سنه على ما يسجلوا له، فتره طويله على ما يسجلوا ليه؟ بيروح يسجل يفضل يبكي، فمش عارفين نسجل. طب اقعد شوي، يقعد شوي يقرا تاني يبكي تاني. بعض اصدقائي ابوه حدثني عن ابيه، ابو صاحبي عن ابوه يعني جد الصديق، يعني بيقول لي ابويا كان بيحضر للمنشاوي بيقول له يا ابني ما كانش بيقرا الا لما يلبس نظاره سودا عشان لا يظهر بكاء، تاخد بالك؟ فنزل ليها اثر بقى لما بيقول الايه اقعد اعمل ورد سماع كمان لو قدرت، ورد سماع كده 10 دقائق تقعد تسمع، وبعدين 10 دقائق يزيدوا يبقى نص ساعة يبقوا كده تقعد تسمع. ثم قيام الليل ومناجاة الله في الأسحار، الانتراح
عارف اما تيجي في اخر الليل قيام الليل ده بيذكرني بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه راى رجلا من اهل الجنه يزرع لا قوما في الجنه يزرعون وايه ويحصدون متى ما بيحط البتاع البذره بتطلع يروح حاصص او قيام الليل ده عامل كده تيجي اول ما تيجي تصلي اول ورد الصلاه تيجي تصلي تبقى بحاله تخلص الورد تقعد في السحر تلاقي ايه تلاقي الحصاد صح ولا لا تلاقي ربنا فتح عليك بقى تلاقي نفسك قاعد بقى تستغفر قاعد تدعي منشرح ومبسوط وكويس تلاقي في اصلاح فاقعد بقى اخر الليل انطرح بين يديه وقول بقى اللي في قلبك قول كل اللي انت زعلان منه واللي انت خايف منه واللي انت وكان من ملمح شهر رمضان ده كثرة سماع القرآن يوقفك على عظمة الله لما كنت أسمع الأمم وهي بتهلك وبطش الله بالأمم وإنجاء الله للمؤمنين تحس أنك بقيت تستهين بكل قوة يعني مهما كان اللي بيهددك ده إيه ده لا ده أنا سمعت ده التهديد بقى اللي بجد اللي في القرآن ده بقى اللي بجد بقى مش دي القوة اللي بجد ده البطش اللي بجد ده العذاب اللي بجد تشعر بده فتستهين بكل شيء بعده اسمع القرآن اقرأ من الليل صم من النهار خد لك يوم في الأسبوع صوم ويوم في الأسبوع صوم ما بقدرش أصوم خالص أنا صمت رمضان بالكاد صم نص يوم يجوز يجوز بعض أهل العلم بيقول يجوز تجزئة الصوم الأكثر مش كده طبعا بس أنا بقول عشان هو الفتوى دي ليه هو يعني ما بقدرش أصوم صم من بعد الظهر صوم من بعد صوم الساعة 2 الظهر لحد المغرب وابقى افطر نص يوم مع نص يوم مع نص يوم مع نص يوم يوم يلقى في قلبك حلاوة الصوم الأيام الحر دي تيجي آخر النهار كده تلاقي جسمك ايه فتر تقعد لنفسك مش قادر تتكلم هنا بقى تبقى عبد مش شايف لك موهبة تقول له يا رب حتة لقمة اتحرمتها مش قادر اقف على حيلي شوية مية اتحرمتهم مش قادر اتحرك من مكاني يبقى ما يصلحش ان انا اقول انا بقى ثاني لا يقول انا الا انت سبحانك وبحمدك صح تبقى عبد ساعتها لو مديت ايدك هيستجيب لك ساعتها هتنصلح كثرة ذكر الله عز وجل اقوى عضلة في الجسم القلب انت ساكت ليه افضل اذكر نعم او لسان ما انا قلت ايه والله طب احنا بقى لازم نخلص الدرس لحسن كده السلوك دخلت في بعضيها طيب يبقى كثرة الذكر كثرة ذكر الله عز وجل حضور الصلوات بحضور يعني احرص بقى على موضوع الصلاة كده خد بالك منها شوية واهتم بيها وبوضوءها وبترديد الأذان وبالقيام في الصف احرص على الموضوع ده احرص على المكس في المسجد بنية ان بدخل بيت حد بيكرمني وانا في بيت ربنا فكان حقا على المزور ان يكرم زائره اقعد بقى كده واقعد مستني مددت يدي حط حاجه في ايدي يا رب اديني حاجه من عليا بحاجه والمكث في المسجد لا تزال الملائكه تصلي علي اللهم اغفر له اللهم ارحمه مجموعه العبادات دي ترياق ناجع ذكر الاخره ذكر الاخره انا قلت لك قبل كده ان ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم اشار فيه اشاره ليها جناحين قال اكثروا ذكر هازم اللذات صح كده الاكثار ده اللي هو ايه بقى الاكثار مش ان امسك سبحه وافضل اقول الموت الموت الموت الموت الموت كلنا هنموت كلنا هنموت لا مش كده لا ده الاكثار من ذكر الموت اللي هو ايه تصور

0: كوكب الشمس ده نار، فقلت له انت خدت في المدرسة كوكب الشمس واسمه الكوكب ولا النجم؟ الشمس كوكب ولا نجم؟ فقال لا نجم. فنجر الحديث على انا قلت امتحنه في اللي فات يعني كده، ان احنا كنا بندرس ان الشمس نجم مضيء بذاته وبتاع القصد يعني. فقعدت وانا بشرح له، انا بشرح له بعفوية بقول له لا الشمس دي عبارة عن كتلة نار وبعيدة جدا جدا جدا عن الارض، وهي اضعاف الارض، لو قربت سنة كده ناحية الارض يا ابني تولعنا، دي ما بتقربش اصلا، ده هي كل الموضوع انها ايه، وهي بتلف بس كده في الصيف، بتلف بس كده بنحس باللفحات دي. والله العظيم وانا بكلمه انا اتخضيت، انا مش مدرك، انا بشرح له كده انا اتخضيت. ليه بقى؟ لان خطر في بالي ان الشمس دي اصلا جزء من النار، اصلا الحر اللي احنا بنشوفه ده ايه، نفس جهنم تنفست اشد ما تزيدهم من حر، ده تنفست. والشمس والقمر تسعر بهم النار يوم القيامة، مش كده؟ بيجي بالشمس والقمر من كان يعبد شيئا مع الله فليتبعه، يجي الشمس يتحط في النار والقمر يتحط في النار، الناس اللي كانوا بيعبدوا الشمس والقمر. فتصور كتلة من النار حاضرة بتعمل ايه في الناس وهي بتقرب كده، امال دي لما تبقى فوق دماغ الواحد ميل، ويا ترى هيبقى من اللي الكلام ده والله العظيم هيحصل. المواقف بتاعت القيامة، عارف عارف وقفتك على الميزان، انا مره كنا بنخطب هنا كله ياخده، فاكرين الخطبه دي، وانا على المنبر كده ومحضرها وما كنتش التفت لكده، بقول ان الانسان يوم القيامه سيوزن بنفسه، لقيت نفسي صورتي وانا بخطب كده عليكم، لقيت صورتي وانا طالع هتحط في الكفه بنفسي. الواحد اتخض، الواحد ما كانش متصور ده طبعا، لان ما بنقعدش نفكر كتير. ما دخلوا على عبد الله بن مبارك، على عبد الله بن مبارك، فوجدوه قد القى خده في كفه، فقالوا له هيه أين بلغت؟ إيه السرحان ده كله؟ فقال بلغت إلى الصراط. أنا كنت قاعد أفكر من ساعة ما هيحصل سكرة الموت وأنا ماشي لحد البرزخ في القبر، أسأل لحد ما أطلع، لحد ما وصلت إلى الصراط. التفكير بالتفصيل مع كثرة ذلك، كثرة ده أنا أقول لك ترياق للقلوب، ده صلاح في الحال، تتصلح وانت واقف. التفكير في الآخرة أيها الإخوة، قراءة هذه الآيات، قراءة كتب في ده الحديث اللي موجودة في ده، يعني أذكر الآخرة ما تسكتش، سترى من قلبك لين لا تكاد تصدق، مع صدقة السر طبعا شيء عظيم جدا.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: النجاح في الآخرة، ما قيمة أن ينجح الإنسان في الدنيا ثم يكب على وجهه في النار يوم القيامة، ما قيمته في النهاية، ولا الآخرة خير لك من الأولى. كم سنعيش؟ 60 70 100، والله لو وصلتوا 120 حيحطوكم في الجرائد، صح؟ طيب الآخرة، إذا كنا نؤمن بالآخرة كم مدتها؟ كم مدة الآخرة؟ طيب خلود، ها؟ لا نهاية، مش كده؟ طيب أي واحد يفهم رياضيات، أي واحد أو واحدة يعرف ألف باء رياضيات، أي رقم تقسيم ما لا نهاية نتيجة كم؟ صفر. مش 120 تقسيم ما لا نهاية، أي رقم تقسيم ما لا نهاية صفر. فما قيمة الدنيا، ما قيمتها في النهاية؟ كلها مزرعة، كلها مزرعة، إذا زرعناها صح نتائج صح. عشان نزرعها صح أربع قواعد رئيسية ستجعل، طبعا في قواعد لا تنتهي لكن هذه الأهم. الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هناك جهد غير عادي في الفقه الإسلامي، لكن ما في إبراز لأهمية النية. موجودة نعم في الأحاديث صحيح، لكن ما في إبراز لها، ما في إبراز لأهمية النية. والحديث الأول في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات. لو واحد دخل غرفة وجد في كأس فيه سائل أصفر فظنه عصيرا، فشرى

0: فسقه فإذا هو خمر.
1: يأثم؟
0: لا يأثم لأنه أخطأ. طب لو واحد دخل الغرفة فوجد كأسا فيه سائل أصفر فظنه خمرا فشرب بنية الخمر، طلع مسكين طلع عصير، مسكين لأن أعتم وما حصل اللي يريده، مش كذا؟ يأثم. إنما الأعمال بالنيات. مهما كان الخلل في عملنا، احنا قد نعمل أعمال، نعمل برامج، نعمل كتب، نعمل أنشطة، والله إذا ما كان وراءها إخلاص تعب على الفاضي، كله تعب على الفاضي. أخلص النية، أخلص النية. هذا المبدأ الأول اللي هو مرجع لكل النجاح الحقيقي. الأمر الثاني هو تعرف على الله تعالى. طب احنا نعرف الله عز وجل، نعم نعرفه، لكن ممكن نعرفه أكثر. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما تعرفنا على صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى بعمق، كلما ليس فقط خشيناه كما في الآية، وإنما أحببناه. مرة واحد من سألني سؤال جميل، قال ما هي أعظم نعم الله عليك؟ ما هي أعظم النعم؟ أعظم النعم أننا نتعامل مع الله. أعظم النعم أنه هو الله. هذه أعظم النعم على الإطلاق. يقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، يقول والله لو ترك حسابي يوم القيامة لأبي وأمي ما رضيت إلا أن يحكم الله فيه، فهو أرحم بي من أبي وأمي. ومن أعظم ما كتب في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وترقيق القلوب فيها والتقرب هو ما كتبه الإمام الغزالي حجة الإسلام في إحياء علوم الدين. رغم ما فيه من مشاكل صحيح، لكن الروح التي في الإحياء غير موجودة في أي كتاب آخر، ولا توجد الروح في أي اختصار من اختصارات الإحياء. والشيء الثاني من المراجع الممتازة التي تعرفنا بالله عز وجل وفيها عمق علمي وفيها روح، هو ما أنتجه من مؤلفات ومن أشرطة ومن برامج أستاذنا الكبير محمد راتب النابلسي حفظه الله تعالى. شرف كبير الحقيقة أن يكون بيننا، وأتشرف أني تعلمت على يديه وأعتبر نفسي تلميذ عنده، يعني أتشرف بهذا. وأنا عملت ألبوم اسمه أسماء الله الحسنى، واحد من المراجع الرئيسية التي استعملتها كتب الأستاذ محمد راتب النابلسي، وهو ثروة بين أيديكم. احضروا محاضراته، اقرأوا كتبه، استمعوا إليه، لأنه من العارفين بالله جزاه الله خير. فتعرفوا على الله عز وجل، هكذا ننجح في الآخرة. الأمر الثالث تعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الحسن الندوي وهو واحد من أكبر علماء الهند وأكبر علماء الأمة في القرن العشرين، يقول والله ما نفعني شيء في حياتي كما نفعني القصص التي كانت ترويها لي جدتي وأنا بين 7 و10 سنوات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهي ما زالت هذه القصص هي التي توجه حياتي وتشكل حياتي. وأرجوكم عندما تقرأوا السيرة وتتعرفوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجوكم ما تكتفوا بكتب الحروب، أرجوكم هناك جانب إنساني رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك جانب إداري قيادي رائع. يعني من أعظم الأبحاث التي في الدنيا اليوم في علم القيادة أبحاث كوزيز أند بوسنر، والتي نشروها في كتابهم The Leadership Challenge، وتم ترجمتها بكتاب باسم القيادة تحدي، ودرسوا ماذا يريد الناس في القائد، ما هي الصفات التي يتطلع إليها الناس في القائد الذي يحب أن يتبعوه. سألوا هذا السؤال 1.5 مليون إنسان على مدى 25 سنة في القارات 6، ففي كل البلاد وفي كل القارات وفي كل السنوات الإجابة رقم واحد لم تتغير، لم تتغير في أي مكان، لم تتغير في أي زمان. مع المليون ونص الإجابة الرئيسية كانت المصداقية. وتعريف المصداقية بالنص كما وردت في كتابهم الآخر Credibility، كتبوا كتاب لما شافوا أهمية المسألة كتبوا كتاب اسمه Credibility يعني المصداقية. تعريف المصداقية بالنص، هذا ليس كلامي، هذا كلامهم بالنص. المصداقية تعني الصادق الأمين، Trustworthy بالنص، هكذا Trustworthy Truth Telling. هذه ليست عشوائية، هو ليس الصادق الأمين عشوائي. كان ممكن نحط بدالها الشجاع الكريم، ممكن نحط أي صفتين مكانها، لا، ما في شيء يستبدلها، لأن هذا رقم واحد فيما يتطلع إليه الناس حتى الكفار منهم. هذه الصفة الأولى التي يتطلع إليها الناس في القادة. لازم نقرأ السيرة وندخل في أعماقها حتى نفهم. يعني خذوا أعطيكم مثال آخر، الهجرة إلى الحبشة لماذا حدثت؟ لأن المسلمين مستضعفين، صح؟ لا، مش صح، مش صح. بعض المسلمين كانوا مستضعفين. أول واحد هاجر من؟ أول واحد هاجر بالنص في صحيح مسلم، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان، أول واحد هاجر. هل استضعف عثمان في يوم من الأيام؟ أتحدى، ها؟ لم يستضعف عثمان في يوم من الأيام. يوم الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من يفاوضهم فاختار عمر، قال له يا رسول الله أنا يقتلوني، أرسل واحد عزيز عليهم، فأرسل عثمان. اقرأوا في السيرة، فلما دخل مكة ماذا قال له الكفار؟ قالوا لي أحببت أن تطوف فطوف. أما كانت عثمان عظيمة حتى عند الكفار، ما عمره مس في يوم من الأيام. من هو أمير المسلمين اللي في الحبشة؟ جعفر. هل جعفر عمره استضعف؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حماية أبو طالب، هذا جعفر ابن أبي طالب، في أحد يقدر يمسه؟ لم يستضعف جعفر في يوم من الأيام. طيب ليش هاجر؟ طيب هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة لما صار للمسلمين دولة في المدينة، ليش ما رجعوا؟ ليش ما رجعوا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أي طاقة تساعده؟ ليش خلاهم هناك؟ خلاهم إلى السنة السابعة، ما رجعوا إلا عند فتح خيبر. والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، صح؟ ليش 7 سنين يجلسوا هناك؟ هذا كله ليس سبب الاستضعاف. طب سؤال، طب الهجرة للحبشة ليش يدور غيرها؟ ليش يدور مكان ثاني يروح له؟ طب كان هاجر إلى الحبشة معهم. عرفتم عندنا مشكلة في سطحية التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لولا الوقت لدخلت معكم، هذا كله منطلق من منطلقات التخطيط الاستراتيجي، كله منطلق من الوضع العالمي والسياسة العالمية. وفي تفصيل قاعد أكتب كتاب في هذا، بس أرجع أقول تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا على شخصيته، تعرفوا على عقليته، تعرفوا على قدراته، تعرفوا على إنسانيته. وأشد ما شدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم صفة تسيطر عليه هي صفة الرحمة. الرحمة شيء عجيب من الرحمة لم أرها في أي إنسان. طبعا كل صفاته عظيمة، لكن الصفة المسيطرة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا معنى أساسي. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا اللين، هذه الرحمة. اليوم يصور لنا أنه بهذا العنف، ويصور الإسلام بهذا العنف، ويأتي من يمارس هذا ليكرس هذا العنف. هذه معاني الله، يشوفوا اللي يقرأ السيرة بهذه الطريقة، ما يقرأها بالطريقة التقليدية، ثم أحد ثم الخندق ثم كلها عروب. اللي يقرأ السيرة بهذه الصورة يقرأ السيرة من خلال زاوية الأخلاق وزاوية الإنسانية التي هي تشكل 93% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملك إلا أن يعشق. يعيش ليس فقط يقدسه كنبي، وإنما يحبه يعشقه كإنسان. فهذا من الأشياء التي تجعلنا ننجح نجاح حقيقي في الآخرة. والحديث الصحيح طبعا أن يبعث المرء أو يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. صحابة في الروايات الصحيحة، صحابة يقول والله ما فرحنا منذ أسلمنا بحديث كما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى الدرجات العليا العليا في الجنة تعرف عليه، إذا تعرفت عليه بعمق ستحب حب حقيقي وليس حب سطحي. والمن أحبه حب حقيقي يأمل أن يحشر معه، ونحن وإياكم منهم إن شاء الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الوسوسة يا جماعة، الوسوسة، الشيطان إذا عرف أن باب الكبائر عندك مغلق، فضلا عن باب الإلحاد أو الشرك، ها، وكان يتعب معك في قضية الصغائر، فكلما ظفر منك بزلة مردغته في التراب بالاستغفار والتوبة والرجوع، ها، إذا يأس منك في هذا يتجه، غير قضية الفاضل المفضول، يتجه إلى قضية التحزين والأذى الداخلي بالوساوس والخواطر. هذه الوساوس والخواطر على قسمين، منها ما هو عقدي، وهذا له صور كثيرة. ممكن يجي يقول لك أصلاً أنت عندك شك. يا حبيبي والله ما عندي شك. طب ذاك اليوم أنت لما جات هذه الآية أنت فكرت أنه ممكن بنسبة 1.37 ألف أنه ما يكون صحيح. طب أنا ما فكرت، هي بس خاطر. لا، هذاك فكرت، أنت فكرت. طيب إيش يعني دحين؟ أنت الآن وقعت في الشك. طيب أنا إيش أسوي دحين؟ أنت لازم تدخل في الإسلام من جديد، تمام؟ هذا باب. في ناس يلقم الطعم على طول، تمام؟ فيقول ها أنا لا والله، ويدخل. فإذا الشيطان شافك لك ممكن تستجيب في هذا الباب، قال يا حلاوة هذا تخصصي، هذا ترى يعني هذا واحدة من أكبر تخصصات الشيطان، تمام؟ من أكبر التخصصات، خبرة كبيرة وطويلة وعريضة. ممكن يجيك من ناحية ثانية أيضا عقدية، فيجي يقول لك يعني الآن الخلود الأبد، البداية كيف، متى، من خلق كذا، ليش الموضوع، طب إيش، طب كيف، يلا تصور لي الموضوع، طيب، ويدخل لك في هذا الباب. فأنت قد ما تعطيه يعطيك، قد ما تسترسل معه قد ما يعطيك، ثم تبدأ في رحلة عاد بحسب ما تصل. يا جماعة من أكثر الأشياء المؤسفة التي كانت ولا تزال تصل، يعني آخرها الأسبوع الماضي تقريبا على الأسئلة هذه الناس، آخر مجال الأسبوع الماضي أو حتى يمكن قبل 3-4 أيام، واحد ترك الصلاة، صار ما سالي صلاة، طالب علم ملتزم ترك الصلاة، يعني يقول أنا الآن لا أصلي. ليش؟ دخل في باب الوساوس. طبعا الوساوس في القسم الثاني اللي هو الطهارة إلى آخره، وطبعا والنية وما يتعلق فيها، وأحيانا يشبك هو بين الطرفين فيدخل بالوساوس العقدية والفكرية ويشبكها بالوساوس الطهارة والصلاة. تعرفوا في ناس يعيشوا رحلة عذاب حقيقي، عذاب يعني قبل الصلاة ساعة في الحمام، وبعد الصلاة عشان يدخل في الصلاة يبغاله قص، وكل جزء يمكن أن يسبب لك إشكال في الصلاة، في قطعة كريم حطيته على يدي وما أدري يوصل الوضوء للجلد ولا ما وصل، في ما أدري إيش كذا إلى آخره، في قطة مرت من البيت لما نقلنا وأظنها يمكن تركت أثر نجاسة في وتقعد. فتصير الصلاة عندك، بدل ما كنا نتكلم قبل قليل تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقف بين يدي الله وأنت خاشع مطمئن القلب مرتاح النفس، تشتاق للصلاة، تصير الصلاة مرتبطة عندك ذهنيا بمسلسل شاق من الطهارة والوضوء والتأكد، والملابس فيها شيء ولا ما فيها شيء، ويمكن خرج شيء ويمكن ما خرج شيء وإلى آخره، فتحسب حساب وتشيل هم الصلاة الجاية، الصلاة الجاية، وتصبر نفسك أنه لا هذا فرض واجب وتخاف من النار وإلى آخره، لكن ذهنيا ونفسيا صارت الصلاة عليك من أثقل ما يكون، إلى أن يصل الحال بالبعض بترك الصلاة. وهذا تكرر بالنسبة لي، ما وصلني أكثر من حالة بهذه الطريقة يترك الصلاة. وهذه القضية يعني قضية هي من جملة وساوس الشيطان، ولا يعني هذا لا يلغي أو لا ينفي أن يكون هناك بعض وسائل العلاجية من خلال الدائرة النفسية، لكن دخول الشيطان في هذه المناطق هو دخول أساسي ووثيق. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. واحدة من غايات الشيطان إذا لم يستطع أن يأسرك في مستنقع أو في سجن الشهوات والمحرمات أن يدخلك في مربعات التحزين. تحزين، تدخل في هذه المربعات لن تكون مصلحا ولن تكون أملا ولا تستطيع أن تتجاوز مشكلة نفسك حتى تنقذ البشرية. جيد، هذه من جملة عوائق التزكية، هذه من جملة عوائق التزكية. ولذلك يجب على الإنسان أن يستنير بالحلول الشرعية في هذه الأبواب ويتعامل معها بطريقة المتشبث بالحل، الذي يسلم أن ما جاء به الوحي في مثل هذه القضايا هو حق، وإن خالف طبيعة ما يصور له من خلال هذا الأدب. ولكم أن تتخيلوا يا جماعة، وقد شعر الصحابة بالقسم الأول اللي هو الوساوس العقدية، الشيطان استعمل هذا الأسلوب مع الصحابة، بس وقت الصحابة كان الجواب النبوي بالنسبة لهم يدخل في خانة التفعيل المباشر، يسمع الجواب يدخل في خانة التفعيل، فالمشكلة ما تأخذ أكبر من حجمها. والغريب الجواب النبوي والمدرسة النبوية هذه العظيمة، يأتي الصحابة يقولون: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. يعني في وساوس تأتينا عن الله سبحانه وتعالى، عن الإيمان، عن هي أقبح وأشد وأغلظ من أن يمكنني أن أتلفظ لك يا رسول الله بإيش اللي يجيني من الخواطر. شوفوا المستوى، جواب النبوي عجيب، والله غريب. وكما قلت، يعني أحيانا أنت تلتمس دلائل النبوة في بعض المناطق التي يعني لا يشعر بها الكثير ولا يراها الكثير، وهذا كما قلت ليس في مقام جدال المنكرين والملحدين، لا في سياق المؤمن اللي يستطيع أن يلتمس بعض الجوانب النبوية التي هي في صميم ما يثبت لك عظمة وربانية هذا الدين العظيم. تخيل الصحابة جايين بهذه الطريقة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد وجدتموه. هذا في صحيح مسلم، حديث صحيح. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. شوف المفارقة بين إنسان جاي بنفسية أنه يعني تعرف صورها الآن كثير من الناس، أنه هل أنا كفرت ولا ما كفرت، تمام؟ والصحابة جايين بنفسية أنه يا رسول الله الموضوع أكبر من أني أنا أقدر أتلفظ فيه، فيجي يقول لهم: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. حين تكلم العلماء عن هذا الحديث قالوا: المقصود هو طرؤ مثل هذه الوساوس عليكم وكراهيتكم لها ودفعكم لها، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وفي السنن حين جاء أيضا الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما أن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا محذرا فقال كما في البخاري: يأتي الشيطان أحدكم. وهذا فيه دليل واضح على دور الشيطان في الوساوس الفكرية والعقدية. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. كما قلت، الجواب هذا كان بالنسبة للصحابة قابل أو مباشرة يتحول إلى تفعيل. لذلك يا درة الأزمان كما يقال، أعني من يؤمل أن يكون من المصلحين، تنبهوا إلى حيل الشيطان في إقعاد الإنسان المسلم عن أن ينطلق في آفاق العمل وفي آفاق التزكية وفي آفاق الإصلاح، عن أن ينطلق في هذه الآفاق بشرك الوساوس والأفكار التي يمكن أن يؤسر فيها فلا يخرج. إن أصابك شيء من هذا فيجب أن تعلم أنك لست أول من يصاب، وأن الصحابة قبل ذلك قد تعرضوا لمثل هذا. إياك أن تستجيب، إياك أن تسترسل، إياك أن تظن أن القضية أنك منافق، إياك أن تجيب بنعم أو بلا إذا قال الشيطان إنك كفرت أو نافقت بمثل هذه الوساوس والأفكار. هذا أتكلم عن عالم الأفكار والوساوس. أما عالم الشهادة فله أحكامه وله صوره المعروفة التي لا تلتبس بغيره. مرة أخرى، المصدر الثاني من مصادر توليد العوائق بينك وبين التزكية الشيطان. والصور كثيرة جداً، واحدة منها ركزت عليها لأننا في سياق الكلام عن المصلحين: الوسوسة التي تقعدك عن العمل، والوسوسة التي تدخلك في دائرة التحزين، والتي تنقلك. بعضهم يجي يقول لك: أنا كنت مؤمل وكنت مؤمل، دخلت برنامج كذا ودخلت برنامج كذا، بدأت بطلب العلم، بعدين أصبت بوسواس كذا وكذا، الآن غاية أملي إني إذا جيت أصلي إني ما أخذ 3 ساعات ولا ساعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة ومعاها في الوضوء والطهر، بس أبغى أصلي يا أخي، بس أبغى أصلي كويس. شوف فين الأفق انتقل من ذلك الأفق العالي الواسع إلى ذاك الأفق الصغير الضيق، وهو من جملة مكائد الشيطان.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. انتهينا أيها الإخوة إلى الحديث عن المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالكي الساحلي رحمة الله عليه، الأندلسي المالكي، المنهاج الذي اختاره للسلوك إلى الله تبارك وتعالى في كتابه بغية السالك في أشرف المسالك. وهذا المنهاج كما ذكرت بالأمس أنه قد تأسس على أمرين اثنين، وعلى منهاج متكامل يتعلق بمنازل السير إلى الله تبارك وتعالى في مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والأساس الأول الذي بنى عليه الإمام هو، أو المحور الأول، هو بيان العلاقة بين الروح والجسد، وقد بيّن لنا بشكل مختصر وقرب لنا الصورة. هذه الروح التي خلقت كما قال هو من صفاء صفوة النور، وكيف أن الله ألبسها أثواب الطهارة ثم أتي بها إلى هذا الإنسان عبر الملك عندما كان جنينا في بطن أمه، وبثت في هذا البدن، التصقت بهذا البدن ودخلت إلى هذه القارورة. هذا البدن الذي هو ترابي شهواني يميل إلى الشهوات وإلى الأهواء وإلى القضايا المادية التي يعيش في بيئتها. عندما يبلغ الإنسان ويبدأ يتحرك في حياته ويبلغ السن التي يبدأ يشعر فيها بسيطرة الشهوات عليه والأهواء والضلالات وغير ذلك، إذا كان هذا الإنسان لم ينتبه إلى عظم أثر هذه الشهوات عليه، فإن هذه الروح الصافية الطاهرة النقية تتأثر بمدى إقدام الجسد أو البدن على شهواته وملذاته. هذا التأثر يسبب لها مجموعة من الأمراض التي نعبر عنها اليوم بالأمراض القلبية. هذه الأمراض إذا تراكمت وتأخر علاجها تسببت في صناعة حجاب بين هذه الروح الطاهرة النقية وبين خالقها سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بالأمس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، أو أحاطت بقلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع واستغفر سقل منها، وإن زاد، يعني عاد إلى الذنب والعياذ بالله، زادت هذه الذنوب حتى، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يطبع على القلب، أو أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم. ثم تكلمنا أن الذين الإنسان بقوته عاجز عن معرفة هذه الأمراض وهذه الأدواء، وعاجز عن وصف الدواء، فأرسل الله تبارك وتعالى رحمة بالعالمين، أرسل الأنبياء والرسل معهم هذا الدواء، وهم الأطباء عليهم الصلاة والسلام. مهمتهم وظيفتهم تقوم على التعليم وبلاغ الرسالة الإلهية، وعلى جزء من هذه الوظيفة هي تزكية هذه النفوس وتنقية وتطهير هذه النفوس من أمراضها وأدرانها. ثم تكلمنا بعد ذلك أن الذين يقومون بدور الأنبياء من بعد نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم هم العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ثم تحدث الإمام رحمة الله عليه عن مواصفات هؤلاء الورثة، ورثة الأنبياء، وكيف أن الله تبارك وتعالى فتح عليهم لالتزامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجاهدتهم لأنفسهم وبمعالجتهم لأمراضهم، حتى أصبحت لديهم الحكمة، وأصبح لديهم النظر، وأصبح لديهم الفهم، وأصبحت لديهم القدرة على أن يقوموا بميراث النبوة في جانب التزكية والتطهير للأنفس. وانتهينا إلى أننا ينبغي أن نركز على أمور ثلاث هي خلاصة ما ذكره الإمام المالكي رحمة الله عليه: أن حاجتنا إلى الهدي النبوي، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى منهجه عليه الصلاة والسلام، هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى منهاجه هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. حاجتنا إلى علاج أرواحنا وقلوبنا هي أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم
بما جاءنا به من كتاب الله تبارك وتعالى، وبما علمه الله تبارك وتعالى من سنته، وما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، جاءنا بالعلاجات الكاملة لأمراض القلوب والنفوس. ثم تحدثنا على أن النفس إذا تحلت بالأخلاق الطيبة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حجاب الغفلة عن الله يرتفع بقدر تحليتها أو بقدر التزامها بهذه الأخلاق الطيبة أو المعالجات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتهينا إلى أن هؤلاء العلماء الذين يرثون ميراث النبوة إذا فقدهم الإنسان وصعب عليه في زمان من الأزمنة أن يجد من يصحب من هؤلاء، قد يوجد عدد من العلماء لكنك لا تتمكن من صحبتهم، ليست هناك فرصة إلى أن تصحبهم، إلى أن يعني تجلس بين أيديهم، وإلى أن تتربى، وإلى أن يعينوك على تزكية نفسك وتطهيرها، ويوجهوك إلى الخير والنفع والبر والصلاح. وهذا هو حال زماننا. الإمام المالكي تكلم، وهو من علماء القرن السابع بدايات القرن الثامن، توفي رحمه الله، تكلم عن هذه الحالة في زمانه، فكيف نقول نحن في زماننا هذا؟ أرشدنا الإمام المالكي رحمة الله عليه عندما سأل هذا السؤال: إذا فقد الوارث، فقد العالم الوارث للنبوة في أي زمان من الأزمنة أو في أي وقت أو في أي مكان، ما الذي يصنعه المسلم المؤمن ليحافظ على إيمانه ويحافظ على إسلامه ويحافظ على إحسانه، أي ليحافظ على دينه؟ فذكر رحمة الله عليه ما أسميته بالعشرية، عشر وصايا أوصانا بها، من تمسك بها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من خلاصات من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن منهاج محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الخلاصات العشر في غاية من الأهمية. الخلاصة الأولى أو الوصية الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لأننا في كل زمان نتعرض لمجموعة من أصحاب الأهواء والضلالات والابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لمجموعة من يخرجون على ما أجمعت عليه الأمة ويخرجون على ثوابت ومحكمات هذه الأمة، لمجموعة يريدون أن يجتهدوا وأن يستنبطوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون منهاج علمي صحيح، ومنهم من يرفض هذا المنهاج جملة وتفصيلا، ومنهم من يرفض الاستدلال والاستنباط من كتاب الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول أنا أقبل القرآن لكنني أرد الجملة السنة جملة وتفصيلا، ومنهم من يطعن في البخاري ويطعن في الإمام مسلم ويطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي معيار علمي إلا الهوى وما استحسنه العقل، فما استحسنه العقل فهو مقبول لديه، وما استقبحه العقل فهو عقله هو، فهو مردود على أي من كان صاحب هذا القول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. في عالم يموج بالأهواء وبالضلالات وبالانحرافات، يحتاج المسلم أن يبحث عن المسار الذي يسير عليه، عن المنهاج الصحيح الذي هو يكون فيه متحققا عندها بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه ليست كلمة تقال، الاعتصام بالكتاب والسنة في مجال الإسلام وفي مجال الإيمان وفي مجال الإحسان منهاجه واضح ولله الحمد والمنة. فنحن نعلم تماما أن في منهاج الإسلام الذي هو الفقه هناك علماء ثقات إثبات منهاجهم على وفق المنهاج النبوي من القرون المفضلة إلى يومنا هذا، مذاهب فقهية متعددة، اجتهادات فقهية منضبطة. وفي مجال الاعتقاد نعلم الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ولا مجال لأحد أن يعبث بهذه الثوابت والمحكمات في مجال الإيمان، ونعلم الثقات في هذا المجال من المتقدمين ومن المتأخرين. وكذلك في مجال الإحسان فنحن نفرق بين التصوف السني الذي فيه التزام بالهدي النبوي وبين التصوف المنحرف الذي لا علاقة له بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أولا الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. الأمر الثاني الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، يعني أن الإنسان ينتبه إلى عنصر الإخلاص، أن يخلص الأقوال والأعمال والأحوال والمواقف يخلصها لله تبارك وتعالى.
أن يتحرى أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن شوائب الرياء، بعيدا عن الشهرة، بعيدا عن حب المدح وكراهية الذم، ينتبه لهذا الأمر وليقرأ في هذا الباب وليتعرف على ما قاله العلماء في باب الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال. ولهذا نحن نحتاج في هذا الزمان أن نركز على باب الإخلاص.

وكما قال صلى الله عليه وسلم في في في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص هو محاولة تنقية الأعمال من شائبة الرياء أو من شائبة أن يكون لغير الله عز وجل. الأمر الثالث والوصية الثالثة ترك فضول الكلام، وكأنه يتحدث عن زماننا. ترك فضول الكلام، اليوم نحن تحدثنا عن أثر وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، تحدثنا عن أثارها السلبي اليوم علينا، إن لم ينتبه الإنسان فستأخذ من أوقاته وتأخذ من عمره وتأخذ من خزانة حياته. هنا يتحدث عن فضول الكلام، الإنسان إذا تحدث كثر كلامه كثر سقطه، الإنسان يسقط في كلمات وقد يقع في غيبة، قد يقع في كذب، قد يقع في مبالغات غير محمودة من الناحية الشرعية، قد يدخل في سوء ظن، قد يدخل في تتبع لعورات الناس، قد يقع في مما حرمه الله تبارك وتعالى من محرمات اللسان. لا طريقة لضبط اللسان لكي يكون ملتزما بما تعبدنا الله تبارك وتعالى به في أمر اللسان. اللسان تتعلق به أمور واجبة وأمور محرمة وأمور مكروهة وأمور مندوبة وأمور مباح، لا طريقة لضبط هذا المجال إلا بترك فضول الكلام، قلة الكلام، ترك الكلام الكثير الذي قد يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس يعني على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واليوم الإنسان يتكلم في الهاتف، كما قلت قديما كان الإنسان يتكلم 5 دقائق 10 دقائق في الهاتف يجدها كثيرا لأنه يدفع المال. اليوم أنت تتصل بوسيلة الواتساب، تليجرام، سيجنال، تتصل بأي وسائل من وسائل الاتصال، اليوم المكالمة تأخذ نصف ساعة وتأخذ ساعة، بعضها يتجاوز الساعات، حتى أن بعضهم أجرى اختبارا لنفسه، بعض البرامج الموجودة تعطيك أنت كم استخدمت الهاتف في 24 ساعة كم مكالمات، تبين له أنه يتكلم أكثر من 8 ساعات في يومه لأنه ينشغل. طبعا إذا جاء قرين الكلام الكتاب، اليوم الكتاب اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، الإنسان يكتب في الفيس ويكتب يعلق في التويتر ويدخل هنا ويدخل هنا، أوقات كثيرة وكلمات كثيرة، وقد يكتب ما يكون حجة عليه يوم القيامة، كما أنه قد يقول قولا يكون حجة عليه يوم القيامة. إذن إذا أردنا أن ننتبه لأنفسنا في هذا الزمان فلننتبه إلى ألسنتنا انتباها خاصا ودقيقا. الأمر الآخر قال ترك فضول الاختلاط أو الخلطة مع الناس. فضول يعني الاختلاط بالناس، الإنسان يعني يختلط مع الناس ويعاشر الناس ويعيش في مجامعهم، لكن بقدر يكون فيه نوع من التوازن بين الواجبات التي عليه في بيته في أسرته والواجبات المترتبة على نفسه هو، وبين يعني حالة الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وبين حالة أن يبقى مع نفسه لكي يتأمل وكي يتدبر في أمره وأمر دينه وأمر دنياه ويتدبر في أمر أحوال أسرته وغير ذلك. الإنسان الذي يكثر من مخالطة الناس دون ميزان ودون معيار في الغالب يقع في أخطاء، وقد توقعه أو تسبب له كثرة الاختلاط بدون حكمة وبدون داعي. الإنسان ممكن يختلط مع الناس لكي يونس من نفسه ولكي يرتاح ولكي يعني يدخل في شيء من المتعة النفسية التي يجدها، لكن هذا يكون بقدر. أما الإنسان يقضي أكثر أوقاته مع الناس ولا مجال لنفسه في هذا الوقت ولا لأسرته، وهذا سيعود عليه بالمضرة الشديدة. فالإنسان يحتاج إلى أن يضبط أمر الاختلاط مع الناس في هذا الزمن. طيب، إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاجتهاد بالمجاهدة على حصول الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة مع الناس. الأمر الخامس والوصية الخامسة استخارة الله تبارك وتعالى في جميع الأمور. نحن في زمان صعب، والاستخارة تكون عند هم الإنسان بالشيء، لا تكون فقط بمجرد الأفكار أو يعني التخيلات، إنما الإنسان إذا هم بأمر كما في الحديث هنا يحتاج أن يتمسك بهذه السنة النبوية، وهي هدية نبوية كريمة، وهي في الحقيقة تمثل الانعكاس الكامل لمنزل التوكل على الله تبارك وتعالى.

يعني الذي يريد أن يتحقق بالتوكل من مسالك التوكل كثرة الاستخارة. كثرة الاستخارة لله تبارك وتعالى، الإنسان يكثر من هذه الاستخارة، خاصة في زمان كثر فيه الفساد وكثر فيه اختلاط المصالح بالمفاسد وقلت فيه الأمانة وقل فيه تحمل المسؤولية. فأنت تحتاج أن تستخير الله إذا دخلت إلى أي عمل أو شراكة، تستخير الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تختار مجال دراسي أنت تختاره، الجامعة التي ستدخل إليها، في عمل تريد أن تذهب إليه، شيء تريد أن تشتريه، تشتري بيت، تشتري سيارة، تشتري بعض الأدوات. تعود، عود نفسك في هذا الزمان على الاستخارة، وهي طريق من الطرق الذي يعينك على أن يعني تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب وتتوكل على رب الأسباب. الأمر السادس، اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملتها بالمخالفة فيما يجهل أصله. يعني إياك أن تثق في نفسك، أنا لا أتكلم عن الثقة التي عدم الثقة الذي هو نوع من المرض الذي يجعل الإنسان متردد ويفقد الشجاعة ويفقد قول الحق ويفقد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أتكلم عن هذا النوع. أنا أتكلم على أن الإنسان ظنه بنفسه دائما عليه أن ينتبه، لا تغره هذه النفس، لا يحسن الظن برأيه وبنفسه ظن إحسانا مطلقا، بل دائما يراجع، لعل هناك هوى يدفعني، هناك شهوة تدفعني لهذا الأمر ولهذا الرأي ولهذا الطريق ولهذا المسلك. فالإنسان يحتاج دائما يضع هذه النفس تحت معيار المحاسبة، تحت مسطرة المحاسبة، وهذا لا يكون إلا باتهام النفس، اتهام النفس في التقصير مع الله، اتهام النفس في التقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام النفس في التقصير مع كتاب الله، اتهام النفس في التقصير مع الوالدين، اتهام النفس في التقصير في أمر الصلاة، في أمر الصدقات، في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يضع نفسه فوق عنصر الاتهام، بمعنى أنه كأنه يزكي نفسه على الله تبارك وتعالى. الإنسان أبدا لا يقع في أمر التزكية للنفس، دائما نعم ثقته في نفسه كبيرة، ثقته في الله أكبر وأعظم، لكن دائما إذا اندفع إلى أمر ما أو توجه إلى أمر ما، عليه أن قبل أن يبدأ أن يضع ذلك على المجهر، ما هو الدافع، لماذا أنا أقبلت على هذا، لماذا أنا مقدم على هذا، على هذا الأمر. الأمر السابع وهو معين لنا، مشاورة ذوي العقول، وبتعبير الإمام قال المائلين إلى الاعتدال. الإنسان يكثر من مشاورة أصحاب العقول، والشورى لها أهميته، وليس الآن محل التفصيل في أمر الشورى، لكن العاقل هو الذي يدرك الدوائر الناس الذين يعيشون من حوله، ويستطيع أن يستخرج من بين هذه الدوائر من يمتلك العقل الراجح والرأي الصائب. ووصفه الإمام هنا بالاعتدال، الاعتدال في المواقف، لأن بعض الناس مواقفهم دائما متطرفة، أبيض وأسود دائما. الإنسان يحتاج أن يتشاور مع إنسان لديه نوع من الاعتدال والحكمة. ولذلك المهم، إياك أن تترك المشورة، إياك أن تترك المشاورة لأهل الخير ولأهل العقول، كما قال هو المائلين إلى الاعتدال. ابحث دائما عن عقلاء الناس، عن أصحاب المواقف المعتدلة، وشاورهم في أمرك. الأمر الثامن قال ملازمة النظر والتثبت والحزم، وهذا أمر مهم. كما قلنا في اتهام النفس، لا الآن أمر آخر، أنك دائما تنظر في عواقب الأمور حتى لا تقع في أمر قد لا تحمد عقباه. إلزم أنك تنظر دائما، إلزم نفسك بهذا الأمر دائما إلى عواقب الأمور. لا تتخذ قرار في عجلة، لا تتخذ قرار قبل أن تفكر، لا تتخذ قرار وأنت غضبان، لا تتخذ قرار وأنت فرحان شدة الفرح، لا تتخذ أي قرار في مثل هذه، اتخذ القرار بعد نظر، بعد تمعن، تمهل وأنت تتخذ أي قرار. كذلك عليك أن تتمهل وأنت تنظر في أعمالك، تنظر في مواقفك، حاول قدر المستطاع أن تتصف بهذه الصفة، دائما أنت تضع الأعمال تحت نظرك، دائما ملازم النظر والتروي في كل ما تريد أن تأخذ من قرارات أو من يعني من أعمال. والتثبت،
في هذا الزمان إذا فقدنا عنصر التثبت قد نقع في أخطاء كبيرة جدا، وقد نقع في آثام كبيرة. والإنسان مطلوب منه أن يتثبت وأن يتبين، وألا يتخذ أي موقف قبل أن يتثبت تثبتا كاملا تاما. ولذلك الإنسان الذي يتصف بالعجلة أو الذي لا يتوقف عند أمر التثبت والتبين، فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين وهذا التثبت هو جزء أو هو يعني معيار من المعايير التي نحتاجها في زماننا هذا لكثرة الأكاذيب والشائعات والفتن، ولجسارة الناس على الطعن في الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي أبنائهم وفي دينهم، فخوفا من الوقوع في إثم شرعي علينا أن نتثبت حتى لا نقع في هذا الأمر. دائما يكون شيء من التثبت. الأمر التاسع الحرص، قال الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه فيما أشكل وتحرص على مناصحته. يعني الأمر التاسع بعد هذا كله ابحث في من حولك من إخوانك وأصدقائك وتمسك بالصالحين منهم الذين يعينونك على المعروف، يعينونك على إقامة الواجبات، يعينوك على الخير ولا يأخذوك إلى المنكر والعياذ بالله وإلى الشر. هؤلاء إذا فزت بقلة من هؤلاء فتمسك بهم. الحرص كما قال على أخ صالح، هذا الأخ الصالح تتخذه أخ في الله، تحبه في الله، تواصله في الله، تناصحه في الله، تشاوره في الله، تزوره في الله، تتفقده في الله، أخ لك صادق صالح تقي نقي يعينك على الخير ويكون لك شفيعا بين يدي الله تبارك وتعالى، ويكون في حياتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وبعد موتك ممن يدعو لك بظهر الغيب، وتجده بإذن الله تبارك وتعالى عونا لك على الخير. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر. الأمر العاشر وهو كثرة الدعاء في هذا الزمان. ليس لنا من سلاح إلا هذا الدعاء، هو سلاحنا، هو زادنا، الدعاء والمناجاة لله تبارك وتعالى، والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يحفظ علينا قلوبنا، أن يحفظ علينا هذه القلوب، وأن يحفظ علينا الإيمان، وأن يحفظ علينا الإسلام، وأن يحفظ علينا الإحسان، يحفظ علينا الدين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وأن يثبت هذه القلوب، وأن يربط على هذه القلوب، وأن لا يبدل يعني أيامنا إلى ما هو أسوأ والعياذ بالله. ندعو الله أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وأن يثبت إيماننا وأن يثبت ديننا. إذن الدعاء وهو الوصية العاشرة. إذن هذه عشر وصايا أوصانا بها الإمام رحمة الله عليه، وهي صالحة في زماننا ونحن بحاجة إليها. وأتمنى من كل من يسمع إلى هذه الوصايا أو يشاهد هذه الوصايا أن يكتبها وأن يراجع نفسه في ضوئها. الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، الاجتهاد في الحصول على الإخلاص، ترك فضول الكلام، ترك فضول الخلطة، الاستخارة، كثرة الاستخارة، اتهام النفس في جميع إشاراتها ومعاملاتها، المشاورة لذوي العقول، الملازمة الدائمة للنظر والتثبت والحزم فيما يتعلق بأمر النفس، الحرص على أخ صالح تقي تواصله وتفاوضه، وكثرة الدعاء. وأضاف بعض شيوخنا رحمهم الله أمر آخر وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن في مثل هذه الأزمنة من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب الهداية والتوفيق. وقد سمعت من بعض شيوخنا هذا الاستنباط لهذا المعنى، الجامع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وبين قول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فصلاة
العبد على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يصلي على هذا العبد إذا صلى على نبيه، وصلاة الله على العبد هي رحمته وإخراجه من الظلمات إلى النور. فلذلك نحن بحاجة في هذا الزمان إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون بإذن الله تبارك وتعالى مفتاحاً من مفاتيح الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كزوجة هو موضوع حلقتنا هذه الليلة. عائشة أنقى وأطهر وأفضل فتاة عرفها التاريخ. عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بنص الآيات. عائشة العالمة العاقلة الحكيمة. عائشة القلب الحنون. عائشة الوفاء والصبر والتضحية. عائشة زوج قدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنا سنقف. عائشة كزوجة في السنة الرابعة من النبوة ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت يملأه الحب والوئام. كانت عائشة فتاة تنعم بالغنى والتنعم والرفاهية في بيت والدها نظرا لغنى ومكانة ووجاهة أبيها أبو بكر. كانت تعيش مع أسرة رائعة، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان وجدها من أبيها أبو قحافة وجدتها من أمها أم أبي بكر، إخوانها الذكور عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وهو أصغرهم، وأختها أسماء وأم كلثوم. أسماء تزوجها الزبير بن العوام وأم كلثوم تزوجها طلحة بن عبيد الله. كان أبوها أول من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابتنى مسجدا بفناء داره كان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. كان أبو بكر رجل بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. إذن فقد كانت عائشة قبل زواجها فتاة صغيرة تعيش مع أسرة غنية مرموقة متماسكة سعيدة، ثم انتقلت لبيت زوجها الفقير، لبيت زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تحملت وكيف تكيفت وكيف رضيت؟ حقا إنها تجربة ثرية لكل عروس، لكل فتاة مقبلة على الزواج وعلى عشها الجديد. كيف كان عش الزوجية الجديد؟ بمثل هذه الحجرة سكنت العروس عائشة. عائشة الزوجة سكنت بمثل هذه الحجرة، وهي عبارة عن حجرة ملاصقة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها مبني من الجريد والطين وبعضها من حجارة مرصوصة فوق بعضها، لها مصراع واحد من الخشب. عرفت هذه الحجرة المباركة بمهبط الوحي لكثرة نزول الوحي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مع عائشة في لحاف. أما أثاث هذه الحجرة، حجرة العروس، ففراش بسيط حشوه ليف، ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير. عائشة زوج خير الناس، عائشة أحب نساء الأرض إلى رسول الله. هنا سكنت، هنا عاشت، هنا صبرت ورضيت. لقد كانت هذه الحجرة ببنائها البسيط وأثاثها المتواضع منطلق أروع قصة حب في الحياة. والله لو نطقت جدران هذه الحجرة لحكت حكاية الحب، حكاية المشاعر، لأخبرتنا عن أخبار العروس وصاحبها صلى الله عليه وسلم. لا نقلل من قيمة السكن، فهو يمثل العنصر المهم في حياة الإنسان واستقراره وسعادته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من السعادة: الزوجة الصالحة والمركب الحسن والمسكن الواسع. لكن حال هذه الحجرة تؤكد أن السكن النفسي أولا وقبل كل شيء. في تلك الحجرة الهادئة الساكنة عاشت عائشة رضي الله عنها. تعالوا نسمع الحكاية، حكاية ارتباط قلبين، اجتماع إنسانين. إنها الرواية لروعة الحياة، لجمالها دون تفاصيل مملة، رواية البساطة والزهد والقناعة بعيدا عن التعقيدات الحياتية الزخارف المادية. إنها النموذج لمن أراد روعة الحياة جمالها. كان زواج عائشة بوحي من السماء، فإنه لما ماتت خديجة حزن عليها صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل بعائشة في مهد فقال: يا رسول الله، هذه تذهب ببعض حزنك، وإن هذه لخلفا من خديجة. فمن بعدها كان صلى الله عليه وسلم يتردد إلى بيت رسول إلى بيت أبي بكر ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. مرة من المرات وجد عائشة مستترة بالباب تبكي، فسألها فشكت شدة أمها، دمعت عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يا أم رومان، ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟ قالت: يا رسول الله،
إنها بلغت الصديق عنا وأغضبته. قال وإن فعلت، وإن فعلت، قالت أمها لا أغضبها أبدا بعد هذا.

خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من أبي بكر، ثم بدأ الإعداد للزواج، وكانت عائشة صغيرة ونحيفة. حاولت أمها تسمنها، أكلتها التمر بالقثاء لأنه كان معروف عندهم أنه يسمن، حتى سمنت. تأخر الزواج ولم يتم إلا بعد هجرتهم للمدينة. كان مهرها نحو 500 درهم. أخذتها أمها وأدخلتها على نساء من الأنصار يجهزنها كعروس، ثم أدخلنها على زوجها في حجرته التي بناها لها بجوار مسجده بالمدينة. كان ضيافتها كعروس قدحا من اللبن، شرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم مده إلى عائشة فاستحيت منه. شجعتها أسماء بنت عميس وكانت معها، فأخذته العروس وشربته، فكانت هذه الشربة بداية حياتها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. يا له من زواج العروسان، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وخير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. شاءت قدرة العلي الحكيم أن تكون عائشة زهرة تترعرع في بيت النبي الكريم، ترتوي من عظيم أخلاقه وتنهل من صافي علمه وتشهد نزول الوحي فيه. كانت عائشة كغيرها من النساء غيورة، خاصة مع تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت زوجة فريدة، فريدة بحكمتها، فريدة بعقلها. شاركت في صنع الأحداث على قدر، وعملت على نقلها لسائر البشر. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. رغم صغر سن عائشة وقلة خبرتها، إلا أنها كانت ماهرة في حياتها الزوجية. عائشة تجيد فن التعامل مع التفاصيل الصغيرة ببساطة، فإن بيت عائشة وبيت النبي عش زوجية رائعة تحت سقف الإسلام، فكان أكثر البيوت سعادة وأكثر البيوت بهجة، يغمره الحب والعشرة الحسنة، فيه المسؤولية وفيه الجدية، كما فيه المزح واللعب البريء. ستنبهر أكثر في حلقة عائشة كحبيبة عندما نتحدث عن هذه الحلقة، ستعجبون كيف كانت عائشة الحبيبة الزوجة في علاقتها لكل فتاة، كل بنت، لكل زوجة. والله العظيم لو كنا نعقل لرجعنا فعلا للعلاقة بين عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام في حياتهما الزوجية، كيف كانت هذه العلاقة؟ السؤال: كيف تعاملت هذه العروس الصغيرة مع صعوبة الانتقال من بيئة لأخرى ومن حال إلى حال، من بيت واسع في بيت أبيها إلى حجرة يتناول الداخل إليها سقفها بيده، من أسرة غنية إلى بيت زوج ميسور الحال ليس له حظ من المال ولا من الدنيا؟ كيف نجحت بزواجها هذا النجاح الباهر رضي الله عنها وأرضاها؟

أولاً يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربيتها في بيت أبيها وحسن تلقيها من أمها أم رومان لدروس الحياة الزوجية. ثانياً لذكائها وبساطتها في فن إدارة دفة الحياة الزوجية بحكمة ولباقة وحبها وحسن عشرتها لزوجها. ثالثاً صبرها وتضحيتها، فقد عاشت مع زوجها في أنس وسعادة رغم شظف العيش، فعش الزوجية حجرة وطعامهم الأسودان، لكن حياتهما لا يعكر صفوها قلة ذات اليد أبداً، لأنها اختارت القلب والنفس واختارت الإنسان. رابعاً رغم صغر سنها أدركت رضي الله عنها أنها هي الرابحة. قناعتها النفسية، ميزانها الشرعي القويم جعلها تدرك أن متاع الدنيا فان، تسلحت بالإيمان والقناعة والرضا.

اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. أتصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله.

لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية، التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباطة جأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر، بجبروته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البياني في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: محاولة إسقاط المصلحين هو أمر نعيشه في كل زمان ومكان. حين يأتي صوت يحرك الناس نحو الحق، يجد المنزعجون من الحق أنفسهم أمام خيار واحد، طبعا لا يستطيعون رد الحجة، فيتوجهون نحو صاحبها بغية كسره وإسقاطه. العجيب أن وسائلهم في الإسقاط أيضا تتكرر كما يوضح القرآن. في سورة المؤمنون مثلا يعرض لنا القرآن نموذج قوم نوح وأساليبهم لإسقاطه، خمسة أساليب. اسمع: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ من يملك

القرآن. في سورة المؤمنون مثلا يعرض لنا القرآن نموذج قوم نوح وأساليبهم لإسقاط، خمسة أساليب. اسمع: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ من يملك

انت راجل ما تبكيش، لكن لازم تقتنعوا ان الانسان مش حجر والدمعة مش ضعف. الدمعة مرات تكون اللغة الوحيدة اللي يقدر القلب يحكي بها. يعني لو بكيت ما تعتذرش، لو دمعت عينك ما تخجلش، لو حسيت انك محتاج تبكي فابكي، فرغ طاقة اللي عندك، فرغ الدموع، فرغ الكبت اللي عندك، لكن بعد ما تبكي حاول انك انت تنوض من جديد وتوقف من جديد، لان البكاء الله سبحانه وتعالى خلانا نحس بالبكاء هذا وينزل دموعنا باش نريحوا انفسنا، يخفف من الوجع، يخفف من التعب، الروح يعبر علينا. لكن الاستسلام هو اللي يكسرك، البكاء يخفف عليك، لكن الاستسلام هو اللي يكسرك. به ربط الموضوع بالآتي، قلنا الحزن والإيمان، شن علاقة الحزن بضعف الإيمان؟ ليش نربطه في الحزن بالإيمان؟ وهنا نبقى نوقف وقفة مهمة جدا، وهذه من أهم الفقرات اليوم. في ناس لما تحزن تقول ممكن إيماني ضعيف، ممكن إيماني بربي ضعيف. لا أبدا أبدا، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان، الحزن في حد ذاته مش دليل على ضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن، يعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام، الأنبياء حزنوا، هذا دليل إن مش ضعف إيمان. شفتوا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن في موت من سيدة عائشة، سيدة خديجة رضي الله عنها. يعقوب عليه السلام حزن على يوسف، فقدانه ليوسف عليه السلام. بهي شن دليلك يا ملاك؟ من القرآن، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فهو كظيم. به شوفوا هنا الآية، حتى النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى حزن، لكن الفرق وين؟ الفرق إن الحزن ما خلاش يفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام حزن على ابنه يوسف عليه السلام، ولكن كان أمله بالله سبحانه وتعالى كبير، ما فقدش أمله بالله، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شفت ولا؟ يعني نشكي حزني، ألمي، أوجاعي، فقدي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عالم بذات الصدور. يا سلام، مش قال أنا ما نحزنش، قال أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني يحكي لله سبحانه وتعالى، ما قالش يا ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، شكي هم وحزن لله. فأنت لما بتقول ربي أنا تعبت، يا ربي أنا موجوع، يا ربي أنا مش فاهم الحكمة وين، يا ربي قويني، هذه كلها

الدعية تقربك من الله سبحانه وتعالى في وقت الحزن. ومرات أقرب دعاء للقلب يكون أبسط دعاء، ألا وهو يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب كون معاي، يا رب قويني، يا رب أنا تعبت قويني. هذه الأدعية بسيطة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى حيقويك، حيخفف عليك، لأنك شني وكلت أمرك وحزنك إلى الله سبحانه وتعالى. باهي لما احنا نحزنوا في الأساس، وين حتى لما احنا نحزنوا بطبيعة الإنسان لما يحزن ويحس بالحزن وبدرجات الحزن القصوى، شن بيدير الإنسان؟ أول حاجة بيديرها إن هو يكون شخص انطوائي ويبتعد على الناس بصفة عامة، إنسان قريب أو كان بعيد. لما نحزن نبتعد على الناس. في ناس لما تحزن تحب العزلة، وهذا الشيء ممكن يصير، وهذا الشيء في كثير الأحيان يصير معنا كلنا. لكن لازم نفرق بين أنك أنت تأخذ وقت لنفسك وبين أنك تقطع كل الناس. مرات الإنسان يقول ما نبيش حد في حياتي، ما نبيش أي حد يعرف، لكن في الحقيقة هو محتاج حد يقول لا أنا معاك، أنا واقف معاك، ويطبطب عليه يفهم، محتاج كلمة، محتاج شخص إنه يسمعه من غير ما يحكم عليه. ولهذا لو تعرف أنت شخص ساكت هالأيام وشخص صاير معاه شيء معين وعنده وجع معين، فاقد شخص سواء كان حي الشخص هذا أو ميت، ما تقولش لا خليه بروحة وهو يرتاح، أو خليه بروحة باش يهدى. حاول انك انت تبعث له او تتصل به، نقول له مثلا شن اخبارك، طمني عليك، طمني على صحتك، لو تبي تحكي انا موجود نسمع لك. ممكن الرسالة هذه تكون بالنسبة ليك بسيطة، بس بالنسبة لشخص انسان متوجع تكون طوق نجاة وتطلع من الحزن اللي فيه. لهذا ما تبخلوش على بعض انكم توقفوا مع بعض في حالة الحزن. اصعب حزن انك انت تحزن بروحك، اصعب شيء انك انت تحزن بروحك. تعرفوا شن اصعب حاجة؟ انك تكون وسط الناس وفي زحمة الناس لكن حاسس انك بروحك. تتوجه الى الله سبحانه وتعالى صح؟ توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومرات تكون حتى في زحمة أنت وسط أهلك، وسط أحبابك، وسط ناسك، لكن للأسف أنت مش قادر تحكي، مش قادر تفضفض، تساير وخلاص. مرات تكون وسط أصحابك وأغلى الناس في حياتك، لكن للأسف ولا واحد فيهم فاهمك. تضحك معاهم، تبصر معاهم، وبعدها لما تروح ترجع لنفس الفراغ، ترجع لنفس الدائرة. وهنا لازم نقوله لكل شخص يحس بالشيء هذا ويعيش نفس التجربة ونفس الإحساس، إنه يكون في وسط الناس بين أهله وأصحابه وأحبابه ومفيش حد فاهمه وما يقدرش يتكلم، ما تحكمش على نفسك إنك غريب أو ما تستهلش ابدا. مرات احنا مش محتاجين ناس هلبة في حياتنا، محتاجين شخص واحد فقط يكون صادق معانا، شخص واحد فقط يكون قلبه علينا، شخص واحد فقط يطبطب علينا ويسمعنا، شخص ما يقللش من وجعنا، ما يقولش لا والله انت مكبر الموضوع، أو أنت عاطي الموضوع أكبر من حجمه،
أو عادي كنا مرينا بها وانت بروحك تتمر بها أو مش عارف شني أو الكلام على أساس إنه هو مواساة ولكن بالغلط. عمرك ما تقلل من وجع غيرك، عمرك ما تقلل من وجع غيرك، لأن اللي حاط يده في المية مثل اللي حاط يده في النار، تختلف تماما. أصعب شيء ونمارسه فيه بعض الناس، وأنا شخصيا نمارس فيه الشيء هذا، الحزن اللي يكون وراء ضحكة. في نوع من الناس خطير جدا اللي ديما يضحك، ديما يضحك، ديما يبصر على الناس، ديما يقول الدنيا بسيطة، الدنيا ما تستهلش، ويضحك ويساير في هذا ويساير في هذاك، ويسمع لي هذا ويسمع لي هذاك. وللأسف الحزن اللي في قلبه واللي في خاطره يخلي فيه وراء الضحكة. وفي ناس يوصلوا حتى لمرحلة هستيريا من الضحك، ما فيش حاجة تضحك بس هم يضحكوا، مش لأن نقول احنا فقد عقله، لا، لأن للأسف الحزن قاعد يمثل فيه بضحكة معين أو يمثل فيه بعبارات معين. لكن لما يقعد بروحه للأسف أول حاجة يديرها ينهار الشخص هذا. لما يضحك هلبة ويصير له هستيريا الضحك وهو حزين، أول حاجة حينهار، شدة الانهيار حتكون عالية جدا. فما تستهينش بالشخص اللي يضحك هلبة، عمرك ما تستهين بشخص عنده هستيريا الضحك. يمكن الضحكة هذه تكون دفاع، يمكن تكون محاولة للهروب من وجع كبير. لهذا لازم تكونوا رحيمين بالناس، ما تحكمش على الناس، وانت ما تعرفش شن الشخص اللي قدامك اللي قاعد يمر بيه، ما تعرفش شن الحرب اللي يخوضها في صمته وفي سكوته. ممكن كلمة منك حترفعه، وممكن كلمة منك أخرى تكسره وتزيده على ما بيه. الضحكة اللي تكون هستيريا الضحك عندهم ناس، هستيريا الضحك في الحزن تكون دفاع، يدافعوا، ما يحبوش يشوفوا حد يشوفهم مكسور، أو يحاولوا أن يهربوا من الواقع، يهربوا من وجع كبير هلبة. لهذا احنا كناس ومحيطين بيهم لازم نكون رحيمين بيهم، وما نعرفوش شنو اللي قاعدين يمروا به. مرات ان مرات في حروب مخفيه، حروب مش لازم حد يحكي لك ان انا والله عندي حرب قاعد نخوض فيها وعندي مشاكل وعندي كذا، مش ضروري، ان كنا نمر بالاشياء هذه. بس ما تحكمش على الانسان لما يبدا يضحك، عنده سيره الضحك معناه هو فاقد الاهليه ده. فممكن كلمه منك انت ترفع من معنوياته، كلمة منك تخليه إنه هو يكسر الحاجز معاك ويحكي لك ويفضفض لك وانت تساعده. به لما انت بتساعده هنا الوقت، هل هو يشفي في كل شيء؟ هل الوقت كفيل بكل شيء؟ هل احنا لما نخلو مواضيعنا والأشياء اللي تصير معانا، المشاكل والهموم وأي شيء في الحياة نخلوها للوقت، هل الوقت يشفي في كل شيء؟ هل الوقت يشفي في كل الجروح ولا لا؟ ابتسامة تقول لا. نسمع ديما في مقولة الوقت يشفي، الوقت كفيل بكل شيء، سلمها للوقت وتمشي. محمد يقول لا، الوقت ما يشفيش. لكن هل فعلا الوقت يشفي؟ مرات يتحشم يقول هيكون شيء خاص داخل بيته. ابتسام تقول نتناسى ولن ننسى، ما يشفيش الوقت. جميل. الوقت بروحه مش كفاية أمانة، الوقت يعطيك مساحة فقط، لكن الشفاء
يحتاج انك انت تتعامل مع اللي صار، انك تواجه الشيء اللي صار معك، انك تتقبل الشيء هذا المكتوب من الله سبحانه وتعالى، انك تفهم في امور مش لازم تعرفها، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وتتعلم من كل شيء في حياتك. مش لازم انك تنسى، مش لازم انك تنسى، لان بعض الاشياء ما نقدروش ننسوها، لكن ممكن توصل لمرحلة تتفكرها الاشياء هذه وما عادش توجعك زي ما كانت قبل وبنفس الطريق. هذا هو الشفاء الحقيقي، انك تتقبل، انك تواجه اي شيء صار معك، انك تفهم ان انت مش محتاج تعرف كل شيء او تفهم شو اللي صاير، انك تسامح لما تكون قادر انك انت تسامح، وانك تتعلم من حزنك واخطائك والى ما ذلك. في اشياء نقدر ننسوها وفي اشياء صعب ان احنا نتناسوها، فننسو ما ننسوش لكن نتناسو. لكن لما انت تتفكرها في يوم من الايام بعد ما تعالج نفسك بنفسك، مش هتوجعك بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه، مش هتكون شدة الوجع نفس قبل. بكيف احنا نقدر نطلع من الحزن يا ملاك؟ كيف نقدر نطلع من الحزن هذا؟ اول حاجة انت او انتي ما تنكريش حزنك، ما تنكريش حزنك. ثاني حاجة ما تعاقبش روحك، ما تجلدش ذاتك، ما تحطش روحك في كرسي الجلاد، انك تسأل نفسك وتأنيب ضمير والى ما ذلك، ما تعاقبش روحك. ثالث حاجة احكي مع شخص عندك ثقة فيه. رابع حاجة قرب من الله سبحانه وتعالى. خامس حاجة غير جوك. كيف غير جوك؟ اطلع، امشي، اقعد مع ناس تحبهم، مارس حاجة تحبها، هواية، موهبة، اي شيء في الحياة. اكتب اللي في قلبك، خود ورقة وبيرو واكتب في اللي قلبك اللي اي شيء صاير في حياتك اكتبه في ورقة، واحرق الورقة هذه، وابعد شوية عن الاشياء اللي تزيد وجعك، ابعد شوية عن الاشياء اللي تفكرك بوجعك، خصوصا انك كل يوم تفتح حساب شخص وتراقبه. من منكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ الكلام ليكم، هذا الكلام ليكم، مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. من فاتح حسابك مدير حساب يراقب بيه شخصك معاش عنده تواصل معاه، يطمن عليه من بعيد لبعيد مثلا، تشوف شن دار، شن اللي نزله، مع من يتكلم، مع من طالع، مع من كذا، مني. اعتقد كلكم عندكم الشيء هذا. للاسف هذا الشيء خاطئ، خاطئ. تعرفوا ليش خاطئ؟ لأنك أنت بدل ما تشفي نفسك من الحزن هذا، أنت قاعد تزيد في نفسك أكثر وأكثر. بعدين تقول علاش أنا موجوع؟ لو أنت قاعد تراقب في شخص من بعيد لبعيد وانتهت علاقتك به الشخص هذا، أنت كل يوم تفتح في الباب هذا وتعاود تفتح في الجرح. فمن الأساس سكر الباب هذا، ومش لأنك أنت تكره الشخص، لا أبدا، لأنك أنت تحب نفسك وتقدر نفسك، ما تحبش تهين نفسك. خلاص، إنسان طلع من حياتي، مع السلامة، له كل الاحترام والود والتقدير
فيش داعي اني نراقبه لاني حنفتح جروح اخرى، فيش داعي اني نتابع اخباره اللي اني انا مش حنشفى من الجرح هذا. نسكر الباب من الاساس وتقعد العشره موجوده والتقدير موجود وربي يعاونه ويسعده ويوفقه في حياته وبس. هنا انت تقدر في نفسك وتحترم في نفسك وتحب نفسك،

انت مش حزنك. شو معنى كلامي انت مش حزنك؟ لا تجعل حزنك يعرفك. انت مش حزنك، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. اي انسان في الحياة مر بتجربة في حياته، انت اكبر من التجربة اللي مريت بها. لو فشلت مش معناها انك انت انسان فاشل حشاكم. لو في شخص نقول احنا خلاك في نص الطريق، مش معناها انك انسان غير محبوب. لو حلمك تأخر مش معناها ان انتهي. لو الدنيا سكرت بوابها في وجهك مش معناها ان بواب ربي تسكرت ابدا. عمرك ما تربط الفشل انك انت انسان فاشل، عمرك ما تربط ان شخص خلاك في يوم من الايام معناه انت انسان غير محبوب او انسان سيء. عمرك ما تربط حلمك لو تأخر معناها ان انتهي خلاص نغير شيء تاني او نفقد الامل. مش لما تلقى الابواب كلها تسكرت في وجهك معناها ابواب الله سبحانه وتعالى مش مفتوحة، لانك هنا انت فقد الايمان بالله سبحانه وتعالى. احنا كمسلمين ومؤمنين بالله لازم نكونوا واثقين في كل باب يتسكر في وجهنا معناه الله سبحانه وتعالى حيفتح لنا باب تاني حيعوضنا بكل شيء. معنى كلامي أو استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوها شين قال؟ قال مع العسر، يعني حتى وسط الضيق، وسط الحزن، الهم، أي شيء فيه يسر. ممكن احنا ما نشوفوش فيه توا في الوقت الحالي، لما احنا نكونوا في الحزن وفي قلب الحزن ها وفي الضيق، احنا ما نشوفوش في اليسر، لكن حيجي يوم حنشوفوه. فقال مع العسر يسرا. فرسالة لكل شخص يمر بضيق أو حزن أو فقد أو أي شيء من الأشياء اللي نقول إحنا نوعا ما سلبية، رغم إنها هي حاجة طبيعية في الإنسان. لو كنت أنت تسمع فيا حاليا وأنت إنسان حزين أو إنسان مر بضيق معين، بنقول لك إن إحنا عارفين إنك أنت تعبت، وعارفين انك انت مرات تقول خلاص ما عادش نقدر، وما عادش نقدر نقاوم، وما عادش نقدر نوقف من جديد لا لا لا، خليك واثق بالله واصبر شوية، لان حتى الصبر واعر، يحتاج ناس تعرف قيمة الصبر. مش لان الدنيا مضمونة انها تتغير غدوة او بعد لحظة، لكن لأنك أنت ما تعرفش شن المدسوس لك من ربي، شن اللي داس عليك ربي، شن اللي مخليه لك ربي. ممكن الباب اللي تسكر عليك اليوم هو نفسه الباب اللي بيخليك تلقى طريق أحسن وأفضل لك. يمكن الشخص اللي فقدته في الدنيا، هذا لا يعني الموت مثلا، كان سبب أنك أنت تتعلم كيف تحب نفسك وتقدر نفسك. ممكن التأخير هو اللي ضايقك، لكن هو حماية مش حتفهمها توا. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، ربي ما يضيعش قلب يلجأ له، مستحيل. انت مادام لجأت الى الله سبحانه وتعالى عمره ما يضيع عليك تعبك، عمره ما يضيع حزنك، حتى دموعك مش حتضيع عند الله سبحانه وتعالى. احنا شو بنقول للحزن؟ لو الحزن شخص شو بتقول له؟ تخايل انت او تخايله ترى معي. لو الحزن شخص
شن بتقول للحزن هذا؟ شن رسالتكم ليه؟ أنا مش حنقرأ وحنقرأ تعليقات كويس، وحنعرف لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص زينا زيه، شو بتقولوا له؟ شن رسائلكم لي؟ فرج يقول نقول الله الله لا يسامحك، والله والله يسامحك وحسبي الله ونعم الوكيل. عسكري يقولك، يعني هذا هذا لو كان الحزن شخص. جميل. هل الناس بتقول الحزن لو كان شخص ربي يقويني عليك؟ أمون تقول ربي يقويني عليك لو كان الشخص، لو كان الحزن شخص. في ناس بتقول اي نعم انت وجعتني يا حزن، لكن مش حتسكن فيا للأبد، ومش حتكون جزء في حياتي للأبد، حتكون ساعات معينة. اي نعم بكيت، لكن دموعي مش نهاية حكايتي. اي نعم خسرت وفقدت، لكن ما خسرتش ربي. اي نعم انكسرت، لكن نقدر اننا نوقف من جديد. انا مش الشخص اللي صار له يا وجع ويا حزن، انا الشخص اللي بيختار شن بيدير بعد اللي صار معاه. باه نشوفوا عندنا تعليق من أنور يقول الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح وأرهق الجسد وجعل أبسط الأشياء ثقيلة، لكن لا حزن يدوم ولا ليل بلا فجر، فمهما طال الألم يأتي يوم تهدأ فيه الروح ويبتسم القلب من جديد. أنور شنو يقول على الفقرة أو الجزئية اللي حكيت فيها على الرجل لما يبكي؟ قال أنور لأن المجتمع غالبا يربي الرجل منذ الصغر على فكرة أن البكاء ضعف، وإن عليه أن يكون قويا ومتماسكا دائما، لذلك قد يشعر بالخجل من إظهار دموعه أمام الآخرين. لكن الحقيقة أن البكاء لا ينقص من رجولة الرجل ولا من قوته، هو مجرد تعبير طبيعي عن الحزن أو الفقد أو الضغط. وأحيانا يكون الرجل الذي يسمح لنفسه بالبكاء أكثر قدرة على مواجهة مشاعره بدل كتمانها. القوة ليست في ألا تبكي، بل في أن تعرف كيف تنهض بعد أن تبكي. جميل يا أنور، نوافقك صراحة. بح نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. كده عندكم مطاعته على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. أول مكالمة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أم زياد.
3: الله يبارك فيك ويعطيك صحتك ويومك مبارك إن شاء الله.
2: أحلينا وعليك يا رب العالمين، تفضلي يا أم زياد.
3: كبس موزعتين وتع قلبي هربا.
2: إن شاء الله ما يوجع حد وقلبك يا رب.
3: لا والله إلا سبحان الله، مهما واحد يضحك ويبتسم في الدنيا كلها فيه وجع في القلب وفيه حزن في القلب. هذا خلي معناها عندي عويلتي ومالية، معناها فرقنا الحياة بينا وبينها موت. أعز إنسانة عندي أمي، كانت هي كل شيء. وبعدها سبحان الله تعرفت على واحدة في الراديو، أقسم بالله العظيم لما نكلمها تقول أمي، استريحت لها وصوتها نفسها، حتى هي توفاها الأجل، هي أم نصر الدين.
2: إن شاء الله ربي يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب العالمين. ميمتك أم نصر الدين
3: يرحم جميع موتانا طبعا. أكيد في الدنيا هي والله العظيم مهما تكون بنادم سبحان الله يحس روحها. أنا لمتى هي كلها حتى لزينب بسمعت البرنامج مقدمة البرنامج قلت لي كلمتها وتهني مثلا يكون نحس قلبي كي حاجة مغططتني، حاجة تقول حزن ما فهمتهاش هي يعني
2: ايه
3: كي نحس روحي بحكاية فيه ما فهمتش. والله ماني عارفة والله، والحمد لله هنصلي والحمد لله حتى الفجر نصلي حاضر والحمد لله، لكن حاجة بس حاجة من ذلك الحزن هيك ما فهمتهاش والله العظيم. الدنيا هذه سبحان الله رو صعب، إذن صعب في القلب، مفروض بنادم يفضفضوا كلنا، لكن مهما يكون سبحان الله والله
2: ما هو أنا يا أم زياد
3: وأني والله العظيم أتألم
2: يا أم زياد يا أم زياد.
3: أنا بعيد شوية
2: يا أم زياد، اسمعيني كويس بهاي. أنا شو قلت؟ قلت في أشياء لما نحزن عليها تقعد في القلب، مكانها تقعد الأثر يقعد مهما تديري، بتفضفضي بتحكي بتشكي بيقعد مكانها وأثرها في القلب، فهمتي؟ فهذا علاش انت صاير معاك، هذا علاش انت صاير معاك هيك يعني.
3: بالأكيد بيكون في وسط العيلة من العيلة وتحسي روحك بعدتي حلقة من الناس من وزعة القلب اللي حصلتها منهم وصدمة. أكثر شيء هذا الموت، هذا حق على كل إنسان يعني. صح هذا واحد بيعرف بالضغار أو أوليه وكله صح يتأثر، لكن اللي في الحياة صعبة هلقى.
2: يا والله
3: وبنقول حاجة يعني أم سالم والله العظيم أنا كأم زياد والله لما توفت بنتك والله نضرب قداش مرة دحية، وبعدين حتى أسألت فوزية تريك يعني قلت لها ما هو يعني مرات بعيد عليها تلفونه كلها يعني والله العظيم ما ننساش أنا كنت بواصل أنا وياك يعني. وربي إن شاء الله هادي في الجنة بنيتك وربي يرحمها، ولو تسمع فيها إن شاء الله يومكم مبارك، خلي فرصة لغير.
2: تسلمي بارك الله فيك يا أم زياد، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي حابين يتواصلوا معنا طبعا ما أهلا وسهلا، باللي التحقوا بينا على الفيسبوك والتيك توك أهلا وسهلا بكم جميعا، أيضا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
4: مساء الخير ملك.
2: يا مساء النور نورس.
4: مساء الورد ومساء الفل كل حاجة حلوة عليك. انت شن كنت تقول يا ملاك وشن درتي وليش اخترتي الموضوع هذا وليش المستينة في دخلنا وليش تطلع منا في الكلام اللي احنا من بوش نقوله؟
2: لا ما هذا هو الغرض اصلا. علاش البرنامج اسمه من القلب؟ لاني نبي كلام من القلب.
4: تكلمي ملاك
2: ايه
4: ولي دموعي تعفي قصر وعرف ما يخدعكش يا ملاك اني يعني نغني او يخدعك اني يعني معدة برامج واني نتكلم في القنواتها، لكن تاجر ودار الماء تقال تاجر ودار ملاك. الحزن في تراكين خاطري، الفقدان الأب الأم، مكانك اللي كنت تعيشي فيه، بعدك على جيرانك اللي كنت كابرة معاهم، يعني شخص تبطي بيه جاتي روحك انت في مكان وهو في مكان، جراح غويرة يا ملاك كانت تفنها الزمن، طلعت معايا في اليمات أحياء. أنا بنقولها بصراحة حتى لو أقرب الناس لي يسمعوا فيا، ملاك اللي كنت في علاقة مع الشخص في سنة 90، انفصلت أنا وياه في 95 في 94، رجع لي توا شهر 7، جيت صدفة تلاقيت أنا وياه يعني بعد 32 سنة الجرح اللي بري واندمل وانتهي نقض من جديد، فهمتي؟ في الذكريات اليمات الحلوة اللي كنا نعيشها مع بعض، يعني أنا شو قلت يا ملاك؟ قلت غير خيرها مثيل عيني عقاب الليل، نقض جرحها صمرها، يقولوا الصبر جميل ونوين نلقى حيل وهي منكسر خاطرها، يعني هادي نورس عرفتي. ما يخدعكم الشيء، يعني من يوم فقدت بوي فقدت أمي فقدت عز الناس لي، نضحك ملاك تشوفيني لابسة ومهندمة وكله تلقيني ماشية لفرح وكله ونغني ونستمتع، لكن فيها جراح وأثر جراح في داخلي عرفتي. راه ما يخدعكمش إنسان يضحك، راه ما يخدعكمش إنسان يغني، ما يخدعكمش
2: يا نورس
4: يهدرز ويتكلم.
2: نورس ربي لكن عوضك بيخوك.
4: لا ملاك بصراحة
2: ايه؟
4: في حاجات ما تعوضتش فيها، في حاجات ما تعوضتش فيها. أنا قلت لك تاجر ودار ملاك، الحزن في تراكين خاطري، فهمتي؟ في حاجات ما بردتش يا ملاك، في حاجات ما بردتش مني، فهمتي؟ أنتم تشوفوا فيا المستمعين كلكم تسمعوا تشوفوا فيا نضحك ونغني كل شيء، لو يا ملاك تشوفيني كيف أنا نبكي، عرفتي اللي قال نشيل في الغطاء والرد، مش قال لك نبكي في الحيط الجمد، حتى أنا الحيوط تبدأ تبكي معي لما نتذكر فقدان الفراق البعد الجراح الحساسية. راه ما يخدعكمش أي حد إن هو تقول عليه سعيد، راه أي حد متوفي أبوه وأمه وأي حد انفصلت علاقته أو اتطلق وصارت لحاجة راه يقعد في أثرى جراح غويرة، جراح معناتها تنزف، جراح مرات الناس مرات يا ملاك الناس كلها رابدة في الليل عرفتي، وأنا مقعدة على السرير مرات يمر علي شريط الماضي كلها، كان تشوفيني يا ملاك معناتها نبدا نبكي بالصوت، نبدا نكتم في صوتي، نقول مرات معناتها العائلة يسمعوني، فهمت كيف؟ يعني في حاجات مرة واحد ملاك جرحوا له يدي عرفتي، تقلب أجرحوا لي حتى يدي الثانية، قالوا لي معلاش؟ قال لهم أنا مجروح، داوني مرة واحدة عرفتي، داوني بالتي هي الداء، وأنا واثقة ومتأكدة وأني نتكلم وفي ناس تسمع فيا وفي ناس فاقدة الأب والأم وفاقدة معناتها الحبيب وفاقدة معناتها الصحة وفاقدة الحاجات، هي أكيد دمعتها في عينها. أنا ملاك نكلم فيك وأنا كلي توا دموع وكل جراحي تنزف، لأنك أنت نقضتي فيا جرح كان مدمن كان هيك غوير، هو مش أنت نقضتي زاد الكلام من تحت، أنت نقضتي فهمتي؟ فأني قاعدة نقول لك نقضت جرحها صمرها فهمتي؟ ملاك أنت ديما تجي تمشي هيك وتجي تلمسي فيا عرفتي؟ في حاجة حتى يوم تتكلم على الخراب البيوت المفتيني، راه مرات يا ملاك يطلع شخص في حياتك سبب حزنك فهمتي، مرات الفراق يكون سبب حزنك، مرات تحويلتك من مكانك لمكان ثاني سبب حزنك. كانت حياة أمي شو تقول يا ملاك؟ تقول المحولة متبالة لو عروقها في المية عرفتي، من تفيزي راح راين تركت البشر صعبة جدا، بدأت نفقد ولاداتهم وبنياتهم هذا الشكل، هيك راي الأم تشوفها تضحك وتلعب وكل شيء، لكن هي يعلم ربي بالجراحة اللي تنزل في داخلها.
2: أي والله.
4: يعلم ربي يا ملاك توني متكلمي بجرح بوي كيف ينزل جرح أمي ما نحكي لك أضعاف مضاعفة عرفتي يعني ملاك أنا قد ما نحكي لك نخلص لك الجرح متاعي فهمتي. أنا نحييك نحيي أم زياد اللي كانت قبلي قول لي فضي التراكي صلى الله عليه وسلم لبس عليها ولا قلت توفت هي سنة من 19 زين.
2: لا لا ما لا ما اعتقدش توفت صح ما سمعتش ان هي توفت.
4: المهم ذكرت فوزيه مش عارف ميتها سنه فوزيه تركي نعرفها صديقتنا عندك علم ملاك خلينا نختم معاك فقدان ماما نعيمه وعمي الهادي الطبال
2: اي والله
4: وعمر الشريف
2: اي والله
4: وعمي الفيتوري بالحاج عندك علم تركت فينا اثر وجراح مرات لما نتكلم انا واحده من المستمعات نبدو نبكوا على عمتي نعيمه ونبكوا على عمي الهادي الطبال ونبكوا على عمر الشريف وعلى ام البنات وعلى خالتي بهلولة
2: نورس نورس نورس حتى عمر الشريف الله يرحمه يغفر له يا رب
4: اي ام نصر الدين وكلهم اهما اصدقائنا تركوا جراح فينا الفقدان راهو صعب اني ملاك ما نكذبش عليك انا صاحبه مشاعر حساسه جدا على الاخر واني راني حساسه توا نكلم فيك نقسم بالله ودماغي يقصروا مني كانتي ثاني ملاك ما نبيش نبكي الناس اللي فقد باها وامها وفقد حبيبها حاجه شكلكي ولا اخوها ولا ولاداتها فاني نقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فهمتي فاني نحييك ملاك نحيي قناة السرايا وأنت راك تلمسي فينا عرفتي رانا غير مناش قادرين نتكلموا فهمتي كيف أنا راني ما كلمتك جراح هذا اللي قلت أنا ما قلت شيء من الجراح اللي تنزل فيها فاني نحييك ملاك وإن شاء الله ليك سعيد عرفتي
2: تسلمي تسلمي يا نورس تسلمي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وإن شاء الله ربي يخفف عليك وجعك وكنا عندنا ملفات قديمة وكنا عندنا أشياء صارت معنا وكنا فقدنا وكنا خسرنا عز الناس عندنا سواء بالموت سواء بالفقد في الحياة فيشهد الله أن كلامك أثر جدا أثر فينا كنا ألو السلام عليكم
5: ألو
2: أيوة السلام عليكم
5: وعليكم السلام
2: كيف حالك الحمد لله كيف حالك أنت إن شاء الله طيبة يا رب
5: خير ونعمة الحمد لله في نصار
2: الحمد لله في نعمة والله
5: كيف حال أستاذ دينس
2: والله لا كويس الحمد لله
5: دوم يا ربي إن شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم
2: إن شاء الله يا رب بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب تفضلي
5: تفضلك إن شاء الله
2: تفضلي
5: نحكي على الحزن
2: نحكي على الحزن هادي بروحها اسمعي انت قبل ما تتكلمي التنهيدة هادي بروحها تحمل من الاحزان ما يكفي
5: والله يقول لك هي كيف حدث العبرة
2: اي والله
5: والله يلا طبعا مثل اليوم زياد نقول عشان الله ربي يحفظ لك ولداتك وبنياتك خليك تاس وبروسهم يا ربي والله يرحم امينتك وخيك وبيك وكل من توفى لك
2: اللهم امين يا رب العالمين
5: كل اخوتنا واخواتنا وكل مسلمين ومسلمات كنا اخوت وكنا اخوات وامهات وبعض صلى ربي يرحم كل متوفي يا ربي يشفي كل مريض
2: اللهم امين يا رب العالمين
5: طبعا والله الزعل هذا ولا كنت انتقي والله اليوم زياد قلت لها كنت في راسي كئيبه حزينه متكتفة هكي حاجة جديدة نديرها وما نقدرش نديرها الجو مش عارفة كيف وما أنا فهمت كيف الجو هذا كئيب كئيب كئيب مش فهمتش ما كنديش حاجة تفرح هكي حاجة هكي ناعسني هكي حاجة زين زيت الضي زيت المية زيت السيولة زيت الجو العام حتى تشوف هذا البحثاء تقولك الخلوبي الله المستعان وخلاص
2: الله المستعان والله الله المستعان
5: أيوه. طبعا فقدان والله هذا الجوع ديما حطاني والله عندي غير غير هذا نحس روحي اه وفهد حطاني والله كان عندي كل متوفي خاص في الاربع سنوات توا قسما بالله مغيرات عليك انما في اليوم خاصة كان حطيت راسي على الصدر ما نبيش نتلفت لزيها ثانية يقولوا شكوني واحد وكانت عندي بحثي وهدرستي بداية قلت مريضة والله شن عندك دموعي ينزل قبلك دموعي ديما هكي على الخلوق حتى لو ضحك الضحكة هكي قوية تجي دموعي ولا ولاد
2: اي والله
5: صراحة هكي نفخ فكي هذا هكي على الناس بدأت هكي حاجة حتى فيا نبقى لين ما عاش نقدر كان لين دا تصفي ما عاش تدري دموعي ينزل هم الأولاد لين نتحسن والحزن هذا يقول لك هذه الدنيا مرة تفرح مرة تفكر
2: اي والله اي والله بارك الله فيك
5: الله ربي يكون في عوننا.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
5: ان شاء الله الله في
2: الجنة. اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك على المداخله.
5: ليكن طبعا معك زينب.
2: ايه اكيد اكيد عارفاتك زينب. بارك الله فيك.
5: انا بضيق لي فتره ما سمعتك وناس دخلت معك.
2: لا مرحبتين بك في اي وقت.
5: تحياتي للجميع ولعمي عبد الحميد ربي يعطيه الوقت الطيب ونقول الرب يسلمك.
2: بارك الله فيك.
5: اجل لله الغياني حتى هي والله اللي داخلين ما سمع صوتها نقول ان شاء الله تكوني بصحه وزينب بخير. نقول سلمة للسادة سلمة للسادة وخيتي ديما تسأل عليا نقول إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله. تحياتي لكم.
2: تحياتنا لك. شكرا يا زينب وشكرا على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. ولكن قبل ما ناخذ المكالمة نمشي فاصل ولا في مكالمة هي جاهزة؟ باه أعطيها لي.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: رجعنا لكم مستمعين الكرام على سرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. على 092-150-59-99 عندنا تعليق من التلج الأبيض تقول: الحزن في القلب لما يعشمك واحد بالزواج ويطلع يكذب ويقعد جراح. ها حزن بشني؟ بالعشم. لما الشخص يعشمك بالزواج ولكن بعدين يخلف بوعدة ويخلف بالعهود هذه ويذهب في حال سبيله، ولكن تبقى الجراح للأسف. وفي النهاية نصيب صح، ولكن حتى هو نوع من الحزن، نوع من الوجع. وفي اللي تقول لك أنا تزوجت وكذا وفقدت زوجي، يا إما بالطلاق أو مثلا بالموت فقدته. في ناس حتى يبدو مخطوبين لهم سنين ولكن خلاص تتفركس هذيك الخطبة ويصير وجع. فالعشاء مش باهي، بس اعطيني فاصل قصير لنا شوية، بس اعطيني فاصل قصير.

0: عليكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا في هذه الدقائق اللي هي الساعة تو حاليا 7:22. موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب تعب الروح أو أتعب الروح. وتكلمت فيه الموضوع هذا وعلى 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة. وتكلمت ان الحزن شعور طبيعي جدا يمر به الانسان، طبيعي جدا، احساس طبيعي جدا، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب. لكن المشكلة مش في انك انت تحزن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملاك لنورس، رجعت لك.
0: يا مرحبا.
1: كلمة نقولها ملاك، تعرفي الناس اللي تحمل حزن في داخلها بفقدان الولدين ولا بفقدان أي حاجة تبداها، هذيما الناس راهم قهدوا في مفترق الطرق. أني نعبر لك علينا كثيرة، الناس عمال حزن خلاهم في مفترق الطرق، لا خلاهم ياكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يمشوا ولا يطلعوا ولا شيء، خلاها مبتعدة. ملاكني بنقول الكلمة نختم بها، أنا هربت يا ملاك من بن وليد على خاطر الحوش اللي ماتت فيه أمي الله يرحمها، صدق من 2008 حوشنا راه حوش بوي. وبتعرف يا ملاك من 2008 الحوش هو ما خش ناس، عرفتي، هربت، ما بديش نخش، ما بديش نخطم حتى من قدامه. أنا بفقدان الولدين يا ملاك خلاني في مفترق الطرق، فهمتي كيف؟ في فأسة راه كل من ساقد وأمه، أنا نتكلم بمشاعر، فهمتي؟ خليك معناتها بنياتي اللي فقدوا حبايبهم وأصدقائهم وناسهم، رغم ديما حاملين الحزن، الحزن يا ملاكي خلي الإنسان في مفترق الطرق. أنا مشاعر كلها في مفترق الطرق، فقدان الوالد والوالدة، فقدان أعز الناس علي كلها صعبة. برنامجك هو صعب ملاك، أنت راك تأثر علينا، تشوف أنا الليلة أهيا كيف ما تمشي معناتها عليا حزن وبكي.
0: اتصلي بي يا نورس،
1: مواضيع
0: نورس نورس نورس نورس، اتصلي بي تنواسيك في الليل، تنواسيك
1: ملاك،
0: اتصلي بي تنواسيك في الليل بعد الحلقة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بارك الله فيك يا نورس، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. أنا عارفة، غرعتيني بس شوية بنقول كلمة مهمة جدا. أنا عارفة موضوع الحلقة مسكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة بيأثر فيكم كلكم، وعارفة أن موضوع الحلقة حيفكركم بأشخاص ممكن أنتم تنسيتوا عليهم، ما نسيتهمش لكن تنسيتوا عليهم. أنا عارفة موضوع الحلقة مؤلم بالنسبة لكم، بس والله ما هوش قصة أنه هو إحنا نبوه يؤلمنا أو يخلينا نحزنوا أكتر، لا والله لا والله، الغرض منا والغاية ان احنا كيف نتخطوا الحزن هذا او كيف نتعايشوا مع الحزن هذا، بس لا اكتر ولا اقل، لان انتم عارفين ان موضوعنا وعارفين الغرض والغاية من برنامج من القلب، انه فعلا يتكلم من القلب، ما يتكلمش بمجرد التفكير فقط، انه مجرد كلام وخلاص، كلام منمق ومرتب وإلى ما ذلك، إنما كلامنا لازم يكون من القلب، واضح صريح، وبالمواقف اللي صايرة معاكم، بالذكريات اللي صايرة معاكم. لعل البرنامج هذا يكون شفاء ليكم، ما يكونش وجع بس، يكون شفاء ليكم، ممكن يعطيكم خطوات إنكم أنتم تحلوا مشاكلكم أو تحلوا الأشياء اللي حاسين بها، وخاصة موضوع الحزن. أنا عارفة، وأنا شخصيا الموضوع هذا مأثر فيه هلبة، ولا زال مأثر فيه، زيني زيكم فقدت، زيني زيكم مريت بظروف يعلم بها الله سبحانه وتعالى، زيني زيكم فقدت أغلى الناس في حياتي، زيني زيكم كذا، فأنا مريت بالشيء هذا ونعرف ليه تأثير. أنا بروحي لما نقدم حلقة زي هذه نشد في نفسي بالسيف، لأن أنا نبيكم تتعلموا من الموضوع هذا، تاخذوا الغاية والغرض، هذا هو الغرض من برنامجنا من القلب، وهذا هو الغرض في اختيار مواضيعنا اللي تلامس القلب وموكانها وموضحها القلب. ممكن احنا بالعقل نفكروا كل شيء، ولكن القلب يخلينا فعلا نعترفوا بأخطائنا ويعترفوا بالأشياء اللي توجعنا فعلا، تخلينا نحن نفضفضوا، تخلينا نحن نحكوا، تخلينا نحن نواسوا بعض، تخلينا نحن نحنوا على بعض، تخلينا نحن نرجعوا حتى لناس في يوم من الأيام كانوا في حياتنا. ما تندروش الغرض والغاية من البرنامج، ولكن هذا هو الغرض والغاية أهو قلت لكم عليه. ألو السلام عليكم. مكالمة فصلت. قلت لكم إن الحزن شيء طبيعي جدا يمر به الإنسان. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارنا مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا عمي عبد الحميد، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب يا رب.
2: ربي يحفظك إن شاء الله بنيتي، ربي يحفظك
0: ويحفظ الجميع يا رب. بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد.
2: فيك تبارك الله إن شاء الله، حتى يحفظوا أولادنا يونس إن شاء الله ربي ينجيه.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا ربي
2: ويعطيكم وسعة البال إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: وتحية لأم زياد، نقولها ربي يحفظك وخيتي إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يوريك حزن إن شاء الله، وتفرحي بولاداتك وبنياتك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
2: وبنيتي زينب حتى هي حيتني بارك الله فيها، وهذا مش غريب عليكم، نقول لك يا زينب أنا
0: بارك الله، الله
2: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل
2: ومش غير أنت تحيي لله الغرياني
0: أكيد،
2: حتى لي نحييها وخيتنا ربي يحفظها إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يحفظها يا رب.
2: وموضوعك يا أستاذة
0: تفضل يا عمي عبد الحميد.
2: الله يفضل عليك إن شاء الله. إحنا هم تفرحنا من نهار ذاك اليوم، ما عاش لنا فرحة إحنا والله. بدينا من أزمة لأزمة، أزمة السيولة، أزمة الكهرباء، غلاء المعيشة، وأخيرا 59 صباح اليوم ما عندناش مية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بالله هذا فيه حزن أكثر من الحزن هذا. 59 يوم من غير مية نشحتوا فيها شحاتة يا سبحان الله، وفصل مدينة نسكنوا عليها راي مش الدواخل. توا هذا مشيني اللي مسكر السانيسكا هذا، توا نقول لك مسلم أنا هذا.
0: والله شو بنقول لك،
2: والله لو تشوفي المأساة الناس كيف عايشة هنا، والله تقولي مع احترامي لي كل المستمعين إلا هذا اللي مسكر السانيسكا لا ولد حرام، هذا ولد حرام هذا. كيف أنت يا سبحان الله على منطقة تسكر عليها السانيسكا أنت؟ رأي فصل مدينة إحنا.
0: اي والله يا والله يا عمي عبد الحميد، والله
2: والله العظيم حاله يقرت له والله سبحان الله ما عادش عرف الواحد شو بيقول. معقوله 59 يوم تكلمنا في جميع القنوات هذا سي محمد نتاع شركه المياه والصرف الصحي محمد كريم، بعد ما درت مداخله في احد القنوات خش بعدي قال لي ندير لك حل. شنو هو الحل اللي داره لي؟ قال لي نجيب لك بوطي مية صبها في الفسكية. هذا حل انت درته لي يعني وتخلي الناس الثانية؟ انا ما نبيش الحل هذا، انا نبي لما نفتح الشيش ما نلقى مية، مش انت تجيب لي بوطي انت. هذا مش حل هذا يا استاذ محمد. بعدين كيف مرضى لي نفسي ليه ناخذ انا ونخلي الناس الثانيين كلهم هيك؟ والله انت بتجيب لهم بطياتهم كلهم، واو ما عنديش فسكيه انا وين نصبها المي انا؟ يجيبوا لك في اعذار سبحان الله.
0: اي والله عمي عبد الحميد
2: وربي ياخذ فيهم الحق. حسبنا مش حسبني، حسبنا كنا المنطقه يا والله نحسب فيهم رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وبالذات اللي سكرها السانيسكا هذا ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. وسامحيني بالله يا بنيتي وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد، تسلم عمي. لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك يا عمي عبد الحميد، تفضل المساحه مساحتك، ومدام في سياق حتى الاحترام وحتى انتقال الكلمات فبارك الله فيك يا عمي عبد الحميد. وهذا كلام واقعي، وهذا شيء ما فيش حد ينكر اصلا. اساسا انا بروحي ما نقدرش نفتح فيه موضوع لان برنامجي بس مش مش اجتماعي يعني في الأمور الأشياء هذه زي برنامج الصباح فيما سبق، ولكن نأيدك على الكلام، وفعلا في ناس قاعدة تعاني وفي ناس كذا، الواحد والله ما نعرف حتى شو بيقول ولا شو بيعقب ولا شو بيحكي، ولا كان الله في عوننا وخلاص، والله المستعان، وإن شاء الله ربي يهديهم وخلاص، والله والله يديروا فيها بيدينا، يديروا فيها بيدينا للأسف. على 092-150-59-99 092-150-59-99 موضوع الحلقة: الحزن إذا سكن القلب أتعب الروح. مساء الخيرات والأنوار عليكم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، منورين والله. عندنا أخونا صبري شنو يقول، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بيين، أحلى مساء الورد والياسمين استدى ملاك، اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، واللهم بعد عنا الحزن يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. محمد يقول السلام عليكم ملاك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكيت قبل مكالمة عمي عبد الحميد عليه موضوع الحلقة، وقلنا إن الحزن إحساس طبيعي جدا يمر به الإنسان، زي الفرح، زي الخوف، زي الغضب، زي أي شعور في الدنيا، لكن المشكلة مش إنك أنت تحزن، المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك. يا أم وليد، الجزء هذا لازم انك انت تركزي على موضوع الحلقة، ركزوا على موضوع الحلقة، هذا هو الغرض والغاية يا ام وليد، كلام ليك ولغيرك، لازم ان احنا نركزوا على موضوع الحلقة، ما نركزوش على الاشياء الثانوية او الاشياء اللي ما فيش داعي نركزوا فيها، ركزوا على الكلام اللي قاعد ينقال، هل هو سليم وفي محله او غير سليم. المشكلة لما الحزن يسكن فيك ويولي جزء من حياتك، مرات نحزن ونقوله عادي يومين ثلاثة وننسوا فترة سنة سنتين، لكن مش كل حزن ينساه الوقت، في أحزان تحتاج انك انت تواجهها، في أحزان تحتاج أنك أنت تحكي عليها، تحتاج أنك أنت تبكي وتفضفض، تحتاج مرات أنك تقول إيه نعم أنا إنسان نتوجع، إنسان مريت بشيء معين. موضوعنا اليوم على الحزن مش باش نحزنه يا أخي العزيز، لا بالعكس، إن مواضيعي من القلب تلامس القلب، تحتاج ان احنا نتكلم من قلوبنا، نتكلم على الشيء اللي صاير معانا، مش بس على اشياء موجودة فقط، انما لما نبغى نتكلم حتى على اشياء نحس بها بداخلنا، وهذا الغرض والغاية من برنامج من القلب، انك تاخذ حكمة وموعظة في نهاية البرنامج، ممكن تكون في نهاية الكلام اللي هو في موضوع الخاتمة مثلا، مرات أنا نعطيك رسالة الأخيرة في الخاتمة، اختصار لموضوع الحلقة. فأول خطوة للعلاج والشفاء من الحزن إنك أنت تعترف بحزنك، مش لازم إنك تكون إنسان قوي طول الوقت، مش انك انسان تتظاهر بالقوة امام الناس، مش لازم كل مرة تقول انا نقدر على كل شيء، حتى اقوى انسان عنده لحظات تنهار فيها وينهار فيها اساسا، حتى الشخص اللي دائما يسند في الناس ويوقف دائما في ظهر الناس ويساعد في الناس، هو الانسان اللي يحتاج فعلا ان حد يسنده ويوقف معاه، علاش نحزنوا او الاشياء اللي تخلينا نحزنوا. مرات يكون الفقد الموت، مرات يكون الفقد لما انت تفقد انسان في حياتك وللاسف الشديد تبعدك الظروف او مسافات. اسباب الحزن خيانه، فشل، وحده، الخذلان، الكلام الجارح، ولا انك انت تعطي شخص مكانه كبيره في قلبك وهو يعطيك مكانه صغيره في حياته. مرات الحزن ما يكونش بسبب اللي صار معاك، مرات يكون بسبب اللي كنا نتمنوه يصير وللاسف ما صارش. وهذه من اصعب انواع الاحزان، انك ما تحزنش على حاجه صارت، تحزن على شيء انت كنت تخايل فيه وتتمناه، تحزن على حاجة كنت تخايل فيها، كنت تخايل انك انت تملك بيت، تملك حياة، تملك صداقة، تملك نجاح. شخص مرات يكمل معاك الطريق ووعدك بانه يكمل معاك الطريق وللأسف تنقلب الموازين كلها وبسبب ظروف او اشياء كانت بقصد او من غير قصد ينتهي كل شيء، كل واحد يمشي في حالة وتلقى روحك مش قادر تحزن على الماضي وتحزن حتى على المستقبل اللي كنت تخايل فيه معاه. الحزن بعد الفقد لا غبار عليه، سواء كان في مرحلة الموت او فقد انسان عايش في الحياة. أصعب شيء ممكن يصير يمر به الإنسان هو الفقد، وفقد الإنسان مش شرط يكون إنسان مات. مرات تفقد شخص وهو مازال عايش في الدنيا، شخص كان كل يوم معاك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف كل شيء يمر بحياتك، يعرفك شن تاكل، شن تشرب، شن تحب تلبس، كذا وكذا وكذا، كل يوم تحكي له على تفاصيل حياتك وهو كذلك. واليوم ما عادش تعرف حتى شو صاير مع الشخص هذا في حياته، وهذا هو النوع من الفقد، موجع جدا، لأن الشخص هذا كان موجود لكن وجوده في حياتك للأسف انتهى، شعورك اتجاهه انتهى أو قل، مش بنفس الكيفية. وهنا انت تقعد تسأل في روحك وتقعد في دوامة، علاش، شن درت انا، شن اللي تغير، هل انا ما كنتش كفاية للشخص هذا؟ لكن مرات مش كل نهاية معناها انك انت كنت شخص سيء، مش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لان دورهم انتهى، بعض الأبواب تتسكر في وجوهنا لأن وراها طريق ما كانش مناسب.

إنك أنت ما تستاهلش. بعض الناس يرحلوا من حياتنا ويطلعوا من حياتنا لأن دورهم انتهى. بعض الأبواب تتسكر في وجوهنا لأن وراها طريق ما كانش مناسب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 11 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سآتي إن شاء الله تعالى على مشكلة الخصام بين السلطان عبد العزيز بن الحسن والسلطان عبد الحفيظ الذي جاء بعد خلع سلطان عبد العزيز، وهي مشكلة كبرى، لكن أبدا نمهد لها تمهيدا فأقول إن السلطان عبد العزيز تولى وعمره 14 عاما، وهذه مصيبة من مصائبنا. يعني أبوه السلطان الحسن كان عنده أبناء كبار ومدربون على الحكم والإدارة والتعامل مع الناس، وفيهم مهرة في هذا، تجاوزهم كلهم لينصب وليا العهد هذا الطفل الذي يسمى عبد العزيز. لماذا؟ لأن أمه اسمها رقية شركسية، يحبها السلطان ومحظية عنده ومقربة، ما زالت بالسلطان حتى جعلت عهد لهذا الطفل. يعني ما نتعلم من أخطائنا، مع أن السلطان الحسن سبحان الله وصف بأنه صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب سياسة وصاحب كياسة وصاحب فهم وصاحب حسن إدارة، كيف يخطئ هذا الخطأ؟ مشكلة النسوة إذا سيطرنا على الرجل، مثل ما عمل بالضبط السلطان سليمان القانوني في آخر حياته من قتل ابنه مصطفى الذي كان مهيئا بقوة للسلطنة والخلافة، وجاء بابنه الضعيف سليم الثاني، لأن أمه روكسلانا الروسية أيضا أصرت على السلطان سليمان أن يولي سليما وأن يقتل مصطفى. تصوروا، وكان عمل السلطان سليمان تمهيدا لضعف الدولة العثمانية، إذ بمجرد أن توفي السلطان وتولى سليم بدأ الخط البياني في النزول للدولة العثمانية. سبحان الله، بالضبط كما صنع السلطان الحسن بتوليته ابنه عبد العزيز، يعني كأنه حكم على الدولة بالنهاية. ما نتعلم من أخطائنا، ما نستفيد من تاريخنا، هذه كارثتنا العظمى أيها الإخوة والأخوات. أخطاؤنا، يعني أنا لا أعلم كيف لا نتعلم، كيف لا نستفيد من قراءة التاريخ. أما وجد من العلماء والوجهاء من يذهب إلى السلطان الحسن وينصحه ويقول له اتق الله، هذا الذي جرى على سلطان سليمان القانوني أنت تعيده من جديد في المغرب. يعني وكم في تاريخنا من تولية الصغار الأطفال سلاطين وملوكا وحكاما على شعوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نستفيد من أخطائنا. فسلطان عبد العزيز تولى وهو طفل، طبعا كان له وصية على العرش اسمه أحمد ابن موسى، وأحمد ابن موسى المغاربة يقولون أحمد هكذا أو بأحمد هكذا لهجة عند المغاربة. فأحمد هذا وأحمد ابن موسى ضبط البلاد بقوة، 7 سنوات حكم تقريبا، كان الحكم الفعلي بيده. توفي في مطلع القرن العشرين سنة 1900 هكذا توفي، يعني في مطلع القرن حدود سنة 1317 للهجرة توفي، واستقل السلطان عبد العزيز بالحكم. كان قد يعني بلغ مبلغ الرجال وكذا، لكنه كان غرا لا يدري عن السياسة ولا يفهم في أصول الإدارة، وكان مبذرا مسرفا على وجه عجيب. يعني مثال على هذه المضحكات المبكيات المنكيات المحزنات، كان في قصره يعيش 3000 شخص، تصوروا الرقم هذا في شخصه في قصره، منهم 100 أمة فتاة دون 20 سنة عمرها، 100 يتمتع بهن غير نسائه، وكان مولعا بالألعاب التي يجلبها له الأوروبيون. يعني طفل يجلبون له مفرقعات النارية، هذه تعلق بها أحبها، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، حتى تضررت خزينة الدولة. مثلا من المبكيات قصره في فاس
يذهب هو إلى حدائق اسمها أكدال. طيب المسافة 4 أكيال، طلب قاطرة، قد تعمل له قاطرة في أوروبا، عملت له القاطرة، أنزلت في ميناء اسمه العرائش في المغرب، جرت على عجلات يجرها 60 بغلا يجرها، إلى أن وصلت فاس بعد 4 أشهر. الطريق من العرائش إلى فاس مليء بالجبال والوديان والمخفضات والمرتفعات، وطريق صعب. 4 أشهر 60 بغلا يجر القاطرتين، طبعا جهزتا بأثاث فاخر ومترف من أجل 4 أكيال فقط يتحرك فيها هذا السلطان. طبعا كم نزعت من ملكيات، كم عرضت وسعت من شوارع، كم هدمت بيوت من أجل مد السكة، حدث ولا حرج. ثم إنه حتى يحمي نفسه من أنظار الفضوليين بنى جدارين تسير بينهما سكة حديد حتى لا ينظر إليه أحد في ذهابه وإيابه. سفه عجيب. الكهرباء كانت التو قد اكتشفت يعني قريبا، فكان يلعب بها ألعابا عوض أن يفيد بها شعبه وينشرها في المغرب في القرى والمداشر والأماكن. شعبه يعيش في ضائقة هائلة وهو بهذا الوجه من الترف. مثلا لعبة بلياردو تعلق بها، كان أتوا له بطاولة مرصعة بالكامل بالأحجار الكريمة ومذهبة بالكامل الطاولة، نجا يلعب بها هذا السلطان لعبة البلياردو. يعني مثلا حبب إليه هواية التصوير، تعلق بها تعلقا عجيبا، طلب آلة. القاطرتان بالمناسبة كلفتا الدولة 100,000 فرنك لشركة كروزو هكذا اسمها، 100,000 فرنك، تصوروا مبلغ ضخم آنذاك. ما جاء يلعب بالقاطرتين مسافة 4 أكيال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب آلة تصوير مذهبة بالكامل كلفته 25,000 فرنكات، وطبعا الأوروبيين استجابوا، شيء يعني بالنسبة لهم تجارة رابحة. تعلق بهواية التصوير، كان يتصور يصور نساءه ويصور القصر ويصور العبيد ويصور وتعرف على أسرار التحميض، وتعلق بها تعلقا عجيبا جدا. طبعا في يعني كلام نزوات السلطان، تكلم الأوروبيون حول نزوات السلطان وألعاب السلطان، إطلاق المناطيد الهوائية، كل هذه مصورة ترونها أمامكم، صور موجودة أمامكم ترونها الآن، الصور هذه أمامكم. المناطيد الهوائية تعلق بها تعلقا عجيبا وكان يطلقها، وكذا الشهب الصناعية الملونة يطلقها، يعني مثل هذه القضايا التي هي عجيبة. يعني هناك أوروبي اسمه جابرييل فيري تكلم عن السلطان ونزوة السلطان في التصوير، قال كان يمضي أيامه في أخذ مشاهد مصورة لم يستثني منها نساءه. أعتقد حقا أن من بين جميع التسليات التي كان مولاي عبد العزيز يقبل عليها كان فن التصوير هو الذي استأثر بمعظم اهتمامي ووجد فيه كبيرا شراحه، فقد أصبح السلطان على قدر كبير من المهارة ولم يكن يكتفي بالضغط على الزر كما هو شأن الهواة، بل كان يلم بجميع الاستعمالات الدقيقة التي كانت تتم بداخل مختبر التحميض. ويعني تكلم عن آلة التصوير الذهبية هذه إلى آخره. من العجيب أيضا أنه ما كان يرغب في الأولاد، لا تسألوني لماذا، من هذا العدد الضخم من الإماء والنساء وكذا، فكان يجبر نساءه وإماءه على مضغ الذهب، كان يظن أن مضغ الذهب وبلع الذهب يحول بينهن وبين الحمل هكذا. يعني رجل عجيب في وقت كان الشعب يعني ساخطا جدا على تورطه بالتوقيع على مقررات مؤتمر جزيرة خضراء، وأنا أفردت له الحلقة الماضية أو قبل الماضية. أيضا كان الشعب في ضائقة شديدة جدا، في فقر شديد ومنتشر في المغرب الفقر والضائقة، ماذا يفعل هذه الأفعال؟ وأيضا تفاهماته مع الدول الأوروبية، كل ذلك دعا المشايخ والعلماء للاجتماع والنظر في شأن هذا الرجل، واتفقوا على أنه لابد أن يعزل. طبعا في تلك الأثناء كان رجل من أسرة العلوية اسمه عبد الحفيظ، كان في مراكش، وعبد الحفيظ هذا ذكي
وفاهم وعرف أن الأمور ستخرج من يد عبد العزيز وربما تخرج من يد الدولة العلوية كلها، فاستغل الأمر وثار في مراكش وتقدم إلى فاس من أجل عزل السلطان. طبعا سمعة السلطان عبد الحفيظ أنه رجل دين، درس على الشيخ ماء العينين، وسأتي على ثورته إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، ودرس الفقه ورجل يحب الجهاد ورجل أديب ورجل شاعر ورجل مهتم بالمغرب ورجل يريد أن يفعل شيئا لبلاده. سمعة أحاطت به سهلت له أن يقبله العلماء والمشايخ والوجهاء ليكون سلطانا وليعزل السلطان عبد العزيز. أعلنوا فعلا هذا خلع السلطان في أغسطس 1907 أي سنة 1326 للهجرة، وكان هذا طبعا حدثا غير مسبوق في المغرب. أمير من أمراء الدولة العلوية الموجود في مراكش يتعاون مع زعماء أمازيغ من الأطلس الكبير الغربي. هذا كان يعني لأن شأن الأطلس الكبير الغربي التمرد الدائم وكذا، لكنما يتعاون السلطان مع زعماء الأطلس القبائل البربر من أجل عزل السلطان عبد العزيز وتولي السلطان عبد الحفيظ، هذا كان حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وحصلت له بيعة سريعة. طبعا السلطان عبد العزيز ما استسلم، حاول محاولتين. أول محاولة استصدار فتوى من علماء فاس تنص على شريعته هو وعدم شريعة عبد الحفيظ. علماء فاس وقفوا معه في البداية، لكن وجدوا أن الأمر غالب والأمر في مصلحة عبد الحفيظ، فأعلنوا خلعه من العرش. أيضا ذهب في جيش مؤلف من 4000 شخص إلى مراكش من أجل الإيقاع بالحكومة هنالك، ما استطاع أن يفعل شيئا وهزم. استسلم للأمر واستسلم للعزل وجاء السلطان عبد الحفيظ. وهذا كلام خلع عبد العزيز ونصب عبد الحفيظ في أول سنة 1327 للهجرة في 3 يناير تحديدا. العلماء تفاءلوا به، هو حقيقة وعد وعودا ما كان يستطيع الإيفاء بها. وعد بإلغاء المقررات، مقررات المؤتمرات الماضية، وإلغاء نظام الحماية، وإعلان الجهاد، إعلان الجهاد ضد الدول الأوروبية. يعني وعد وعودا كثيرة، وجد نفسه بعد التولي ما ليس بمستطيع أن يفي بها. وطبعا هذا شيء طبيعي، لماذا؟ لأن المغرب القروض الهائلة التي أخذها السلطان عبد العزيز وأيضا السلطان عبد الحفيظ من أجل إخماد ثورة بوحي

بما وقع عليه السلطان عبد العزيز، وهذا أغاظ العلماء جدا وأغاظ المشايخ وأغاظ عامة الشعب المغربي الذي رأى فيه خير منقذ للمغرب. وأيضا هنالك يعني مسائل الجهاد، فرنسا أصرت عليه أن يعلن في خطب الجمعة تخليه عن الجهاد. طبعا ما أعلم بهذه الصورة، لكن يعني انتهى الأمر عنده، ما عاد يستطيع هو أصلا أن يفوه بكلمة الجهاد، لأن الأوروبيين سيطروا عليه وألزموه بالموافقة على المقررات السابقة، فما عاد يستطيع. طبعا ما عاد يستطيع إلا بعد أن وافق، كيف يعلن الجهاد بعد ذلك؟ لا يستطيع، هذا أمر معلوم. يعني أيضا الاستنفاذ الأموال في قمع الثورات أو إخماد تمرد القبائل أو إعطاء الموظفين رواتبهم أو كذا، طبعا من أين يأتي؟ الضرائب لا تفي، وصارت له مشكلة، صارت للدولة مشكلة، لأن الدول الأوروبية اقترحت نظام للضرائب، فألغي النظام القديم على أمل أن يستفيدوا من النظام الجديد في العمل به، فنظام جديد أخفقوا في العمل به ونظام القديم ألغي، فأصبحت الضرائب معدومة، فزادت الدولة فقرا على فقرها. وهنا طبعا ما كان أمام السلطان عبد الحفيظ إلا استنجد بالدول الأوروبية، لأن الأموال هي قوام الحياة وعصبها، وهذه المشكلة. فوجد نفسه يعني خاضعا لشروط نفسها التي كان خاضعا لها سلطان سلفه السلطان عبد العزيز، وهذا أمر معلوم. أيضا قواده أرهقوا المغاربة من كثرة الضرائب، وهذه مشكلة عانى منها المغرب طويلا، مشكلة الظلم في الضرائب الجائرة. نعم لها سبب وهو فقر خزانة الدولة، لكن ليس بهذه الطريقة. ثم كيف يأخذون الضرائب؟ بالقوة وبالضرب وبالظلم وبالطغيان. يعني لو أنهم تفاهموا مع العلماء والمشايخ في إصدار فتوى ورفقوا بالشعب وشرحوا للشعب الأمور، المصيبة في بلادنا العربية والإسلامية غياب الإرادة الشعبية في تسيير الأمور السياسية، وما زلنا نعاني منها إلى يوم الناس هذا. يعني هذا كلام له الآن كم، يعني 110 سنوات، لكن إلى يوم الناس هذا ما تصلح الوضع كثيرا. تصلحت أوضاع نعم، لكن ليست كما هو مطلوب. غياب الإرادة الشعبية، وإذا وجد إرادة فهي ضعيفة لا قيمة لها، والسلطان متحكم في كل شيء. لماذا لم يأتي بزعماء القبائل وزعماء الشعب والمشايخ ويشرح لهم الوضع ويتركهم يفكرون، يتركهم يختارون هم؟ يعني أما بهذه الطريقة الضرب والتسلط والقهر والطغيان، وجعل الناس يفرون إلى الحماية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والأمريكية، ويفرون من الظلم والطغيان. أيها الإخوة والأخوات، الظلم مهلك للممالك، مدمر للممالك الظلم. نسأل الله العافية والسلامة. وشكايات رفعت إلى السلطان والناس ضجت بالشكوى، ما هناك فائدة. يعني انهارت آمال المغاربة التي عقدوها على السلطان عبد الحفيظ في أن يجمعهم على الجهاد ضد إسبانيا وفرنسا بالذات، أن يجمعهم على عمل شيء، لأن فرنسا أنذاك كانت قد يعني وصل بها الحال إلى أن احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء. أنا فقط يعني أريد أن أذكر للإخوة شيئا مهما جدا. الفرنسيون قالوا في سنة 1326 للهجرة شنوا غارات على الدار البيضاء. ليش؟ أحد الأطباء كان يمارس التنصير في مستوصف هنالك، مستوصف في الدار البيضاء، وغضب منه الشعب فقتلوه طبيعة الحال، لأن يعني تحدى الأهالي وكذا. استغلت فرنسا الحادثة، احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء، أنزلت بمساهمة الأسبان قدموا 600 رجل، والفرنسيون قدموا الرجال أيضا رجالا آخرين، واحتلوا الدار البيضاء. لما احتلوا الدار البيضاء شبت النار في أرجائها، استغلت قبائل، اسمعوا، المناطق الداخلية الوضع، ولتبدأ حملات النهب والسطو في المدينة. وصف شاهد عيان الوضع المأساوي فقال: وقد عينت ذلك

المشهد بعد توقف القتال كان المنظر لا يحتمل الوصف. اختلطت جثث الناس بجيف الأحصنة، وتناثر أثاث الشقق في أزقة والشوارع، والخراب والدمار عم المدينة. وما كان هم القنصليات الأوروبية إلا توفير الحماية لأتباعها، والبلد تحرق لا يهمهم طبعا طبيعة الحال. وطبعا فرنسا فعلت ذلك، إسبانيا استغلت الوضع، بدأت توسع من محتلاتها بجوار سبتة وميليليا. المهم في هذا كل الأوضاع جرت في أواخر عهد السلطان عبد العزيز وبداية عهد السلطان عبد الحفيظ، والفرنسيون تدخلوا أكثر فأكثر في كل شيء، حتى ويا للعجب، يعني هذا طبعا من عبر التاريخ وعظاته، كيف يصل الذل والهوان إلى هذا الحد بنا؟ لكن ماذا نصنع؟ اسمعوا، الفرنسيون صاروا يتدخلون في كل شيء، إلى حد أن جنرال دايت منع أهل الرباط من الدفن في مقبرة لعلو، يعني مقبرة معينة منعهم، ومنع النساء من التصبين يعني الغسيل. وبلغ الأمر إلى حد أن اقتحم الضباط الفرنسيون حرم السلطان وأحصوا من فيه، طيب في مكناس وفي فاس، وتلك فضيحة ما كان أحد يتصور أن تحصل في المغرب العربي. يعني يدخلون حرم عند الحريم ويحصون النساء، هذه يعني قم، يعني درك الذل والهوان، درك الأسفل من الذل والهوان، نسأل الله العافية، يعني أعوذ بالله من ذلك. وطبعا ثورة القبائل ثارت على هذا الوضع الشائن جدا جدا في سنة 1330 للهجرة، 1911 للميلاد، قرروا محاصرة العاصمة وإجبار السلطان على الوفاء بالتزاماته. أنت التزمت بالجهاد، أنت التزمت بإلغاء مقررات مؤتمر الجزية الخضراء ومدريد وكذا، كل المؤتمرات السابقة، أنت التزمت بتكون عادلا، أن تكون ما تأخذ الضرائب بالقوة، أنت بالتفاهم مع الشعب، ويعني كل ذلك أنت أخللت به، فكيف يعني؟ فحاصروه طبعا، وحصار فاس، حوصرت فاس، وبويع سلطان جديد اسمه زين العابدين، كان أخو للسلطان بويع. وفي هذه الأثناء طبعا السلطان عبد الحفيظ وجد نفسه يكاد عرشه يذهب، والأوضاع متفاقمة من كل جهة، وجد أن أفضل طريقة هي استنجاد بفرنسا، استنجاد بفرنسا. وهذه يصدق عليه المثل العربي، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تستنجد بفرنسا التي هي عدوتك وعدوة آبائك وأجدادك، وتنتهز الفرصة هذه طبعا فرنسا بشكل كبير. هو أرسل طلب رسمي إلى فرنسا، يطلب قوات لتخفيف الحصار. وصلت في 21 مايو عام 1912، يعني 1331 للهجرة، فرقة عسكرية مكونة من 25,000 رجل إلى فاس. طيب، واستغلت فرنسا الوضع ودفعت سلطان عبد الحفيظ إلى فكرة قبول الحماية. طبعا هذه الفرصة التي تطلبها فرنسا منذ سنوات طويلات. لعلمكم الحماية على المغرب تقدم مشروع قدمته إنجلترا عام 1309، يعني 1892، على يد قنصلها في طنجة لأجل إيفان سان هيرست أو شيء اسمه، من أجل أن يوقع السلطان الحسن الحماية من قبل إنجلترا على المغرب من تلك الأثناء. تصوروا، فكل دولة تريد تفرض نظام الحماية اللي هو الاحتلال، يعني الحماية كلمة لطيفة للاحتلال. ففرنسا تلك فرصتها العظيمة، ففرضت على السلطان عبد الحفيظ أن يوقع معاهدة الحماية، يعني يوقع بنفسه معاهدة احتلال المغرب. السلطان ما كان يملك من أمره شيئا، الثورات وحيطة به، فاس محاصرة، الوضع صعب، ليس هنالك أموال، البلد ساقطة، فاضطر اضطرارا لتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا، وهي معاهدة تسليم البلاد إلى فرنسا
وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا طبعا كان فوق ما تتمنى فرنسا. هذه المعاهدة معاهدة فاس وقعت في سنة 1912 بالضبط في 30 مارس 1912 يعني 1331 للهجرة، وتنازل بموجبها السلطان عن سيادة المغرب لفرنسا. والعجيب أن في نفس العام حصلت إسبانيا على حق حماية شمال المغرب، الريف المغربي يسمى، إسبانيا فرنسا في وسط المغرب، إسبانيا في الصحراء في جنوب المغرب، ثم فرنسا بعد ذلك في الصحراء جنوب الصحراء يعني موريتانيا. فانظروا إلى هذا التقسيم العجيب الذي قسمت به بلادنا، لكن هذه ضريبة الذل والهوان وضريبة الضعف والتردي الذي وصلنا إليه. نسأل الله العافية والسلامة. وعين ماريشال ليوتي حاكما عاما عسكريا في فاس، وهذا الحاكم موجه بمواجهات ضخمة سأتي عليها طبعا في الحلقات القادمة، لكن أريد أن أذكر لكم نصوص الحماية حتى تعرفوا ما معنى الحماية. الحماية مثل حماية فرنسا لتونس سنة 1298 الهجرة 1881، حماية بريطانيا لمصر، وحماية المغرب من قبل فرنسا. ما ماذا تعني الحماية؟ أريد أن آتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة. وفكرة اليوم تدور حول التغيير. التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في حياتنا. ما هو التغيير؟ التغيير ببساطة هو عملية الانتقال من واقع غير مرغوب به إلى رؤية منشودة. هناك من الناس من يكره التغيير، يحب الرتابة. عادة هؤلاء يفتقدون إلى الطموح والحافزية للتطور. وهناك من يكره التغيير لسبب آخر، وهو أن التغيير هدفه إصلاح الأوضاع الفاسدة، ومن يستفيد من الفساد سوف يقاوم التغيير بكل قوة. اليوم أقدم لكم مثالا رائعا لشخصية كان التغيير الإيجابي عنوان أساسي في مسار حياتها. لننطلق معا مع شخصية مالكوم إكس. ولد مالكوم إكس باسم آخر، ولد اسمه الأصلي الحقيقي مالكوم ليتل. ليتل يعني الصغير. ولد في عام 1925 في مدينة أوماها في ولاية نبراسكا الأمريكية. كان والد مالكوم ليتل كان والده قسيسا مسيحيا من مذهب يسمونه البابتست، وكان والده أيضا ناشطا سياسيا في أكبر منظمة للسود آنذاك. وكانت في ذلك الوقت 1925 العنصرية في أشد حالاتها في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح كان أبراهام لينكولن حرر الزنوج، لكن ظل الزنجي كان دائما يعني في طبقة واطية. كانت العصبية هذه على أشدها. كان الزنجي الناجح هو الذي يمسح هذا أحذية أو بواب، لكن معظم الزنوج حتى عمل ما يحصلوا عليه. ناهيكم عن التعليم، ناهيكم عن القراءة والكتابة. هكذا كانت حياة السود في ذلك الوقت، رغم أنهم حرروهم لكن أبقوهم في هذه العنصرية الشديدة. وكانوا على فكرة ممنوع يركبوا مع البيض في نفس السيارات ولا نفس الباصات إلا أن يكونوا سواقين أو خدم. حياة عائلة مالكوم كانت سلسلة من النكبات المتتالية. شهد مآسي وهو صغير. والد مالكوم إكس شهد مقتل 4 من أخواته 6. 4 قتلوا على يد العنصريين البيض. وتعرض والد مالكوم إكس نفسه تعرض لتهديدات بسبب نشاطاته السياسية في صفاء الجنس الأسود وعودتهم وعدم خدمتهم للبيض. اضطر والده تحت هذا الضغط الشديد أن ينتقل إلى ولاية أخرى، هي ولاية ميتشيغان في عام 1928. وبعد عدة شهور أحرق منزل العائلة من قبل منظمة كوكلوكس كلان، يسمونها KKK، هذا الاسم المشهور لها. هذه منظمة عنصرية بيضاء، البيض كانوا يقتلوا في السود اللي لهم نشاط سياسي أو يحاولوا التحرر من سيطرة الزنوج. وكانوا يعني بسبب أن نشاطاتهم قتل وإجرام، فكانت ممنوعة محظورة رسميا حسب القانون. فكانوا يغطوا أنفسهم بملابس بيضاء، رمز لتفوق الرجل الأبيض. وكانت لهم قبعات مدببة من اللباس الأبيض ولا يظهر إلا عيونهم، فيهجموا على منزل أسود فيحرقوه ويقتلوا كل من فيه. كانوا ينفذوا إعدامات للسود في الشوارع، وكان الناس تصفق لهم البيض، كثير منهم كانوا على هذه العصبية. فتحت هذا الضغط رحلت العائلة من جديد إلى، ما زالوا في ميتشيغان لكن إلى مدينة لانسينغ، في ضواحي مدينة لانسينغ مشهورة إلى اليوم في ميتشيغان. لما هذا كله وأهمالكم في بداية حياته، فلما وصل عمره 6 سنوات قتل والده بصورة وحشية على يد جماعة KKK هذه، وهشموا رأسه وأخذوه وضعوه في طريق حافلة كهربائية من مثل القطارات الكهربائية لداخل المدن، فدهسته حتى فارق الحياة. حطوا رأسه على سكة الحديد فمرت عليه. وبعدين صدر التقرير بأن والده قد انتحر. هكذا كان السود يعيشون. كانت صدمة كبيرة للأسرة، طبعا بخاصة للأم التي أصبحت أرملة وعمرها 34 سنة وتعول 7 أطفال. فعملت خادمة في بيوت البيض، لكن بسبب
أنهم يعرفون تاريخ زوجها، كانت يعني تعامل معاملة سيئة بأسباب عنصرية. ثم إن السلطات في ميشيغان حجبت حتى الإعانات المالية عنها. في عام 1939 أصيبت هذه الأم المسكينة بانهيار عصبي، فأدخلت مصحة للأمراض العقلية. تجرع مالكوم ليتل وأخوته مرارة فقد الأب ثم مرارة فقد الأم، وأصبحوا أطفالا تحت رعاية الدولة، 7 أطفال، فقامت وزعتهم، ما خلتهم في مكان واحد، فوزعوهم على ملاجئ أطفال مختلفة. هناك كان التغيير الجديد في حياته، تغيير ليس له يد فيه ولا حيلة. أصبح يتيما يفتقد للأب والأم. طبعا كان لكل هذا نتائج سلبية في حياته. أثناء وجوده في الملجأ التحق بالمدرسة، لكن ما حد كان يهتم به ولا يتابع دراسته ولا يشجع عليها. فكان في المدرسة نعم، لكنه عاش حياة تسكع، حياة سرقة، وصار مجرم وهو صغير، وطرد من المدرسة وهو عمره 16 سنة فقط. وظل في الإجرام، فقبضوا عليه في إحدى الجرائم فأودعوه سجن الأحداث. بعد كان حياته ممارسات للسرقة والتجارة بالمخدرات، ويعني كل ما يطرأ ببالكم من جرائم، هكذا كان مالكم. فاستكمل تعليمه الثانوي في السجن، وكان هذا التغيير الثاني في حياته. تحول من حرية الحياة وحرية الحركة إلى قيود السجن والعزلة. وظل مالكم جعل هذا السجن امتداد لحياته خارج السجن. ظل في مشاكل وضرب وعصابات، لكن استجد شيء مهم وهو المناقشات التي كانت بين السجناء. ناس جالسة ما عندها شغل فاضية، فيحدث بينها مناقشات دينية وفكرية، لأنهم كل واحد من دين ومن عقيدة مختلفة وأفكار مختلفة. وبدأت هذه النقاشات تلفت انتباهه، ما كان عنده وقت للتفكير في مثل هذه المسائل بسبب انشغاله بالسرقة والإجرام. ثم وصلته مجموعة رسائل غيرت حياته، رسائل من إخوته أشقاء الذين هم خارج السجن، يبلغونه أنهم اعتنقوا دين جديد، دين للسود، قادر على إنقاذهم من سيطرة الشيطان الأبيض. هم في حياتهم وأبوهم كلهم عايشين في كراهية البيض، الآن ظهر الدين يعني يحررهم من هذا الرجل الأبيض. هذا الدين كان عبارة عن أجزاء مبعثرة من الإسلام. قام رجل ادعى النبوة اسمه محمد فراد، ودعا لمحمد فراد رجل اسمه ألايجا محمد، يدعو الناس للإيمان محمد فراد. محمد فراد هذا ما حد يعرفه من هو، رجل وهمي في الغالب، لأن ليس له صورة، ليس له أي كتابة. كل الذي نعرفه عنه أنه من ألايجا محمد. فألايجا محمد هو المؤسس الحقيقي لجماعة سموها أمة الإسلام في أمريكا، Nation of Islam in America NOI. فأمة الإسلام هذا اسمها الشهير. إذن لها نبي وهمي أخذت أشياء مبعثرة من الإسلام. ألايجا محمد قال أنا وريث هذا النبي، ولذلك كانوا يعاملونه معاملة النبي أيضا، ويؤمنون بأمور غريبة جدا. تؤمن أمة الإسلام هذه رغم أن اسمها الإسلام، لكنها تؤمن بإلهين، إله للخير وهو أسود اللون، وإله للشر وهو الأبيض. يعني قلبوا العنصرية إلى عنصرية عكسية. الصلاة عندهم كانت على الكراسي، ومرتين في اليوم فقط، مرة في النهار ومرة في الليل. الزكاة تدفع لنبيهم ألايجا محمد. الحج اللي ما يستطيع يذهب إلى مكة يذهب إلى قصر ألايجا محمد في شيكاغو. والصوم ليس في رمضان وإنما في كريسمس، في عيد النصارى، والسبب أن يكثر فيه الفساد، فلتجنب الفساد فيه تعالوا صوموا في هذه الفترة. والعاب يعني في الدين. على فكرة كانوا يؤمنون أيضا بالتوراة والإنجيل بالإضافة للقرآن كما هم المحرفين. فهذه الخلطة اللي جاء بها ألايجا محمد بدأت تنتشر، أعدادها قليلة جدا لكن بدأت تنتشر. هذا التغيير تغيير جديد في حياة مالكوم، اللي حياتها كلها تغييرات.
فتحول من الضياع التام والانحراف والفساد والجرائم إلى الالتزام بدين مشوه منحرف، نعم، لكن الآن صار عنده دين. هذا الدين طبعا مهما كان يبقى الدين فيه بعض المعاني، أي دين فيه معاني الخير مفروض، معاني الرحمة، معاني الصدقة، فيه شوية معاني لكنها منحرفة. فأسلم مالكم ليس على الإسلام الحقيقي، وإنما على أفكار أمة الإسلام. هذه النقاشات الفكرية من جهة، ودين الجديد من جهة، دفعه دفعا نحو القراءة الشديدة، فبدأ يعني يداوم في مكتبة السجن. يقولون عنه التهم آلاف الكتب، كان يقرأ في اليوم 15 ساعة يوميا، يقرأ 15 ساعة، واحد ما عنده شغل جالس في السجن. ولما تطفأ أنوار السجن في العاشرة مساء كان يظل يقرأ على ضوء المصباح اللي في الممر حتى الصباح وهو يقرأ. فقرأ للأديان وقرأ لمعظم فلاسفة الشرق والغرب. هذه القراءة غيرت حياته. دخل في السجن في مناظرات أيضا أكسبته شيء آخر، هذه النقاشات والمناظرات لما يقرأ كان يناقش، فالمناقشات أكسبته خبرة في مخاطبة الجماهير والرد والنقاش والحوار والمنطق والدليل والبرهان. هذا التغيير هو تغيير جذري، لكنه تغيير غير منظور، لأنه تغيير على مستوى الفكر، وهو أعلى درجات التفكير، أعلى درجات التغيير. ارتفع من حياة التسكع والضياع إلى حياة الاطلاع والثقافة والفكر العميق والتفكر بتجربة الإنسان وتاريخ البشرية، واكتسب مع كل هذا مهارة الخطابة، وبدأ يدعو السجناء السود إلى أمة الإسلام، وبدأ الناس يقبلون على أمة الإسلام في السجن بسبب مالكم، وبدأ يدعوهم إلى الانضباط وعدم السرقة وعدم الغش وعدم الإجرام وعدم القتل. فاصطلح حال كثير من السجناء، هذا الذي جعل إدارة السجن تصدر بحقه عفوا، فأطلق سراحة بعد 7 سنوات فقط ولم يكمل المدة. خرج من السجن ونظرا لكل هذا العلم الذي عنده والقدرة الخطابية، طبعا العلم بالنسبة لهم بالنسبة للعلماء محدود، لكن بالنسبة للسود في أمريكا أصبح من أكبر العلماء، أضيفوا له قدرة الخطابية، فأصبح الداعية الأول خلف مؤسس أمة الإسلام ألايجا محمد، ثم عينه ألايجا المتحدث الرسمي للحركة. هنا أعلن مالكم تغيير اسمه من مالكم ليتل، يعني مالكم الصغير، فسمى نفسه مالكم أكس. أكس يعني مجهول، كلمة أكس يعني مجهول. لماذا غير إلى هذا؟ هو يريد أن يعلن رفضه للعبودية للبيض. فسر مالكم الاسم بقوله السود البيض سموهم لما جابوهم إلى أمريكا، فسموه الصغير، هذا العبد الصغير، أنا أرفض هذه التسمية. فرفض اسم أجداده ليتل وقال أنا اسمي اسم أفريقي، لكن السود في أمريكا منفصلون عن أصولهم وجذورهم، وما أدري ما هو اسمي الحقيقي. فسمى نفسه أكس، وأصبح نجما، أصبح نجما إعلاميا، وصار أحد الزعماء لحركة القومية السوداء في أمريكا. كان هناك عدة جماعات

المالك الشباز جماعة جديدة سماها جماعة أهل السنة، وأسس حركة مستقلة وحدد نقاط مبادئ هذه الحركة بالأمور التالية. أولا المشاركة السياسية في الانتخابات الأمريكية. ليش؟ لأن كان ألايجا وأمة الإسلام كانوا أمروا بمقاطعتها، فعكس مالكم أو مالك الشباز عكس ذلك وطلب من السود المشاركة لممارسة حقهم الانتخابي بالتساوي مع البيض. الأمر الثاني، أعلن العمل على تشكيل الكتلة الانتخابية السوداء، كتلة انتخابية للسود يضغطوا بكتلة واحدة لإنجاح مرشح حتى من البيض أو إسقاطه، والعمل على إجبار المرشحين البيض على الوفاء بوعودهم تجاه الحقوق الاجتماعية والسياسية للسود. يعني كانوا المرشحين يعطوهم وعود ولا يلتزموا بها، وهذا الذي جر للنقطة الثالثة، لأن المرشحين لا يلتزمون بوعودهم بعد الفوز، فمن حق السود الحصول على حقوقهم بالضغوط السياسية، فإن لم ينفع بالضغوط بأساليب أخرى، فإن لم ينفع فبالعنف. وأعلن هذا المبدأ في خطاب شهير في مدينة ديترويت عام 1964، وفي هذا الخطاب الشهير من أشهر خطاباته انذار شديد للسياسيين البيض الذين سيصوت لهم هو وكتلته، اما ان يلتزموا بوعودهم او يواجهوا العنف، وامريكا ستواجه العنف، واذا لم يتم تعديل النظام السياسي ليكون بصدق عادلا مع قضايا السود واحتياجاتهم، فانه لم يعد امام السود الا التوقف عن استعمال الاصوات الانتخابية واللجوء الى البنادق. وكان شعاره في ذلك الاقتراع او الرصاصة، بالانجليزي the ballot or the bullet، وبدأ يكرر هذا الشعار the ballot or the bullet في كل خطاباته في امريكا، طبعا تهديد لامريكا باستعمال العنف من داخلها، فتناقلتها وسائل الاعلام في كل امريكا، وصار مالكوم اكس او مالك الشباز رمزا لنضال السود في امريكا، وصار بطل عند الشباب السود، وبدأ الناس يدخلون في جماعته افواجا من السود. طبعا تغيير خطير تأرجح فيه، شوفوا التغييرات الكثيرة التي مرت به، تغيير خطير جرته اليه الظروف والواقع لقرون، فانتقل من العمل السلمي الى التهديد بالعمل المسلح اذا اغلقت بوجهة وسائل نيل حقوق السود. واعتبرته الحكومة الامريكية ومخابراتها اكبر خطر على امريكا، وطغت شهرته طبعا على ألايجا محمد مدعي النبوة وزعيم أمة الإسلام، واعتبره عدو مباشر له، وشن ألايجا محمد هجوم مباشر ضد مالك الشباز، حملة إعلامية أمة الإسلام ضد مالك الشباز، بل أكثر من ذلك أضرموا النار في بيته ليقتلوه هو وأهله، لكنه نجا. وأخذت طبعا الصحف الأمريكية في شن الحرب ضده، حرب عليه من قومه، وحرب عليه من أمريكا، وحرب عليه من الإعلام، وصارت شهرة مالكوم اكس تنافس اكبر زعيم رئيسي للسود مارتن لوثر كينج، بل ان مذكرات مالكوم التي كتبها في عام 1964 بالاشتراك مع أليكس هالي انتشرت في امريكا كالنار في الهشيم، قرأها طبعا انصاره واعداءه، وعرف طبعا امام كل هذه الضغوط ان اجله قد اقترب، فكان يقول انا الان اعيش زمن الاستشهاد. وفعلا في عام 1965 وأثناء إلقاء لأحد خطابات النارية قام ثلاثة مجرمين من جماعة ألايجا محمد من أمة الإسلام قاموا باغتياله في الخطاب أمام الناس، أطلقوا عليه 16 رصاصة وصار شهيدا رحمه الله تعالى. أدى اغتياله إلى حركات أخرى، أولا نشأت جماعة من السود باسم The Black Panthers الفهود السود، وتبنت هذه المنظمة الدفاع بالعنف عن حقوق السود، لكن طبعا المخابرات الأمريكية استطاعت تخترقها وتدمرها من داخلها، ومع ذلك استمرت المطالبات بحقوقهم وازدادت عنفا في أمريكا بسبب حركة

أموالكم وتهديده. كل هذا أدى وتوج في النهاية إلى تغيير قانون الانتخابات الأمريكية، والذي كان يشترط النجاح في اختبار قراءة ليتمكن المواطن من التصويت. طبعا معظم السود ما كانوا يعرفوا يقرأوا، فكان يمنع معظم السود من التصويت بسبب هذا القانون. فصدر القانون الجديد عام 1965 باسم قانون حق التصويت، وأعطى الحق للجميع بالتصويت بالتساوي. ونتيجة حركة مالكوم إكس حدثت عدة أمور لم يتوقعها حتى مالكوم نفسه. فسنة 1975 مات ألايجا وخلفه ابنه وارث الدين محمد، وكان معجبا بمالكوم إكس. ابن ألايجا معجب بمالكوم إكس، مؤمن بأفكار مالكوم إكس. فعندها هذا الرجل الذي تلقى تعليمه على فكرة في الأزهر قام بإلغاء أمة الإسلام المنحرفة عام 1976، وأعاد أعضاءها إلى الإسلام السني، عددهم فوق 200,000، 200,000 دخلوا الإسلام دفعة واحدة، وغير اسمهم من أمة الإسلام السوداء إلى الجمعية الأمريكية للمسلمين. كل هذا ببركة وجهاد القائد العظيم مالكوم إكس رحمه الله تعالى.

نتعلم من قصة مالكوم إكس رحمه الله تعالى دروسا أهمها الاستعداد للتغيير إذا وجدت أفضل مما لديك، رفض الظلم والطغيان ومواجهته إلى حين إسقاطه. الانحراف له أشكال سياسية ودينية كثيرة وكلها ستواجه الحق وترفضه. وأخيرا، لا علاج لمشكلات البشرية واضطهاد الناس لبعضهم البعض إلا الإسلام. قبل أن أستودعكم الله تعالى، انشروا كلمة مالكوم إكس. عندما يشعر الناس بالحزن لا يفعلون شيئا أكثر من البكاء على حالهم، أما عندما يغضبون فإنهم يحدثون تغييرا.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم الحقيقة في مسألة أو قيمة تحتاج نحن نقف عندها وقفة جيدة، لأن العلاقات بالتعامل مع الناس دائما مبني على فهم الناس لبعضهم البعض. يعني أنا الآن عندما نشوف موقف معين من شخص معين، غالبا نفسره حسب ما رأيته، ما فسرش حسب ما يبي هو أو حسب ما ينوي هو أو حسب ما يعني يظن هو، وربما هو قصد سليم وأيضا كان الموقف مختلف بالكلية. وهذه ذكرنا بقصة ربما يعني نعرفوها جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة عندما يعتكف في المسجد بتاعه، فقد تأتيه أحد من زوجاته لتنظر هل يحتاج إلى شيء أو يجيب له حاجة أو تدير لأي حاجة معينة يحتاجها هو خلال اعتكافه. فمرة في واحدة من المرات كان معتكف في المسجد، وجاءت سيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت معاه فترة من الزمن. وبعدين يعني بتروح، فكان الدنيا ليل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها يقربها من منزلها ومن مكانها. فخرج من المسجد وهي تسير معه، طبعا ليل زمان ما كانش فيه إضاءة في الشوارع والله في البيوت من برات، عشان يعني الناس ربما تتحسس طريقة تحسسا، وربما يعني يكون فيه ضوء بسيط فيرى خيالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وزوجته، وبعدين اثنين من الصحابة كانوا جايين في المقابل، في الطريق المقابل، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه من هيئته، شافوا المرأة معه، فأسرع الخطى يعني تباعدوا شوية وبدوا يعني يمشوا بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطن إلى مسألة، قال أظن يشوفوني وكذا ربما يعني يظنوا شيء آخر، فقالهم على رسلكما، يعني على مهلكم، إنها زوجتي صفية بنت حيي. الصحابة تعجبوا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني شنت كيف تبين نظن بيك يعني، أو كيف تتوقع أن فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما معنى الشيطان يجري ابن آدم؟ يعني إن هو ممكن بعد ما تعدوا تهدوا شوية واحد منكم يسأل نفسه سؤال. طبعا هذا مش كلام الرسول، هذا التفسير من هنا، يسأل نفسه سؤال، من المرأة اللي كانت مع الرسول هذه؟ من فلانة؟ تقدر تعدد زوجاتها وانت ما نكش متأكد من اي من زوجاتها؟ فلا هذه ما ظنش واحدة من زوجاتها، لا واحدة بكيف، واحدة برانية ماشي معها في الليل، وين ماشيين وكذا. وهكذا يساء الظن، كما صار مع سيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءت مع صفوان المعطل، تأخرت عن الجيش، فجت فجاء جوا بعضهم من الصحراء، فتكلم الناس هم قاعدين لا وراء يديروا وما يديروا، وبدأ الحديث حول حادثة الإفك المعروفة. الحادي أو القصة هذه بتقول لنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو فعل سليم، ما فيش أي شيء، ولكن فيه احتمال أن اللي شاف الموقف وما عرفش الشخصية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يظن أي ظن. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم، يعني هذا حتى مش قال كل الظن، إن بعض الظن إثم. أنت ما تقدرش تظن روحك، الظن اللي أنت ظنيته هذا بعض والله، هذا من بعض الإثم والله من الجزء اللي ما فيش إثم، ما تقدرش تضمن هذا دائما. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، لأن الظن في الأخير بكل غالبا الشيطان والنفس تشيله إلى الجانب السلبي، ما تشيلهاش إلى الجانب الإيجابي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا الآن شفت واحد
ماشي طالع من كنيسة، من كنيسة طالع قدامي، طالع من باب الكنيسة. أنا ممكن نظن ظن حسن ونقول لا لا هو أكيد الدنيا مطر خش عبارة عن صب شوية تحت الباب جوا من المطر، بعدين لما كملت المطر هذا طلع هذا. أو أني نظن نقول لا هو خش يدعيهم إلى الإسلام ويبين لهم البتاع. لكن الظن الآخر أيوة هذا شكله عنده علاقة بالكنيسة، وشكله عنده فيه فلوس، شكله أنه هو مغير دينه وداس علينا، شكله هو كذا تبدأ. فأيهما اللي عادة الناس تذهب إليه في الغالب؟ يذهب إلى الظن السيء، وهذا نتيجة إيش؟ لأنه الشيطان يوسوس في نفس الإنسان طبيعي جدا. يحتاج الأمر إلى يكون إيمان قوي، تجمعنا الأمر إلى أن يكون عندنا إيمان قوي. ولذلك يعني باش يمنع هذا الشيء لابد الإنسان دائما يذكر نفسه بأنه أنا لو أخطأت بالظن الحسن أفضل بكثير مما لو أصبت بالظن السيء. القيمة اللي ذكرها الشيخ الراشد في كتابه نقرأ عليكم جميلة، يقول سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر أي شيء يؤدي إلى سوء يؤدي إلى شر، هذه معروفة حتى في الفقه الإسلامي باب يسموه باب سد الذريعة، وأصل من أصول عند بعض الفقهاء وخاصة المالكية. يقول سد ذرائع الشر والبعد عن مضان الريب، يعني عن مواطن الريب، مواطن الريبة، مواطن الشك، مواطن اللي فيها مش واضحة. يقول هذا حزم ديني يحاول المؤمن تفويت الفرصة على عدوه أن يتهمه بتهمة. وانتو شوفوا الآن كثير من العلماء والصالحين والدعاء يتهموا بتهم، يا شافوه ركب سيارة كويسة يقولوا عليه هذا حصل فلوس من جهة مشبوه. ما فيش واحد يعني إلا قليل طبعا يقول لا هذا الرجل عنده ممكن عنده بزنس خاص به، أو عنده جهته مثلا ورثة، أو كان عنده دين عند ناس وحصله وبعدين شرى سيارة، أو أنه هو حتى اقترض عشان يشتري السيارة هذه. الظن هذا بعيد شوية، مش الناس يمشي للأقرب اللي هو الأسوأ، اللي هو اللي يخدم وسوسة الشيطان، يقول لا هذه هي جهة تدعم فيه، أو أنه هو عنده علاقات مشبوعة مع سلطات معينة أو غيرها من الأشياء. ويعني زي ما حتى لو إنسان مثلا حتى رجل يرى في تليفون زوجته اسم رجل، الاسم ممكن يكون يقبل اثنين، زي تو كلمة صباح، صباح هذه تعني اسم مرأة واسم رجل، في خاصة في الشرق عندنا في الشرق العربي يعني لبنان والشام صباح يسموا حتى على الرجل، فهي يظن أن هذا اسم رجل، هي اسم مرأة، بدل ما يتثبت من زوجته من هذه يقول لها أنت كيف عندك علاقات مع من تكلمي في من وتعرفي إيش كلام هذا. هذا موطن شبه كويس. وبالتالي إحنا محتاجين إلى أنه الآن أنا أتكلم على صاحب الشأن، ما أتكلمش على المشاهد. يعني الآن إحنا بنجول المشاهد نقول يا راجل اجتنبوا كثير من الظن كما قال الله سبحانه وتعالى، يا مطلوب منك أنت أيضا ما تجسس على الناس، ما تحاولش تتأكد كويس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا هذه في الحديث. هذا بالنسبة للناس، لكن أنا أتكلم على صاحب الشأن الداعية اللي هو طبعا الإنسان اللي ما هوش مش ذا شأن، الغالب المحيط بتاعه بسيط ويعني مقدور عليه، لكن نتكلم عن الإنسان رجل العامة، خطيب المسجد، الداعية لله سبحانه وتعالى، المحاضر في بين الناس، يعني اللي ماسك منصب سياسي أو منصب عنده منصب اجتماعي زي شيخ قبيلة أو الرموز والأعيان اللي موجودين في البلد،
عندنا تقول الناس زي مجالس حكماء وكذا، هذو مش شخصيات عامة. فدائما وأبدا

يعني أحيانا أنا وهذه تحدث معي كثيرا، نلتقي بأحد الإخوة كويس، فنلقاه زعلان مني، ليش فلان زعلان؟ والله كيف أنا ذاك اليوم لقيتك في مكان فلاني شيرت لك وبحثت فيا أنت ومش ترد علي، مش حتى تشير لي، مش حتى تبحث تكلمني، أتكلم فيك ونادي فيك. فنقول له لا والله صح الكلام، المكان أنا كنت فيه لكن ما أتذكرش إني شفتك. أنا كنت ممكن هذيك الساعة مشغول، عقلي ذهني في حاجة، فأنا عيوني تبصر ترى أشياء لكن لا ما تجيبش للعقل أي معلومة. أنا نشوف في أشكال، نشوف في أجسام، نشوف في خيالات، لكن هذه الخيالات لا شيء بالنسبة لي. دماغي ما جيش صورة إن هذا فلان وهذا فلان، وإنما هذا شخص شخص شخص، كل شخص رجل كان أو امرأة ما يبانش عندي من هو. وذلك ما رأيتش، ما رديتش عليه، ما شفتش إنه يكلم فيه ولا يشير عليه يشير لي. فلما وضحت قلت له والله أنا رغم أنا والله ما شفتك، وممكن كنت مشغول وذلك اليوم صراحة كان عندي حاجة مشغلتني ومضايق منها وكذا، فما أكيد ما شفتكش يعني، هذا كيف ليش ما رديتش عليك؟ وهذا ذكرني موقف صار لي حقيقة، صار موقف معين يعني حز في نفسي كثيرا. أنا في يوم من الأيام كنت في مكان معين، المهم المكان هذا هي جيت لقيت مجموعة من الإخوة جالسين على كراسي، فواحد منهم يعني قام وقال لي تفضل يا دكتور تعال جمس. قلت له بارك الله فيك الله يقعد مكانك، أنا ما نحبش حد يصبي لي، ما نحبش نجلس مكان حدين. هيك قلت له أنا طبع فيه لا حلال ولا حرام، طبع عندي ما نحبش نجلس مكان حد. أنا طبعا شو صار الآن، أنا وضحت ليش ما نبيش نجمس مكانك، فهو فهمني. فبعد ما كملت المجلس طلعت فلحق بي واحد من الشباب وجاء وسلم علي ويعتذر بشدة، يقول لي أنا آسف جدا وسمحني والله أنا غلطت فيك ومش عارف إيش. قلت له أنت ما غلطتش فيه يا رجل، ليش غلطت فيه؟ سامحك الله سامحك، شنو المشكلة كأنك أنت؟ قال لي لا أصلا أنا من مدة، وقال لي حتى مدة غريبة شوية كانت من مدة سنة، قال لي صار نفس الموقف هذا، وبس أنا اللي قمت لك وقلت لك تفضل يا دكتور، أنت قلت لي لا أقعد ما بيش نقمس. فشعرت بأنك أنت احتقرتني وأنك أنت مثلا تقول يعني قلت مقدري وهزبتني قدام الناس ومش عارف. انا طبعا في المره الاولى شكلي ما وضحتش ليش، قلت له لا

0: جامد خليه في مكانه خلاص. هو فهمها اني انا، لكن تو قال لي لما شفت الموقف فهمت ليش درت تدرك. فطبعا شوفوا الموقف الاول لاني ما وضحتش فهم غلط، الموقف الثاني لاني وضحت ليش انا ما نبيش، يعني انا ما بحبش نجلس مكان حد يعني يصب لي عامه، هذه طبع فيا مش حاجه خاصه لا بشخص ولا بحلال وحرام، وانما هي مساله متعلقه بشخصية تربيت عليها هيك. ففهمها خلاص ما زعلش منه، وهذا شعر بانه غلط لانه هو فهمني غلط. فهنا الموقفين يبين انه احيانا الانسان احيانا محتاج انه يشرح ليش دارك هو، حتى ولو ظن ان الامر واضح كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني الرسول في الليل بتحرك مع منهم اكيد واحده من زوجاته، ما شاء الله تسعه مش واحده ولا اثنين، عشان مثلا تقول يكون واحده ولا اثنين يقول لا هذه فلانه ولا فلانه، لا مش انه، لكن هذه تسعه انت تو الان يعني. لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلش مجال، وذلك الرسول شرح ليش، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، يعني هو قاعد في جسمك معاك يعني يوسوس لك من حيث لا تدري ولا تدري، يعني عارف زي ما يقول يعني يدخل لك من 60 مدخل، يدخل لك من مدخل عقلك، يدخل لك من مدخل نفسك، يدخل لك من مدخل قاربك، يدخل لك من مدخل يعني مداخل مختلفه ما تخطرش على بالك، كله علشان ايش؟ علشان يبين لك او يقول لك راه انت يعني هضيارة ودار حاجة غلط. بينما لما توضح المسألة ما عادش في مجال خلاص. انا لما فرضا كنت سيارتي تعبانة وبعدين ربي فتح علي وحصلت فلوس وشريت سيارة، الناس المقربين مني واللي يعرفوني والكنت رجل عامة ممكن اكتب حتى في صفحتي نقول يا اخواننا راني هنا اليوم الحمد لله رب العالمين ربي رزقني بكذا وكذا وكذا من المكان الفلاني وشريت سيارة وكذا، راه هذا أبرأ للذمة تريح روحك. الناس في الغرب رجال العام عادة شي يدور لهم، يدور لهم في اسمه فيها زي التصريح بأملاكك قبل ما تولى منصب. أنا عندي أرض، عندي بيت، عندي شقة، عندي سيارة، عندي مش عارف إيش، عندي كذا كذا فلوس في البنك، كل اللي تقولهم قبل ما تمسك. ويوم اللي بتطلع حتجي برضو وتشوف يشوفوا أملاكك زادت ولا ما زادتش، كان زادت معناها في زادت زيادة مش طبيعية، في زيادة طبيعية اللي هي حكم أنك أنت عندك مرتب عندك دخل وربما حتى عندك أملاكك هذين قاعدت ينمو بروح، يعني أنها في استثمار، زيادة طبيعية واضحة تمام، في زيادة مش طبيعية مش واضحة يجي حق معك من أين لك هذا. ربما نحن للأسف ما عندنا شيء، اللي يجي يطلع يلا يطلع بالهطا وما تقدرش تقول انت لك ولا مش لك، لان ما حدش فتش عليه، ما حدش قال انه هو ايش كان عنده وشنو. الناس ربما تعرف ايش كان عنده، هذا معلومات عامه قد يكون هذه اشياء مدسوسه بس طلعت توه الله اعلم. فمساله لكن هي لا شك ان الانسان لما يوضح عن نفسه افضل بكثير من انه هو ايش يطلب من الناس ان هي تظن به الظن الحسن. مش كل الناس عندها هذا الظن، في ناس نعم يظنوا بالناس ظن حسن كما فعل سيدنا أيوب زوجته لما سألها قالها يعني هل تظنين لو أنك أنت مكان عائشة كنت تدير لي دارتها، قالت لها قال عائشة أفضل منك. فهي سألت نفس السؤال قالت لها لو كنت أنت مكان صفوان هل كنت تفعل شيء، قال لا، قالت لها صفوان خير منك. يعني هم ظنوا بهم بالسيدة عائشة رضوان الله عليها والسيد وصفوان المعطر رضي الله عنه ظنوا بهم أنهم أحسن منهم، بينما في آخرين لا أعتبر أن هذوما يديروها ويديروا أكثر منهم. فبالتالي هذه النفوس طبيعية، النفوس البشرية مجبولة على إيش؟ على بعض الأشياء. فبعض الناس يسمو بأخلاقهم، بعض الناس ينزلوا ما يعني مش مستوى واحد الناس، وذلك هو ابن آدم مش معصوم، ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لكن اللي يميزه أن الإنسان عندما يتبين له الحق يتوب يستغفر ويرجع. ذلك حتى لما نزلت الآيات المؤمنين الصادقين صدقوا وآمنوا واعترفوا بخطائهم وتحملوا العقوبة، بينما المنافقين اللي هم كانوا يشتغلوا من تحت لتحت سكتوا مش لأن هم اقتنعوا بأنهم أغلطوا ولا أخطأوا ولا، وإنما هم ولذلك حملوا هذه الرسالة. وفي من يعاود يعيد كلامهم على السيدة عائشة إلى الآن، رغم أن القرآن صريح واضح جدا برأها. بالتالي الآن نقول للإنسان الداعية انتبه لأفعالك، انتبه ل يعني مواقفك، انتبه لكلامك. الإنسان أحيانا يقول كلام ولا يعني كلام هذا أنه هو يؤيد الرأي المقابل أو ما يؤيدش الرأي المقابل، العكس يضعف لا هو عنده رأي وسط لكن ما ذكرش الرأي المقابل فأخذ على أنه هو متبني الرأي هذا وهو ضد الرأي الثاني، رغم أنه يقول لا ينسب لساكت قول، يعني واحد ما قالش حاجة في الموضوع هذا ما تقولش أنه هو يقصد وما يقصدش، لا ما قالش ما قالش، لكن لأنه ما قالش يحمل أنه قال، قال إيجابيا يعني قال أنا معاه رغم أنه هو ضده. وذلك مرات تجد دافع الإنسان فيجي واحد يقول لك يعني أنت راضي باللي داير هذا؟ أنا ما قلت لكش أنا راضي، أنا بس أنا بقول لك راهو يعني راعي هذا، راهو قريبك، راهو هذا ولد عمك، راهو هذا أخوك، راهو هذا جارك، لكن مش معنى هذا أني أنا راضي باللي دار فيك. يعني أنا قاعد زي ما يقولوا نتشفع أو نشفع له بأعماله اللي دارها لك من قبل، لكن هو أخطأ في هذه، فنقول لك راه هو اللي داره غلط. وذلك تو بعض الناس حكماء يجي يقول لك اسمع اللي داره هذا فلان راه غلط وما حد يقدر يدس وما حد يقدر يقول لك هذا غلط صح، وانت عندك حق في موقفك تجاهه، ثبت له حقه. تو الان تجي تقول له باهي خلينا نساله سؤال، هذا يا اخوك هذا ما هو في يوم اللي امكان يدير لك كذا، وفي يوم اللي صب معك في الموضوع الفلاني، وفي يوم لفلان قال كذا، وفي يوم لفلاني دفع عليك في المكان الفلاني، وجارك وكل لما تغيب يرد باله من هلك، وعيالك يشل فيهم ويجيب فيهم، باهي يعني تنسى لك كل الاعمال هذه مقابل اخطا في حقك في خطا معين. هذا عاقل، هذا وضح. انا مانيش معاه في اللي دارت هو، لكن ايضا مانيش الناس اللي دار زمان في حقك، يعني حتى هو دار في حقك حاجه وجدات. ولذلك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده في التعامل، هو ذكر بالنسبه للزوج زوجته يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، يعني لا يظلم مؤمن مؤمنه زوجته، ان سخط منها خلقا رضي منها اخر، يعني هي ماهيش خلق واحد، هي مجموعه اخلاق، ان كانك ما عجبتكش خصله من خصلاتها او خاص خلق من اخلاقها راه عندها مجموعة أخرى. ولعل يعني فيه مرة الدكتور إبراهيم الفقير الله يرحمه كان ماشي في سيارة تاكسي مع واحد سواق تاكسي، كان سواق تاكسي زعلان جدا، فلما الدكتور سأله قال له كان قال له زوجتي دارت لي ودارت لي وهذه مش كويسة وهذه كذا، وبدأ يشتم فيها ويسب فيها ويسب في جدود أهلها، فالدكتور قال له ظهر أنها هي مش كويسة، قال له مش كويسة، قال يعني هي واضح ان هي مثلا ما مش نظيفه ما تنظفش بيتها ونفسها و... فقال لا هي تنظف البيت وممتازه في النظافه، قال معناها اذا هي ما تطبخش كويس، لا تطبخ كويس. معناها مش واخده بالها من الاولاد، معناها مش كل ما يقول لها حاجه يقول لها لا يقول لها هي فالراجل بعد فتره بحث الدكتور قال له ولا تعرف دي مش بطاله، يعني انتبه الدكتور ده أذكر بخصائصها أو بخصالها الجميلة، مرة نظيفة رد بالها من حوشها، رد بالها من عيالها، مرتبة أمورها، يعني كونها أن هي زعلتك في كلمة أو في موقف ما يعنيش أن هي إنسانة سيئة بالكامل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني حتى يوم القيامة مع عباده اللي خلقهم واللي هو يصرف فيهم كما يبي، يعني ما حد يسأل يقول لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يجيبك عشان ما يضلكش يجيب لك الحسنات والسيئات ويحط لك ميزان، بل يجعل مرات حسنة واحدة علشان صعبة لأنها في صالحك يغلبها على مئات السيئات، كما هي مع بطاقة التوحيد لا إله إلا الله يخليها تطيش كل السجلات من أجل أنت بس غير جيب لي حسنة واحدة بس أنا مشيك. يعني جاب لك الحسنات والسيئات. وذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هم منعوكم أن تعتدوا. ما يمنعكم خليكمش هذا تعتدوا. ما يخليناش نعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عمر جاء واحد قال له نبي كذا وكذا. فسيدنا عمر قال اسمع قال ولم يحبك. قال له هل حبك هذا ماني حقي؟ يعني أنت ما تحبنيش يمنعني حقي؟ قال له لا. قال له إنما يبكي على حب النساء. سيدنا عمر عادل. كون أنا ما نحبكش ما نحبكش هذه مسألة شخصية. لكن أنا ما قدرش نمنعك من حقك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاه وحشي. وحشي كان قاتل عمه. وعم الرسول كان أحب الناس إليه. وكان يعني زي ما تقول لم يتألم لموت أحد من أصحابه كما تألم لموت حمزة عمه. ومع ذلك قال خلاص الإسلام يجوب ما قبله. قال لكن أنا ما عادش نقدر ما عادش تخليني نشوفك لأني ما عادش أتحمل نشوفك لأني نشوف قاتل عمي حمزة ما شوف أدق. فوحشي قاعد يتستر من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما منعش حقه. ما قالش لا لن يغفر الله لك. أنت قتلت سيد الشهداء سيد الناس حمزة بن عبد المطلب اللي كذا واللي كذا. لا أنت ما لا لا لا لا. ميزان الله سبحانه وتعالى عدل. أول هو قتل في حالة كفر. وأيضا قتل من أجل مصلحة موش من أجل مثلا ما عندش عداوة شخصية ولا عداوة حتى ضد الدين. رجل يبي ينقذ نفسه من الأسر ومن العتق ومن العبودية. فلا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كون أننا نكره فلان مش معنى هذا لو أنا فرضا بنحكم عليه نحكم عليه ظلما لأن أنا نكره. بل بالعكس أنا هنحاول أني أنا نكون فعلا يعني أقرب للعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم جه واحد وجه قبل الموعد قبل موعد الدين. يعني كان عنده دين عند النبي صلى الله عليه وسلم وجه قبل الموعد وقال له بس ما زال الموعد. قال له أنت يا بني عبد المطلب أو من بطل مطل مطل تمطل يعني عطلوا في السداد الديون تاعك. سيدنا عمر غضب للرسول صلى الله عليه وسلم كيف انت الرسول بالكلمه دي وانت كذا وانت كذا. فسيدنا الرسول قال له يا عمر شويه يعني. كنا احوج منك الى غير ذلك. كنت تمر هو بحسن الاداء بحسن القضاء وتامرني بحسن الاداء. وبعدين قال له خلاص عدي هذا كاي. قال له عدي امشي عطيه وزن له كل محتاجه وزيد عليها. قال له ليش نزيد به؟ قال له لأن أفزعناه. لأن أنت أفزعت هجمت عليه ودرت له كذا كذا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فما موقف الرجل ما خلاش الرسول يقول لا أنا حنعطيه لكن بالعكس طبعا هنعطل أسبوع أخرى. دبنا اتهمني أنا حنعطل أسبوع حنعطل أسبوعين أخرى. خليه توريها توريه كيف القضاء يكون. لا لا بالعكس عجل وزاد أخرى زي ما يقولوا كرامية من باب كرام الشخص. وهذا خلق خلق عالي جدا جدا. فنحن اليوم من صحة التعبير نبو مسألة انه فعلا انت لما تسد ذرائع الشر يعني ذرائع الشر شو معناها؟ الصحبة السيئة مثلا او الذهاب الى مكان هو فيه سوء أكثر من الحسن ومش مضطر إليه ممكن تجي مكان أحسن منه. يعني لو اخترت أنا مكانين نمشي المكان فيه معروف بالخير ومعروف بال يعني بالمكان الكويسة ولا يساء بي الظن في أني مشيت لأني ندير حاجة كويسة ولا نمشي المكان معروف أصلا أنه هو مكان سوء. لا نمشي المكان الكويس ما نيش مضطر لهذا. أنا مش مثلا ماشي عمل والله ماشي. لو أنا مضطر لازم أبين للناس يا جماعة عندي تجارة غادي بنديرها، لكن أنت مشعروه أنك عندك تجارة أو مشعروه أنك صاحب صاحب يعني شركات ولا كذا، وبالتالي ماشي غادي تدير، ومش مش ماشي مش مكان معروف بالدراسة عشان تمشي للدراسة مش تدرس ولا حاجة، لازم تبين. أبعد أبعد عن مواطن الشر. أيضا حتى أنت نفسك، يعني أنا ما نجيش نحط روحي لا خلي والله أنا أجرب إيماني بصراحة، أنا بخش الخمارة ومش حنشرب، أو بخش ملهى ليلي ولا كذا ومش حنقرب النساء، وأنا قدامي كما خلقنا الله سبحانه وتعالى. لا ما نجيش. ذلك هو الآن في كثير من الأشياء المحرمة حرمت مقدماتها، كما إذا حرم الزنا حرمت إيش؟ حرم النظر، لأن النظر مقدمة الزنا. الخمر حرمت وحرم الجلوس معها، جلوس في مجلسها وحملها وبيعها وشراء كل، لأن هذين كل أبواب. لذلك الخمر أمر باجتنابها، باجتنابها. ليش؟ لأن أنت لو قربت منها حتطيح فيها، تباعد. وهذه هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذلك الإنسان لما يبتعد عن المحارم يجعل بينه وبين المحارم سور عالي ومسافة، تقرب راهو خلاص خطوة في خطوة حتى تقع في الشر. وكذلك نبدو عن مواطن اللي هي الشبهة كما قلنا، سواء كان في المواقف، سواء في الكلام، سواء في في في السلوك او في الافعال، نبتعدوا اي موطن في شبهه، والا نوضح، والا نوضح. اذا مضطر نقف في موقف لازم نوضح حتى لا نجعل لاحد انه سبيل الى الظن السيء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الابتعاد عن مواطن الشبهات، وان يحفظنا في سيرتنا، وان كما سترنا فيما مضى من اعمارنا ان يسترنا فيما بقي منها، وأن يسترنا يوم العرض عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: ما هو الشائق ومن هو الشيق وما المعدنوس ولماذا منعوا أغنية أنا مليت من رقادي وحدي طول الليل. أحدثكم عن الفارق بين الشرك والشرك وعن موسوعة من ستة أجزاء اسمها موسوعة العذاب، وعن السيف وعن السيف وعن المضيف وعن الإعلامي عندما يدخل الملعب، وأحدثكم عن مئة شيء آخر. مرحبا بكم. الحاء حرف تتميز به العربية عن اللغات الأوروبية، لكنني أسمع الحاء كثيرا في الأمهرية والسواحلية. يتم إخراج صوت الحاء بتجويف فموي معين في حازم، وبتجويف مختلف قليلا في حاضر، تأثرا بحرف الضاد، والحروف تتأثر بما يجاورها فتغلظ إذا وليها أو سبقها حرف من أحرف الإطباق: الصاد، الضاد، الطاء، الظاء. هذه أحرف الإطباق التي في جوفها ما يشبه البيضة. البارجة سفينة حربية كبيرة، ولا تقابل البارجة العربية كلمة بارج الأجنبية التي تعني سفينة نهرية لنقل البضائع أو عبارة تنقل الناس والسيارات من شط إلى شط. فالكلمة العربية بارجة مذكورة في المعاجم القديمة، وينقلها صاحب التاج عن الأصمعي ثم يصفها بأنها سفينة تتخذ للقتال. لها أصل يوناني هو كما قالوا السفينة المصرية. البرج العاجي، نقول يجلسون في بروج عاجية بعيدين عن الواقع. هؤلاء من يمارسون الفكر للفكر أو الفن للفن. البرج العاجي في الثقافة الغربية رمز لكل ما هو نبيل مترفع عن الشؤون اليومية، للتعبير أصول دينية في أوروبا. البندقية مدينة إيطالية، أخذت العربية الاسم من بنتيك في اللغات السلافية. نقول البندقية، لما لهذا الاسم بهذه الصيغة من ارتباط بتاريخنا في زمن كانت لنا فيه مع البندقية تجارة وحروب؟ لا نقول فينيسيا. التبان هو حامل التبن، والجمع تبانة، وفي دربهم يتساقط التبن فيلمع على الطريق، ومن هنا سموا مجرتنا درب التبانة، ووردت درب اللبانة تبعا للتسمية اليونانية لأن صورتها في السماء سديم لبني اللون. التبان أيضا بنطلون قصير فوق الركبتين كان يرتديه أهل الصنائع والبحارة، ويرتديه الأطفال الرضع في زمننا. كلمة مستعملة في العامية وهي فصيحة مأخوذة من الفارسية. التخت فارسية، وفي العربية سرير، والتخت بالفارسية العرش، وكذا بالتركية، وتخت الملك لقب إسطنبول. التعذيب محرم نظريا عند الأمم المتحضرة وفي شرعة حقوق الإنسان أيضا، وتبتدع بعض الدول حيلا لإيقاعه كفتح مراكز للتعذيب في أماكن تابعة لها، ولكن لا تسري فيها قوانينها. المثال الأبرز معسكر غوانتانامو الأمريكي على أرض جزيرة كوبا. ومن التحايل أيضا تنفيذ التعذيب بأيدي دول أخرى، والتعذيب عند قدمائنا كان يسمى العذاب. وقد كتب عبود الشالجي كتابا سماه موسوعة العذاب، والكتاب جاء في ستة أجزاء. التعليق الإخباري، هذا مقال سياسي موجه تقدمه الإذاعة أو التلفزة يحمل رأي الحكومة غالبا، ولم يعد هذا يقنع الجمهور، ونابت عنه مقابلات يجريها أهل الإذاعة والتلفزة مع المحللين السياسيين. فأما في الصحف وفي الإنترنت فمقالات الرأي موجودة. التغطية في الإعلام هي متابعة حدث معين من جوانب شتى، وحتى لو خصصت المحطة إرسالها كاملا للحدث فلا يمكن أن تستوفي كل جوانبه، لا بد من الانتقاء. ومن الأخطاء البارزة عند المبتدئين محاولة تغطية الحدث بإيراد كل التفاصيل. التقرير في الإعلام الخبر الطويل، ويتضمن في العادة مقتبسات من صانعي القرار والخبراء، ويجتنب المراسل أو الصحفي في الإذاعة وفي التلفزيون تضمين الأوقات في تقريره، فلا يقول مثلا أعلنت النتيجة قبل ساعتين إذ قد يعاد التقرير في وقت لاحق. تقع مهمة تحديد الأوقات على المذيع في البث الحي. الجهاد كلمة ثناء في العربية وكلمة هجو وتهجين في اللغات الأوروبية اليوم. وقد يرد خبر في وكالة أنباء غربية عن فظائع ارتكبها من تسميهم جهاديين، ويحسن بالمحرر العربي أن يجعلها المتشددين. فهنا المقصود أناس متشددون، هذا ينسجم مع روح النص أكثر. الحرفة هي المهنة، والاحترافي المتقن مهنته مع عدم خلطها بما ليس من جنسها. في الوسط الإعلامي ينحرف المرء عن الاحترافية إذا أسرف في الإبهار، أو إذا استعمل لغة مثقلة بالتشبيهات والاستعارات، أو أسرف في تأييد قضية معينة إلى درجة المناصرة، هذا بدل أن ينقل المعلومة، حتى لو كانت المسألة مما لا يختلف فيه كمقتل صحفي غدرا، فإن الاحترافية الإعلامية توجب معالجتها برصانة مع ترك المناصرة للضيوف. إذ من الاحترافية في الإعلام أن يجعل الإعلامي عينه دائما على الكرة لكن دون أن يدخل الملعب. الحس الصحفي، امتلاك الصحفي ميلا طبيعيا أو مكتسبا للإحساس بالجديد وبالمهم فيما يدور من أحداث، وقدرة الصحفي على اصطياد الزاوية التي يعالج من خلالها الخبر. السحور هو التسحر، والسحور طعام الصائم قبل الإمساك. السحور ضروري لصحة الصائم، فعلى الصائم تناول السحور قبل بدء الصوم. السداد الصواب، اللهم سدد خطانا وارزقنا السداد فيما نصنع. السداد ما نسد به القنينة أو ما نسد به جوعنا، هذه بعض الشطائر لعلكم تجدون فيها سدادا من جوع. والفلينة هي السداد المناسب لهذه القارورة. السيف المصلت المسلول، الأزمة المالية سيف مصلت في وجه الحكومة، أما المسلط فهو المسدد. السيف المهند ذلك السلاح، والسيف بكسر السين ساحل البحر. السيلان مرض تناسلي، وسيلان جزيرة قرب الهند سماها العرب سرنديب ويسميها أهلها اليوم سريلانكا. الشائق الممتع، والشيق المشتاق، كلامك شائق وأنا شيق لسماعه. قال المتنبي ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. الشقة بفتح الشين المسكن ضمن بناية، والشقة المكان البعيد ولكن بعدت عليهم الشقة. الشمال ضد الجنوب، والشمال أيضا ريح الشمال. الشمال الجهة اليسرى، الصبا زمن الشباب الأول، والصبا ريح معينة طيبة. نقول: كنت في صغري أمشي كل هذه المسافة يوميا. هذا عن الصغر. أما الصغار فهو الحقارة والنذالة، وصغرة كان دنيئا. قال المتنبي لمهجوه: صغرت عن المديح فقلت أهجى، كأنك ما صغرت عن الهجاء. الضيف ينزل على المضيف، ومضيف الطيران نصعد إليه ويصعد بنا. العتيد الحاضر، وهو أيضا الجديد. نشرت الحكومة العتيدة برنامجها، وتستعمل الكلمة مع نبرة هزء. ماذا قدمت دائرتكم العتيدة من خدمات أو من خدمات على الأصح للمواطنين؟ العجز والأعجاز أسفل الظهر، وأعجاز النخل أصولها أي أسافلها، والعجيزة والجمع عجائز المؤخرة. العجوة وما أبعدها نوع من أجود التمر، اشتهرت به المدينة المنورة، وقيل لكل تمر معجون عجوة. العجوز والجمع عجائز المرأة المسنة، ويقابلها الشيخ. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ما زال عندنا شيء عن الراتب والماهية، وعن الطفل الذي ساخ، وعن المواسي والأمواس. اللغة العالية. التفكير الرغائبي والرغبوي، التفكير المتأثر برغبات صاحبه، فهو خليط من الأمنيات والأفكار. التعبير مترجم. في كلمة مثل قريبا نضع تنوين الفتح على الألف، ويجوز على الباء. وقد طبع عبد السلام هارون كتب الجاحظ واضعا التنوين على الألف، وكذا معجم لسان العرب في أفضل تحقيقاته. يميل بعض الأكاديميين اليوم إلى وضع التنوين على الحرف الذي يسبق الألف. نقول: الثلاثينات والثلاثينيات، لكل من اللفظين مسوغ صرفي. الجاهزية والجهوزية، كون الشيء مجهزا ومستعدا لأداء وظيفة معينة. نقول مثلا: أراد القائد الاطمئنان إلى جاهزية سلاح المدفعية. الحافة جمعها حواف، طرف الشيء، وهي أيضا الحافة. الحال مؤنث ومذكر، الحال مستقرة والحال مستقر. الحصاة الحجر الصغير وجمعها الحصى، وأجاز حصوة وحصوات. الحيطة والحيطة الاحتراس. الخريطة والخارطة كلمتان بمعنى واحد. الراتب هو المرتب، وهو المعاش. والماهية أيضا هي المرتب، وهي من ماه، التي تعني شهرا بالفارسية. الرخ من حجارة الشطرنج، ويسمى القلعة أيضا والطابية. والرخ طائر خرافي ضخم، حدثنا عنه السندباد. الرغم مثلثة الراء، نقول على الرغم وعلى الرغم وعلى الرغم، ونقول على الرغم من ذلك وبالرغم من ذلك، ورغما عن ذلك ورغم ذلك. الروحي والروحاني والنفسي والنفساني، كل ذلك صحيح. الرئيس هو الرئيس، والرئيسي هو الأساسي. نقول: هذه كانت المسألة الرئيسية بالنسبة للرئيسة الأوكرانية. الزلزال الهزة الأرضية، والجمع زلازل. والزلزال بفتح الزاي موجودة، وكذلك الزلزال، وبكل قرئت الآيتان في الزلزال والأحزاب. الأشهر الكسر، الزلزال. الزمان هو نتيجة الحركة، والزمان المرض المزمن. الزوجة القرينة، ويقال لها أيضا الزوج إذا أمن اللبس.
1: زجر لغوي رجلا لقوله زوجتي حامل، قال له بل قل زوجي حامل، ففي القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فقال له الرجل فهل ذكر القرآن أن زوجة خطأ؟ الأمر العفوي بإسكان الفاء التلقائي، الأمر المعيب بفتح الميم الشائن، البلاء والبلية، المصيبة والجمع البلايا، البلاوي عمية، الرقم بسكون القاف العدد، وتعودنا أن نقول الرقم وترونني مخطئ في هذه أيضا، الشحنة بكسر الشين تكون للكهرباء وتكون للبضائع، الشرك بفتح الراء الفخ والمصيدة وجمعها أشراك، هذه غير الشرك وهذه لا أخطئ فيها ولا يجوز الخطأ فيها للفارق الضخم بين المعنيين، الشرك الفخ، الشرك هو الشرك بالله لا سمح الله. الشريان وعاء دموي يحمل الدم النقي من القلب إلى الجسم، يقابله الوريد الذي يعود بالدم إلى القلب ليضخه إلى الرئتين لتنقيته، حكاية معقدة وتتم في أقل من ثانية. الضمادة والجمع ضمائد، شاش يلف على مكان الجرح، الضوء بفتح الضاد النور، الطرفة النادرة، والشاعر الجاهلي هو الطرفة بفتحات ثلاث. ساخ معناها غاصة، وإذا أراد المرء أن الزبدة ذابت فليقل ذابت. قال حافظ إبراهيم يصف الزلزال رب طفل قد ساخ في باطن الأرض ينادي أمي أبي أدركاني. ساخ غاصة، فيما تعني بينما فيما يتم التوقيع على المعاهدة تستمر بعض المناوشات، وثار المحافظون في اللغة على فيما بينما هي غير أن فيما درجت وهي أفضل من تعبير في الوقت الذي فيه. قات يقوت أطعمه، المرتب لا يكاد يقوتني. قالوا تسطح، والأفصح رقد أي نام أو استلقى. والأغنية المغربية أنا مليت من رقادي وحدي طول الليل أصبحت ذات سنة شعارا سياسيا، وانطلق الناس يقولون أنا مليت في مظاهراتهم حتى منعت السلطات بث الأغنية، لكن الأغنية عادت بأصوات كثيرة لاحقا، عليك باليوتيوب. نقول لامه على تقصيره ولا نقول لام عليه، لصوغ الأمر من جاء نقول تعال أو إيتي، وفي المغارب هناك من يقول إجي، وفي اللهجة البغدادية يؤنثون الفعل في جاءت الفتاة فيقولون جتي في الماضي، يقولون مستكة ومستكة، والكلمة بالفصحى المصطكة تملأ الفم، وهي من الكلمات التي تستعمل نادرا. المصطكة هو صمغ من الشجر، في المطبخ المصطكة توابل وأبزار، وفي أفواه الفتيات علك يخلطونه بشمع النحل كي يلين. المعدنوس في المغرب، بقدونس ومقدونس في المشارق، نطر الزرع حرسه وحفظه وهو الناطور والجمر.

الرمح نواطير، والنطار خشبة ألبست قميصا ونصبت وسط الزرع لتخيف عنه الطيور والبهائم، وهي خيال المآت في مصر، وخراعة الخضرة في العراق، والفزاعة في فلسطين، وخيال الصحراء في لبنان. والصحراء في هذا البلد الذي خلى من الصحراء هي الأرض المزروعة خضارا. نقول المصعد تالف، لا خربان ولا خسران ولا بايظ. يقولون نيالك، يختصرون بها هنيئا لك. وموسى الحلاقة، جمعها المواسي، وقالوا هذا موس الحلاقة وجمعها أمواس. وفي التعبير الشعبي بلع الموس، أي تحمل المحنة بصبر، شكال يا صاحبي ما فعله به مديره وأطال الشكوى، فقلت له إما أن تستقيل وإما أن تبلع الموس. هضم، استوعب الأكل في أمعائه، وهضم حق أخيه أكله، فالأخ مهضوم الحق، والشخص المهضوم في لبنان خفيف الظل. والمعسل تبغ مخلوط بسكر، وكسروا السين فقالوا المعسل. يقولون فلان ذو حيثية، أي أنه مهم، عبارة من عبارات الإعلاميين المستحدثة لا تخلو من تفاصح. نقول إن الرجل ذو مكانة أو ذو منزلة. وقالوا عن اللون غامق، ووصفها الزبيدي بالعامية، الأفصح داكن. وزارة الشغل في تونس، وزارة العمل في دول أخرى. يقولون الخضر، وهي الخضر، نبي عند المسيحيين وصاحب موسى عند المسلمين، ويعتقد بعضهم أنه حي أبدا ويطوف في الأرض، ومعظم أهل السنة على غير ذلك. الظلامة ما أصاب المظلوم من أذن، ومثلها المظلمة، والجمع مظالم، وقالوا المظلومية. أما التظلم فهو رسالة شكوى، نادرا ما تلقى جوابا. الـMRI هو بالعربية الرنين المغناطيسي، وهو تصوير الأعضاء الداخلية في حقل مغناطيسي ينشط جسيمات البروتون في ذرات هيدروجين الماء في خلايا الجسم. وهذه الطريقة تبرز الأنسجة والسوائل، بينما الأشعة السينية تبرز العظام. والأشعة السينية دقائق شعاعية تخترق اللحم وتصطدم بالعظام فتصورها. سماها مكتشفها فيلهلم رونتجن عام 1895 بأشعة إكس، حيث إكس رمز المجهول، فهو قد جهل طبيعتها بدءا. والسين بالعربية رمز المجهول، فسميناها الأشعة السينية. وأصر الألمان على تسميتها باسم صاحبها، وما زالوا مصرين، هي هناك أشعة رونتجن. البرومو هو الترويج في السينما وفي التلفزة، والترميز الشيفرة، ومنه ترميز إنيغما الألماني في الحرب العالمية الثانية الذي فكه الإنجليز. الحمرة الكلمة العربية للروج، فحتى لو كان طلاء الشفاه غير أحمر فالحمرة اسم عام. أليس معنى روج بالفرنسية أحمر أيضا؟ الخلوة المؤسسية، هذه من أفانين المؤسسات في نهاية السنة المالية، إذ يذهب الموظفون إلى فندق فاخر، يقضون يومهم، يأكلون ويشربون، ويقولون إنهم يتباحثون. نعود من حيث أتينا. المبرات تجمع على المباري، فإن عدمتها فالمشرط، والجمع مشارط، وبعضهم يفضل المشرط لبري قلم الرصاص حتى لا يتفاوت الخط بين نحيل وسميك. ف
فمن حاد عن المراد وهو يكتب بقلم الرصاص فله الممحى وجمعها المماحي. في السابق كانوا يقولون كتبت رقعة استرحام للوزير ثم أبى لي كبريائي فغسلتها. ذلك أنهم كانوا يكتبون بالحبر على رقعة جلد، وكانوا إذا أرادوا أن يستهلكوا أن يستعملوا الجلد مرة أخرى غسلوه غسلا، بالفعل كانوا يسمون المحو غسلا. قال الشاعر: الماء يغسل ما بالثوب من درن، وليس يغسل قلب المذنب الماء، فهل يغسل الماء من لوثت يديه الدماء؟ السلام عليكم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: أسئلة الأخوة المشاهدين التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات، الآن هو ظاهر كذلك على الشاشة. من خلال هذا البريد الإلكتروني نستقبل رسائلكم، مقترحاتكم، مداخلاتكم، مطالباتكم للبرنامج ولفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. وبعد الانتهاء من كل صورة أو صورتين نقف وقفة، وهذه هي وقفتنا الآن بعد الانتهاء من سورة الطور. بداية من الأخ مبارك بن زهرة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مقدمي الخير للناس، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. سؤالي: في بعض القرآن تنتهي الآية ويتمم معناها في الآية التالية، وضرب على ذلك مثال، يقول: الآيتان 49 و50 من سورة الرحمن، وكذلك الآيتان 60 و61 من نفس السورة، هل في ذلك بيان خاص؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سؤاله وجيه وصحيح، يعني كثير من الآيات لا ينتهي المعنى فيها ثم يتمم المعنى في الآية التي بعدها، وضرب لنا أمثلة من سورة الرحمن وفي كثير من الصور. يعني مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، تنتهي الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. ذوات أفنان يعني تتمم معنى جنتان ذوات أفنان. فهو يقول: هل من ضابط للعملية؟ نقول له: ليس له من ضابط، هذه آيات الله تبارك وتعالى أرادها هكذا، ليس من شرط الآية أن ينتهي المعنى.
0: طيب تفصيل الآيات هذا أمر توقيفي؟
1: توقيفي نعم، هذا الذي أقول.
0: طيب إذن لماذا اختلف بين العد المدني والمكي؟
1: توقيفي، لكن أحيانا في الرواية هناك، لكن دائما حين يختلفون سيد محمد يختلفون في تقسيمها، واحد يقول سورة 59 آية والثاني يقول 60 آية، يعني والأرجح أن يكون الحق مع جهة معينة، فهو توقيفي.
0: لا أنا أقصد يعني لماذا جاء الاختلاف إذا كان الأمر توقيفيا؟ نعم. يعني لا اختلاف على عدد صور القرآن، صحيح؟ هذا أمر متفق عليه.
1: نعم.
0: ترتيب الصور كذلك متفق،
1: المصحف موجود،
0: المصحف ترتيب المصحف.
1: نعم.
0: لكن مسألة الآيات وتقسيمها، يعني يقال أحيانا 59،
1: نعم،
0: أو يقال 60، على اعتبار ليس آية زيادة وإنما يعني الوقوف. آية تكون مقسمة إلى قسمين.
1: جميل، أنت في رأيك من أين أخذ الصحابة رضوان الله عليهم تقسيم الآيات حين كتبوا في عهد عثمان مثلا؟ أخذوه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم،
0: الوقف التام
1: عندما يقف. ربما والله أعلم في قراءات يربط، أنت أحيانا تربط،
0: صحيح،
1: قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا. فبشكل عام هم متفقون، وحين يختلفون فاختلافات تكون في آية، يقول في سورة ياسين 100 وكذا، وبعضهم يقول أقل من ذلك. فلذلك بارك الله فيك، يعني العد توقيفي، عفوا تفصيل الآية كما هي توقيفي. ولذلك سؤال الأخ مبارك: كيف تتمم الآية الثانية الأولى؟ نقول لو ليس من شرط أن يتم المعنى، لله في خلقه شؤون وفي القرآن أسرار. احنا مررنا بسورة الطور، لو جئنا وقلنا في رق منشور، هذه آية، هل انتهى المعنى فيها؟ قبلها وكتاب مسطور في رق منشور، المعنى يتممه. فالآيات هكذا أنزلت وهي توقيفية. نأتي إلى سورة الشعراء: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذه آية، من دون الله، جاءت في آية أخرى. فعلماء القراءات كلهم يقولون ليس من شرط نهاية الآية انتهاء المعنى فقط، وهو الرجل يسأل عن هذا وجزاه الله خير.
0: واضح جدا. الأخ رشيد إيد المودن من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير. سؤالي: لماذا سمى الله القرشيين في القرآن بالأميين؟
1: نعم،
0: هل كانوا فعلا لا يكتبون ولا يقرؤون رغم بلاغتهم في اللغة؟ بارك الله فيكم وزادكم علما.
1: بارك الله فيك، هذا سؤال جميل وهذا واقع وحق. فعلا كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني قليل منهم من القليل جدا من كان يقرأ ويكتب، أما كلهم كانوا فصحاء. هنا الإعجاز، كانوا كلهم فصحاء وأبيناء وبلغاء وشعراء لكن لا يكتبون.
0: من كان منهم يكتب؟
1: القليل،
0: يعني كان معروف،
1: كان معروفا. عمر بن الخطاب كان يكتب،
0: لقلة أعدادهم،
1: لقلة أعدادهم، واستعان بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتابة. أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت أمة شاعرة، أمة الخطابة، أمة البلاغة. وهنا جاء الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يفوق بلاغتهم. وفعلا والأمية طبعا الأمية في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عيب. أمة لم تكن هناك تقرأ وتكتب، بعد ذلك تطور، الآن كل الناس يقرؤون ويكتبون. في رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الأمية مدح وثناء، لأنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، وأتى بكلام أعجز كل علماء العالم وكل بلغاء العالم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون. فالأميون، لكن في القرآن أريد أن أوضح للأخ السائل الأستاذ رشيد، كلمة الأميين عندما تطلق في القرآن أحيانا في معظم الأحيان هم القرشيون أو المخاطبون من العرب. ولماذا يسمون أميين؟ بقوا كما ولدتهم أمهاتهم،
0: لا هكذا يعني حينما يقال للشخص أمي، نعم، يقصد فيه أنه بقي كما ولدته أمه،
1: لم يتعلم لا القراءة ولا الحروف ولا الكتابة. هذا لا يعني أنه ليس فصيحا وليس بليغا وليس مثقفا وليس عاقلا، لا، إنما لم يتعلم الكتابة. أنت الآن مثلا لا تعرف اللغة الصينية وحروفها فرضا، يعني هل هذا ينقص من شخص إنسان إذا لم يعرف لغة وكيف تكتب؟

0: الآيات السابقة.
1: نعم.
0: لكن قبل القرآن هل كان هذا المعنى موجود أنه يطلق على الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي؟
2: حسب ظني نعم، يعني الأمي، وإلا كيف خاطبهم الله بها يفهمونها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو على أميون، بمعنى لا يقرأ ولا يكتب. أما المثقف، أما القارئ، أما الكاتب كان يعرف حسب علمي نعم. أيضا سمى الله من أهل الكتاب أميين في قوله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه تنطبق على أهل الكتاب. على أهل الكتاب فيهم طائفة من العلماء وهم الأحبار الذين يعلمون ويكتبون ويقرؤون، ومنهم عوام، هؤلاء العوام أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. المفسرون يقولون من أهل الكتاب عوام، ليسوا مثل العلماء، فعلماؤهم وعوامهم يستوون عندما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمان وإنهم إلا يظنون. فكلمة الأميين في بعض الآيات وفي كثير من الآيات تعني العرب الذين لم يكونوا يقرؤون ويكتبون. ولا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا. ثم جاء القرآن وأحدث انفجارا معلوماتيا عجيبا، وبالتالي أصبح التدوين وأصبحت الكتابة. لذلك
0: كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب،
2: نعم الشهر هكذا،
0: هذا ليس في مجال الندب يعني، أو ليس في مجال المدح والافتخار،
2: بارك الله فيك،
0: حتى لا يفهم، حتى لا يفهم أنه يبقى الإنسان على أميته، هذا أمر مطلوب.
2: لا
0: يعني
2: لا لا دين، شكرا على التوضيح، لكن هو وردت في سياق معين، قال نحن والشهر هكذا، وأشار إلى الشهر 30 يوم و29 يوم وطوى أسبوعا. لكن آيات القرآن، وإحنا هذا الذي يقع فيه كثير من الناس، يفهم آية أو يفهم حديث ويعزله من سياقه. أنا لا أتحدث عنك، الذي يريد أن يفهم هذا
0: هكذا،
2: الذي يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفخر بالأمية، ماذا يفعل بإقرأ باسم ربك، ماذا يقرأ بإن قل أتلو كتاب الله آيات،
0: لا وكان لا يفك أسر المشركين إلا حينما يعلمون أطفال المسلمين،
2: بارك الله. فالإسلام يؤخذ متكاملا، وإن كان ثمة آية لها سياق خاص تفهم في سياقها، أو حديث له سبب ورود يفهم في سياقه، بارك الله.
0: طيب أنا لا أريد أن أترك هذا الأمر حتى أعرج على مسألة يعني قريبة جدا، هي مسألة مرتبطة بالأدب ومرتبطة بعصور وتقسيم عصور الأدب. أحيانا يقال العصر الجاهلي،
2: نعم،
0: والجاهلية تشترك في الأمية في بعض المسائل،
2: نعم،
0: وأحيانا لا، البعض يعني لا يفضل هذا الاسم، يقول عصر ما قبل الإسلام،
2: ما قبل الإسلام،
0: ما قبل الإسلام. الجاهلية وارتباطها بالأمية، هل هناك ارتباط؟
2: لا ليس شرطا، الأمية تبارك الله فيك هي عدم القدرة على الكتابة والقراءة، بينما الجاهلية من الجهالة، من ولا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجاهلية ضد الحلم، والجاهلية في الاعتقاد، جاهلية في الاعتقاد، الذي يعبد صنما مثل العزة واللات ثم يكسر ثم يأكله، هذا في جهالة عظيمة في الاعتقاد، في العقيدة وفي الصفات، فكانت لهم جاهلية. ولذلك بارك الله فيك عندما الذين يطلقون على العصر الجاهلي هذا تسمية عقدية، بينما عندما جاء الإسلام قال عقد العصر ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام يشمل كل التاريخ القديم، والإسلام هو الفيصل، وخصوصا عندما العصر الذي
0: البعثة، قصدك الهجرة، أو
2: الهجرة، عمر بن الخطاب سنها بواحد هجرية فبدأ هذا العصر العظيم. أما الأمية لا، قد يكون الإنسان أميا ولكن ليس جاهلا، ليس جاهليا، إنما يحب الناس، له حلم. وكم من العرب، قص بن ساعد الإيادي وفلان، أمية بن الصلت كان شاعرا، ليس شرط أن يكون كاتبا، فهذا هو المقصود.
0: الله بارك الله فيكم.
2: الله يبارك.
0: الأخت خولة طه من أبو ظبي تقول: فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان من موقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم توضيح الملامح البلاغية من توحيد الإجابة لله في الآيات من 84 إلى 89 من سورة المؤمنون مع تباين الأسئلة: لمن من؟ ما يوحي بجمود عقلي لدى المسؤولين؟ هي لعلها تقصد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
2: ليقولون الله.

0: قول الله، هذه في سورة المؤمنون بارك الله فيك.
1: نعم هو هذا الذي تقصده. نعم صحيح. نعم. طيب زادكم الله علما وحكمة والسلام عليكم.
0: هي سؤالها جزاء الله خير الأخت خولة من أبو ظبي حفظها الله، سؤالها الأسئلة التي وردت في سورة المؤمنون، قوله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. لما أنت تطرح السؤال قل لمن هذا القلم، قل لفلان.
1: لام الملكية.
0: لام الملكية بارك الله فيك. نأتي الآن السؤال الثاني اختلف، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
1: لا يتعدى باللام.
0: كان المفترض في غير القرآن سيقولون الله، من رب السماوات الله، هو القرآن قال لله في سورة قل أفلا تتقون. بعد ذلك قل من بيده ملكوت السماوات كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، المفترض في غير القرآن الله،
1: الله.
0: الجواب قل سيقولون لله أيضا. إذن اختلف السؤال واتحد الجواب، هذا سؤالها هي جزاء الله خير.
1: هي تقول هل يدل هذا على جمود عقلي لدى المسؤولين؟
0: لا احنا نقول، أنا عجبني أحد المفسرين لما نقول من صاحب الدار مثلا،
1: فلان،
0: تقول فلان لمن هذه الدار، أين تقول فلان
1: محمد،
0: يعني فالجواب فلان أو لفلان يعني يتحدان. أنا أقول من صاحب القلم
1: محمد،
0: محمد لمن هذا القلم
1: محمد،
0: صحيح. يجوز. لكن هنا لماذا في آية الرعد، انتبه ما هي، نأتي الآن نعطيها أكثر من هذا، في آية الرعد سورة الرعد، نعم قل من رب السماوات والأرض، سؤال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل الله، مش قل لله، لا قل الله. لماذا هنا قال قل الله هنا قل لله؟ السياق دائما السياق يتحكم، أو السياق له حضور. في سورة المؤمنون بارك الله فيك الأسئلة كلها عن الملك. أول سؤال هو المفتاح، قل لمن الأرض ومن فيها، كأنه من يملكها، قل لله. يا أخي قل من رب السماوات، قل لله. فهو يعني الدليل الآية الثالثة قل من بيده ملكوت كل شيء، يستطيع قل قل الله قل لله، لا احنا الآيات لمن الملك فهو لله،
1: لتثبيت معنى الملكية لله.
0: بارك الله فيك، هذا هو. وعندما يقول مالك الملك، مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة، فلله الملكية، تجاب لله، فاتحد الجواب في لوحة فنية قرآنية. بارك الله
1: واضح فيك. جدا بارك الله فيك. الأخ جمال الدين تلمساني من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. طبعا الأسئلة تصلنا تعرف على مدى فترة طويلة
0: بعضها
1: يعني.
0: من رمضان جزاهم الله خير.
1: يقول بعدما تجولنا شوقا مع حضرتكم في رحاب سورة قاف، رسالتي هذه المرة وقفتان أشاطر فيهما تماما فضيلة الشيخ الدكتور المستغامي. الوقفة الأولى تخص التشابه بين سورة قاف وسورة صاد، وكأنهما من نفس العائلة كما أوضحه فضيلة الشيخ. وفعلا تدبري لسورة صاد الذي راسلتكم فيه خلال الحصة السابقة قلت فيه إن صاد وقاف السورتان الوحيدتان اللتان اسمهما هو نفسه بدايتهما المقطعة.
0: نعم يعني سورة صاد
1: تبدأ بصاد واسمها صاد،
0: بينما نون تسمى نون وتسمى سورة القلم.
1: صحيح،
0: يعني ملحوظته جيدة،
1: وهما متكاملتان ومتناظرتان.
0: نعم.
1: إضافة إلى ذلك لهما خصوصية فريدة وهي أحودية الحرف الأبجدي المقطع فيهما. ما المقصود أحودية الحرف؟
0: أحودية يعني أحادية، يقصد أحادية المقطع، يعني الصورة بنيت على حرف واحد،
1: على حرف واحد،
0: ليس على ياسين أو طاسين ميم أو،
1: لكن نون كذلك على حرف واحد.
0: نعم نعم.
1: يقول فهو حرف واحد فقط، فهاتان فهذه الخصوصيات فريدة لهما في كل القرآن. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الأخرى يقول وقد أشار لها الشيخ المستغانمي في الحصة الرابعة من سورة الحجرات، تخص التدبر والتفسير القرآني من زاوية الإعجاز العلمي ليكون تكملة ونظرة جديدة للتفاسير المعهودة. ومن أي زاوية أتينا وتساءلنا نكتشف بتوفيق من الله أسرارا وحقائق أخرى من آيات القرآن، وكما قال الله لرسوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وسوف أراسلكم في هذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله تعالى وبإذنه. شكرا لكم، والسلام عليكم. جمال الدين تلمساني.
0: وجزا الله خيرا، يعني لا تعليق عليه إلا أن نقول وفقه الله في تدبره، وهو لم يخالف ما قلناه الحمد لله رب العالمين، وله نظرة في سورتي صاد وقاف، وخصوصا إذا كنت تذكر حينما وصلنا سورة قاف أجرينا مقارنة في بناء السورتين، تذكر ذلك سيد محمد؟
1: نعم
0: عندما قلنا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، كذبت حتى جاءت في الآية الثانية عشر وإن كل إلا كذب الرسل هنا كل، فيعني له تدبر جميل، وهما من مشكات واحدة. وحتى في الاسم هذه أطلق عليها سورة قاف فقط وهذه صاد فقط، بينما مثلا سورة نون تسمى القلم. فجزاه الله خير، وهذه ملحوظات أنا نستفيد منها، بارك الله فيك، ليس لي تعليق أكثر من هذا.
1: الأخت عائشة تاجوري تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الدكتور محمد، سبحان الله كل مشاهديكم ومنهم أنا أشعر بأننا جميعا أصبحنا مثلكم في التدبر في آيات الله وفي آيات القرآن، والفضل يرجع أولا لله ثم لكم وفي ميزان حسناتكم. لي سؤال في قول الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، سؤالي: هل لنا الخيرة من أمرنا أم لا؟
0: هذا سؤال القدر الأزلي الفلسفي
1: المتكرر
0: لكن نجيب إجابة للأخت عائشة حفظها الله وحفظ أولادها ورحم زوجها. أقول طبعا الإنسان، أنا عجبني أحد العلماء سأله طالب فقال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ فقال له: الآن حينما سألتني هل أجبرك أحد على السؤال؟ هل أجبرك؟ قال: لا، أنت مخير فيما تأتي وما تذر. الآن تشرب ماء أو تشرب عصيرا أو والعياذ بالله يشرب الإنسان خمرا، فمسؤول عن أفعاله، هو مخير في كل ما أمر الله افعل أو لا تفعل،
1: فألهمها فجورها وتقواها،
0: وهي التي أتت بالآية: وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، وعلمنا هذا حلال فخذوه وهذا حرام فاتركوه. إذن الإنسان مخير فيما يستطيع أن يفعل. جيد، إنسان مريض مخير أم مسير؟ لا، هذا وقع عليه المر. إنسان يسوق سيارة وعمل حادثا، مخير؟ لا، مسير. إذن الإنسان مخير ومسير في نفس الوقت. ما لا قبل لنا به من طول وعرض وسمرة وبياض، وأنت لا خيارة لك فيما خلقك الله عليه،
1: أنت لا تختار أمك وأباك
0: مثلا يعني، وهكذا طولك عرضك لونك، وقع لك مرض، وقعت مصيبة، كل بيد الله. آيات كثيرة أنا لا نريد أن نقرأها، يعني كثير من الآيات: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما أصاب من مصيبة في الأرض، ها مصيبة في الأرض، ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا نقول مسير قدره الله سبحانه، إلى غير ذلك. يعني مثلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أسند لك الإرادة،
1: صحيح،
0: تستطيع أن تتحرك. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. مثلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في النهاية حركتك لا تكون إلا وفق ما أراد الله، وفق علم الله، أنت عندما تتصرف الله يعلم كيف تتصرف. لذلك نقول الإنسان مخير فيما أمر أن يفعله وأن لا يفعله، وهو مسير فيما لا طاقة له به.
1: لكن كيف نفسر من يهدي الله فهو المهتد؟
0: نعم.
1: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
0: في النهاية أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، هذه العقيدة الصحيحة، أنك لا تهتدي إلا إذا وفقك الله للهداية. صحيح أنت تجتهد، قل جيد، واحد يقول أنا ما وفقني الله للهداية، نقول له: من أعلمك؟ العلم الغيب ليس عندك، أنت مطالب أن تجتهد، وحين تجتهد وتختار طريق الحق وتجتهد بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن، نقول الله على علم بذلك ووفقك إلى ذلك. إنسان يختار طريق الشر الله لم يهده إلى ذلك. قضية القضاء والقدر كما تعرف قضية فلسفية تحتاج إلى المعتزلة والأشعرية وأهل السنة كتبوا بها مئات المجلدات، نحن يكفينا أن نقول اللهم اهدنا وعلينا أن نعمل، كل ميسر لما خلق له. الأسئلة في هذا لا تجدي فتيلة صراحة.
1: وأذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لعله في يأتي في يعني قريبا من هذا الباب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو من يريد الله به خيرا يرزقه خليلا صالحا إذا ذكر إذا نسي ذكره وإذا ذكر عنه. معنى الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أسباب الهداية وأسباب الخير، لكن عليك أن تبذلها،
0: عليك أن تبذلها وأن تجتهد في الاختيار. بارك الله فيك. لا آيات القرآن التي تسند الإرادة للإنسان كثيرة جدا، لكن أنت تختار وتفعل، والله يخلق الفعل. المعتزلة يقولون: أنا أستطيع أن أفعل. لا تستطيع أن تفعل، تفعل عندما يوفقك الله. أنت اجتهد، وخلق الفعل من الله. هذا هو المعنى العقدي السليم الذي يؤمن به أهل الحديث.
1: ليس في ذات الباب، وإنما قريبا من هذا الباب. يعني نجد أحيانا بعض الأفعال تنسب لله سبحانه وتعالى، ينسبها الأنبياء، ينسبها الصالحون في القرآن. والبعض الآخر لا تنسب لله سبحانه وتعالى. وأدل دليل على ذلك، وأشهر دليل على ذلك، قصة ذي القرنين. حينما قال، أو الرجل الصالح،
0: الرجل الصالح
1: حينما قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، حينما قتل الغلام. فهذه كذلك يعني وقفة سريعة،
0: وقفة سريعة جميلة. بالعكس، هذا الرجل الصالح ملهم. الله قال: آتيناه من لدنا علما، يعرف يتكلم وينطق بالحكمة. حين خرق السفينة، طبعا بكل شيء بإذن الله، لكن هو تأدبا قال: فأردت أن أعيبها.
1: نسب الفعل لنفسه.
0: جيد. لما كان قتل الغلام ظاهره شر وباطنه خير، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. أنا الذي قتلت، والله قدر وأتى بغلام آخر. لما كان أراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهو الغلامان،
1: يعني إقامة الجدار،
0: وهو خير محض أسنده لله
1: في ظاهره وفي باطنه.
0: جيد. هذا من قبيل قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ويفعل كل شيء جل جلاله، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وبيدك الشر، بمعنى تقدر كل الكون. الآن فيضانات تحدث، يعني من غير قدرة الله ومن غير علمه، لكن الأسباب تختلف، ولا يسند هذا الأمر تأدبا مع الله سبحانه.
1: طيب، وإن طولنا في هذا الأمر، لكن أعتقد جيد أن نقف عنده. البعض يقول أو يفسر تفسير هكذا، حينما يقول: يهدي الله من يشاء. قال: يهدي الله من يشاء هو لنفسه الهداية.
0: هذا تفسير المعتزلة العقليين. يهدي من يشاء يعني هو عليه أن يهدي. لا، يهدي الله من يشاء هو، ومشيئة الله مطلقة، وأعطاك الوسائل، وأنت عليك أن تجتهد في غير هذا الإطار.
1: فمن يشاء الله سبحانه وتعالى.
0: الله. وأنا أعطيتك يوما ما مثالا جميلا ضربه الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو جميل هذا المثال لو نستحضره. يا أخي الكريم، أنا أستاذ في مدرسة، نعطي مثالا هذا يقطع قول كل خطيب. أستاذي درس ثانوي عام البكالوريا، صحيح؟ وبدأ يدرس في شهر سبتمبر بداية السنة، يطرح أسئلة، هؤلاء بعض الشباب يجيبون وبعضهم يتكاسلون. من بداية الشهر الأول بدأت الملامح النجابة وملامح الضعف والإهمال عند البعض. قال هذا الأستاذ: يا شباب كذا كذا، فلان فلان فلان سينجح، فلان فلان فلان سيخسر، ويعني لن ينجح المسابقة، أو دعني أقول الشهادة. جاء في شهر ستة، يا كما قال الأستاذ، ثلاثة أو أربعة الذين عينهم نجحوا، خمسة أو عشرة خسروا في المسابقة. سؤال مطروح: الأستاذ هو الذي نجح هؤلاء
1: أم أعمالهم؟
0: أعمالهم هو فقط يعلم. من خلال ماذا؟ من خلال قدراتهم، من خلال نشاطهم، ما بالك والله أعلم.
1: علام الغيوب،
0: ولله المثل الأعلى. هو أعطاك قدرات، ولكن أنت الذي اخترت.
1: بارك الله فيكم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور على التوضيح في هذه المسألة المهمة جدا، العقدية المهمة جدا،
0: وتبقى دائما هكذا، يعني
1: وتبقى دائما مثار جدل.
0: نعم. بارك
1: الله. الأخ منيب داود يقول: السلام عليكم، عندي سؤال. أوضح الدكتور صافي المستغانمي أن السور التي تبدأ بنفس الآيات لها علاقات بينها، مثل سورة الملك وسورة الفرقان، تبارك الذي بيده الملك وتبارك الذي نزل الفرقان. هل يمكن أن تكون السور التي تنتهي بالآيات المتشابهة لها روابط بينهما كذلك؟ كسورة الواقعة وسورة الحاقة تنتهي فسبح باسم ربك العظيم. لذلك كلتا السورتين لهما نفس الكلمات مثل حق اليقين، تنزيل رب العالمين، وقعت الواقعة. كلا السورتين تتحدث حول الناس عن اليمين والشمال، الطعام في الجحيم، كلاهما يقسمان بنفس الطريقة فلا أقسم، وفي النهاية تتحدث عن مشهد الموت. هل يمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا بالنسبة لهاتين السورتين أو غيرهما من سور القرآن الكريم؟ لأن النهاية متماثلة، آيات مثل الحمد لله رب العالمين في سورة الصافات والزمر، أو ربما سور أخرى تنتهي بقل ما هي أفكاركم حول هذا الأمر، بارك الله فيكم جميعا. منيب داود،
0: جزاه الله خير أستاذ منيب. يعني هو يعني تمثيلا بما ذكرنا في
1: اجتهد
0: جزاه الله خير. اتحاد المطالع، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، أو المسبحات أو سور الحمد، أقول له القضية تحتاج إلى مزيد من البحث، ولا يكفي أن نجد بعض المتشابهات. المتشابه في القرآن كثير، قرآنا متشابها مثاني. هو جزاه الله خير لما انتبه إلى سورة الواقعة مثلا وسورة الحاقة تنتهيان بقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال أيكون ذلك دليلا ومؤشرا على أن ثمة مقارنة؟ أنا بحثت في السورتين وجدت ثلاث متشابهات، يعني حق اليقين. وجدنا أن في سورة الواقعة في بدايتها إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، يقابلها هناك في سورة الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، يعني في تقابل. لكن ليس لا نستطيع أن نجزم أن اتحاد نهايات الصور يؤدي إلى أو هو دليل على مقارنة كبيرة. بينما حين ذكرنا مثلا سورة الملك اللي فيها صفحة ونص أو صفحتين مع سورة الفرقان وأكثر من 22 أو 23 وجها، وصور الحمد التي بينها هندسة مضمونية عجيبة، أقول له هذه متشابهات في هذه الصور، وأنا شخصيا لم أهتدي، لعله هو يهتدي أو غيره،
1: لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والاستقراء.
0: وأعطانا مثال سورة الصافات وصورة الزمر، هاتان سورتان طويلتان تحتاجان إلى مزيد من التدبر. جزاه الله خير وبارك الله فيه. وهذا هو الاجتهاد، من يحجر على إنسان أن يقرأ الآيات بطرق مختلفة شريطة أن لا نلوي أعناق النصوص. بارك الله فيك.
1: الأخ مبارك بن زهرة يقول السلام عليكم، سؤالي في سورة الذاريات التي أنتم بصددها أو كنا بصددها، إذا كانت الواو في البداية هي واو القسم فما الفاء بعدها؟ وأعتقد أننا أجبنا على هذه المسألة لكن نذكر
0: سؤال. جزاه الله خير. عندما يقول الله سبحانه وتعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، تذكرون حينما تحدثنا المفسرون ذهبوا مذهبين في هذه الآية، بعضهم قال هي أوصاف لنفس الموصوف وهي الرياح الذاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات. إذن نقول له الواو الأولى هي واو القسم، والفاء لترتيب الصفات، والفاء لترتيب الصفات. وفي اللغة العربية الفاء عندما نقول جاء عمرو فبكر فعمر، هذه تفيد الترتيب والتعقيب. بينما عندما نأتي إلى سؤال آخر، الجهة الثانية، عندما قالوا الذاريات هي الرياح والحاملات هي السحب والجاريات هي السفن والمقسمات هي الملائكة، نقول له الواو الأولى هي للقسم والفاء لترتيب المقسم به. رتب الله أقسم بالذاريات ثم أقسم بالحاملات ثم أقسم، إذا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب في القسم. لكن لا نقول فاء القسم، لا يوجد فاء قسم. بارك، هو هذا سؤاله وهذا توضيح. فإما أن ترتب الفاء الصفات على أن الموصوف به هو الذاريات هي الريح فترتيب الصفات، أو ترتيب المقسم به، وهذا ما ذكره الزمخشري والرازي وغيره، يعني هذا متفق عليه.
1: يعني هي ليست فاء قسم ولكن ما يأتي بعدها مقسم عليه باعتبار العطف، هكذا؟
0: ترتبه ترتيب، فقلنا إذا الذاريات والحاملات والجاريات هي كلها الرياح فترتيب صفات، وإذا كانت مختلفة فترتيب ذوات مختلفة.
1: واضح.
0: لكن الواو الأولى هي مفتاح القسم.
1: واضح.
0: جزاك الله خير.
1: سؤال أخت بهيجة حافظ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي سؤالان. الأول، ما الحكمة من خلق اللوح المحفوظ وكتابة مقادير كل شيء فيه إذا كان لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والله سبحانه وتعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا، فما حاجة الله لأن يكتب كل شيء في هذا اللوح المحفوظ؟
0: جيد.
1: هذا السؤال الأول.
0: نعم نجيب عنه لأنه مفصل. تفضل السؤال الثاني. ما هو
1: السؤال الثاني؟ يقول ما الحكمة في عدم تحريم ملك اليمين مثل ما حرم الله تعالى في القرآن الدم والميتة بآيات واضحات؟
0: نعم.
1: ولو تدريجيا مثل ما حرم الخمر تقصد يعني. ولماذا لا تعتبر أو يعتبر ملك اليمين نوع من الزنا بعد الإسلام؟ لأنه للأسف لا يزال البعض يعتقد أنها محرمة دوليا وليست دينيا، والبعض يعتقد أن الخدمة تعتبر من ملك اليمين. أرجو أن أكون قد شرحت سؤالي بطريقة مفهومة، فقد حاولت الاختصار قدر الإمكان حفاظا على وقت البرنامج ومعذرة على الإطالة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني لعله فقهي أكثر يعني.
0: فقهي لكنه شيء كلمة بسيطة.
1: طبعا الأخت بهيجة من أستراليا،
0: جزاها الله خير وسؤالها جميلان. السؤال الأول هي سؤال، وقالت الله لا يضل ولا ينسى، لماذا اللوح المحفوظ؟
1: ولا يطلع عليه أحد،
0: ولا طبعا لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا.
1: فلماذا كتب إذن؟
0: جيد، أنا بحثت في الموضوع جيدا. هو الله تعالى يعطينا المثال. أولا إثبات علم الله المسبق، إثبات الله عليم، وحين قال أنا كل شيء كتبته في اللوح المحفوظ
1: إثباته لنا
0: طبعا. فإثبات علم الله المسبق بأنه علم لا يتبدل، هذا رقم واحد. طبعا لعلك تذكر والكل يتعلم، قال فما بال القرون الأولى عندما ناقش موسى فرعون، وناقش فرعون موسى، قال له فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء مسجل. دليل على أن يعني علم الله المسبق الذي لا يتبدل هذا تعليم لنا حتى نثق. واحد. اثنين، تطمين العبد المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت السماء،
1: كل شيء مكتوب.
0: أنت الآن يعني جاءك مرض، أنا لو فعلت ولو فعلت ما مرت، لا يا أخي، كل شيء مقدر، اطمئن، عليك أن تأخذ بالأسباب فقط.
1: يعني كل شيء مكتوب ليس بمعنى مقدر، بل مكتوب يقينا.
0: مكتوب يقينا نعم، وسيقع، ولكن هل تعلم به؟ أنت لا تعلم، عليك أن تجتهد لتحقق الأحسن. وطبعا أحاديث في هذا، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلام في هذا طويل. جيد. الحكمة الثالثة بيان، هذا كلام أصحاب العقيدة، أنا نقلته من كتب عقادية، بيان لمشيئة الله النافذة التي لا راد لها ولا معقب، فهو كلام مكتوب في اللوح المحفوظ ولا راد ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. رابعا، إثبات عظمة قدرة الله وكماله لإقامة الحجة على الخلق، لإقامة الحجة على الخلق. مقادير الخلائق، صفاتها، أحوالها، صغيرها، جليلها، رطبها، كل شيء. الآية القرآنية، ألم تعلم يا أيها الإنسان أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يريد الله أن يثبت عظمته وكماله وعلمه المطلق ومشيئته المطلقة، هذه عقيدة. لما يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب، هذا هو من قبل أن نبرأها أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. ماذا يريد الله سبحانه؟ أن يبين علم الملكوت، علم الدنيا، علم الآخرة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا يطمئن ويثبت قدرة الله المطلقة وعلمه الشامل المطلق. هذه هي العقيدة. إذا واحد يعبد إله، يعبد إلها لا يعلم، أنت تعرف موجود في بعض الإصحاح أو كذا، أين أنت يا موسى؟ إله لا يعلم لماذا أعبده. فأنت عندما تعبد الله الذي يعلم حركتك وسكناتك ويعلم سرك ونجواك ويعلم، فهذا يزيدك طمأنينة. الإمام القرطبي عنده كلام جميل، قال من حكم الكتاب في اللوح المحفوظ تعليم الخلق الكتابة والتدوين، تعليم لنا، لأن البشر أيضا على الرغم أن الله من صفات الجلال والكمال ولا ينسى إلى غير ذلك، ومنزه عن الخطأ، فما بالك أنت أيها الإنسان تخطئ تنسى كذا، عليك أن تكتب. هذا كلام الإمام القرطبي في مطول يعني. فحكم اللوح المحفوظ كثيرة، ليس معنى ذلك الله يضل أو ينسى، إنما فيه إثبات لقدرته لعلمه لمشيئته.
1: طيب إذا سمحت لفضيلة الشيخ الدكتور، البعض يخلط في الفهم بين الكتاب اللوح المحفوظ والكتاب الذي هو القرآن، فيما يرد في القرآن الكريم.
0: في قصدك في النصوص.
1: في النصوص، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل المقصود القرآن الكريم أم المقصود ما فرطنا في اللوح المحفوظ؟ وحينما تقول الآيات التي ذكرتها، بعض الآيات واضحة أن المقصود فيها اللوح المحفوظ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى،
0: مثلا علمها عند ربي في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، يثبت ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.
1: أم الكتاب
0: هكذا.
1: لكن البعض يفسر ما فرطنا في الكتاب من شيء بأنه القرآن، والبعض يقول لا هو اللوح المحفوظ.
0: جيد، هذه الآية بالضبط فيها كلام أستاذ محمد، هذه الآية. أما الآيات التي تلوتها قبل قليل
1: متفق على أنها اللوح المحفوظ،
0: علمها عند ربي في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في إلا في كتاب، علمه المحفوظ جل كتاب. أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، تحتمل هذا وتحتمل القرآن. لكن عندما نقول القرآن ما فرط الله فيه من شيء، هل معنى ذلك أنت تجد آية فيزيائية هكذا، أو آية كيميائية، أو آية في التشريح؟ إنما أعطى الله الخطوط العريضة للعلوم، فعلا هذا موجود. الكون مخلوق، توسع الكون، خلق السماوات، خلق الجنين، أعطانا في خلق الإنسان وفي خلق الكون، وأعطانا سبحانه وتعالى في خلق، دعني أقول، آيات في الإدارة، آيات في الاقتصاد. هذه خطوط عريضة، منها جاء العلماء وفصلوا كثيرا من الكلام. عندما تقرأ مثلا آيات الميراث في سورة النساء، يعني شيء عجيب في مطلع سورة النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة، تفصيل عجيب. ومنه انطلق العلماء وأخذوا هذه القواعد في تنزيل الأحوادث على هذه الآيات، زائد ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نقول يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يحملها البعض، وهي تحتمل أن الله أعطى كل شيء والخطوط العريضة في القرآن الكريم، وجاء في السنة، وجاء في الفقه، وجاء في تدبر العلماء ما فيه تفصيل ذلك. أما آيات اللوح المحفوظ التي لا تنطبق إلا عليه فكثيرة في القرآن كما تفضلت.
1: بارك الله فيكم. يروى قصة على باب الطرافة، صراحة لا أذكر يعني مدى صحتها. يقال إن شخصا أراد أن يختبر أحد العلماء، حتى لا أذكر اسمه في الحقيقة، قال تقولون أن القرآن لم يفرط في شيء وأن القرآن ذكر كل شيء. فأنا أريد أن أعرف إذا كان اسمي قد ذكر في القرآن أو لا.
0: جيد.
1: قال ما اسمك؟ قال اسمي كوك. قال وتركوك قائمة. هكذا يعني. من باب الطرافة طبعا، لكن لا أعتقد أن القصة يعني فيها صحة، على اعتبار أن حتى الاسم يعني ما في حد يسمي نفسه كوك يعني. لكن يستشهد بها بأن القرآن سبحان الله ذكر كل شيء، لكن من باب الأصول، يعني لم يفرع في فرعيات، وإنما ذكر الأصول العامة.
0: بعض الفرعيات ذكرها تعجيزا للعالمين، نطفة وعلقة فمضغة مخلقة غير مؤهلة تفصيل. عندما جاء علماء الأجنة اليوم بالمجاهير ووجدوا فعلا الجنين، زادوا إيمانا. أما بعض الأشياء أتى بها عموميا. إذن ما فرضنا في الكتاب من شيء يدخل فيه هذا. بارك الله فيك.
1: الآن مسألة ملك اليمين والتحريم الدولي وغيره، والمسائل هذه
0: بارك الله فيك. طبعا أقول للسائلة أستاذة بهيجة وللجميع، الإسلام لم يأتي بملك اليمين. الإسلام جاء ووجد ملك اليمين موجودا عند البابليين والأشوريين وعند الجاهليين وعند العرب وعند كل الأمم والشعوب. الإسلام وضع حلولا لملك اليمين، لكن من غير المعقول أن يأتي بجرة قلم كما نقول إحنا بآية حرروا كل الجواري والعبيد. يخرجون إلى الشوارع، إلى أين يخرجون؟
1: يعني حل إشكالية وصنع إشكالية أخرى.
0: لا، الإسلام يحل المشاكل ويحل القضايا بالتدرج. الدليل، الخمر كانت متأصلة، كيف حلها القرآن؟ قال يسألونك، ذكرني بالآيات.
1: نعم،
0: أتى بها بالتحريم.
1: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في البداية،
0: بارك الله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين فيهما إثم للناس وما نافع، بعد ذلك إلى أن حرمها الله. التدرج صفة بشرية، لذلك ملك اليمين موجود. ماذا فعل الله؟ قال والله من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، من ظاهر من زوجته وقال أنت علي كظهر أمي فتحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام. يعني ماذا فعل؟ جفف ماذا؟ كل الأسباب المؤدية إلى اليمين. إلى الآن لا يوجد لا ملك اليمين ولا هم يحزنون، إلا إذا وقعت حروب ووقع أسرى. هناك قد يعود العلماء إلى تطبيق القاعدة، نقول لها الإسلام يحرر العبيد ولا يستعبد الناس.
1: بارك الله فيك الأخ عبد الفتاح حسين. فيما تبقى لنا من الوقت بعد السلام والشكر، أخوكم أبو صادق من شرق إفريقيا، خاصة من كينيا، يقدم الشكر والجزيل. يقول قال الله تعالى في سورة البقرة أن يحيي هذه الله بعد موتها.
0: بعد موتها.
1: طيب هو ما كتب هكذا، يقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا في سورة البقرة. في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لماذا اختار الله تعالى أغلاب جسد أهل الكهف واختار كلمة رقود؟
0: هو يقصد لماذا اختار الله تقليب
1: ونقلبهم يمكن يقصد.
0: نعم،
1: وهنا قال رقود.
0: جميل، سؤاله واضح ووقف عنده العلماء. لماذا قال الله تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط إلى أن يقول وهم رقود؟ جيد، علميا وهذا من الإعجاز الذي تحدثنا عنه. تخيل الآن الذين ينامون في غيبوبة إكلينيكيا، هذا يؤدي النوم، عدم التقلب يؤدي إلى تقرحات جلدية عجيبة،
1: لذلك الأطباء يحركونهم.
0: يحركون والتهوية معينة، كل هذه الوسائل مذكورة في سورة الكهف.
1: سبحان
0: الله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، لا تقع على أجسامهم إنما تقع على الكهف، وتقوم على تهوية الكهف.
1: ونقلبهم ذات
0: ويقلبهم الله ذات اليمين كأنهم أحياء تجافيا وإبعادا للقروح عن أجسامهم. لكن انظر المعجزة، وكلبهم باسط لا يتقلب. لماذا؟ وجد العلماء في دراسة الكلاب والتشريح أن لدى الكلب تحت ذراعيه غددا يعني تفرز مواد تمنع التقرح.
1: سبحان الله.
0: بالعكس، هذا من وهم رقود، أي وهم نائمون. إلا أن الفرق بين النوم والرقود، النوم يكون اعتياديا 5 ساعات 4، الرقاد يكون طويلا. والدليل على ذلك لما يفيقون يوم القيامة يقولون من بعثنا من
1: مرقدنا،
0: مش من نومنا، حاجة طويلة هذه، 5 قرون 100 قرن من مرقدنا هذا. فبارك الله فيك وجزاك الله.
1: بارك الله فيكم. بقي لنا سؤال الأخ وفير عبد الغني من الموصل، ولنا من الوقت دقيقة. يقول ما الفرق بين الوقت والزمن، ولماذا ذكر الوقت في القرآن دون الزمن؟
0: الوقت محدد باختصار، يعني في الدقيقة، الوقت دائما محدد، وقت محدد لأداء شيء محدد. الزمن زمن نسبي،
1: مفتوح.
0: الزمان والمكان مفتوح. ولذلك في القرآن استعمل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين
1: كتابا موقوتا،
0: قل هي مواقيت للناس. كل شيء محدد نقول له وقت، أما الزمن زمن مطلق وشامل.
1: يقول هل يوجد بلد عربي يتكلم أهله العربية الفصحى دون قواعد وعلى الفطرة السليقة؟
0: والله أنا لا أدري.
1: هي القواعد جاءت يعني متأخرة، حينما يعني أقصد في اللغة العربية.
0: نعم.
1: حينما يعني دخل الأعاجم الإسلام وبدأوا يتعلمون اللغة العربية، اضطر العلماء إلى أن
0: استنباط،
1: يقعدوا القواعد
0: من لغة العربي الفصيحة.
1: الفصيحة.
0: أين الفصحاء اليوم الذين يرفعون الفاعل وينصبون المفعول دون خطأ؟ في العصر ما قبل الإسلام كانت القبائل على السليقة، فجاء العرب بعدها العلماء واستنبطوا.
1: يعني في القديم ما كانوا يقولون مبتدأ ولا خبر،
0: لا لا
1: ولا
0: لا
1: فاعل ولا مجرور ولا منصوب ولا غيره، وإنما يتحدثون
0: يا أبا فلان. والله الآن كل المجتمع تقول يا أبو فلان، ويقول أين البلد العربي؟ يقول والله لا أعرف يا أخي. لا يوجد بلد عربي الآن.
1: إذا عرفه الأخ نتمنى أن يدلنا عليه.
0: نحن بحاجة إلى دراسة النحو، ولكن آخر كلمة، ندرس النحو الوظيفة التصريفي التطبيقي. كثيرون يدرسون النحو يحفظ الألفية ولكنه لا يحسن ولا يبين. نريد النحو الوظيفي التطبيقي ونتعلم اللغة الصحيحة.
1: بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل مع مقدمة لسورة النجم. إلى ذلكم الحين هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد شومان. السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, fe inne asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle. Kâle el-musannifu rahimahullah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع مالك أو لا علم عنده بشيء.
0: إذا اعتقد المالك أن البائع مالك أو لا علم له، يعني في حالتين، أيوة،
1: أو علم أنه غير مالك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء، كأن يكون من ناحية المالك ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك.
0: سيتكلم على الغلة بعد ما بين حكم بيع الفضولي والمطالبة بالثمن يطالب. يقول لك إذا يتكلم لمن الغلة؟ يعني أحيانا يشتري بقرة، يشتري مزرعة، يشتري مبنى، في غلة في هذه الأثناء. إحنا أعطينا فرصة، أعطيني مدة سنة، وبعد ذلك يقرر ما إذا كان، وأحيانا حتى لا يعلم. وهذا كله الكلام يتكلم عن الغلة قبل علم المشتري بأن البيع فضولي، وقبل علمه بأنه غاصب، يعني ليس عنده شبهة لأنه ذكر تفصيل. فإذا كان المشتري أخذ هذا العقار أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو غير ذلك ولها ريع حليب وإلا ثمر من الشجر وإلا كراء وإلا شيء من هذا القبيل، فلمن تكون هذه المنفعة وهذه الغلة؟ هل تكون للمشتري الذي اشترى وعقده، قلنا عقده عقد صحيح، أو تكون هي للمالك؟ قال هي تكون للمشتري في حالات. الحالة الأولى إذا كان لا يعلم أن البيع فضولي، يظن أن البيع صحيح وأن الذي باعه هو المالك، وهذا هو الأصل، وما دام اشترى على هذا الأصل فالغلة تكون له ما دام هذا علمه. وحالة أخرى المشتري يكون لا علم عنده، اشترى من السوق وخلاص خالي البال، ما ظن بال أن هذا شخص متعدي وباع من غيره. أيضا في هذه الحالة طول هذه المدة الغلة له. حالة ثالثة يعلم أن الذي باع له ليس هو المالك، ولكن قامت عنده شبهة بأنه مأذون له في البيع. في هذه الحالة أيضا تكون الغلة لمن؟ للمشتري. لأن القاعدة عند المالكية أن الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم. الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم. لما يكون مسألة فيها نزاع وخصام بين الطرفين، واحد وضع يده وهذا الشيء المتنازع فيه غلة، أحيانا يعني تكون في وديعة، أحيانا يعني يكون في رهن، أحيانا يعني يكون في مثل هذا بيع الفضولي، وفي غصب، في أي شيء آخر، إنسان يشتري ملك ثم يتبين أنه ليس له، فلمن تكون الغلة؟ ضبطوها بهذا الضابط، قول الغلة لذي الشبهة وللمجهول للحكم، إلى أن يحكم الحاكم، للحكم إلى أن يحكم الحاكم بأن هذا لفلان وهذا لفلان. ولذي الشبهة مثل ما يذكر هنا، قال هو يعلم أن الذي باع له هو يعلمه فضوليا ولا، ويعرف أنه غير مالك، لكن قامت عنده شبهة عدم العداء، يعني هو يعلمه أنه ليس مالك، لكن الشبهة قامت عنده أن هذا الرجل اللي باع له كثيرا ما كان يتداول ويتناول ملك هذا الرجل اللي يملك، موكيل له أو من قرابته، يعني له تصرف في أملاك ذلك الرجل، فظن أنه لا يتصرف إلا بإذنه، فعنده شبهة هنا. هذا نوع من أنواع الشبهة، يعني قامت شبهة عدم العداء. أما إذا كان متيقن أنه متعد وغير مالك، فلا تكون له الغلة، لأن يعني الغاصب لا يملك الغلة. الغاصب عند المالكية الغلة ليس الغاصب، إذا كان هو التفصيل اللي يذكر هنا في الغلة في بيع الفضول هي نفسها في التفصيل في بيع في الغلة في غلة المغصوب، نفس الأمر. إذا كان إنسان غصب شيئا وهو يعلم أنه غاصب، وهذا اللي غصب فيه يعني منافع وفيه ريع وفيه كذا، فلا تكون له الغلة. مثلا إذا كان أشجار فيها ثمار وبقرة تحلب أو مكان يعني به دخل وإيجار وكذا، فالغاصب في الفقه المالكي يفرقون بينه وبين التعدي، يفرقون بين التعدي وبين الغصب. الغصب يراد به غصب الرقبة، ملك الذات، أخذ منك هذا الأمر خلاص يعني أنساه، زي ما هو موجود في قانون رقم 4 ولا غيره، نزع ملكية، معناها نزع ملكية. والتعدي ليس الغرض منا أن ينزع ملكية هذا العقار أو هذه الذات أو العرض من مالكه، لا، الغرض أن يؤخذ ويستفاد منه لأجل ثم بعد كي يترك له. هذا زي ما أنكم تطبيقه كان شائع في العهد السابق، أحيانا يعملوا حملة على السيارات إذا احتاجوا أي غرض يريدونه يقفون في الطريق، وأي واحد عنده شاحنة وعنده سيارة دفع رباية وعند أي شيء يأخذونها منه من أجل أن يقضوا بها مصالح حملة من الحملات لمدة أسبوع شهر كذا كيف ما يحلو لهم ثم يردونها إليه. هذا ليس غصبا، هذا يسمى تعديا. فالقاعدة في ضمان المنفعة وضمان الغلة في التعدي، الغلة مضمونة، يعني لابد لأخذ المنفعة لابد أن يضمنها، لأنه استعمل هذه المنفعة سواء استعملها أو كان لم يستعملها، أخذ السيارة ونسيها وضعها في مكان وخلاص ما استفاد منها، فهو ضامن. تعدي على المنفعة مضمون سواء استعمل المتعدي تلك المنفعة أو لم يستعملها. لكن الغاصب يقول لا، الغاصب يضمن إذا استفاد أو انتفع بالغلة، إما بنفسه أو أعطاها لغيره. ما دام استفيد منها، المغصوب استفيد منه بمعنى سكنه الغاصب أو أجره، لا يختلف الأمر، فعليه أن يضمن الغلة. لكن إذا أخذه وانتزعه بنية انتزاع الملكية وأخذ الرقبة وتركه مقفولا، قال لا يضمن المنفعة. لا يقال له أنت أخذت مني هذا المكان 10 سنين ومسكرته لهذه المدة، لا يقال له عليك أن تدفع لي إيجار 10 سنين، ما دام هو غصب ونقل للرقبة، فعند المالكية لا يضمن المنفعة من لم يستفد منها من الغصاب. فإذا استفاد منها هو بنفسه أو أعطاها لغيره أو أكرهها أو كذا، فيلزمه أن يضمن. إذا لم يفعل فلا ضمن عليه في الغصب، أما في التعدي سواء استعمل المنفعة أو لم يستعملها فهو ضامن. هذا تفصيلهم في المنفعة. ثم بعد ذلك إذا كانت المنفعة من الأشياء اللي يعني في أشياء مثلا مغصوب له ريع له دخل وكذا، وأيضا يحتاج إلى نفقة، حيوان يحتاج إلى علف، يحتاج إلى رعاية، وفيه حليب وفيه صوف وفيه نسل وفيه أشجار فيها ثمار، لكن تحتاج إلى رعاية وسقي وكذا، قالوا من حق المغصوب في هذه الحالة أو الغاصب على له أن يأخذ من هذه الغلة ما يساوي قدر النفقات التي أنفقها، لأن بقاء الشيء المغصوب على حالة صحيحة وسليمة مطلوب، يعني مازال قد إذا وجده صاحبه ومالكه من حقه أن يسترده بعينه، فينبغي الحفاظ عليه. فإذا حافظ عليه وقام الغاصب نيابة عن المالك بشيء لابد له منه يلزمه ويؤجر عليه لو كان هو تحت يده، فإذا قام له بشيء من ذلك ليس شيئا غير لازم، أحيانا يعمل شيء غير لازم يبني نفسه استراحات وكذا، هذا غير لازم. لكن إذا قام عن المالك بشيء لازم لا بد له منه فله أن يأخذه من الغلة. بعد ذلك إذا فاضت الغلة زادت عن ذلك يجب أن يرد الزائد، وإذا نقصت الغلة وصرف فلا يرجع على المالك. هذا هو تفصيلهم في المنفعة في المغصوب. هي أيضا تنطبق على بيع الفضولي، فإذا لم يكن هناك شبهة للفضولي ويعلم المشتري أن اللي باع له هو غاصب ومتعدي فالغلة هذا تفصيلها مثل تفصيل في بيع الغاصب أو في حكم الغاصب يعني. وإذا كان عنده شبهة لأنه يظن أن اللي باع له مالك وإلا يعلم أنه غير مالك ولكن قامت عنده شبهة تنفي العداء وكذا، فتكون الغلة له، لأن الغلة لذي الشبهة وللمجهول. عندما يجهل الأمر بالنسبة إليه لا يعلم إذا كان مالك أو غير مالك، الغلة لذي الشبهة والمجهول للحكم إلى أن يفصل الحاكم بين المتخاصمين.
2: يكون فوت عليه المنفعة في حالة الغصب والتعدي، ليش تفريق هذا؟
0: نعم، هذا هو المسألة ليست هي محل اتفاق، هذا هو الفقه المالكي مثلا. لكن علماء الشوافع والحنابلة يقولون يجب ضمان الغلة على الغاصب سواء استعمل المغصوب أو لم يستعمله، وعلماء الأحناف يقولون لا يجب على الغاصب ضمان المنفعة، ويوجهون كلامهم بأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب بعد أن ترتبت القيمة على الغاصب، فهي شيء حصل بعد أن دخل في ضمانه وقيمة ترتبت عليه، فهذا شيء هو داخل ضمن ضمانه، وذلك لا يضمن الغاصب عندهم المنافع هذه أو الغلات هذه. ومتأخروهم استثنوا يمكن ثلاث حالات في حالة الوقف، وغاصب ممكن مال اليتيم هذه يتعاطوا فيها مع الوقف ومع مال اليتيم وربما مسألة أخرى، فهم هذا في هذه الحالات يقولون الغاصب يضمن. أما فيما عداه فالغاصب الأصل أنه لا يضمن المنفعة لأن هذه المنفعة تولدت بعد الغصب وليس قبل الغصب، وهذا يتفق مع قاعدة المالكي الذي يقول أن المغصوب يدخل في ذمة الغاصب من حين الغصب، يعني لزمته قيمته. لأن هناك من العلم من يرى أن الغاصب في كل وقت هو غاصب طول ما هذا تحت يدي، زي علماء الشافعية يقول الغاصب هو مستمر في الغصب، في أول يوم غصب

0: عند اللخمي وعند الشافعية الذين يقول الغاصب هو غاصب في كل وقت. لكن المشهور في الفقه المالكي أن الغاصب بمجرد ما وضع يده على الغصب خلاص، يعني ترتبت في ذمته قيمته وانتهى غصبه، سواء كان بعد ذلك زادت قيمته أو نقصت بعد الغصب، سواء احترق بقي أجاته آفة، خلاص ترتبت القيمة فقط. مدام ترتبت القيمة ولو ليس هو غاصب في كل وقت، قالوا فما العدل؟ نقول إذا كان هو استفاد من هذا المغصوب وأجره أو استعمله هو، فما العدل أن نطالبه لأنه أدخل عليه أو استفاد من شيء لا يملكه أساساً، فهذه فائدة من حقنا أن نطالبه بها. لكن إذا كان يعني هو لم يستعمله وبقي مقفولاً، وقلنا ذمته عمرت بالقيمة من أول يوم معاشه وغاصب بعد ذلك، قال ليس ما العدل أن نطالبه بغرامة على هذا المكان وهو لم يستفد منه شيء، مع أن قيمته ترتبت في ذمته من أول يوم. هذا هو الخلاف في المسألة، وعلى أي أساس مبني يعني في قضية الضمان الغلة.
1: قول الأحناف يعني كان يبنى على الخراج بالضمان يعني.
0: نعم هكذا هو قالوا الأحناف، قالوا لأنه مضمون على الغاصب والخراج بالضمان، هذه القاعدة. وذاك لا نطالبه وترتبت قيمته في ذمة الغاصب من أول يوم وهو ضامن له، وما دام هو الضامن له فالغنم له، الغنم بالغرم.
2: نية الغاصب
0: ولا
2: نية
0: المتعدي ولا كيف؟ نية المتعدي طبعا. المتعدي يسأل هو يعني هو هل هو أخذ الرقبة؟ لما أخذ هل أخذ الرقبة ولا أخذ المنفعة؟ لأن القرائن كلها تبين هذا، هو مش لازم هو يسأل، لأن يعني كلها تصدر الحاجات اللي نتكلموا عنها كلها تصدر بقوانين وتصدر بإجراءات صحيحة يرونها قانونية وصحيحة. فما جرى في الأوضاع السابقة كلها يصدر بقوانين، أحيانا يكون هو أخذ منفعة لمدة مؤقتة، أحيانا يكون ما أعرفش ربما يتعلق بالأراضي هل هو كان تعدي ولا ملك للرقبة. قوي كلها فصلت هذه المسائل.

0: ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء.
1: ووقف إيه؟
0: ووقف العبد الجاني أي وقف إمضاء بيعه الواقع من سيده على رضا مستحقها أي الجناية، فله الرد والإمضاء.
1: يعني هناك أنا عندما نريد نصول مثلا نقول عندنا ثلاثة أطراف وأربعة أطراف، فنقول عندنا أربعة أطراف، عندنا سيد مالك العبد وعندنا عبد جنى جناية، قتل حد ولا عور ولا عمل لأي شيء، وعندنا مستحق للجناية المعتدى عليه، كان هو عمل لها كسر ولا عمل لها جراحة ولا كذا، وإذا كان قتله يعني وليه يقوم مقامه، وعندنا مشتري، لأن ثلاثة أطراف سيد وعبد ارتكب جناية ومستحق للجناية اللي هو المجني عليه ومشتري، ها؟ أربعة أطراف، عندنا أربعة أطراف. فالسيد المالك باع هذا العبد ليرتكب جناية، وعندما يرتكب العبد جناية الإجراء الصحيح المقبول يؤتى إلى السيد يقال له أنت هذا العبد تملكه هذا عمل جناية وارتكب كذا، فتلزمك جنايته، ما عندكش منها مفر، هذا جزء منك ومن محتوياتك أنت اللي أنت تقدر تبيعه وكذا، فهو لم يلتفت إلى هذا وباع، باع الرقيق، الرقيق محمل بجناية. وهنا عند مشتري بعد ذلك لهذا الرقيق وعند مستحق، المستحق الجناية يعترض، اسمع بأن هذا الجاني أو العبد الجاني أنه بيع، فيضيع عليه حقه بهذه الصورة، ذهب إلى السيد قال لي نريد حقي في جناية، قتل هذا نبي قصاص، نبي دية، نبي

0: كذا به. فالواجب الشرعي أن السيد يعطي أرش الجناية، قد تكون جراحة، قد تكون دية، قد تكون كذا، يعني يعطي المطلوب مقابل هذه الجناية. فإذا خلص الالتزام اللي على العبد بعد ذلك البيع يكون صحيحا. فإذا فعل ذلك انتهى الأمر، وإذا لم يفعل ذلك وتم البيع فيفترض هذا المستحق حقه لا يسقط لا يضيع، يأتي للمشتري ويقول له أنا عندي حق في هذا، إما تعطوني الأرش الجناية وإما يعني أرد البيع. فإذا رد البيع معناه بيأخذ العبد، بيأخذه في جنايته. وإذا أمضى البيع يقولون نمضي البيع بواحد من اثنين، إما السيد وهذا هو المسؤول الأول هو اللي يعطيني قيمة هذه الجناية وأرش الجناية. فإذا لم يعطيها له وربما يعني يكون هو مسؤول هو الأول بهذه الصورة، فإذا لم يعطيه يتوجه بالطلب إلى المشتري يقول تعطيني أرش الجناية ولا أرد البيع نقل، لأن أنا عندي حق في هذا، لأن كأنه الآن وجد عين شيئه عند غيره وهو العبد اللي جاء عليه من حقه أن يأخذه ويرده. فإذا أعطاه الأرش الجناية خلاص تهلم، وإذا ما ترجع فمن حقه أن يرد البيع ويأخذ المبيع.
1: وحلف سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها إن ادعي عليه الرضا بتحمل الأرش بالبيع أي بسببه.
0: يعني أنا بقول يمكن للمستحق المعتدى عليه المجني عليه يمكن يتوجه إلى السيد ويقول له أنت ما دام بعت أني معتقد ومتوقع لا أشك في ذلك أنك ما بعت إلا لأنك متحمل لأرش الجناية وقيمة الجناية، فأنا أريد لك أن تعطيني هذه. فإذا أنكر السيد قال لا أنا ما بعت وأنا متحمل، من حق المستحق أن يحلفه. فإذا حلف برئ أنه ما التزم، وإذا لم يحلف في الخصومة وجب عليه أن يدفع الأرش يدفع القيمة. وهذه يمين تسمى يمين تهمة لا ترد على المستحق، لأن المستحق لا علاقة له بهذه الأمر، واتهم السيد بأنه تعاهد بأن يعطي الأرش. فإذا كان هو لم يحلف فلا ترد اليمين، لا يستطيع أن يقول للمستحق لا يحلف أنت أعطيك، لا ليس من حقه ذلك، فإما أن يحلف وإما أن يغرم الأرش.
1: ومثل البيع الهبة والصدقة فإنك لا لزمه الأرش.
0: ومثل البيع الهبة والصدقة، المالك هنا والسيد لم يبيع وإنما وهب أو تصدق بهذا العبد، فهو أيضا يلزمه أرش الجاه. لا يقول أني عملت معروف وتب تغرموني وما أعرف، لا تعمل معروف في ماذا؟ أنت أدي الحقوق أول قبل أن تعمل المعروف، أدي الحقوق لأصحابها، عندك مستحق للجناية لابد أن تؤدي حق.
1: ثم بعد حلفه كان للمستحق وهو المجني عليه أو وليه رده، أي رد البيع وأخذ العبد في الجناية، أي وله إمضاؤه وأخذ ثمنه. إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش فالخيار للسيد أولا، وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد.
0: يعني هو إذا دفع المستحق الأرش يعني كلمة الأرش هي نوع من أنواع القيم المالية، ما يجب دفعه أو التعويض الذي يجب أن يعطى على التعدي على النفس وعلى الأطراف، وثلاثة أنواع: دية وحكومة وأرش. الدية معروفة، دية مخففة الياء، فدية مسلمة إلى أهلي، وهي مقدار محدد من المال حدده الشرع في قتل الخطأ وفي جرح الخطأ في التعدي على معصوم الدم. والأرش يعني يطلق على عدة معاني، من هذا المعنى الذي ساقه هنا وهو ما يسترد من قيمة المبيع لظهور عيب فيه، هذا المقصود بالأرش هنا. ما يسترد ما يجب أن يسترده المجني عليه أو من أخذ من حصل له عيب، أحيانا تبيع سلعة ويظهر فيها عيب، العيب هذا قد يكون كثيرا ومحدد أحيانا بالثلث أو أكثر وكذا، قد يكون قليلا، فإذا كان قليلا فلا يلزم الرد وإنما يلزم الأرش. الأرش هو دون ما يسترد من ثمن المبيع بسبب ظهور العيب فيه. ويطلق الأرش أيضا على قيمة ما يدفعه من قيمة الجرح بعد البرء في الجنايات، قيمة الجرح بعد البرء إذا ترك شينا في الجسم يلزم الجاني أن يدفع أرشا على هذا الشين. هو بري المجني لكن هذا شين عليه أن يدفع فيه أرشا. وهناك نوع آخر من هذه الغرامات أو التعويضات يسمى حكومة، وهي قريبة من الأرش ولكن يسند فيها الأمر إلى الخبراء والأهل كذا. عندما يجني جاني جناية سواء كانت عمدا أو خطأ ليس فيها شيء مقدر من الشارع، ليس فيها دية مقدرة ولا يمكن فيها القصاص، كان عمدا في جراح لا يمكن فيها القصاص لأنها من المتالف تسمى، وليس فيها شيء مقدر من الشارع، فهذه تحتاج إلى تسمى دفع حكومة، والحكومة معناها يسرد أهل الخبر والمعرفة يقول لهم أنتم حكمونا مقدار هذا الجناية وهذا التعدي كم مقداره، فيلزمهم التعويض. وطريقة الحكومة في هذه المسألة قالوا بالطريقة اللي هم معتادة عندهم أن يقدر المجني عليه كأنه رقيق، يقدر سليما كم يساوي ويقدر معيبا كم يساوي بعد ما بريا واعتدى عليه، والفرق بين القيمتين يجعل نسبة من القيمة. مثلا لو قدر سليما بعشر وقدر معيبا بتسعة فالفرق بين العشرة والتسعة واحد من عشرة، معناها يلزم في هذه الحكومة عشر الدية الكاملة. فالحكومة تحت هذه المنهج الذي يقوم عليه الطريقة اللي يتم بها الحكومة. فعندنا أرش وعندنا حكومة وعندنا دية. فالأرش هنا هو المقصود وهو مراد بنا ما يسترده المجني عليه من الجاني أو من مالكه عند وقوع بيعه. فهو يطالب أولا السيد، فإذا أعطاه يمضي البيع، إذا لم يعطي السيد يطالب المشتري، فإذا أعطى الأرش اللي هي قيمة الجناية اللي تكلمنا عليها الآن، عرفنا مو الأرش ما هو يعني ما تركته الجناية من أثر وليس هناك دية مقدرة فيه، فإذا كان في دية مقدرة لا نحتاج إلى أرش، فيطالب بها هذا الأرش وهذا القيمة المالية، يطالب بها من مستحق الجناية. فإذا كان أعطاها المشتري يجب أن يعطي، إذا لم يعطيها البيع يعطيها المشتري، وإذا لم يعطيها من حق المستحق أن يرد البيع أو يأخذ الثمن من المشتري. فعند دائما الخيار دائما إيه المستحق، وإذا أخذ من المشتري على المشتري أن يرجع على البيع. إذا أخذ شيء سواء كان أرش ولا أخذ ثمن فعلى المشتري أن يرجع البيع، لأن السيد هو المسؤول عن هذه الجهة ليس المشتري.
1: ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش، فالخيار للسيد أولا وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله منزلته لتعلق حقه بعين العبد.
0: لأن انتقل لي، هو انتقل لي ما كان للسيد انتقل للمشتري، فهو يقوم مقامه، ملك هذا العين انتقل بما كانت، لأنه من بيطالب المستحق؟ بيطالب من ملك هذا، وهذا الملك انتقل إلى المشتري، فهو له أن يطالب من انتقل الملك إليه، يقوم مقام الملك.
1: وله أي للمجني عليه إمضاء بيعه وأخذ ثمنه، وكان الأولى تأخير قوله إن لم يدفع إلى آخره بعد هذا، لأنه مقيد به أيضا كما أشرنا له.
0: لكن قد يحدث من الثاني يعني لدلالة الأول عليه اعتراضات يعني.
1: ثم إن دفع السيد الأرش فظاهر، وإن دفعه المبتاع رجع المبتاع به أو بثمنه، رجع المبتاع به إن كان أقل من الثمن، أو بثمنه أي ثمن العبد إن كان أقل من الأرش، فيرجع بالأقل منهما على البائع.
0: إذن هنا في نقطة، لما المستحق يرجع على المالك، المالك يمتنع ويطالب المشتري، والمشتري يطالبه إما بالأرش أو يطالبه بالثمن إذا أراد أن يمضي البيع، بعد ذلك المشتري بيرجع بما أخذ منه على المالك. قال بماذا يرجع؟ هل يرجع بأعلى القيم؟ أحيانا يبقى الجناية تساوي 100 والثمن يساوي 150، فإذا أخذ منه مثلا 150 الثمن والجناية تساوي 100، فهل من حق المشتري أن يرجع على البيع بالمئة وخمسين؟ يقول أني أخذ مني 150 وأنا قمت مقامك، فأنا أريد منك 150. طيب المالك يقول أني هذا لا يلزمني، الأصل يلزم الأرش، لأن هذا عبدي جنى، والشرع لنا قاعدة قيمة هذه الجناية الأرش هو 100 فقط، فأنت من كلفك أن تدفع 150؟ 50 لا علاقة به، وذلك لا أدفع إلا الأرش فقط. هذا السبب قال له يدفع الأقل منهما. هنا اختلف، الأرش قليل والثمن كثير، فيدفع الثمن ولم يدفع الأرش، لأن يعني أحيانا يغيب عنا المشتري، يغيب عنا تقدير في ذلك الوقت، وقد يكون حتى غافل وما يعرفش أنه يلزمه هذا ويلزمه هذا، ولا يعرف حتى قيمة الأرش ما هي، فيتسرع ويدفع الثمن مثلا 120، ثم بعد ذلك يتبين، والمالك لابد أن يكون يعني سأل وعرف المسألة، وأن تم 150 ما يلزمهاش لأن الأرش يساوي أقل من ذلك، يقول لا يعني ليس واجب علي أدفع 150 ثمن الواجب علي، أصلا هو جناية لعمل هذا الرقيق، والجناية تساوي 100 فقط أو تساوي 50 فقط، فلا أدفع لك إلا قدر الجناية، فيلزمه الأقل. ولو كان العكس، يعني الثمن كان 100 وأرش الجناية كان 150، والمستحق للجناية خذ 150 قال نبيل أرش الجناية فأعطى 150، فالمشتري ذهب إلى الملك وقال أنا أريد 150، هذه أرش الجناية يلزمك أنت، قال لي ما ندفع لك شيء إلا اللي أعطيته لي، بأي حق أنت دفعت لي أعطيك 150؟ فلا عذر للمشتري في أي حال إذا غفل عن هذا الأمر، لأن المالك لا يلزمه إلا الأقل من القيمتين.

0: قال لأن الثمن إن كان أقل من الأرش فمن حجة البائع أن يقول له لم يلزمني إلا ما دفعت لي، وإن كان الأرش أقل يقول له لا يلزمني غيره. وللمشتري رده، أي رد العبد الجاني إن تعمدهما ولم يعلم المشتري بها حال الشراء لأنها عيب.
1: هذا عيب يعني، هذا عيب، لأنه الإنسان يعرف أن بهذا العبد، وذاك في بيع العبيد وبيع الرقيق هناك شيء يسمى العهدة، في عهدة الثلاث وعهدة السنة وعهدة ليختبر فيها الرقيق، مرض يكون في عيب خفي لما يكتشف لا يطاق، حتى لو يعطى لك معه ما أنت تشتريه، فإذا باع فيه هذا العيب كان متعمدا وأخفاه فمن حقه أن يرد بالعيب.
0: ورد البيع في حلفه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما، أي فعلا يجوز كعشرة أصوات.
2: نعم. نقدر نقيس بالعهدة، نقدر نقيس عهدة في الدابة يا شيخ، مثلا تنفر مثلا ولا حاجة، نقدر العهدة في الدابة زي العبد.
1: فيها الخيار، العهدة المالك يقول لي في الرقيق، وربما حتى يقول في الدواب، لكن الدواب هو فيها الخيار الضار.
0: ورد البيع في حلفه قبله بحرية عبده لأضربنه مثلا أو أحبسنه أو أفعل به ما، أي فعلا يجوز كعشرة أصوات.
1: يعني هذا سيد حلف على رقيقه يمينا بصيغة الحنث، لأفعلن به كذا، لأن اليمين هناك يمين هي يمين منعقدة، يعني يمين على صيغة البر ويمين بصيغة الحنث. اليمين بصيغة الحنث معناها أن صاحبها هو حانث أو بدأ في الحنث من حين أن عقد اليمين إلى أن يفعل الشيء المعلق عليه، لا تبرأ ولا يتخلص ولا يبر بيمينه إلا إذا فعل الشيء الذي علقه عليه. قال له لأضربنك، والله لأضربنك، فيمين حنث، فهو حانث إلى أن يفعل ما تعهد به، فإذا ضربه بر بيمينه. ويمين بر يقول لا أفعل كذا، خلاص هو على بر إلى أن يفعل، فإذا فعل بعد ذلك حنث. ففي صيغة الحنث هذه إذا عقد وقال، وكانت هذه الصيغة صيغة اليمين بالعتق، لأن العتق يخرج مخرج اليمين، الطلاق والعتق يخرج على مخرج اليمين، مع أنه منهي الحلف بالعتق والحلف بالطلاق منهي عنه، لكن إذا فعله وعلق عليه العاقد عقده لزم. فإذا هو عقد يمينا بصيغة الحنت على ملوكه قال له لأفعلن به، فعلا يجوز فعله، مثل ضرب، مثل ضرب أو تأديب أو فعل، ليس من الممنوعات، ليس من المحرمات. فإذا فعل شيئا من هذا فلا يجوز له أن يبيع مملوكه، لأن هذا كيف يبيعه؟ لأن إذا باعه بعد ذلك لا يتأتى له أن يبر في يمينه، يمينه هو حانت فيه حتى يفعل بهذا المملوك ما حلف عليه. فإذا خرج عن ملكه معناه تعذر عليه أن يبر باليمين، وذلك منع من البيع، هذا السبب في منعه من البيع، وهو عدم القدرة على التسليم، داخل في عدم القدرة على التسليم بالشرع، الشرع يمنعه أن يسلم، لأنه لا يستطيع إذا سلم أن يبر باليمين، فعليه أن يبقى في ملكه حتى يبر بيمينه. فهذه هي تصور المسألة. ثم بعد ذلك إذا فعل ماذا يترتب؟
0: نعم. فلما منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه رد بيعه، أطلق في يمينه أو أجله.
1: فإذا تجرأ يعني قلنا هو ممنوع عليك، نحن عرفنا شو السبب أنه لماذا ممنوع من البيع، لأنه لا يستطيع أن يبر باليمين. فإذا هو خالف وتجرأ وباع فهو متعد. وما العلاج في هذه المسألة؟ يعني يفترض أنه لا قدرته على التسليم، يجب أن يرد البيع بحيث يبر بيمينه. قال سواء كان هذه اليمين كانت يعني محددة بوقت أو كانت مطلقة. مرض يقول لا أفعلنا بكذا مدة شهر، فهو في مدة شهر وحانته ممنوع من البيع، فإذا تجاوز الشهر له أن يبيع بعدك لأن حلت يمينه. يمين اللي يحلم ساعة على زوجته لا تخرج من البيت لمدة شهر، فإذا خرج في مدة شهر ويحنث، لكن إذا خرج بعد الشهر خلاص حلت اليمين. فهنا أيضا قال إذا كانت هي مطلقة معنى ممنوع من البيع مطلقا، وإذا كانت هي محددة فهو ممنوع من البيع مدة هذا التحديد. فإذا تجرأ وفعل بعد ذلك يمنع من إمضاء البيع ويجب أن يرد المبيع ليبر بيمينه.
0: فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد.
1: لو كان يعني هو مؤجل بعشر أيام ولا كذا وتعدى وباع وآتي ومتعدي، لكن إذا مضت العشرة خلاص لا يلزم بالرد لأن اليمين حلت خلاص وأصبح برا بيمينه، ماش مطالب بشيء.
0: نعم. فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع، فإن حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم.
1: فإن حلف إيه؟
2: على ما لا يجوز فعله.
1: حلف بشيء نفعل به شيء معصية أو حتى من الأدب الذي ليس له حق فيه، يعني الضرب ضرب التأديب الخفيف هذا مأذون به لمن يسام في عهدته يضرب ابنه كما يضرب يضرب الابن الصبي على الصلاة ومعلم القرآن الصبي، والتأديب لا الضرب التأديب المشروع جائز، لكن لو توعده بضرب يعني مبرح ويكسر العظم ويؤذي الجلد ويدمي وكذا هذا لا يجوز له أن يوفده، حرام عليه. حتى لو كان حلف عليه لا يبر بيمينه لأن لا يجوز البر بالمعصية عليك، يعني يمنع من لو فعل هذا وتعدى وباع وكانت يمينه هكذا معلقة بهذه الصورة فيجب أن يرد أيضا، لا يمكن هو من الأذى اللي هو مش مسموح له به، ولكن صار هنا متعديا ومضاررا والشرع يتشوف في الحرية يبحث عن أي سبب من الأسباب ليعتق الرقيق، فيقال له لابد أن يرد ويعتق عليك لأنك أنت توعدته بشيء لا يجوز شرعا، شيء يشينه أو يضر به أو هو معصي أو كذا، يرد البيع وليس يرد البيع فقط بل يرد للعتق، يحكم عليه بأن يعتق عليه لا يرد لملكه مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى يرد لملكه إذا توعد وحلف بشيء يجوز فعله كضرب عشرة أصوات كما ذكر وتعدى وباع يقال يجب أن يرد البيع ويبر بيمينه ويضرب العشرة أصوات ويعد ليستقر في ملكه، يعاد ليستقر في ملكه لا ليعتق عليه، لكن في هذه الحالة هو توعده بشيء لا يحل شرعا فإنه يرد البيع ولكن يرد للحكم بعتقه من الشارع، الشارع يحكم بعتقه.
2: وهذه من العقوبة بالمال يعني؟
1: عقوبة نعم.
0: وعتق عليه بالحكم، فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه. فإن تجرأ وضربه قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه.
1: إن شانه يعني إذا كان ضربه ضربا مبرحا وسب له شيء وحصل له البر ولكن يعتق عليه عقوبة له إن حصل له شيء هذه العقوبة.
0: وإلا بيع عليه.
1: وإلا يحصل له شيء وكانت العقوبة هي لا تحل كذا أيضا يباع عليه.
0: فعلم أنه يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز، ولكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز، وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر، ودفع بقوله ورد لملكه ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري.
1: يعني لا يقال أنه إذا تجرأ وباع رده حتى يبر بيمينه ويضرب عشر صوت ثم رده المشتري، لا لا يرد لملكه يستقر في ملكه لأنه تعدى وباع شيء لا يبيعه فيرد ليبر بيمينه ويبقى مستمر تحت ملكه وينقض البيع عقوبة له. وإذا كان هو حلف بشيء يعني لا يحل له والعقوبة لا تحل له فإنه يرد أيضا، ولكن لا يرد لملكه باش يستمر، يرد ليعتق بحكم الشارع، الشارع يحكم عليه بالعتق.
3: هنا فرق بين في المسألة الأولى أنه إذا حلف أنه يعتق عليه، وفي المسألة الثانية إذا ضربه ولم يحصل له شيء أنه يباع عليه، مقصود التفريق؟
1: ما هو إذا في مسألة الحلف وما زال ما برش بيمينه فهو يعتق عليه.
3: ليش ما قالش يباع عليه نفس الشيء يعني هو بعد؟
1: لا هو ما هو لما يعتق عليه والعتق أعظم من البيع، هذه عقوبة أشد. عقوبة أشد يعني لأنه تعدى في عاقب عقوبة أشد ويعتق عليه، لكن لما يباع عليه واستفاد بثمن يعني ما ضاع عليه شيء كثير.
3: هذا قصدي يعني هو لما ضربه المفروض كان يعاقب بأشد من العقوبة الأولى التي لم يضربه،
1: لا ما هو عندما ضربه انحلت يمينه، فلما انحلت يمينه أصبح ملكه مستقر عليه، معاش يعني في موجب، لأنك إذا في هذه الحالة هو معاش عليه شيء أي التزام آخر، فتعدى وضربه، لكن عقوبة لأنه ضربه ضربا مبرحا وكذا فيعاقب بأنه يباع عليه بحيث يمتنع أن يؤذيه مرة أخرى.
2: هو بس يا شيخ مسألة الشرط بتاع القدع التسليم من جول مسألة
1: ما سمعت أعيد بالسؤال.
2: بس يا أخي الشرط هذا القدع على التسليم المبيع جو مثلا في مسألة البيع الصدقة قبل قبضها يعني المالكية وبيع الهبة قبل قبضها جوزوها مثلا، رغم أن شك في الغرر موجود يعني القدرة على عدم التسليم احتمالية أكثر من المبيع يعني اعتبار ربما يرجع في هبته ربما يرجع في صدقة متاعه، مع هذا جائز عند المذهب يعني
1: البيع قبل القبض بصفة عامة هو جائز عند المالكية، ليس في الصدقة ولا في غيره.
2: بيع الطعام.
1: نعم
2: بيع الطعام قبل
1: قبض. بيع الطعام، بيع الطعام لعلة أخرى ليس للغرر، بيع الطعام للنهي الوارد عنه في السنة. يا غير الصبر يا حبيبي صبر، هي الأصل في بيع الشيء قبل قبضه العلماء عندهم يعني مذهبان، مذهب يمنع بيع أي شيء قبل قبضه سواء كان طعام أو غير طعام، لأن الروايات بعضها ورد مقيدا بالطعام بعضها مطلق. نعم بيع شيء قبل قبضه، حيث ابن عباس وغيره بيع ما لا يبني وبيع ما لم يقبضه إلى آخره، ولكن الثابت بالسنة الصحيحة هي أنها تتبع الملكية لهذه المسألة في الحديث الواردة كلها، وجدوها حديثا واحدا كلها حادثة واحدة ليست متعددة، أحيانا وردت مقيدة بالطعام وأحيانا وردت مطلقة، فحمل المطلق على المقيد لأن المسألة واحدة مش متعددة، حتى من لم يذكر الطعام فهو في حادثة واحدة في زيد تعالوا لحكيم بن حزام وكذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن بيع ما لم يقبض وما لا يملك وكذا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فرجعوا كل حديث لحديث اللي فيه نص على الطعام وقالوا هذا هو محل النهي وما عداه لا يجوز. والعلة والحكمة في بيع الطعام قبل قبضه لأنه إذا شاع يكثر وينتشر ويشتهر، وإذا كثر سبب ضرر لأنه قوت، فالطعام عندما يباع على الورق ولا يظهر في الأسواق ولا يعرض يصير عند الناس نوع من الفزع ونوع من الشح ونوع من تنافس عليه، فيرتفع سعره ويغلى على الضعفاء والفقراء والمحتاجين، فتختفي السلع وكل ما تختفي الطعام وهو من الأشياء الضرورية، كل ما يختفي كل ما يزيد سرعة فيسبب ضررا عاما على الناس، وذلك منعوا في البيع بالذات منعوا بيع الطعام قبل لهذه العلة، لأن النص وارد فيه نص السنة وارد فيه، ولأن هذه العلة اللي فيه والحكمة منه، لكن جوزوا الصدقة وجوزوا الشيء لأن هذه لا تكثر، هذه قليلة لا يترتب عليها الضرر اللي يترتب على العقود. الآن لو أنت تأتي إلى الأسواق كم تجد من الصفقات التي تتم ببيع هكذا على البواخر وفي الطرقات وفي الموالي وفي كذا قبل أن يقبض تجده طعام، هذا فيه ضرر. الشيء لسعره 10 مثلا يصل المستهلك بعد 7-8 أيدي في كل مرة الضعف عليه، هذا يضر الناس لأنه يتعلق بالقوت بالأشياء الحاجية. لكن كم تجد حالة أن الإنسان تصدق بطعام قبل قبضه أو شيء نادر شيء قليل، ولذلك استثنوا من هذه المسألة ولم يعمها الحكم لأن النص وارد في البيع فقط، والحكمة لا تسري على عليه.
2: مقصود شيخ هذا لو انظرنا للعلة اللي قلتها شيخ، لو انظرنا للعلة اللي قلتها، لكن علة الغرر مش موجودة يا شيخ مسألة بيع الهبة قبل قبضها.
1: لا لا مش هو العلة ليس الغرر، العلة في منع الطالب قبل قبضه ليس عند الوكيل ليس هو الغرر. لما تكلم ربما مع ذاب الأخرى صحيح يمشي معك هذا الكلام. العلماء الآخرون الذين منعوا بيع شيء قبل قبضه في كل شيء قالوا العلة هو الغرر، وذلك لا يجوزون بيع شيء قبل قبضه لا في الطعام ولا في غيره لهذه العلة. لكن الملكية لا ينظر إلى الغرر في هذه المسألة، الغرر في هذا عندهم مغتفر، ولكن العلة لأنه طعام ويترتب عليه هذا الأمر. فالعلة هذه ربما تمشي مع الشوافع ومع الجماعة الذين يقولون يجوزون، ونحن الحنابلة الذين يجوزون بيع قبل القبض، لا يجوزون بيع قبل القبض في كل شيء لأنه لا يضمن التسليم، التسليم غير مضمون. فهم ينظر في مذهبي في مسألة الصدقة، هل مفرقوا بين البيع والصدقة ولا مفرقوا؟ لأنك لا تريد أن تركب مسائل مالكية على المسائل الشافعية، ما يجيش هذا.
4: شيخنا بيع الوصل، بيع الوصل في شيء معلوم ومحدد الأوصاف.
1: بيع المحدد المصاف هذا بيع البرنامج جاهز، يعني البيع على الصفة وبيع على البرنامج أو الكتالوج يسموه كذا، يعني هذا لا إشكال فيه، يعني باخرة ولا سيارة ولا حتى شيء في مكانه وفي مخازنه وموصوف موصوف دقيق. والآن تتأتى الوصف الدقيقة بحيث أن ربما يظهر لك من المعلومية للمبيع أكثر ما يظهر لك لو أنت ورأيته بعينك. دوريته بعينك ترى أشياء الظاهرة منه فقط، لك عندما ترى أوصافه وتركيبه وتكوينه وخاماته ووزنه وطوله وعرضه لا تجد هذا، يعني هذا يرفع الجهالة جهلا رفعا كاملا، وذلك بيع حلال وجائز لا إشكال فيه. لكن بعد ذلك يحصل المشتري الخيار، فإذا وجد المبيع على الصفة المتفق عليها يتم البيع، وإذا وجده مختل من حقه أن يرد ما لم يتوفر الصفة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخيرات والأنوار عليكم، طلعنا عليكم من جديد بعد انقطاع مدة أسبوع كامل. رجعنا لكم في برنامجكم كالعادة من القلب، فأهلا وسهلا بكم جميعا، معكم ملك محمود، حنكون على مدة ساعتين إن شاء الله إذا كان الشيء هذا مساعدنا أمانة. وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي مهما بعدنا عليه ينادينا دائما نرجع له، والحمد لله لباب رحمته اللي ما يتسكرش في وجوهنا وفي وجوه أي عبد، مهما كان ذنبه ومهما كان غلطه ومهما كان الماضي اللي يهرب منه. وقبل ما نبدو حلقتنا لليوم، نبدو دائما بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بعد غياب مش هنحكوا على الناس اللي عمرها ما غلطت، لأن ببساطة ما فيش إنسان معصوم من الخطأ أو من الغلط. اليوم نحكوا عليكم أنتم كلكم، مش مستثني الموضوع ولا علي أنا فقط، هنحكي بالمجمل يا أخونا سالم وكل الناس اللي متواجدين. وعلى كل واحد فينا عنده حاجة في قلبه يتمنى لو يقدر يرجع بالزمن ويمسحها، على إنسان اللي يقول بينه وبين نفسه يا ريتني ما درتش، يا ريتني ما قلتش، ويا ريتني ما مشيتش في الطريق هادي، ويا ريتني ما ظلمتش فلان، ويا ريتني ما عصيتش ربي. لكن السؤال المهم ودائما السؤال الأهم، هل فات الأوان، فات الوقت، ولا مازال الوقت موجود؟ هل ذنبك كبير لدرجة أن ربي ما عادش يبيك؟ وهل الماضي متاعك يحدد مستقبلك؟ وهل الغلط اللي درته مرة أو مرات يعني أنك أنت إنسان سيء للأبد؟ هل الباب تسكر؟ لا طبعا، وألف لا. طول ما أنت حي وطول ما أنت تتنفس وطول ما قلبك مازال عايش وحي وضميرك حي، وطول ما روحك ما طلعتش من جسمك، باب التوبة مفتوح. ربي سبحانه وتعالى ما سكرش أبوابه للناس أبدا، باب التوبة مفتوح. هذا اليوم موضوع حلقتنا، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، أيا كان ذنبك فباب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ترى ركزوا لي على الآية الكريمة وشوفوا هنا التعبير شن قال؟ قل يا عبادي، الله سبحانه وتعالى نادى يا عبادي، يعني مش مقتصر على فلان ولا فلانة ولا نبي ولا رسول، لا لا لا، قال يا عبادي، حتى اللي أسرفوا على أنفسهم. ربي ما قالش يا مذنبين، شن قال؟ قال يا عبادي، يعني مهما بعدت ما زلت أنت عبد من عبادي، ومهما غلطت ما زال بابي مفتوح ليك ومفتوح لغيرك، ومهما كان ماضيك مظلم الطريق لي عمرها ما تتسكر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. فحلقتنا اليوم رسالة لكل قلب حاسس انه هو بعيد، لكل انسان يقول انا ذنوبي هلبة وغلطت هلبة في حياتي، انا بدأت نتحشم نرجع لربي بعد كل اللي درته، ماش عندي وجه نقابل ربي اساسا بعد اللي كل شيء درته في الحياة، أدنبت غلطت ظلمت هلبة اشياء، أنا تبت قبل لكن للأسف أنا رجعت للذنب من جديد، أنا نحس في روحي منافق، أنا خايف إن ربي ما يغفر ليش. نحب نقول لك اليوم ورسالة اليوم وحلقة اليوم أنك أنت تقدر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تستناش أنك أنت تكون كامل مكمل باش ترجع لربي. أرجع وإنت مكسور، أرجع وإنت نادم، أرجع وأنت تبكي، أرجع حتى لو وقعت ألف مرة، أرجع حتى لو طحت ألف مرة، قلتها لكم بطريقتين، لأن الشيطان دائما يحب يقنعك أنك أنت ما تستاهلش
ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عنده رأي آخر ويقول لك تعالى راه بابي مفتوح ليك، تعالى استغفر ربي وأرجع. الإنسان مش معصوم عن الخطأ. بعلاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ليش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان ما يبعدش على ربي لأنه يكره الدين، مرات يبعد لأنه ضعف، هو ضعف، مرات يغلبه هواه، ومرات تصيله صحبة تجرة زي هالبناس يا جهاد، ومرات يبدأ بذنب صغير وبعد فترة يلقى روحه داخل في حاجات هلبة وأكبر من قبل، ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب يبحث عن الراحة في مكان غلط، يبحث عن الأمان في علاقة غلط، يبحث عن سعادة في حاجة حرام، ويقول أنا بنعيش حياتي قداش بنعيش توا سيورني انتوب وبعدين انتوب. وهنا المشكلة، لأن بعدين وكلمة بعدين والتأجيل هذه من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان ويبرر بها أفعاله وأخطاءه وأغلاطه. بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نخلي الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي. لكن من يضمن ان انت او انتي او اي حد في الدنيا عنده كلمة بعدين وفعلا حيعيش لبعدين؟ فيش حد يقدر يضمن، صح؟ فيش حد يقدر يضمن حياته. ولهذا التوبة ما تستناش، ما تستناش. وأخطر شيء مش الدمبرة، أخطر شيء اليأس. فخلونا نفرقوا بين حاجتين، حاجتين إنك أنت تذنب وإنك تيأس من رحمة ربي. الذنب هنا مصيبة، لكن اليأس ممكن يكون أكبر مصيبة، إنك أنت تيأس من رحمة ربي. لأن الذنب هذا يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك ترفض التوبة أصلا. فالشيطان يبي منك حاجتين، أعوذ بالله منه، يبي منك حاجتين. أول حاجة يخليك تطيح في الذنب، ثاني حاجة بعد ما تطيح في الذنب يقولك خلاص أنت انتهيت، أنت غلطت، ربي ما عادش يقبل توبتك، ربي ما عادش بيغفر لك، شن فايدة التوبة؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت، أنت ما تستهلش رحمة ربي، أنت ما تستهلش أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى. فرد بالك أنت تعطي ودنك للشيطان ولا تخلي الشيطان يوسوس لك بأشياء خاطئة، فرد بالك تسمع له. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، يعني ما تأيسوش. ربي اللي خلقك يعرف ضعفك، ربي اللي خلقك يعرف انك انت بتغلط في مكان معين، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن المطلوب منك انك كل ما تطيح شوية بس، أعطيني فاصل قصير لو سمحت.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في قصة لرجل الذي قتل 100 نفس، ومن أقوى القصص اللي تعلمنا منها معنى رحمة الله. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 99 شخص. وبعدها اسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقتله وأكمل به 100، يعني بعد 99 شخص اقتل الأخير. بعدها دل إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ترك له نصيحة، إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خرج ومات في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمن وملائكة العذاب، فقضى الله أنه أقرب إلى أرض التوبة فغفر له. شوفوا هنا الرحمة، 100 نفس، مش شخص ولا 2 ولا 3، 100. ومع ذلك لما صدقت، يعني كان صادق في نيته وصادق في توبته، ربي سبحانه وتعالى غفر له. القصة مش معناها ان احنا نستهين بالذنوب، لا بالعكس، لكن معناها لا يوجد ذنب اكبر من رحمة الله اذا صدقت التوبة. بش معناها التوبة الصادقة؟ التوبة هي عبارة على، او مش هي مش مجرد ان هي تكون كلمة فقط، مثلا استغفر الله، لا، التوبة لها معنى. اول حاجة تندم على الذنب اللي اقترفته، تحس انك فعلا غلطت وندمت. ثاني حاجة تترك الذنب، ما تقولش تبت وانت مستمر فيه ومخطط انك انت تكمله. ثالث حاجة تعزم انك انت ما ترجع لاش ابدا هذا الذنب، مش معناها انك مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن مع الوقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش، وتجاهد نفسك، ولو ذنبك متعلق بحق انسان، لو ذنبك هذا كان متعلق بحق انسان، هنا لازم انك ترد الحق لاصحابه، او تحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني لو ظلمت حد في فلوس ترجع حاله، لو اخذت حق شخص ترد الحقوق لاشخاصه، لو ظلمت شخص لازم تحاول انك انت تصلح الظلم من غير ما تسبب له أذية أكبر. بهي أنا تبت وللأسف رجعت للذنب، الإنسان ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، أنا تبت لكن للأسف أنا رجعت للذنب. هنا بنوقف شوية في النقطة هذه، مهمة جدا. في ناس ديما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي كانت كذب؟ لا طبعا، مدام صادقة لا، لأنك لو تبت وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت وتحتاج إلى توبة جديدة، أنك أنت تجدد نيتك وتجدد توبتك. ما تقولش خلاص أنا فشلت ماش قدرت، لا، أرجع من جديد.
تخيل انت مثلا طفل يتعلم انه هو يمشي، مش يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، خلاص هل نقول له خلاص انت ما تعرفش تمشي اقعد في مكانك؟ لا طبعا، نرفعوه ونمشوه خطوة بخطوة بخطوة، ويطيح ويرجع، يطيح ويرجع، وهكذا لين يبدأ يمشي هالطفل هذا. فكيف انك انت او انتي وتعرف طريق الرجوع الى الله وتتعلم انها كيف تطلع من الطريق اللي انت ادنبت فيها الى طريق الله سبحانه وتعالى، بانك انت لو طحت في الذنب هذا انك انت ترجع تنوض من جديد وترجع الى طريق الله سبحانه وتعالى. فعلاش الله سبحانه وتعالى يا ملاك يحب التائبين؟ الله سبحانه وتعالى يحب التائبين، علاش؟ ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في آياته الكريمة وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوفوا الكلمة يحب، مش بس يغفر لهم، مش بس يسترهم، يحبهم. يعني الإنسان اللي يرجع لربي بعد الغلط الله سبحانه وتعالى يحبه. وفي الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده، والحديث يضرب مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشربه، فوجدها بعد أن يئس منها، من شدة الفرح قال كلمة أخطأ فيها من شدة الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني انت لما ترجع ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت، لا، هيقول لك بل رحمة الله أوسع، رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك من التوبة. أحيانا المشكلة مش في الشخص نفسه، أحيانا المشكلة في الناس، وهذا دائما نوقع فيه للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية. وعلى سبيل المثال انك انت تبي تتوب، انت اخر واحد يجيك حد يقول لك انت تبي تتوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، انت شن تعرف عليه الدين، انت تعرف ماضيك، انت تعرف شن درت في يوم من الايام، ها شن صاير فيك، قبل كنت تدير كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يحاول يحاسب إنسان على ماضيه، أنت مش ربي، أنت مش ربي باش تحكم على الناس أو تحاسب إنسان على ماضيه أو على فعل أذنب فيه. لو الإنسان هذا تاب ما عندكش الحق أنك تجره للماضي كل مرة، ما عندكش الحق أنك تفكر بالماضي كل مرة والغلط اللي أذنب فيه، مالكش الحق انك انت تحاسب انسان ما دام الله سبحانه وتعالى اللي اعلى مني واعلى منك واعلى من الكل موجود. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا الجمال الايه، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لهم، يبدل السيئات بالحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك يوم من الأيام ممكن إنه يتحول إلى سبب في قربك من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. ورد بالك لما تذنب في شيء تفضح نفسك.

المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصيه ويفتخر بها. مش لازم الإنسان الناس تعرف كل شيء في ماضيك، وخاصة الذنوب اللي ارتكبتها أو المعاصي. خلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ابكي في سجودك، استغفر الله، صلي، أقرأ قرآن، غير الصحبة السيئة اللي في حياتك، غير الأماكن اللي تجرك دائما الغلط، وأبدأ حياتك وحياة جديدة وصفحة جديدة في حياتك. لما تغير صحبتك، نقول احنا عتبتك، غير صحبتك، بدل الأصحاب السيئين بأصحاب نقول احنا صحبة حسنة. كل ما تحس بالذنب أو كل ما تفكر بالذنب، أقرأ قرآن، استغفر، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، ابكي في سجودك، اشكي لله، وغير الأماكن اللي تجرك للغلط، وأبدأ حياة جديدة. التوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة بمعناها التغيير. لو تبت من علاقة حرام، أقطع أسباب الرجوع. لو تبت من صحبة سيئة، بدل صحبتك. لو تبت من غيبة، عود لسانك على السكوت. لو تبت من ترك الصلاة، ابدأ بالصلاة. ولو تبت من ظلم الناس، صلح اللي تقدر عليه، لأن التوبة الحقيقية لازم يكون لها أثر. مش لازم الناس تعرف إنك أنت تغيرت، خليهم يلاحظوا التغيير في أفعالك مش في قولك فقط. خلي التغيير في أفعالك. في فقرة تقول أنا نتحشم من ربي، نستحي من الله سبحانه وتعالى. في ناس تقول أنا بعد كل اللي درته كيف بنرفع يدي ونقول يا ربي؟ ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة، لأني مذنب، لأني أخطأت. وهنا نقول أرفعها، بالعكس أرفعها وأرفع يديك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي تمشي له. لو غلطت في حق شخص، مرات تستحي منه، تتحشم منه وتهرب، ما تقدرش تقابل الشخص هذا لأنك غلطت في حقه. لكن مع الله أرجع. ربي سبحانه وتعالى يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شين قال؟ قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة، ما تقعدش تعيش طول عمرك أسير لماضيك، ما تخليش ماضيك يتحكم بيك وزلات الماضي تتحكم بيك. لا، ما دام أنت تبت لله توبة صادقة، خلاص ما تقعدش عمرك كله أسير في الماضي. في ناس تقول لك أنا نستنى في شهر رمضان باش نتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر نقول لك لا تنتظر رمضان، مفيش حد ضامن الحياة، مفيش حد ضامن نفسه إنه هو يعيش لرمضان، مش معروف. ففي ناس تقول لي مرات أو تقول لكم حتى أنت، نقول رمضان جاي توب نتوب، الحج جاي نتوب، تو لما نكبر نتوب، لما نتزوج نتوب. حطوا عليها مليون خطة هيها، لما نتزوج نتوب، لما تتحسن ظروفي بنتوب. لا والله، حاب نقول لكم ان التوبة مش مرتبطة بموسم حج ولا رمضان ولا كبر ولا زواج ولا ظروف. بالعكس، باب ربي مفتوح اليوم وفي هذه اللحظة وفي كل لحظة. وانت تو حاليا تسمع في الحلقة، ممكن تكون هذه اللحظة هي بداية جديدة لصفحة جديدة في حياتك. مش لازم تستنى شهر رمضان، مش تستنى العيد، ما تستناش الحج، تستناش انك تمشي العمرة مثلا. فأبدأ من اليوم، لعلها تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى. فآخر لحظة

لكن في شيء مهم جدا ما نأجلوش باب التوبة، لأن الإنسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته في الدنيا. بهشين الدليل ملاك، الدليل يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب، التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تغير من نفسك، مش وقت أنك أنت ما تقدرش تغير من نفسك. فرسالة لكل شخص ضايع وحاير ومش فاهم شيء، حاب نقول لكم لو أنتم تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو أنت تو تسمعني وتقول ملاك أنا ضايع، يا ملاك أنا حاير، يا ملاك أنا معرفتش كيف نرجع لله سبحانه وتعالى، في طبيعة الحال شو بنقول لك أنت مش ضايع، أبدا مش ضايع، طول ما أنت تعرف طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مش ضايع أبدا. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة انك انت انتهيت، هذه علامة تكون بداية صحوة. لو تحس بالذنب استثمر الندم، لو تحس بالندم هذا استثمره، ما تخليش يتحول الى يأس، لا بالعكس خليه يتحول الى سجدة، الى دمعة، الى استغفار، الى صلاة، الى بداية جديدة نحو الصلاح. فرسالتي لكل شخص ظلم شخص، ولو انت في يوم من الايام ظلمت انسان، ما يكفيش انك تقول لا، تقول ربي توي يغفر لي، إذا عندك حق للناس حاول أنك تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانات لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح ما يسببش ضرر أكبر. ولو ما قدرتش توصل للشخص اللي ظلمته في يوم من الأيام، أكثر من الدعاء له واعمل الخير بنية الإصلاح، إصلاح ما فسد، وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس. لازم ترجع لمرجوعك ومرجوع كل المؤمنين والمسلمين، أهل العلم والفقه، لما تبي تعرف تفاصيل المتعلقة برد حقوق الناس، سواء كانت أموال، سواء كانت أمانات، سواء كانت أشياء معينة، هما حيفيدوك أكثر من أي شخص آخر بعلمهم، لأن حقوق العباد موضوعها كبير وخطير جدا، مش أي حد يفتي فيه إلا الناس المختصة وأهل العلم فقط. بهي شو نديروا من اليوم؟ كيف نبدو؟ كيف بدايتنا؟ شنو خطواتنا؟ خلونا نخلو الحلقة هذه مش مجرد كلام جميل وكلام منمق وكلام خفيف على القلب والأذن، نبيك من اليوم أو نبيكم بالأحرى وبالمجمل من اليوم تديروا خمس حاجات، خمس أشياء. أول حاجة، لو تديروا في ذنب وقفوا هالذنب هذا، وقفوا أي ذنب من الذنوب كانت صغيرة أو كبيرة،
ثاني ذم ثاني حاجة لازم تديروها أو خطوة، إنك أنت تستغفر ربي بصدق بنية. وثالث حاجة إنك تنوض تتوضى وتصلي ركعتين بنية التوبة. رابع حاجة تقدر تبدأها من اليوم من اللحظة هذه، إنك أنت تبتعد على السبب اللي رجعك للذنب، أيا كان صحبة، مكان، علاقة محرمة إلى ما ذلك. خامس حاجة ابدأ بعمل صالح جديد، إلهي نفسك في شغل، في صدقة، في أي شيء، في أعمال صالحة حتى لو حاجات بسيطة زي ما قلت لكم صدقة، صلاة، قراءة قرآن أو حفظ القرآن، بر الوالدين أنك أنت تبر بوالديك، مساعدة محتاج أنك أنت تتكفل بعائلات وأرامل وأيتام، حيساعدك الموضوع أكثر. كلمة طيبة أنك أنت وما تمشي الناس تقول لهم كلمة طيبة، مش كلمة تهدمهم، كلمة ترفع منهم، فكلمة طيبة، لأنك أنت هيك تبي فعلا أنك تبدأ حياة جديدة. فماذا لو كانت هذه الليلة وساعتنا هذه ولحظتنا هذه آخر فرصة لي وليكم للكل؟ تخيلوا معي، بس مجرد تخيل، مش طالبة منكم شيء إلا إنكم تتخيلوا معي إن لو كانت هاللحظة هذه في الثانية هذه الساعة 6:54 دقيقة آخر فرصة لي وليكم وللكل، فتخيلوا إن الليلة ترقد ومش عارف إن الصبح بيجي ولا لا. تخيل انت، ترى ما تعرفش انك انت بتترد روحك ولا لا. بشني الحاجة اللي انت او انتي او اي حد في الدنيا يتمنى ان هو يديرها قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ امانتك؟ شن الشخص او اللي او من هو الشخص اللي انت تتمنى تسامحه أو تتمنى أنه هو يسامحك والعكس؟ بشن هو الذنب اللي تتمنى أنك أنت تسيبه وتخليه؟ ما أعتقدش أنه كنا ما عندناش ذنوب، رافي اللي عنده ذنوب بسيطة ولا كبيرة، فما يجينيش حد يصلي على طرفه ويقولك لا أنا مش مذنب. لا، أنت مذنب، الكمال لله سبحانه وتعالى، وإحنا ناس وعباد الله سبحانه وتعالى ومش معصومين عن الخطأ. بشين الصلاة اللي تتمنى انك انت حافظت عليها؟ الأسئلة هذه نبيكم انتم تجاوبوا عليها. شين الكلمة اللي تتمنى انت ما قلتهاش في يوما من الأيام؟ وشين الحاجة اللي تتمنى انك قلت فيها يا ربي سامحني؟ ما تستناش وما تأجلش، لأن أحيانا الإنسان يكتشف قيمة الفرصة بعد ما تضيع منه. بح الأسئلة هذه نتمنى أنكم أنتم تجاوبوها، افتحونا التعليقات، وحنذكر رقم الهاتف 092-159-99-092-159-99 فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامج من القلب معكم ملك محمود. في سجود، شن قالت سجود؟ شن قالت سجود؟ والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار مع كثرة الإلحاح بالاستغفار. طول أول مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. خير، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: أيوة، من معي؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا، ميمة سميرة، شن حالك؟
1: لا الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالتك؟ عمرتك وميتك وميتك؟
0: والله لك كويسين، في نعمة والله، الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يجزي العباد والبلاد يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: عليكم تكثروا الصلاة على النبي اليوم هذا، تكثروا على الصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بح أنت ملكة
0: إيه؟
1: نقول كلمتين.
0: قولي كلمتين، قولي عشرة، أي تفضلي.
1: بدي أهلي كلهم يسامحوني، والمستمعين كلهم يسامحوني. يعني أمس في المستشفى أنا حيت محولي حشاك ورم من ركبتي، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بدي المستمعين كلهم يسامحوني. ونبيك أقلك إن أي حد يسعدني بفضل حاجة يسعدني.
0: حاضر
1: والله العظيم، والله العظيم أقسم بيات الله إن شاء الله أخذي مولي.
0: حاضر،
1: بكو حلي من كسابك.
0: حاضر يونس، بالله تقريبا أنا راح مني رقمك، تمام؟ بس خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، وأنا حنكلمك، تمام؟ أنا حنكلمك شخصيا، تمام؟ خلاص، خليك بس على الخط ياخذ رقمك بس. لا ما فيش جميل، والله ما فيش جميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله ربي يشفيك أول حاجة. تاني حاجة، أخذت الرقم بقى. إن شاء الله حنتواصل معك تحت الهواء بإذن الله بعد انتهاء الحلقة بإذن الله، الواحد الأحد لو كان عندي عمر بإذن الله حنتواصل معك، وإن شاء الله خير. وأنا عارفة ظروفك فيما سبق، والأمر معروف لدى هالبناس، بس نسأل الله أن ربي يفرج عليك، ونسأل الله أن ربي يبعث لك ناس فعلا يقفوا معك، تمام يا رحيل؟ في ناس حيتواصلوا معك حتى عن طريقي أنا، وإن شاء الله حنديروا حل يا ماما سميرة، وإن شاء الله لبس عليك وطهورا يا رب. في تعليق تاني يقول سجود، يقول أفضل دعاء للتوبة هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هاتك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يوم؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب، الحمد لله في نعمة والله.
2: هي أول حاجة لازم أقول أني روحت من ألمانيا وهذا وخذت معكم مداخلة.
0: عبادي صح؟
2: عبادي هو.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. سبحان الله، يعني العنوان اللي جبت على المداخلة كان عنوان جميل، تمام؟ عنوان لازم يسمع الناس كلهم ويعرفوا معناه، إن أبواب التوبة مستحيل أن تطلق.
0: جميل
2: يا جماعة، مرات الواحد يغلط ويبعد على يا ربي ويبيح في ذنوب، وبعدها يبدأ يقول أنا وش ندرت؟ ربي ما تغفر لي، هل بعد كل اللي دفع نقدر نرجع أنا ونرجع نتوب؟ نقدر نقول كمان نقدر ترجع، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف ربي كيف سمعنا عبادي، حتى وهم مشركين على انفسهم بالدموع. يعني حتى الواحد لو غلط، حتى لو بعد، حتى لو رجعت للذنب من جديد اكثر من مره، انت تنطش على رحمته. المشكله مرات مش في الذنب نفسه يا ملك، المشكله في الشيطان اللي يخليك تيأس وتقول خلاص انا ما عادش ينفع معي الذنب.
0: صح.
2: طول ما روحك في التوبه مفتوح. النبي قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين
0: توابين
2: توبوا
0: توبوا.
2: يعني الانسان الطبيعي سيغلط، لكن الخير مش انك ما تغلطش ابدا، الخير انك لما تغلط ضد الرب. وهذا كلامي.
0: بارك الله فيك، صحيت جزاك الله خيرا يا اخونا عبادي، بارك الله فيك. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، على 092-150-59-99 092-150-59-99. بح رحيل تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذقه وأجله وأوله وآخره على نيته وسره، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود شن تقول؟ تقول قد تقصد بعبارة الذين تابوا أشهر قصة توبة في الإسلام، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أو بالمعنى العام للقصص التائبين العظيمة، كقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تاب الله عليهم فأنزل فيهم قرآنا يتلى، قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم دون عذر مقبول، أسماءهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلقوا الأعذار الكاذبة كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم وعدم كلامهم لخمسين ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله عليهم ونزل قبول توبتهم في صورة التوبة لصدقهم. جميل. ترى دقيقة بس نبرا لي بيرقم تقول ليه. تصلي بي أنا يا أنجل على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجو.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم من القلب. أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، واللي تناولنا فيها بداية بطرح الموضوع علاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام لكل من التحق. فقلنا أحيانا الإنسان ما يبعدش على الله سبحانه وتعالى لأنه هو يكره الدين مثلا، حاشا وكلا، مرات يبعد لأنه هو ضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا، مرات يغلب هواه ويمشي على هواه، ومرات للأسف تصير له صحبة هي اللي تجره إلى طريق الخطأ. صحبة، ما صحبة نقصد، صحبة السوء أو رفاق السوء، أي كانت المسميات. مرات يبدأ بذنب صغير وبسيط، وبعد فترة يلقى روحه غرق في الذنوب من بسيط صغير الذنب هذا إلى أشد وأكبر الذنوب. ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب. وين يهرب؟ وليش يهرب؟ وشن السبب؟ لأنه ممكن يبحث عن الراحة في أماكن خاطئة، يبحث عن الأمان في علاقات خاطئة، يبحث عن السعادة في حاجات حرام، ويقول لك أنا بنعيش حياتي وبعدين نتوب. يا من عاش، سيورني بنتوب. هذه الكلمة يدلوا فيها شماعة للذنوب والمعاصي، سيورني ندوب، نتوب ولا والله لما نتوب، لكن مش توا. وهنا المشكلة، لان انت او انت او اي حد، ما فيش حد يضمن بعدين شني. انا تو ممكن معاكم، ممكن بعد دقيقه ربك ياخذ امانته، او ما تدريش امتى يعني، فما فيش حد يضمن. فما تربطش كلمه بعدين بحياتك وكانك انت بتخلد في هذه الحياه ابدا. هذه الكلمه تعتبر من اخطر الكلمات اللي يقولها الانسان، اللي هو بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نرجع لله، بعدين نخلي الحرام ونترك الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، وبعدين وبعدين. وانت شن يضمن انك انت تعيشه بعدين يا اخي؟ شن يضمن؟ ما فيش حد يضمن راه. ولهذا التوبة ما تستناش. في مكالمة، يلا فصلت المكالمة. تمام. فأخطر شيء إنك أنت توقع في الذنب، لكن أخطر منه هو إنك أنت تيأس. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بنتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: شو اخبارك؟ كيف حال يونس؟ ربي يحفظك ان شاء الله.
0: الحمد لله بخير في نعمه والله.
1: اكيد ما عرفتنيش والله، يا غيبه سيده والحمد لله يا ربي.
0: ايه لا، الصوت نعرفه بس الاسم راح.
1: ايه والله ما صوت، حتى الاسم ما يريحش، لان هو الصوت مربوط بالاسم.
0: ما هو المشكله انا اصوات هلبه قداش، لكن هو الفكره ان الصوت سمعانته.
1: والله حبيبتي انت، والله يا حبيبتي
0: تسلمي لي، بارك الله فيك. هاي من معاي؟ فكريني
1: انت عسل. لم تفكرك بالكلمة عادي، ديما نقول لك في التعليقات انت عسل.
0: كلهم يقولوا لي عسل، لا يقولي لي مني.
1: لا لا، خليني لابس نقول لك عسل.
0: باهي باهي يا ودي، مني.
1: ام سالم، ام سالم.
0: بالله عليك ام سالم،
1: والله
0: يا عاش من سمع صوتك يا ام سالم.
1: وتعيش يا غالية، وتعيش.
0: توين يا ام سالم؟ وين؟
1: والله بنيتي تو كانت بنحكي لك، بنقعد قاعد نبكي وقاعد هذه بصاروخية.
0: ليش ما اتصلتيش بي؟ باي اتصلتي بي وحكيتي لي حتى في الخاص.
1: والله ما فيش هكي، كل شيء شيء مني، كل شيء راح مني هكي خلوق وهلبة حاجات. أول حاجة أنا توا قاعدة لي توا 13 شهر نمشي بالقيلة.
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله. الحاجة الأولى اللي هي أنا طحت داروا لي عملية عندي أحسك عظم التقدة تكسر، وقاعدة لي توا هكي يعني، لكن الحمد لله. وبعدين عندي بنتي بغاها الله ولا اعتراض عليها أمر الله.
0: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالله، عظم الله أجرك.
1: درت عملية وجعني في قلبي، درت البطارية، ركبوا لي البطارية، قاعدة توا هكي تعبانة منها لي 3 شهور بس قاعدة يعني تحت الملاحظة هكي. الحمد لله
0: خلاص الحمد لله. ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك يا ام سالم
1: ان شاء الله، ان شاء الله يرحم بنيتي ان شاء الله يا ربي يا سيدي. والله العظيم يا ملوكة انا كان نقول لك يجي 8 حلقات نسمع فيهم في العشية هكي، نفتح ونلقى فيه.
0: باي باي نسألك نسألك سؤال يا ام سالم.
1: نعم بنتي.
0: نسألك سؤال بالله، لما انت تسمعي في 8 حلقات هما ما حنيتيش للماضي؟ ما قلتيش حسر على ملاك؟
1: والله لا، والله انا والله بالعكس، والله ديما في بالي نلقى فيك هكي، ندير لك دبعت لك مش عارفه يوصلك تعليقات هكي في الراديو. انا والله ما فتحت هاليامات هذه، قلت لك يجي حلقات يعني تسمع فيها، مرات نلقاها اعاده نضبطها اعاده
0: ايه،
1: ومرات نلقى فيها هكي ونكذب عليك لو نقول لك حاولت.
0: ايه
1: هكي نسمعك، نحب نسمع لك هكي وخلاص.
0: باي اسمعي اسمعي، انا عندي طلب.
1: الحمد لله.
0: انا عندي طلب يا ام سالم.
1: والله تفضلي بنتي.
0: انا قدام الناس راه طلب قدام الناس، انت عارفه لما نقول لك طلب قدام الناس معناها قدام الناس.
1: اكيد اكيد.
0: لا هو احنا ما نستغنوش عليك يا ام سالم، وانت تعرفي مكانتك ومعزتك ومن خلال برنامج الصباح. وانت
1: والله حتنتي غالي علي من زمان، انت ويونس ربي يحفظكم
0: ان شاء الله،
1: ورب ان شاء الله يفرحك يا ربي، ان شاء الله يا ربي يتبرك من تمره يا ربي يا سيدي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بس بنقول حاجه
1: بالذريه الصالحه ان شاء الله.
0: يا ام سالم ما تحرمناش من الصوت وما تحرمناش من المشاركة أي إن كانت المشاركة.
1: لا إن شاء الله، والله إن شاء الله. بس كي والله أنا اليوم مريضة كي، والله العظيم عجبني ما في موضوع أمس يا إعادة الحلقة كي بتاع
0: أي
1: حلقة أمس إعادة هي تقريبا هيك.
0: إيه أمس إعادة. إيه بس شنية الحلقة؟
1: إيه لأن قعدت نحاول هكي إيه والله من حيش بدأ البرنامج لين انتهي، وانا نقول بكشي مش إعادة نحاول بالتليفون لين ضبطها بعدين إعادة خلاص كمل البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بك يا أم سالم.
1: والله برنامجك بالفعل راهو يا ملوكة من القلب إلى القلب، ديما نسمع فيكم نقول لك اسعد، قولوا اسمعوني من خلي قلبكم يسمع مش عقلكم ودانكم. لا
0: زمان.
1: والله بالعكس انت
0: زمان يا أم سالم
1: بلسم القلب، كلامك بلسم القلب صراحة يعني الحق. والله المواضيع كلها جنينة وحلوة،
0: وعمل
1: خاصة نعمل الموضوع هذا على زي ما تقولي الراجل والمرأة والتدخل الغير
0: ايه ايه ايه ايه ايه.
1: والله
0: بس يا أم سالم، أم سالم
1: نعم
0: أنا زمان باهي بفكرك باللي مضى كويس زمان. لما كنا في برنامج الصباح لو تتفكري كنت ديما نقول لكم ديما في حاجة كي ديما نحط فيها ما بين الكلام والكلام، نقول لكم ديما خلوني نتكلم من قلبي، فديما نقول لكم كلامي من القلب للقلب، لأن سبحان الله لأن سبحان الله شاء القدر إنه يكون برنامج فعلا من القلب،
1: من القلب إلى القلب. صح.
0: من القلب للقلب.
1: هو أصلا أنت في أصلا أنت في قلوب الناس كلها.
0: تسلمين. الله يعزك.
1: أنت كلك مش غير كلامك أنت الحمد. والله العظيم والله والله عندك حاجة هيك مميزة انك انت خشيتي قلوب الناس كلها صراحه. انا والله حبيتك من اول ما سمعتك مره هيك يعني.
0: الله يعزك يا ام سالم ويعطيك صحتك يا رب، وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من الناس
1: اللي ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله صح. ولكن اتمنى تقولي لي صوتك يخليك معانا بصوتك علينا، اتمنى نجي معاك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا تتفضلي وتنوري. والله تتفضلي وتنوري
1: هيك شويه ان شاء الله هيك.
0: والله تتفضلي وتنوري يا مانا.
1: المهم يونس حالة باهي.
0: لا لا كويس يونس، شنو معاي هو في في الاخراج.
1: عرفتها سمعت حتى كلمتك امس في الحلقه اللي عاده
0: إيه؟
1: لما واحد ولا واحده قلت لك هو المخرج يونس ولا قلتي لها انت اصلا ما دام انا موجوده معناتها من المخرج.
0: واضحه هي اصلا انت معروف مفروض تعرفوني اساسا، تعرفوني انا لما نقدم برنامج معناها المخرج من بيكون معناتها يونس.
1: والله ان شاء الله ربي يعقد عسلكم، ان شاء الله ديما موجودين مع بعضكم، ان شاء الله ديما حلوين وطيبين
0: يا رب،
1: ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه. والله ديما الدعاء ليك يا ملكة. والله
0: تسلمي لي يا ام سالم، تسلمي لي وان شاء الله ربي.
1: سامحيني اسمحي لي يعني بنمسي بالخير على كل المستمعين.
0: يا ودي خودي خودي مساحتك، خودي مساحتك يا ام سالم، لان ليك هلبه ما كلمتيناش.
1: والله نحب نحيي كل الناس، كل المستمعين وكل الناس اللي عزوني واللي هو عليا. والله ما نبيش نسمي اسامي، لكن نورس هانيبال مامتا ربي يحفظهم حتى هم نحييهم. وبنقولهم حاجه واحده، هم توا كده بالذات نورس قالب عليا الدنيا هنا، بنقولها شفرتي. والله كان نقول لك تضحكوا عليا وين طاحت، طاحت مني في البير.
0: احنا
1: نقول الفسكيه
0: إيه.
1: الموبايل واللي مطبص هيك هو في جيب، في جيبي هيك بنطبص نشوف الميه يعني مليانه ولا لا، طيح حيويه يطيح الموبايل كله. فشفرتي موضوع هذا كبير، ويا ريت في راضي يتكلم على هالمواضيع هذه. بس مش نبدي نطلع شفرتي الاولى اللي عد عليها ورث مميز.
0: ام سالم
1: يعني
0: طايح. ام سالم
1: ايه
0: ام سالم، انت قاعد عندك الايميلك على الفيس؟
1: ما عندي حتى حاجه، حتى حاجه.
0: باي باي غير اسمعيني، خلي لي رقمك تحت الهواء. باي ما تسكريش المكالمة.
1: والله يا ملاك ما عندكمش انت ميزه تطلع الرقم؟
0: لا والله غير بياخذ منك الرقم يونس. عرفتي
1: ما نعرفش نقولها قسما بالله، ما نعرف نقولها جديده الفكره اللي
0: باي من بحداك. خذي رقمي، يعطيك رقمي
1: باي.
0: خلاص هو يعطيك رقمي وانت خلي حد يسجله لك. تمام
1: باي ان شاء الله بنتي، ان شاء الله
0: صحيتي ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام سالم، بارك الله فيك. والله اليوم مكالمات كلها جبر خواطر، يمكن اليوم كلها الحمد لله على كل حال. شوفوا لنا سبحان الله اني انقطعت على البرنامج ممكن 3 حلقات اسبوع كامل. لبيانة يا يونس لبيانة، ف سبحان الله يعني ربك لما يشاء انه يجوا ناسك. اليوم ميمة سميرة، واليوم أم سالم اللي لي هلبة حتى هي ما سمعت صوتها. فأمانة والله سبحان الله، والله سبحان الله. بس خلوني نقرأ تعليقات. النية تخدم صاحبها، إيه والله النية تخدم صاحبها. رغم والله اليوم صدقا يعني صدقا إن ما كانش في بابه أني نقدم برنامج، ولكن الحمد لله على كل حال. أجشن تقول لا تيأسوا، قد يدخل قلوبكم أو قلبكم ذنب مضى، بس لا تخلوا الشيطان يقنعكم أن الله لن يغفر لكم، فتوبوا وارجعوا استغفروا، فالله يحب التوابين. ما دمتم حيين فباب الرجوع إليه مفتوح، ولا تؤجل التوبة. مرات نقول بعدين التوب لما نكبر، لما نرتاح، لما نترك هالشيء وإلى ما ذلك، وننسى إن ما نضمنش ما نقدرش او ما نضمنش ان نوصل لبعدين. التوبة ما تحتاجش وقت مناسب، تحتاج قلب صادق. ارجع لله اليوم قبل ما يجي يوم تتمنى في فرصة للرجوع وما تلقاه. اي والله اي والله. رجوعا بموضوعنا لليوم، وقبل ما ناخذ المكالمة، اخطر شيء مش في الذنب، اخطر شيء انك انت تيأس. خلونا نفرقوا بين الحاجتين، هما انك انت تذنب وانك انت تيأس من رحمة الله. الذنب مصيبة، لكن الذنب الاعظم انك انت توقع في اليأس. ان الذنب يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك انك انت ترفض التوبة بتاتا. الشيطان يبي منك حاجتين، أول حاجة إنه يطيحك في الذنب، وثاني حاجة بعد ما يطيحك في الذنب يقول لك خلاص أنت انتهيت، ربي ما عادش بيغفر لك، ربي ما عادش بيسامحك، ربي ما عادش بيتقبل منك، شن فايدة التوبة توا؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت اذنبت من جديد، أنت ما تستاهلش رحمة الله. فرد بالك تسمع للشيطان، ورد بالك تسمع وساويس الشيطان، لأن هذا هو الغرض والغاية والهدف اللي هو موجود على خاطره. فالله سبحانه وتعالى قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة صريحة ما تحتاجش حتى تفسير، يعني إنك أنت ما تيئسش، الله سبحانه وتعالى اللي خلقك يعرف نقاط ضعفك، الله سبحانه وتعالى يعرف إنك أنت غلطت في مكان معين، في جزئية معينة، في واقعة معينة، ويعرف إنك أنت ممكن تطيح، لكن مطلوب منك إنك كل ما تطيح ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح وصريح كلامي؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

مش منشط انا. رجعنا لكم مستمعين الكرام، خلينا نقرا بس تعليق اهو. عندنا سلوم يقول الى المذيعه والمنشطه المبدعه، في فرق بين المنشطه والمذيعه. المذيعه شيء، المنشط شيء اخر. فانا انتمي الى الاذاعه وانتمي الى الاعلام ولست بمنشطه. فشكرا على تعليقك. كاتب لي ملاك صاحبة الحضور المتألق والصوت الذي يبعث الأمل والجمال، كل التحية والتألق. شكرا، بارك الله فيك. يلا نستمر في حديثنا، ولكن أعطيني فاصل قصير ترى.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. شكل الصوت من المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين، كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله، شن حالك أنتي؟
1: بخير الحمد لله، كيف حال يونس؟
0: الحمد لله بخير.
1: باهي باهي، عاشت الصوت.
0: تعيش وتسمعي يا رب. من معاي؟
1: أم سند.
0: أه؟
1: أم سند.
0: أم سند، خير صوتك كي اليوم هنا متعبة، في حاجة صايرة معك؟
1: بحة
0: بحة وتعبة شوية صح؟
1: هي النو هذا وهرب الضي بنتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله، قالت مضيقة اللي فرجت، والحمد لله حاطين حمولنا على الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. تفضلي يا
1: أم سند.
0: نعم تفضلي.
1: هاي لبس عليك ونحيي ولادي يونس، ونقول لك يا بنتي مضيقة اللي فرجت خيرها تخرج، ما قالك ما تغمى إلا فيها رب يخرجها.
0: أيوة،
1: وحاطين حملنا على الله سبحانه وتعالى يعني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا حيي أخيتي أم سالم. سعدت مكالمتها حتى هي سمعتها يعني. حيي كل المستمعين والمستمعات، نقول نهاركم مبارك، إن شاء الله منا مفقود، مبارك لهم بمناسبة المولد الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. إن شاء الله طبعا وإحنا نقوله بالصحيحة والهنا على البلاد والعباد يا رب يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: وذلك ما ضاقت اللي فرجت يعني، إن شاء الله ربي يفرج علينا، يفرج على البلاد والعباد وكل مضايق يا رب، الله يفرج عليه يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا أم سند. اللهم أمين.
1: على موضوع الحلقة،
0: فصلت المكالمة على 092-150-59-99. شو معناها نحن نقولوا أن التوبة صادقة؟ شو معناها؟ شو تقصدوا بها؟ أو شو نقصدوا بها؟ أو شو تقصدي بها ملك؟ التوبة مش مجرد كلمة فقط تقال، أو كلمة استغفر الله فقط. التوبة لها معنى ومعاني هلبة مش شوية. أول حاجة أنك أنت تندم عن الذنب اللي اقترفته في يوما من الأيام، يعني أنك أنت تحس فعلا أنك أنت غلطت ونادم أنك أنت غلطت. ثاني حاجة أنك أنت تترك هذا الذنب. ما نقولش إن أنا تبت، أو ما تقولش أنت تبت وإنت قاعد مستمر فيه ومخطط إنك تكمله إلى النهاية. ثالث حاجة إنك أنت تعزم إنك أنت ما ترجع لاش، يعني زي ما نقول إحنا تسكر راسك بالليبي، تعاند نفسك إنك أنت ما ترجعش لهذا الذنب. مش معناها إنك أنت مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن وقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش فعلا لهذا الذنب. ولو الذنب هذا متعلق بحق انسان ايا كان الانسان، احنا لازم ترد الحق للشخص، او تتحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني انت لو ظلمت في يوم من الايام اي شخص كان في الفلوس مثلا، في المال، انك انت ترجع المال هذا. لو اخذت حق خاصة في امور الورثة والاشياء هذه، وكليت حق اختك او العكس، لازم ترد الحق وترد الامانات لاصحابها. لو ظلمت شخص تحاول انك انت تصلح الظلم اللي وقع عليه، لكن بدون ما تسبب له اذية اكبر. ففي ناس تقول لك انا والله تبت يا ملاك، لكن للأسف الشديد رجعت للدمبرة. أنا تبت لله سبحانه وتعالى ونيتي صادقة في التوبة، لكن راهو ضعفت ورجعت للذنب، هو كيف ندير؟ شو الحل؟ وهنا لازم نوقفوا عند النقطة هذه، لأن هذه أهم نقطة في حلقة اليوم. في ناس دائما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي هل كانت كذاب؟ لا طبعا، لو تبت فعلا وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت لهذا الذنب، فتحتاج إلى توبة جديدة. ما تقولش لا خلاص أنا فشلت، لا بنرجع من جديد، لا كذا، لا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. تخيل أنت، أنا أعطيكم أبسط مثال، إن إنسان نقول إحنا طفل كيف ماشي وتعلم في المشي بهي، شو بيدير هو الطفل هذا؟ شو بيدير؟ بيوقف شوية بيطيح، بيمشي شوية وبيطيح، وكذا كذا، صح؟ طفل يتعلم في المشي. فهل احنا نقوله في خاطرنا ان خلاص هذا ما يعرفش يمشي ومستحيل يمشي فخليه هيك مقعمس خير؟ لا لا، فاحنا شو نديرو له؟ احنا نشدوه ونسندوه، شدوا ذياته يعني، ونرفعه ويمشي ويطيح ويطيح ويرجع كذا وهكذا. فكيف انت وانت تتعلم طريق رجوع، تعرف ان طريق الرجوع لله وعارف الطريق وين، فلو انت طحت في يوم من الايام لازم انك انت تنوط. ان شاء الله وصلت المعلومه، ان شاء الله وصلت. على 092-159-59-99 092-159-59-99 في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوك يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى، كيف حالك؟
2: أنت يا حبيبة الكل، الله واحد دعلك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك.
2: الله وحد عليك.
0: الله يعزك.
2: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضلي استاذة ليلى.
2: أنا عندي رسالة ليك.
0: إيه.
2: أقول لك الله يرحمه لك.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يرحمه ليك، الله يرحمه ليك.
0: تسلمي.
2: البرنامج اللي أعيده أكثر من مرة اللي هو فعل الخير. فأنت كنت في سؤال استغرابي وتساؤلي من نفسك، أنت قلتي هل أنا اليوم كتب لي ربي أجر؟ كتب لك أنت أجر، والأجر مضاعف لو خينا المهندس يونس.
0: أي والله.
2: لما وصلت اثنين بعد